وتتدربوا كما يقولوا على الحصة. نتصور 8-7 حصص باش تكون في هذه البرمجة بإذن الله. تحية لفريق البث المباشر لوتي المكي وكذلك معاذ الحداد. موضوعنا الليلة في الحصة الأولى, لما حال الحصة الأولى كانت الأسبوع الفارط لكن كنت متغيب لأسباب خاصة, هذه الحصة الأولى من سمر مع النغم. قلت الحصة الأولى السفر, اخترت السفر. ما معنى السفر؟ سواء كان إنسان كيسافر من مكان لمكان لضرورة معينة, فما شكون يسافر للدراسة, فما شكون يسافر لي يعني خنقول قضاء يعني بعض الشؤون, مش سفر متعد نهارين ولا ثلاثة أيام, نحكي على سفر يبدأ يعني لمدة طويلة نوعا ما باش يغيب عن الأحبة. وفما سفر كذلك اللي يرتبط به غياب والابتعاد متاع الحبيب, اللي ما خنقول يتركهم اللوعة في قلب الحبيب. يعني كي نقولوا الأغاني عديدة اللي تغنيت بالموضوع هذا, نذكر البعض منها. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب, يا مسافر وحدك, الهادي جويني, يا مسافرة, هو يا ميون السافر يا حبيبي اللي برمجناها إن شاء الله بعد شوية الأغنية الأولى. أنغام شنطة سفر, فريد لكتب عورة الشجر, سافر حبيبي وهجر, محمد رشدي سافر حبيبي متى أشوفك, هذيك الغناية. نجت صغيرة في السفر, محمد جموسي تمشي مع السلامة, تمشي بالسلامة عفوا. العديد من الأغاني أكيد فما غناية نجموا يكونوا مش مبرمجين أغنية اللي تختاروها اللي ذكركم في الموضوع هذايا, وتنجموا تحدثوا. لابد الواحد منكم شكون من الأحبة والأقارب اللي سافر وابتعد وخلى مكانه, فما شكون هو سافر وبعد في فترة فترات على الأهل والأحباب وكذلك كان متأثر شوية وغناية كل ما يسمعها تفكروا بك الذكرى ذيك. نتحدثوا على الموضوع ذا وكذلك على السفر كما قلت, والأغنية اللي تذكروا وكي يسمعها يتفكر يعني الأجواء ذيك ويتفكر المشاعر والأحاسيس اللي انتبهتوا وقت جاي سافر ولا وقت لا جاشي فارق يعني شخص قريب ليها وعزيز عليه يعني بسبب السفر. هذه فكرة البرنامج تقريبا فهمتوها. رقم الإذاعة هو 73-460-800. ننتظر مكالماتكم الهاتفية باش تحطوا على السفر وأغاني التي بطبيعة وردت في هذا الموضوع. باش ننطلق مع أغنية الأولى في الحصة, أغنية كما قلت هو يميون السافر يا حبيبي ورجع, ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية حول هذا الموضوع. الأغاني تطرحوها أنتوما, يعني الأغنية اللي ترتبط ولارتبطت بذكرتك مع السفر تختاروها أنتوما كل, يعني خليكم الحرية باش تختاروا الأغنية المناسبة. تنجم الأغنية مش من الأغاني اللي ذكرتهم هذوما, فما ياسر أغاني أخرين تحطوا على السفر والابتعاد والفراق بين الأحبة. نجموا يعني تقترحوا أغنية أخرى وتحكيوا علاش يعني الأغنية ذيك وكيفاش حسيت المشاعر متاعك في تلك الفترة والشعور اللي تابك وقتها فارقت ولا فارقوك بعض الأحبة والأصدقاء. النغم الأول ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: يواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الأول. كما قلت منذ حين يعني موضوع الحصة هو السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر نجمه بطريقة أو بأخرى يعني كنها يعني بشكل قلبنا شوية يعني الحصة باش خليه أكثر فرصة للسادة المسلمين باش يختاروا الأغاني وباش حطوا على أغنية معينة ذكرهم بموضوع الحصة السفر وكذلك ذكرياتهم مع فراق الأحبة بالسفر ونفس الشيء إذا كانوا هما سافروا لي مكان معين باش نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله في هذا الموعد الإذاعي. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: مبروك نجاح البنية.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: فرحتك برشا واني حتىني عندي الولايات تخرج لي.
0: إن شاء الله إن شاء الله مبروك العقبة المهمة إن شاء الله. أخوي جمال أخوي جمال الحلواني.
1: من جمال
0: صديقنا اخويا جمال مرحبا بك
1: أخوي.
0: مرحبا بك اين السنه وفي المبروك ان شاء الله يا جمال
1: نجيب احلاك ونطلع عليك
0: مرحبا تفضل الدار دارك سيدي جمال
1: ربي يفضل
0: يعيشك سيدي اش نجم تحكي على السفر عندك تكون سافر قبل ولا انت سافرتش قبل
1: لك عندي خويا سافر 11 عام قعد في فرنسا
0: 11 عام بالتمام والكمال
1: 11 عام بالتمام والكمال لا جواب ولا حتى شيء
0: وانت يعني وانت وقتها
1: الوالده يعني يعني تصور 11 عام مثال لا جواب ولا تليفون ولا حتى شيء فماش كان قبل التليفونات وكل شيء وجاتني فرصه اني مثال عام 87 حمل اصفر قد اخوك انت تسفر قبل وانت تزيد حتى تمشي تسفر
0: ما سفرتش انت يعني ما تبعتش خوك
1: ما سفرتش
0: خوك لي خوك حاب يشوف مستقبله يعني
1: ان شاء الله عمره 16 عام
0: 16 عام
1: عمره 16 عام لفرنسا غادي
0: وانت كنت قريب ليه خوك هذا
1: وكل شيء لا انا مزيد ما تولدتش
0: حكيت لك الوالده
1: الوالد. يعني الله يرحمها وينعمها
0: الله يرحمها ويرحم جميع يعني امهاتنا تعيش
1: ما ترضين عليها هذيك عزمه
0: الحمد لله يعني وبعتالي رجعش بعدها شافتوش بعد على الاقل
1: جيت بعد
0: 11 عام وشافته الوالد وانت وقتها كبرت شويه في العمر وعرفته هكاك
1: بالضبط
0: ما شفتوش وهو صغير وانت صغير وشفته كي ما نامتشوش وقت له في الخرج اما شفتهم بعد
1: لا. هاي بالضبط
0: هاي به الوالدة وقتها في الفترة ذيك يعني أكيد كان عندها شوق كبير متعلقة يا
1: عندها شوق متعلقة به برشا صحيح الكبير فينا
0: الكبير فيكم رأي فين تسمع غناية تتحدث على السفر تتأثر
1: هاي تأثر صحيح حتى الوالدة كاكا وكل شيء تصور مثال مشي صغير ويعني
0: تغرب
1: تغرب وكل شيء وقعدت 36 عام في باريس غادي وخرجت وانتريت
0: خرجت اي ورجعت اول الجمال رجع للبلاد
1: اي مولوده موجوده موجوده هنا وكل شيء
0: يعني صحيح قصه قبل خاصه الغربه قبل تو تغيرت شويه الامور ممكن قبل كانت اصعب لانه قبل كانوا فماش يعني وسائل اتصال وكانت كي يمشي يقولوا غربه وفماش تليفونات
1: وعندنا جارنا مثال عنده تليفون هنا في البلاد مثال تسمى فال في البلاد
0: تلقى هاتف فقط ولا تلقى في مركز البريد ولا صعيب باش نتصلوا بالبعض صحيح
1: اي صحيح لا فماش ولا وتصور 11 عام راه مش شوي
0: 11 عام بالتمام والكمال مده طويله ممكن بوك وامك يعني هما يعني يتاثروا اكثر بالغياب نتاعو نتصور خاطر انت قلت صغيره
1: يتأثروا برشا وحكيت لي هي الوالده الله يرحمها
0: الله يرحمه ينعم على كل حال هو رجع عن بعد وتلم الشمل وانت عندكش غناية معينة تربطت بالسفر كيك تتفكرها يعني ولا لا
1: انا محمد الوهاب
0: يا مسافر وحدك
1: هذيك تعجبني برشا
0: اي عندها علاقة بالسفر بالحق يا مسافر وحدك محمد عبد الوهاب مؤثرة ولو انه اغاني اخرى عديدة يعني حاولوا نمروا العديد منهم
1: وانا حبيت اتمنى نمشي نصفر وقتها
0: ما كتبش يعني ربي
1: ما كتبش ربي تبعت رضا والدي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما رضا الله اللي برضا الوالدين والحمد لله وضعيتك طيبة والوليدات الحمد لله وصلتهم نشحو. الحمد لله
1: انا اتمنى في حياتي ان شاء الله تو انتريتي ان شاء الله نزور بيت ربي وكهو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يطعمك ان شاء الله اخويا جمال وربي يعطيك الصحه والعافيه ومشكور جدا على الاتصال
1: برشا نجاح البنيه
0: يعيشك ربي يفضلك يفرح قلبك ان شاء الله
1: ونزوركم ان شاء الله ربي يفضلكم انتم وان شاء الله من الحسن الى الحسن
0: يعيشك خويا جمال مرحبا بك خويا الى اللقاء ليلتك سعيده شكرا خويا جمال كان معنا اخونا جمال من جمال حتى على السفر وغياب شقيقه يعني لمده طويله ربما قال غنايه اللي تاثر فيها شويه هي لمحمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك ناخذوا صديقنا وليد الاسطنبولي من المنستير خويا وليد مساء الخير
2: مساء الخير خويا شكري تحية ليك وتحية للعاملين بإذاعة المستير وكل المستمعين الكرام
0: يعيشك خويا وليد مرحبا بك فرصة طيبة خويا
2: ربي يبارك لك شكري، وان شاء الله ديما متالق وديما برامجك متميزه وديما عندك طبعا خاصه اخويا شكري، وان شاء الله ديما متالق.
0: يعيشك خويا وليد، مرحبا بك خويا، نستنا وشرفتنا.
2: يبارك لك، عايش خويا شكري.
0: موضوع السفر عندك ما تحكي فيه يا وليد.
2: هو السفر خويا شكري حاجه لابد منها، معناتها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، معناتها كان معناتها يقول لك انتشروا في الارض،
0: من فضل الله
2: في الارض.
0: اي كريمه، صحيح
2: اي كريمه، عفوا انا حتى معناتها يقول لك انتشروا في الارض
0: وابتغوا من فضل الله، يعني
2: في السفر وجي في كل شيء.
0: صحيح،
2: الانسان معناتها ساعات يتحطها امام حتميه سفر، ولكن كل واحد ما ياخذ اللي كتب له. انا وتتني اخويا شكري، اني كنت نقدم على ملف نتاع دراسه وباش كنت باش نخرج لبرا، وقدمت على البروسيدور ومشيت المراحل كل، ولكن كما تعرف الاجراءات الفيزا وكل الامور هذيك،

0: يعني من المكتسبات تاعه ولا يطور من نفسه في الاختصاص تاعه وايش بينجم يكتسب خبرات وكل شيء. ولا كما قلت انت اذا كان للاسف ساعات ما تمشيش كما يحب هو يعني الامور.
1: صحيح صحيح خويا شكري. يعني ساعات انه الانسان يسافر باش يقول يبني مستقبله ولا يضيع حتى لكي اللي عنده، خاصه اللي يسيرك الدراباج يبعد على الدين بتاعه ويبعد على
0: موجود صحيح
1: هذاك يعني الانفصام، لانه ما عندوش جذور نتاعه، يدرك الجذور نتاعه وما يدخلش يدخل في المجتمع هذاك. يقول لك هو مثل يقول لك ارومون فيكم روما، ولكن احنا عندنا مبادئ وثوابت نتاعنا فما نتنازلوش عليها.
0: يعني ساعات تلقاه ماهوش يعني خلينا نقول ما عندوش المناعه اللازمه او الكافيه يعني باش
1: ما هو باش يدخل في المجتمع هذاك. يقول لك نتبعهم ونتبع طريقتهم لعل يزاو عليا باش يدخل فيهم وينتجري. ولا وقت اللي انت كتم عندك قناعات وحتى كتناقش معاهم وعندك ثوابت هم يقبلوك كما انت، خاصه اذا واحد يحترمك المبادئ نتاعهم من جهه من ناحيه معينه، يحترم القوانين يحترم التنظيم تاع البلاد هذيك. ولكن الثوابت نتاعنا ودينا لازمنا نستحفظ عليه في السفر.
0: مما لا شك
1: يعني
0: فيه.
1: أنا كانت لي بعض السفرات خويا شكري
0: مش طويلة يعني سفرات مش
1: سفرات متاع عمل
0: تعمل لي
1: تدخل بعض النقاشات تقول لي مثلا خاصة في رمضان علاش تصوموا وجربوا سبحان الله بعد جربوا معنا الصيام يعني نص النهار كالبريك هذاك. يقول لك والله في فوائد لأنه نرجع لهم معطيات علمية ومراجع علمية تقول لهم راهو كذا وكذا وهذا مثبت علميا
0: حتى على صحة الإنسان. يعني الفوائد صحية يعني بغض النظر على الفوائد الروحانية وال وإحنا خاصة نعتقده بالطبيعة إحنا مسلمين، أما الفوائد الصحية والطب الحديث أثبت ذلك أكيد. فوائد صيام جمة وعديدة وعديدة جدا
1: وديننا بكله فيه فوائد عديدة. حتى في طريقة الوضوء متاعنا وفي الطهارة نقول له ما احنا نغسلوا معناتها نطهروا خمسة مرات باش نديوا فريضة الصلاة. يعني يدينا وبدننا ديما نظيف لأن المسلم أبار نظافة اللسان نظافة البدن
0: وهو كذلك
1: صحيح. فقل لهم راهم وخاصة انهم عندهم كل انعكاس متاع وسائل الاعلام متاعهم هي تأثر عليهم
0: صحيح.
1: فكان واحد يكون معناتها مو يقدم حاجة وإضافة في المدة هذيك باش هما
0: ولا والفكرة يبدلها يحاول يعني خلينا نقول فكرتهم على المسلمين وعلى العرب وما إلى ذلك على الأقل، لأنه فما شكون شواها للأسف يعني وفما شكون ما خلاش الانطباعات الطيبة. والله تثاب على ذلك يا وليد كي تمشي لمكان وتعطي الصورة الحقيقية للمسلم الصحيح وللمواطن العربي المحترم.
1: صحيح خويا الغالي صحيح. ولكن من الحاجات اللي أثرت فيها في السفر زاد عندي معناتها من أحسن الأصحاب والأحباب اللي سافر باش يدرس، ولكن توفي خارج حدود الوطن وما تمش فكانت لك صدمة. يعني خرج ومتألق معناتها في الدراسة وكان باش يعمل حاجة ممتازة برشا فهمتي
0: الله يرحمه
1: يعني الله يرحمه بديت حرز الله أنا
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: عليه. كان متألق في كندا وكان بالحق إنسان مبدع ومتميز، كانت لنا صدمة بالحق فرصة باش نترحموا لأخونا
0: الله يرحمه ينعم وإن شاء الله من أهل الجنة.
1: وكنا نتلموا مع بعضنا ونسمعوا الأغاني الغربية ولكن نستمتعوا بها. كان ذكر خويا شكري روك فوازين سو سور لو تابل زيو دون لو
0: أغاني هذوكم بالحق
1: أغاني
0: أغاني
1: من أحسن الأغاني تحكي لتيكي ساسافي تي بارتيرا 100 مليون دو موا
0: أغاني الزمن الجميل كيما نقولوا. حتى في الغرب راه أغاني الغربية فما أغاني حلوة وأغاني معبرة
1: وفما من أغاني الحلوين زاد اللي بقاو راسخين داليدا سلمى يا سلامة رحنا وجينا بسلامة.
0: اي والله مهمة الغناية تنبرمجوها بعد شوية على كل حال إن شاء الله
1: وفكرتنا يعني فيها. هذه اللي حبيت نقترحها أخويا شكرا
0: لك
1: بالحق تعطي روح حتى ما بين الغربي والشرقي
0: صحيح
1: المكسيكية هذيك
0: فرانكو عرب يعني الأغاني منها صحيح. داليدا خاصة أصولها من الإسكندر عاش في مصر وتولدت في مصر وما إلى ذلك عندها أصول عربية وبطبيعة هي فرنسية بطبيعة داليدا وللأسف نهايتها كانت يعني مش ولا بد
1: كانت هذاك اللي نحكيو عليه الفراغ خويا شكرا اللي نحكيو عليه إنسان يوصل للقمة خاصة أنك الفنانين كل واحد كي ما عندوش مرجعية
0: صحيح
1: يوصل للتوب
0: فراغ الروحي هذاك هو يعني احنا الحمد لله المسلمين عندنا الجانب هذاك يعني عندنا يلزم فما توازن بين ما هو كل ما هو جسدي وروحي والحمد لله احنا بالاسلام بطبيعه يعني دين كامل وشامل خلانا يعني يعني الى جانب بطبيعه العبادات الانسان يعني يلزمه يعمل ويلزمه يكد في الحياه باش يبدا فما توازن حتى على مستوى بطبيعه العمل
1: الدين العمل كانك تعيش ابدا واعمل آخرتك كأنك تموت غدا.
0: يعطيك الصحة يا وليد.
1: واطلب العلم من المهدي إلى اللحد.

0: من هنا المنبر هذا نحب نحيي كل الجالية التونسية المقيمة بالخارج واللي على موسم رجوع تو في الصيف وإن شاء الله يتمتعوا بغناية
1: إن شاء الله بإذن الله بعد شوية يا وليد تسمعوا الغناية مع بعضنا ومشكور جدا على الاتصال وربي فضلك إن شاء الله
0: شكرا إن شاء الله دائما ما تقلق خويا شكري وتحية خاصة لكل عاملي ذات
1: الملف يعيشك يا وليد إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا إلى اللقاء خويا وليد الصنبولي نواصلوا مع المكالمات الهاتفية الأخت منوبية من المنستير مرحبا يا منوبية
2: مساء النور والفل والورد والياسمين
1: يعيشك ربي فضلك مرحبا بيك
2: وناكلي واكل نورات لي بحذاء
1: يعيشك حتوما مسلمين عليك مرحبا
2: هيدي الرحلة وهمزة الوصل
1: همزة الوصل أكل كل ذكرتهم تبارك الله يعيشك
2: يعيشك ربي يخليك حتى أنت والله يا حبيت أغنية محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك
1: يا مسافر وحدك أي
2: وفيتني وفيتبعد عني
1: وعليش الغناية ذي بالذاتك يعني فيها يعني تأثر فيك فيها يعني ما نعرفش
2: تأثر فيها عندي جيراني كانوا بحذايا جارنا هو قفتي وماخذ منظر فيها هو تعشرنا 30 سنة
1: أيوة
2: 30 سنة بحذايا ماكله وشراب واحد وقعد واحد وكل شيء يعني كلي أكثر من أخوات غاد يعني نحبهم شيء كبير
1: أيوة
2: حتى كمشى رجلة مثلا لإيطاليا فقال قلت هي دي ما بحذايا معنا ما تمشيش حتى الحد الحومة كاملة ديني كان لي أنا حتى من صغارها يقولوا لي يما معنا مربيت حتى كيجي من إيطاليا يجيب فريزة خاصة لي أنا وصغاري
1: وبالتالي كيفاش تفارقتوا وبالتالي
2: بعد تفارقنا معنا هي حابت ترجع المنظر معنا كلمات باباها وامها معنا هذا ورث
1: اي وخلات يعني معناش بلاصه يعني خلات خاطر باعتبار انك تعشرتوا على الخير يعني خلات مكانها باهي المحله ننتظروا باش نواصلوا مع الاخت منوبية من المنسير لانه ساعات علاقات مش بالضروره يكون السفر يعني خارج حدود الوطني لازم يكون سفر يعني من مدينه لاخرى تقول لك انت عشرنا على الخير وقعدنا مده مع بعضنا ومحبه وعلاقه كبيره ياسر لكن في الاخير يعني خلات بلاصتها لي ظرف او لسبب او لاخر ساعات ظروف عائليه مع عائلتها يلزمها ولا يعني مع عائله كامله جيران وتعاشروا على الخير يعني وفي الاخر تفارقوا يعني يخليوا يعني الاثر الطيب فما يعني حاسه شعور من يعني شيء من التاثر تلقاه لكن سرعان بطبيعه مع الزمن يتعودوا منوبية رجعت لنا من جديد ايوه منوبية
2: قلت لك كي سافر وجو مسافرين وجاء كابين باش يعبوا دبش قلت البنات يطلوا كان كي يمشوا معنا شتا نخرج كان كي يمشوا
1: ما نجمتش تحمل انك تشوفهم مغادرين
2: قلت لهم ما تجوش تودعوني ياسر ما تجونيش
1: ما تحبش الوداع
2: يعطيك لا ما نحبش نحبش الوداع لا نحب الوداع لا نحب الانتظار
1: فمش قلت لي الغناية عبد الوهاب يا مسافر وحدك هي اللي اثرت فيك اكثر في الموضوع هذا
2: اثرت فيك اكثر اي وفيتني اللي تبعد عني
1: معناها كي تسمعها تتاثر وتحس فما شعور خاص
2: وانت وراء الاتصال مع صباح ما نسيتهم ولا نسوني لا لا لا
1: عدتوا يعني
2: ساعات نكلم نهار بعد نهار ولا يوميا
1: اي الحمد لله كي بقات العلاقات
2: اسبوع بحذاء في بنزرت وجو هما بحذائك يجو قف يجوني زاد حتى هم
1: فهمتك الحمد لله كي قادت علاقات الطيبه وذاك المفيد المحاله
2: عشره 53 سنه من عام 72
1: الحمد لله الحمد لله العلاقات هي المهم
2: 70 اليوم هذا اليومنا هذا
1: يعيشك
2: يا منوبية لله وربي سبحانه ما يقبل كانك متعشين لوجه ربي
1: خاصة لوجه الله يعطيك صح
2: إلا ظله إلا ظله كان ظل ونادي
1: ما فماش يعني غايات وما فماش طمع وما فما حد شيء
2: لا لا لا ما فماش كما قلت لحتى اللي طمع فيه لا لله. لله في سبيل الله الزوز هو أخويا وهي أختي
1: الحمد لله
2: وليداتهم وليداتي وكهو
1: ربي يعطيهم بالوقت الطيب وانت كذلك أختي منوبية
2: وشان الناس الناس الكل إن شاء الله عشرة لله العشرة ديري أري سمح العشرة
1: عشرة
2: يقول لك وجان عشرة وما هو ملح
1: صحيح
2: أري الماء الملح بدعة عهد هذاك وقت ياكل أنت وياه في نفس المعون هذاك بدعة عهد
1: صحيح
2: لا تخون لا يخون
1: إي هذاك كل عهد هذاك بيناتكم
2: نعم علاش يقول لك قبل حبر من جيهم ضيف يعطوه الخبز وكما يقولوا خبز وملح
1: بس بس يخدوا أوفياء مع بعضهم ويأكلوا نفس الأكل مع بعض يعطيك صحة منوبية مشكورة جدا ربي يفضلك
2: يعيشك
1: إلى اللقاء وليدك سعيدة شكرا لك الأخت مريم مساء الخير
3: مساء الخير شكري
1: مرحبا بك
3: مبروك لنجاح العروسة
1: يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك يعيشك شكرا لك
3: ان شاء الله
1: عايشك ربي يفرحك ان شاء الله يفرح الابناء والاحفاد
3: أثرا خاطر عنا العديد من المذيعين اللي ولينا على طريق الأثير كيف العائلة.
1: آه ربي يستر. خيان خيان طبيعة فما ألفة وفما علاقة يعني وفما محبة تربطت بيناتنا الحمد لله.
3: الحمد لله السفر عندي العديد من المحطات في حياتي بحكم عمري العديد. أول سفر هكي ذكرته أنا في الحج وقت اللي كملنا من مكة وين ركبت في الكار أنا وزميلتي وزملائي مع بعضنا وقعدنا نستناو في البقية متاع الحجاج بتركبوا في الكار وجا في بالي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي خرج مكره من مكة أصعبها الإنسان يخرج مكره من بلاده وعندنا برشا في حياتنا اللي نعرفوهم خرجوا مكرهين على طريق الأعداء خرجوا مثلا وين بتعارك وياه ولا عيبة صعيبة ولا بسيط. تذكرتك الذكرى هذيك بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم احنا خرجنا فرحانين لكن جيتني في الحكاية بتاع الرسول كيفاش خرج مكره وكيفاش بعدك رجع منتصر وكيفاش سامح أعدائه. هذا الكل يلزمنا في حياتنا
1: كل ما يبرر ذوكم يلزم يقعدوا يعني تفكروهم وما ننساوهمش يعني وذوكم هما اللي يعني خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عانى وقاس الأمرين يعني من العشيرة متاعه ومن الأهل متاعه ورغم ذلك يعني ما قد يعني ثابت
3: فما قولة قالها توم نستحضر هيش دار هكا وقد قالها توم مرة أخرى مع
1: قال على مكة قالوا كان مش أطردوني أهلي يعني منك ما نخرش منك يعني وكان مش الأهل وكنت ما أنا ما نخرش أما يعني وإن شاء الله قعد دموعه على خديه ويقول وكمش وربي يعطاه الإذن سبحانه وتعالى يعني باش يخرج من مكة في اتجاه المدينة
3: بالرحيل من الديار زي ذاك يرحل من الدار ومجبر لأسباب مادية ولا وفات مكتوب من الدار رحيل من الديار أنا نذكر دارنا اللي تولدنا فيها وعشنا فيها اللي بكيت عليها أكثر من اللي بكيت على الوالد يرحمه عشرتنا فيها أختي كيف تزوجت كانت قبل الإنسان يحن لدار أبوه والقعدة مع أبوه والله وشفت دموع في عينين الوالد توا قدامي أختي عرست وسافرت سافرت أهل تونس مش بعيد من كل عائلة كنت متماسكة مع بعضها كيف تمشي بالبكاء وبالحنين
1: شفت كيف
3: تجيب ترجع كيف زيدا كيف تماسك العائلة هذا كما حلاه. لكن أكبر السفر والوداع واللي تخاف منهم أختي خرجت يرحمها كي العروسة خرجت إلى عروسة خرجت وسلمت علينا وبعد تفجعت لي هكي تقول ما نعرف شو الناس اللي تفسروا فما حاجات يتكشف عليها الإنسان اللي بشي يودع الدنيا وإحنا ما نفسنوش الحياة ما نفسنوش فجعت لي هكي وقتلي توكي نرجع نسفر مش نسري أنت تكري قطع ذهب وأنا نشري قطع ذهب جينا مسارين الحوايج وشويلة والله هكا يا سي شكري هذيك من جد سفرها خرجت العروسة أولى
1: سافرت بدون عودة يعني
3: ربي
1: اختارها ربي وتلك مشيئة الله وذاك حب ربي
3: وذاك اللي حب لها ربي
1: حب لها ربي وعمرها ذاك هو يعني في الأخير الإنسان نعرف مؤثر الأمر ونعرف قاسي جدا وصعيب لكن في الأخير الإنسان يعني خنقول يرضى بقضاء الله والقدر متاعه من نجم يقول كل خير لأنه هذيك كل حكمة المولى الله أعلم يعني إحنا ما نعرفه حد شيء بالضبط
3: كلمة الحمد لله
1: الحمد لله مما لا شك فيه وبالطبيعة الإنسان ضعيف ينجم يتأثر وعادي جدا أنه يتأثر لكن إلى حد أنه حد معين يعني مش
3: اللمة العائلية هي اللي تنتصف هكا الحاجات الكبار لما المؤسسات العائلية بشوية هي اللي تنتصف خليتك ثلاثة وليدات 9 سنين
1: الله الله يبارك فيهم إن شاء الله
3: من مستفزت عندي أنا
1: وأنت تليت بيهم ورعيتهم يعني وكبروا معاكم والحمد لله
3: نسمع أغنية الوداع ياسر
1: متاع وردة
3: وردة الوداع
1: خليك هنا
3: الدنيا دي غير من الوداع والضياع والضياع
1: يعني هذيك تربطت لك يعني بالحكاية ذي وبالقصة ذي
3: نسمح كل ما نسمح عندي أغنية سيف أحمد خيلة لك مثل كل شيء، لكن أنا كنت نسمع فيها أنا قلبي لك ميال. كل بيت كل بيت هي تتحدث على الحب الصادق. أنا حياتي كنت مع أختي كلها حب صادق.
1: فهمتك.
3: كلها من إليها
1: واضح.
3: مقرب ياسر في العمر، خلت أولادها، عوضت في أولادها خاصة اللي 6 أشهر تو ما نعرفش تبرد، يبدا يجيني خوف ساعة ساعة ما نحبش نبعد عليها، ما نعرفش خاطر كبرت ولا كيف تو عندها 50 سنة خلتها 6 أشهر
1: الله يرحمها. هما رجال تبارك الله وبعائلاتهم ويعني في الأخير ربي ما يضيعش راهو، أما فقط الإنسان يصبر.
3: قاعد الخوف من فقدين
1: قاعد تقعد شوية يعني بعض المشاعرك وبعض الأحاسيس
3: كلها من بيا ديما بحذيت
1: فهمتك.
3: ما عادش عندي مثلا مع خيتي ونقصت العلاقات مع العائلة وكل نبدا حاطة كلها ما نحبش نبعد عليك
1: فهمتك.
3: برشا قلت لك سيدة أحمد تقول والدنيا انت فرحتها والفرحة انت بايتها، بس هي تبدأ تغني وانا نبدأ نبكي نقول هذا انا كنت عايشته مع اختي.
1: فهمتك. ولونه هي المحل اغنية مش علاقة، ما عندهاش علاقة مباشرة بالسفر. اما تفكرك في اختك لانك يعني كانت علاقتكم يعني قراب لبعضكم ياسر وتحبوا بعضكم حبة خاصة.
3: فهمتك. في الدنيا كيف حبيت اولادها، حبيت بنتها الصغيرة، نفرح نسمع سيدة أحمد.
1: واضح.
3: والدنيا ولت هي.
1: فهمتك. يعطيك صحة يا مريم وربي يرحمهم، وإن شاء الله بتبيع ربي يعوض خير بتبيع، والحمد لله أنهم كبروا وضحيت. يعيشك يعيشك أختي مريم، هذا من حسن ذوقك ومرحبا بيك ديما معانا في إذاعة المنسير وفي كل البرامج اللي نقدموها. شكرا لك، ليلتك سعيده ونلتقي ان شاء الله في موعد قادم. باش نسمعوا سلمي سلامه لسلامه بتبيع رحنا وجينا بالسلامه اللي طلبها صديقنا وليد صنبولي واللي قال ذكروا ب يعني الاحباب والاصحاب واللي بتبيع كنا ردوها اغنيه جميله جدا وخاصه بالنسبه للتونسيين مقيمين بالخارج، تعرف هذا وقت العطله الصيفيه وقت عودتهم لارض الوطن. ونواصل برنامج السمر مع النغم وموضوع السفر في هذه الحصه الاولى.

0: النغم عن نغم.
1: بعد كده هلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي، والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية، جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يوستفندياية واللي يأكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس، ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج سمر مع النغم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسير. موضوع الحصة السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر. تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مشكورين جدا حقيقة. حابين يعني طريقة جديدة في هذه البرنامج الصيفية للحصة، يعني نحاول نقدم موضوع وفي نفس الوقت نستقبل مكالمات سادة المستمعين لمشاركتنا حول هذا الموضوع واقتراح الأغاني التي بقيت في ذاكرتهم والتي تذكرهم بموضوع الحصة اليوم السفر. تحياتنا للجميع، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام بكل ما نقدمه من برامج إذاعة المنسير. تحية لكل الأحبة، تحية للأخت موني برحال دائما على المتابعة والوفاء لكل الحصص. مشكورة يا مونية، يعطيك الصحة على الورود والتشجيع. كذلك تحية لأصدقائنا السي حاتم بن حمودة، مشكور جدا. كذلك أختنا راضية الهداجي، دليلة من جمال، منيرة حسيني العويتي، وتفاعل مع الأصدقاء مشكورين. ميرة مساء النور، هاو البداية مع هيام يونس وحكايتها مع السفر في المتابعة إن شاء الله. سالم بالقاسم الحال، سلاما على الغائبين عن العين. الحاضرون في أزقة الذاكرة بعيدون عنا بالسكن ويسكنون في القلب ويلمسون مشاعرنا في كل ثانية، ويجولون في الدم بين القطرة والقطرة، لهم في داخلنا ألف قصة ورواية. شكرا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج. راضي للداجي، مساءكم تواصل حصة الليلة عن السفر الذي فيه فوائد جمع، إلا أنه يترك شوق وحنين المسافر، وأنا أطلب أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب. يعطيك الصحة يا راضية. بيع أنت يعني الأبناء سافروا وابتعدوا عنك لما حال، إن شاء الله ربي يوجههم خير. ويعني الحقيقة عشت التجربة دي أختي راضية، ورب يوفق الجميع. سي حاتم بن حمودة، مساء الخير وحقيقة حضور شكري ترك فراغ لأحبابه لأصحابه. يعطيك الصحة، مشكور سي حاتم على هاته الدعابة. نيرة حساني العويتي، شو تقول؟ تعاود تقول يا سي شكري ثم غناية لعفاف راضي، والله نسيت اسمك، كان تعرفها سمعنا ونهديها لولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معك. أما أغنية صباح قولوا لعين الشمس ما تحماش إلى مش صباح. شادية لحسن حبيب القلبي صباح ماشي، فما خذني معك، برمجنا شادية خذني معك اللي أنت مسافر، إيه برمجناه وإن شاء الله في حصة أخرى يا منيرة. دليلة، مساء الورد إلى كل فريق برنامج سهرة هذه الليلة مع التمنيات بسهرة شيقة الجميع، تقدم بحرتهاني إلى حفيد أختي نعيمة جاسم خضير بمناسبة نجاحه اليوم في مناظرة البكالوري بملاحظة حسن جدا بفرنسا، ونحب نقول له وكل أفراد العائلة عائلة خضير فخورة بك جاسم الغالي، مبروك إن شاء الله والعاقبة لما هم يا دليلة. شكرا للجميع. باش نتواصل ونواصل مع السادة المستمعين ومع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية وهي الخامسة في حصة الليلة، معنا الأختنا سيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بيك.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة.
1: يعيشك، شو أحوالك؟
0: والله بخير، نسألوا عليك شن أحوالك أنت، شني الصحة؟
1: شن أحوال العائلة؟
0: الحمد لله بخير والحمد لله يا سيدة. عيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
1: يعيشك، تحية ليك، تحية المعاذ والمخرج
0: خونا لطفي المكة الليلة معنا.
1: يا سي لطفي، مرحبا مرحبا.
0: حتوي بدلك التحية يا سيدة.
1: والله إيش شقلك أنت ساعة ما شاء الله عليك، على خاطر إذا كل ما تعمل يعني حاجة جديدة جديدة بالحق، فكرة تكون تبدأ حلوة برشا بالحق. أنا من اللي بديت أنت تقول معناها باللول في الفكرة بالحق حلوة على الأخر الفكرة،
0: يعني مشابه الحنينة بشكل آخر. يعني المستمعين هم ممكن تقترحوا
1: نبدلوا شوية.
0: أيوة
1: حلوة، يا حلوة الفكرة. كيف تخيسك معناها وقت أنت باش تختار ثلاث أغاني؟ أنت ديجا اخترت أغاني معناها.
0: إي أنا محل خاطر الأغاني اللي حتى على السفر معروفة، أما فما العديد من الأحبة الشعب والسادة المسامعين قاعدين يقترحوا في أغاني أخرين.
1: يعطيك الصحة للفكرة وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يوفقك.
0: يعيشك يا سيدة، بارك الله فيك، هذا من حسن
1: ذوقك. سفر في أنا مش نحكي في ثلاثة مراحل. أولا السفر ساعة، أنا فمش كنت سافر في العائلة وأنا مازلت نقرأ. أخويا أخويا سافر وأنا مازلت نقرأ. تصور أنت السفر خطر أنا نقرأ معناها انترن وما نشوفهمش برسا، كان في العطل وزيد معناه هو هو يعني يتطور انت اخوك هاو، وكان انا بالذات معناه بون صيب صيب صيب انا بالذات كان معناه عنده حبة خاصة لي انا. أنا من لول كي انا صغيرة كي سافر من لول نعرفش ما تقبلتش شوية انا وامي. من بعد الحقيقة تقبلناها خاطر ديما يجي هو في فرنسا ولكن يجي بالمرتين في العام.
0: أبرك شوية على الأقل كي يزوركم مرتين في العام.
1: فما يجي بالمرتين في العام. مش مال. ثم يعني السفر الآخر ثم أنا وقت اللي بديت دوما بديت في العمل. تصور أنت بديت نخدم أنا تصور أنت بالليل ومش متعودة أنا في عمل في الليل. لقيت زملاء نقول لك خواتي مش زملاء معناها مش زملاء انا نبكي خاطر ما الله خاطر مش متعوده
0: تخرج يعني في الليل وتغادر العائله
1: في الليل وليل وحدي في بيرو معناها ايش في يعني هم معايا لقيتهم اخوه مش حاجه
0: الحمد لله
1: الحمد لله. لكن تصور انت خليه سبيسهم هم في هذا قسم الاطفال يخليه كسبيس يجيني طول نهار عليه شويه مره في التليفون مره يجيني لباس مش حاسه بحتى شيء مش متقلقه محنيها يزيد
0: يعني يعني تحكي. يعني حبوك ودخلت قلوبهم يعني
1: الاخر الحمد لله. الحمد لله
0: اخلاقك عاليه تبارك الله سيده وتتحب كما يقولوا
1: يعيشك يعيشك ربي يخليك انت
0: ربي يفضلك.
1: بعد فما سنين للاسف بعد مشاو سافروا للسعوديه اسمه طاهر زميل من مساكن وزميل اسمه محمد الجزيري من القيروان. يعني هذو من نحبهم انا برشا. بعد بعث لي رساله صوتيه مسجله وقتها كانت الكاسات رساله صوتيه كلام قديش مؤثر قديش مؤثر ما راني كله هو يتكلم يحكي وانا نبكي على الاخر. في الاخر بعث لي بصوته يعني كلام كلمات الكلمات نتاع ام كلثوم انت عمري
0: انت عمري.
1: بعد الحقيقه قعدنا ديما معنا في التليفون يبعث لي كاسيت خاصه اغلبيه الكاسيت. بعد جاو الحقيقه زميل الاخر قعد في القيروان قعدنا اصحاب في القيروان والاخر انتقل لمستشفى مساكن خاطر هو من مساكن ما قعدنا باتصال. لكن تو والله عندي عليهم فكره زوز. والحاجه الثالثه قلت ثلاثه الحاجه الثالثه اني فما كيما انا خويا شكري تو فما منشط أنا نحبه فوق ما تتصور اسمه محمد رفعت عبيد في إذاعة الساقس
0: تحياتنا لي
1: معناه أخوات أنا وياه مش منشط ومستمع تحكي في الراديو معناه نجي حتى كنجي للساقس هو يحوص بيه خرجني يحوص بيه في الشارع معناه نحوص أنا وياه أصحاب على الأخر. هو سافر قبل ما يسافر أمريكا اخر حصه قبل ما يسافر قعدت مع سي في ذا الساقس شيت مع لي ذا الساقس هو جيل دارنا ساعه تكريم ليا انا كانوا يعملوا تكريم للمستمعين بيوتنا بيوتكم مديحه عبيد وهو يعني يقدموا منهم انا كمستمع تكريم المستمعين جو حتى للدار في الديار يعملوها لكن سهره موسيقيه عمل سهره وعشاء وسهره كانت مزيانه الحقيقه تكريمي انا وكل بعدين استدعاني اللي ذات الساقس باش قدمت مع سفر العنوان بتاع العنوان برنامجه سفر استضافني انا في الاذاعه وعديت من العشره نص الليل وعندي شكون في الساقس باش بتغادي معناها وعديت بحذاه معناها الأغنية وحكي الطير المسافر.
0: طير المسافر بتاع نجاة.
1: طير المسافر نجاة الصغيرة أي. وبعد الحقيقة سافر أمريكا، حتى كي سافر أمريكا جاني مرة للقيروان عند حذاه نهار كامل هو وأمه، وعاود رجع لي مرة ثانية هو وزوجته وقتها نزلوا عرايس، جاني للقيروان معناها. وتحية ليك يا محمد رفعت عبيد.
0: تحياتنا ليه أخونا محمد رفعت عبيد. وأنت طير المسافر هي اللي أثرت فيك يعني وقد تفكرها يعني.
1: أثرت فيها برشا الأغنية طير المسافر، وفما أغنية أخرى الوردة زيد الحقيقة أنا تعجبني سفر سفر
0: وردة. سفر سفر. يعطيك صحة يا سيدة، وشكرا لك على المداخلة هذه القيمة والرشيقة، وإن شاء الله ديما حية بخير، وإن شاء الله ديما محبوبة كيكا وإن شاء الله أكيد ديما حاضرة معنا في إذاعة المنسير في مختلف البرامج اللي نقدموها. شكرا لك سيدة، يعيشك ربي فضلك، ليلتك سعيدة. نواصل مع المكالمات التي فيها أخونا مهدي من زاوية سوسة. مساء الخير أخويا مهدي.
2: مساء الخير أخويا شكري.
0: مرحبا بك سيدي.
2: يعيشك
0: ربي فضلك. شنحوالك يا مهدي؟
2: يعيشك لاباس الحمد لله أخويا شكري.
0: الحمد لله بخير يعيشك.
2: مبروك نجاح البداية.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، بارك فيك خويا مهدي، بارك الله فيك. خويا مهدي صوتك بعد شوية، ما نعرفش فما تقطعات في الصوت، راه أرجع كما كنت في البداية. لا باقي فما تقطعات، علاش زعما نوعية الصوت ما هي جيدة مع خونا مهدي؟ نحاولوا نعاودوا نتصلوا بك خويا مهدي، إذا كان خاطر فما تقطعات متواصلة. إن شاء الله إن شاء الله تتحسن الوضعية بعد شوية مع صديقنا مهدي من زاوية سوسة. معاذ نحاولوا نعاودوا نتصلوا به إن سمح الأمر. وبطبيعة حصتنا اليوم نحكيه على السفر، وكانت معنا السيدة من القيروان وذكريات السفر. بطبيعة كل منا عنده ذكريات، سواء كان هو اللي سافر أو أحد الأحبة ولا الأقارب اللي خلى مكانه بعد السفر. فأكيد فما إحساس خاص نعيشوه عند فراق يعني الشخص اللي سافر. على كل حال باش نرجعوا بعد شوية المهدي، لكن الأخ دليلة من جمال نقولوا له مساء الخير.
1: مساء الخير سي شكري وسهلا سيقا للجميع.
0: يعايشك
1: والله يشق بهم وخر للبرنامج.
0: مرحبا بك.
1: كان بعتالي كيف
0: سمر مع النغم.
1: أيه والله أني نحب نهداها لعائلتي كل البرة، وخاصة أختي ربيعة إن شاء الله غدوة باش تزورنا.
0: مرحبا بها ولينا سلامتها إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي توصل بسلامة. كذلك أختي نعيمة إن شاء الله نهار السبت زادت تروح لتونس هي وكل أفراد عائلتها. وحب نهديها لولدي الغالي أحمد، يعني نحن نختار يا حبيبي يا غيبي.
0: يا حبيبي يا غيبين أي متاع فريد، ولأنه برمجنا فريد لكتب عورة الشجر سافر حبيبي وغير باهي مش مشكل فريد محل هذه الغناية خطر مربوطة بالسفر أكثر. يا حبيبي غايبين صحيح فيه غياب وكل شيء، فيه نوعا ما موضوع السفر.
1: الغناية اللي اخترتها الأخت سيدة
0: طير المسافر.
1: أي
0: إن شاء الله إن شاء الله نبرمجوا طير المسافر يا دليل إن شاء الله. أي حال إن شاء الله يعني عودة ميمونة للجميع، وإن شاء الله يتلم الشمل مع أخواتك ومع عيلتك.
1: يا رب
0: إن شاء الله قضية عطلة طيبة معكم. ومبروك مرة أخرى إيش قلت لي الحفيد.
1: نحب نهني حفيد أختي نعيمة جاسم خبير، ونقول له يا عرفات مبروك نجاح جاسم.
0: مبروك عليهم إن شاء الله البكالوريا.
1: نروح ونعمل فيشة في تونس
0: بإذن الله. ربي يجمعكم إن شاء الله على الخير أختي دليلة.
1: هو زاد مروح نهار السبت جاسم وبوه وعوايد
0: باش يفرحوا في تونس يعني إن شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي
0: ديما
1: يا ربي كل
0: سيف عليك سلامتهم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوصلهم على خير.
1: برشا برشا برشا وهو ولده الكبير هذا عرفات.
0: اي مبروك ان شاء الله.
1: عرفات هو الابن الكبير لاختي نعيمه بكر، وكذلك هذا البكر نتاعو جاسم عمر.
0: تبارك الله تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
1: برشا برشا برشا
0: وربي
1: يعني جاسم وان شاء الله تطلع لنا طبيب قد الدنيا كما كل المصريين.
0: امين ان شاء الله وربي يداوم العشر اختي دليل. يعطيك صحه شكرا ليك وربي يبارك لك ان شاء الله.
1: ومبروك لبنتك
0: زاد يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك. يعيش اختي يعيشك دليله، شكرا لك، ليلتك سعيده. ما نعرفش خونا مهدي رجع لنا ولا من زاويه سوسه. نرجع من جديد للمهدي. مرحبا يا مهدي.
2: قلت لك شكرا واضح صوتك.
0: اي توا احسن. اي اي تفضل. اي
2: توا الموضوع نتاع السفر في بدايه الحصه جيت له يا نور سيادة يا حبيبي ورجع لي موضوع الحسابي على السفر.
0: اي قلت لي
2: الموضوع الحسابي على السفر هو شوفي
0: اي على السفر بتبيع او السفر ينجم هو الانسان اللي سافر ولا الناس اللي تعز عليه وناس يعني يحبهم وقراب ليه خلاو مكانهم بعد ما سافروا خلاو بلاصتهم كما يقولوا.
2: شكرا عبد يقول لما
0: في الخارج
2: في هولندا من عنده 30 سنة في هولندا
0: 30 سنة ويعني سافر هو صغير ولا كيف؟
2: سافر هو صغير أبو 25 سنة
0: وانت وقتها أكبر منه ولا صغر منه؟
2: يعني أكبر منه بالتسعين.
0: أكبر منه يعني كي سافر قرر باش يعيش غديك قداش قعد المرلولة باش في هولندا برجعش؟
2: دي ما يمشي ويجي بعد عامين كل...
0: عامين عام يجي. والوالده وقتها حيه كي سافر هو
2: موجود الوالده حيه شكرا الله يرحمها حيه
0: الله يرحمها توا موجوده ما كانت متاثره شويه خاطر قبل كان السفر مش كيما توا كي يغيب ويعني والغربه كانت كاكا ومش وسائل الاتصال مش كيما توا مش بالساهل وساعات كيما قلت انت يغيب عام وعمير راهي مشتاقه ياسر باش الولدها انت
2: شكرا بتقول البنات ديما كيما انت برشا البنات تفكر بنا يغيب تفكر برشا
0: اي اي اي بالطبيعه

0: برا.
1: ايش برا ايش وجيو؟
0: ربي يعطيه بالوقت الطيب. وبطبيعة السفر كل واحد عنده شكون في العائلة سافر وخلى يعني ذكريات وخلى، فماش غناية هيك كتذكرها يعني منعرفش يجي في بالك السفر، فما غناية عندها علاقة بالموضوع ذا بالغياب وبالسفر؟
1: غناية نجات صغيرة.
0: نجات صغيرة طير المسافر.
1: طير المسافر
0: بطبيعة طير المسافر باش نعديه بعد شوية. حبيت نشكرك ياسر خويا مهدي من زاوية سوسة، مشكور جدا على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة. هذه أغنية الطير المسافر وعندها علاقة الحقيقة. لا لا ما فماش طير المسافر خويا لطفي، ما أنا نعديه السفر في السفر بالنسبة لنجاة في السفر، أغنية مشابهة لمحالة وللطير المسافر نفس الموضوع تقريبا. ونبقى ديما مع نجاة الصغيرة في حصة سمر مع النغم.

0: المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي تجمع.

0: الحس السمر معنا غم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسين. موضوع الحس الأولى السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر وهي عديدة وعديدة جدا. خليت المجال الحقيقة للسادة المستمعين باش يختاروا بعض الأغاني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا شكرا.
0: أختي مبروكة مرحبا بيك.
1: في المجتمعين يعيشك.
0: منين تكلفيني يا مبروكة فكرني؟
1: تكلفيك من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة مرحبا بيك أختي مبروكة. شن أحوالك صحة لاباس؟
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: والحمد لله على كل حال.
1: نسأل على أحوالك.
0: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك مرحبا بيك أختي مبروكة.
1: يعيش.
0: واحنا في حصتنا الليله نحكي على السفر. عندك تكون سافر انت؟ سافرتش يعني
1: انت سافرت؟ انا العمر اللي نعيشه عشت بشنطه. علاش الغنيه تاع انغام شنطه سفر؟
0: شنطه سفر
1: اثر فيا برشا.
0: علاش
1: هي الى حد دموع الفيل؟
0: علاش عندك ذكريات خاصه كيك مع السفر؟
1: انا من اللي عمري 12 سنة نقرا سلسة ابتدائي نجحت كان الليسي قبل ما كانت
0: هي ما كانش الإعدادية كانت الليسي يعمل المرحلة الأولى وما تري مرحلة ثانية
1: 30 كيلومتر معناها بيئتها الليسي وتمشي بيئتها الولاية أنا نسكن 30 كيلومتر على الولاية.
0: كان عنا نفس الشيء قبل نفس النظام التعليم يعني كانت صعيبة باش فارق العائلة وانت معهم يعني خنقول فتاة صغيرة باش تبعد على العائلة.
1: أي نعم وبكيت وبعد سنه وبعد 7 سنين مع عديت الباك عامين وانا في 7 سنين وانا
0: يعني من الاول يا مبروكه كي بعدت كنت متاثره بعد تالي تعودت يعني شيئا فشيئا
1: استانست عديت الباك عامين كنترول وما سهل ربي. وقت اللي قعدت عام في الدار وقتها بابا فلاح وقال لي بنيتي انت عامين ما نجحتيش باش ننجح السير سايب عليك وانا حبيت نعاود. دخلت في ديبريسيون في حاله اكتئاب خايبه برشا معناها ما نضحكش ديما ساكت ديما شاد بالفرس ديما بعد قلت على بابا دخلني في فورماسيون هنا في تونس
0: تكوين
1: انا عندي اسكن في تونس لهنا قريت فورماسيون عميل انا المهم نبقى في الدار.
0: والاختصاص اللي عملته وقتها شنو هو؟
1: تكستيل
0: كونفكسيون يعني
1: اي في الكونفكسيون وبرغم ما نحبهاش اما هات ما نسدش الدار هات نمشي وقتها
0: اعطيني نخرج ونتحرك ونشوف ما نعمل برا. اي
1: كيفاش قريت السنوات هذيا الكل وفي مخي حاجات معناها باش ننجح وباش كذا وكذا وفي الاخر نسد الدار على كما عبارة على ما قريت جملة في
0: مرة وبالتالي خرجت على كل حال ودخلت الشغل
1: وخرجت زادة كيف شنطة سفر والخليجة معايا وقريت عامين في منوبة وبعد خرجت وليت نروح لدارنا معناها كان في العياد والمناسبات
0: بعد شوي
1: معناها السفر هذا هو به يوريك برشا حاجات ويعلمك برشا حاجات وتاخذ خبره وتفهم كل شيء.
0: اما صعيب شويه في فترة خاصه لما بعدش على عائلته يصعب عليه الامر شويه.
1: صعيبه.
0: فمش غنايه تتفكرها يعني تربطت لك بالموضوع ذا في الفتره اللي تبدا وحدك ولا فتره متاثره شويه ولا عندك اشتياق للعائله تحب تسمعها وانت بعيده؟
1: والله ثم غنيت غنيت عدنان الشواشي ثم غنيت عدنان الشواشي من المدينة كيف حاسيلو
0: عند علاقة بالسفرك وبالغياب
1: بالغياب ومن الريف للمدينة حاجة كفكة غنية مزيانة برشا
0: الجاب مش الجاب هذيك لا مش الجاب
1: الجاب يظهر لي هذيك هي الجاب رجلي للمدينة هذيك وقت اللي تشد ديني حاجة ما نحكيش أنا وقت اللي تجيني حاجة خايبة ولا نحس بحاجة ولا نقص
0: قول الجابني للبلايس هذوما وش غربني
1: معناها تنجم كل عديتها حياتي كلها نمشي لهم في المناسبات انا خايفه بس خاطر انا ياسر نحب عائلتي ياسر عندي زوج اخواتي تو كنترول بناتهم غضبة النتيجة بتاعهم. توك سمعت أخبار في إذاعة المنسير ديريكت غضبة بسبعة سمس العشرة، معناها
0: ربي ينجح الجميع إن شاء الله.
1: الجسد بتاعي في تونس والروح بتاعي غادي.
0: فهمتك ربي، أنت يعني بتعلق ياسر بالعائلة، فهمتك
1: برشا. إلى كان جيت سكنة غادي مش بالضبط،
0: فهمتك ديما البعد يولي الإنسان يعني يتأثر أكثر، يعني كل شيء يكبروا فيه وكل شيء.
1: عرفت لهنا وما داري لهنا في تونس وكل أمر روح ديما غادي سبحان الله.
0: الأصل وين وين قلت لي؟
1: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد ربي يوفق بنات اختك، وانت يعطيك صحة على المشاركة. أما في الاخر كل شيء يتعدى، يعني يبقى حديث يا مبروك.
1: اي يفرح بيا وانا
0: لا قلت لك خلاص
1: يعني مروحه الجمعه الجايه عرس بنت خويا ان شاء الله ربي يهنيها.
0: ربي يهني الجميع ان شاء الله، ربي ينجحهم ان شاء الله. باش تزور العائله ان شاء الله.
1: نزور العائله، عندي عرس وعندي نجاحات الباك ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله وربي ينجح الجميع.
1: وان شاء الله ديما اذاعه المنسير وفي شكري مونسنا
0: يعيشك ربي فضلك
1: ونعبر ونخرج
0: معك. هذا من حسن ذوقك، يعيشك يا مبروكه ربي فضلك، وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه. الى اللقاء
1: ان شاء الله.
0: شكرا. خونا المنصف من الساحلين، مساء الخير يا منصف.
2: مساء الخير يا منصف. مساء النور. مساء النور
0: بربي خويا منصف الراديو، بربي خويا منصف بربي الراديو تسكره ولا تبعد عليه احسن باش ما يجيش رجع يرجع لي صوتي معناه يعني. ايوا خويا منصف. ايوا
2: شنو
0: احوالك؟ بخير يعيشك، مرحبا بيك. ايه
2: كنتي لاباس هذيك الفايده.
0: عايش خويا، عايش كربي فضلك سي المنصف.
2: الغنايه بتاع فريد لطرش بوسات الريح نسيناها.
0: نسيناها.
2: فما واحد سافر قد فريد لطرش بالفنانين.
0: صحيح صحيح. لا هذيك هو سفر في البلدان العربيه، حب يعملها يعني كان اغنيه باش تجمع.
2: مراكش الراجل.
0: كيفاش قلت لي؟
2: مشى حتى لمراكش.
0: مشى لمراكش، مراكش فين وتونس فين.
2: نظامها من مراكش لسوريا.
0: اي صحيح. انت عندكش علاقه بالسفر خويا منصف؟
2: عندي علاقه. عندي علاقة.
0: كيف
2: سبعة وسبعين. سبعة وسبعين آخر نهار في 77.
0: أيوة.
2: 31 ديسمبر. سبعة وسبعين. الوالد عندها جمعة ملا روحت من الحج.
0: الحج.
2: أنا نهار 31 ركبت مشيت لطرابلس.
0: طرابلس أي وقتها محلولة طرابلس بتبيع وليبيا وقتها إيش عندك من؟
2: بالله العظيم تقول شديد في سحر سحرة ولا كيفاش؟
0: بسم
2: الله الرحمن الرحيم. جيت في طرابلس. قلت تو الوالده خليتها غاديه بدات كي روحت واني في طرابلس.
0: اش غربني؟
2: مكتوب هذا. نبعث لهم جواب ونقول لهم راني في طرابلس، يقولوا لي عاد ما تشاورش. قلت لهم اني هلا غالب جات سفره فجائيه هكاك ريسك.
0: اي سفره عمل بالطبيعه. انت سافرت وسافرت باش تقعد غاديك
2: في ام كلثوم. جددتي حبك ليه وقتها؟
0: جددتي حبك ليه؟
2: 78 راح نحكي لك 78 اول نهار
0: بدايه 78. اي
2: اول نهار في 78 في ليبيا. 31 ديسمبر في تونس في الدار. عاد مشيت وقتها في ليبيا. الحق بتاع ربي الاولاد اللي معايا روحوا قالوا هذه ماهيش فكره جايه ليبيا. يعني قلت والله ما عندي شويه قعدت غاديك في الاخر بكل مشيت بالوراق روحت بلاش. لا مو صحيح.
0: قداش قعدت تقريبا؟
2: ما حنجرين شويه في لطفي.
0: قداش قعدت؟ قداش قعدت تقريبا في ليبيا؟
2: والله قعدت بالضبط بالضبط عام 78 الكل غادي 78 روحت فيه مره 78 جمعتين.
0: ما نجمتش يعني ما حملت ما نجمتش تقعد غادي ما حملتش يعني الغربه.
2: اي وقت روحت بعد سبع شهور سون ريتور روحت. كيفاش نسيبتي وقتها خلاو لي مرافقه وشنو قالت لي خمس تقعد قاعد هنا اكوع شعلت فيا النار رجعت. رجعت ليبيا.
0: رجعت بس تكون روحك.
2: نزيد الكل في الكل. عام روحت في مارس 79 تقريبا عام وثلاث شهور هكاك هكا يجي الحساب
0: هكاك
2: 78 الكل. لا
0: اي فهمتك
2: 78 الكل و79 فيه ثلاث شهور حتى المارس.
0: اي
2: عام وثلاث شهور
0: وما نجمتش
2: والله من ماشيه والله
0: وما نجمتش
2: بكل
0: تتأقلم. ما نجمتش تتأقلم غاديك ما حسيت بروحك ما
2: ارتحتش. نقول لك ناسي مشيو كان كلمتهم وتوانسه ما نجم هيك فما حساسيه كبيره ما
0: كانت في الوقت هذاك. صحيح
2: والله نكلمك بصراحه يعني عديت نكتب لي من ربي. عاد قلت لك مشيت بالوراق لفنتر ومارس 79 قلت يا منتبه اذا كان تروحش اليوم راك مكش منصف وحدي نحكي. ما بوش يعطيني تأشيرة باش نروح. ما بوش عطيني تأشيرة. والله العظيم هي هي والله الضحك الحكاية الضحك. قلت مصر يجبني نروح اليوم، اليوم يجبني يكون في تونس. استمت وركحت أموري وعندي حاجات بعثت مع ناس أصدقاء ومشيت كل شرية توريست للرجديرة كل شرية سايحة. قلت لهم مرني أني نخدم في المؤسسة الفلانية ورغم أن ندير قهوة في الديوانة التونسية الرأي في الرجديرة بالضبط. فهمت؟ عاد قال لي العول الأول قال لي زود زود معناها تعدى. لا لا اي قال لي زود زود تعدى. فما ثلاثة أعوان راهو الأول والثاني والثالث. الأول قال لي زود، الثاني قال لي زود، الثالث قال لي حبس.
0: حبست
2: هو قال لي حبس. حبستني وأنا وقتها ما عنديش تأشيرة باش نروح راهو.
0: فهمتك.
2: وقتها قال لي حبس حبستني. هو تلفت للصف طويل الناس خرين مش يفتشهم ولا مش يكلمهم. هو دار بظهر وشي شكري وانا جيت في التونسية في الديوانة التونسية.
0: هربت يعني؟
2: والله شي شكري والله
0: تتفكر يعني هربت ودخلت لتونس.
2: هربت معناها زرفت روحي غادي والله والله زرفت روحي والله
0: والله العظيم طريفة الحكاية.
2: ياسر ياسر ياسر ياسر أجانب غاديك
0: ويعني
2: وتكون شري سوق لحد وبرجيه ترابلس سوق لحد
0: يعني مرتحتش بقيت شرحتك غاديك
2: كما تشوف روحك سوق لحد.
0: فهمتك يعني خويا بنصف يعني مرتحتش غاديك وفي الاخر التجربة مع السفر قعدت تقريبا في الكل في كل عامين وما نجمش أتأقلم مع القطر الليبي الشفيف.
2: والله ما نجمش بصراحة ما نجمش.
0: واضح عندي التجربة
2: صعب ياسر في الطبيعة بتاعهم طبيعتهم صعيبة ياسر والحوادث ياسر غديكة
0: أسمع مو موجودين لما حالة مو أسمع الباي والخير موجود في كل بلاصة أمنتي جيت في ظروف صعبة
2: ركير واحد معنا الواحد عدى فترة غير مرغوب فيها وكو
0: فهمتك
2: مكتوبة وكوك
0: ذكريات قعدت خويا منصف ذكريات ما تتنساش ومشكور جدا أنت يعطيك صحة على المشاركة معنا.
2: نلقى واحد في رجل دير هذا في شكري في الديوانة مش مطور. قلت له مروح وين ماشي قال لي وين تربح حدي قلت له مروح وين خزر بي قال لي أنا حدي صفاقس
0: قل له ميسالش معك
2: في ساعة من زمان كنا في صفاقس
0: بتالي كملت لهنا
2: كنت
0: في الساحلين وذكريات ما تتنساش بطبيعة مع السفر سي المنصف
2: والله.
0: مشكور
2: والله.
0: جدا ربي فضلك خوي المنصف ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله نلتقي في موعد
2: قادم بصراحة جبنا في برامج بصراحة تتألم فيها
0: يعني لا لا لا لا لا بطبيعة ذاك الواقع كل واحد تجربته في الحياة النجم يحكي بها بكل لطف وبكل محبة يعيشك
2: الشيء اللي يحسس يغري القلب يحيي القلب
0: بالضبط مو الحياة تجارب وعبر سي المنصف
2: العادية ما تحركش الإنسان
0: يعيشك
2: هم يحركوا الإنسان
0: يعيشك سي المنصف ربي فضلك ومرحبا بيك وشكرا ليك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. المكالمة التي في الأخيرة مع سي كمال مرحبا بيك من القلعة. مرحبا سي كمال.
3: أهلا وسهلا أخويا شكري تحية ليك وكل عاملين بذات المنصير كمال في فلم القلعة الكبير.
0: مرحبا سيدي كمال شنو أحوالك بس عليك
3: الله يبارك لك عايش مش نبدأ ببيت شعر الإمام الشافعي سافر تجد عوضا عما تفارقه وانصب أن لذيذ العيش في النصب
0: صحيح
3: ولا. دونك السفر مش يكون إما للطلب العلم ولا لطلب الرزق يعني أخويا شكري طبقتهم الزوج لطلب العلم عندي بورسي ديتا مشيت كمال دكتورة متاعي في فرنسا
0: في الطب
3: 5 سنين في فرنسا وي.
0: في الطب يعني اي اختصاص يعني كمل
3: انا دكتور اون دروا
0: اون دروا في القانون اي
3: ايوه
0: حتى قلت لي دكتوره امشي في بالي الطب ايوه
3: دروا سوسيال اكزاكتومون
0: ايوه
3: لا دونك عملت سكوف في الدكتوره نتاعي من غادي وما كملتش في فرنسا الخدمه رجعت التزامات عائليه اكسترا وبعد نرجع للنصب ونرجع للالتزامات العمليه ومشيت للسعوديه
0: يعني من الأول كمل دراسة وبعدين عملت كل تعاون فني في السعودية.
3: طلب وبعد شيء طلب الرزق.
0: طلب الرزق. وبعدين عملتهم الكل يعني في السفر شفت.
3: عملتهم الكل طبق بيت الكل.
0: أما أصعب المرلولة في الدراسة ولا في طلب الرزق؟ أما أصعب الفترة حسيت يعني ما نعرفش مش نفس الشعور مش نفس.
3: يا شكري والله يجي يقول لك إنك يقول لك تجد عوضا عما تفارقه ومشيت لفرنسا سنسر ما والله يا شكري صدقني قيت ناس اللي عوضوا لي. ما نعرفهمش هنا ولاد بلادي والله نعدي له التحية دكتور عاشور وزوجته الى
0: تحياتنا لهم الكل.
3: والله اختي نجيب اختي ولات اختي تو الى حد الان تو الحكايه تقريبا
0: بين سي مختار عاشور. الاسم هذا الاسم هذا معروف ما نعرفش في فرنسا، حتى شقيقي كان في فرنسا
3: هي دوما اللي يمشي لبوردو
0: بوردو خويا. علاش قلت لك الاسم نعرفه؟ شقيقي عمل الاختصاص في الطب في بوردو وعلاش قلت لك الاسم نعرفه؟ والمختار عاشور ديما يذكر لي لي شقيق خويا غازي الدكتور يعني
3: اخوك تقول لك ممكن احنا تخبر
0: غازي السكلي. غازي السكلي
3: يا عاد صاحبي غازي عاد فرد الفترة لي وغازي
0: ما لا شفت كيف الدنيا صغيرة
3: في التسعينات
0: في التسعينات صحيحة هو غادي
3: وغازي غازي كنت تاني وغازي وكل أولاد الطلب نشو بعد مختار عاشور
0: أك على سليم يذكر لي الاسم هذا متحدث مع شو الدنيا مصغرة سي كمال مرحبا بيك فرصة طيبة
3: سينا أهلنا غادي أهلنا
0: يقول لي
3: طالب يستقبلوا قلت لك أهلي لقيت لقيت كون عوض الأهل متاعي لنا والحمد لله وإلى حد الآن نفس الوعد لحد الآن نزلوا في بوردو نفس الواحد ربي يبارك فيه
0: نجيبهم يعني قلت الأمور مسهلة الحمد لله مقارنة
3: سهلة برشا للأمانة مسهلة برشا كانك في داركم يا شكري
0: هذا فضل كبير ياسر ومهم جدا أنه يلقى شكون يحيط به الإنسان
3: غازي ديجا حكى لك أنت
0: حكى لي لا حكى لي حكى لي شو الصدفسي كمال يعني أخويا نتشرفوا بيك
3: كان مازال دقيقة بس ايش
0: نعطيك تفضل تفضل تفضل خذ راحتك تفضل
3: مازالش عندي
0: تفضل
3: عندي شوية والله يعني توا والله عندي بنتي في ألمانيا نوجلها تحية توا هي وزوجها
0: تحياتنا ليه
3: وبيوتا بي عندي حفيدة توا يا شكري
0: اي ربي ان شاء الله يعني
3: في ألمانيا ان شاء الله
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
3: صبر استنى فيها باش تروح للصلاة تاع الصيف
0: اي
3: عندي خويا كثير كتبع طلب الرزق زاد قال امي قال لها مش نعمل عوايم عوايمين توا عنده اكثر من 30 سنة
0: اما الوالدة راهي تعبت شوية راهي تحس شوية كيف
3: من الاول مش نقول لك بو ما عادش وقت على الغناية ديما تفكرها الله يرحمها تو توفى
0: الله يرحمها
3: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي
0: انا وليدي حسره
3: هذيك الغنايه وين نتفكرها دموعي تعب
0: نتاع نوره الجزائريه المطربه نوره الجزائريه
3: نوره الجزائريه خويا خذا هولنديه بعد اللي كان مش عارف انا بون مكتوب سي سون جوا خذا هولنديه ديما تغني الغنايه هذه
0: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي ولدي وكانت الدارجة الغناية في السبعينات هذيك ونسمعها ياسر
3: في التسعينات في التسعينات
0: اي لا محالة هي بدات في السبعينات الغناية ظهرت ما بعتني قاعدة تتعدى
3: في التسعينات مشى اخويا في التسعينات
0: الله يوجهه خير وقعد يعيش غادي
3: عايش غادي خذا هولندية ولاده غادي وعايش غادي
0: يعني عندكم يعني تجربة في العائلة مع السفر سي كمال
3: السفر وعندي ولاد اختي في المانيا ولاد اختي في فرنسا اخويا في هولندا يعني في السعودية بس يجي بكل بنتي هاي في
0: تبارك الله أما مش كي قبل سهلت شوية الأمور على قبل سي كمال قبل كانت أصعب شوية
3: يشير قبل ما قبل بالتليفون وتوا قدامك كل مرة هكا تشوف توا بصراحة ما عادش
0: ما عادش غربة
3: ياسر السفر ما عادش بليز وموا ماهيش غربة
0: ماهيش غربة
3: ما تقعد يا شكري تقعد غربة مش كيما بنتك بحذاك وحبيبتك بحذاك كيما كم زلت دقيقة شكري عندي ذكرى سيئة من الغربة هي بنتي أريجة الله يرحمها خذت دكتورة نتاعها في طب الأسنان وجبتها للسعودية دبرت لها كونترا وجات تخدم بحذايا مالوريز ما
0: الله يرحمه الله يرحمه
3: ونعمه وربي يمين بعدايا وهذيك الذكرى السيئه
0: وربي يعوض خير ان شاء الله وهذيك تلك مشيئه الله
3: يعوضني ربي خير جاتني حفيدتي اريش
0: الحمد لله الحمد لله والانسان يصبر فقط
3: وعندها جمعيه اريش
0: جمعيه اريش
3: عملت لها جمعيه في قلعه كبيره مشهوره جمعيه اريش وربي سبحانه عوضني
0: جاب
3: لي حفيده اريش
0: ونعم بالله
3: شكرا ربي يبارك لك
0: يعيشك
3: قصه حياتي
0: يعيشك دكتور كمال يعيشك ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله مرحبا بك ليتك سعيده سيدي بارك الله فيك ليلتك سعيدة مشكور أخونا كمال من القلعة تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين كان هذا العدد الأول من برنامج سمر مع النغم خصصنا الموضوع للسفر إن شاء الله في لقاءات قادمة ومواضيع أخرى تحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحداد نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة هذا النغم الأخير قلبي معاك خذيته يا مسافرة مع الهادي جوين إلى اللقاء تصبح على خير

عجل السارح ما بين يومي وليل ليل البارح لو واحد عسنا في البحر المالح لوحت عسنا في البحر المالح ومرة تعيشي والبحر

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل، يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح. حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحرة.

أتيت فأنسيتها.

0: لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟
1: نفس الأغنية الممل، نفس الأسطوانة المشروخة. ألا تتعبين؟ ألا تضجرين من هذا السؤال المتكرر؟ قولي،
0: من المفروض أن تخجل أنت من نفسك. تعود كل مساء في ساعة متأخرة من الليل. لست أدري لماذا ارتبطت بي إن كنت تستهين بالحياة الزوجية والتزاماتها.
1: اسمعي، دعي هذا الحوار للصباح إن سمحت، وابتسمي فوجهك مفجع حين تكونين غاضبة.

0: يدخل غرفة النوم، يغلق بابها، في حين تتهالك هي على مقعد بغرفة الجلوس، تلجأ إلى البكاء، تنشج بصوت خافت إلى أن تحس بالاختناق وتتساءل بحزن:
1: لماذا يتصرف معي بهذه الطريقة الفظة؟ لماذا تغير هكذا فجأة دون مقدمات؟
0: وتزداد غيوم الكآبة كثافة حولها.

يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله، واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى.

تنتفض فجأة وتغادر المقعد، تتجه نحو النافذة، تشرعها، تسرح بصرها في الأفق البعيد، على هواجسها تنعتق من صدرها وتمضي بعيدا. إنها تحس بالخطر، الأرض تحتها بساط تتجاذب أطرافه الريح، والطمأنينة أبعد عنها مما تتصور، ويزداد نشيجها. في الغرفة المجاورة بدا مستلقيا على الفراش جسدا هامدا، بدا مرهقا حزينا، يخترق سمعه نشيجها المتقطع فيقول: آه يا امرأة بغير ذكاء، أو تبكين؟ ما الذي يبكيك؟ أنت أحلى، تأكدي أنت أحلى حين في عالم الرؤى ألتقيك. انهضي عن تنفس لحظة، فالحصار العقيم لا يجديك، فامنحيني ولو إجازة يوم علني أفكر فيك.

0: دع البكاء فقد كرهت الأدمع.
1: أغلقت النافذة، نظرت إلى القفص المعلق على الحائط، فازداد ألمها وهي تلمح أنثى الحسون وقد وضعت رأسها قريبا من زوجها مغمضة العينين غارقة في نوم عميق. نظرت إلى باب الغرفة المغلق وقالت بصوت خافت:

لماذا تزداد نفورا مني وأنت حياتي التي لا معنى لها بدونك؟ عرضت عن كل ما في الدنيا ولك سخرت نفسي، أغرقتك في بحار المحبة وكنت لك زوجة وحبيبة. هل ذنبي أنني بالغت في حبك؟

أنا زهرة في الروض حبك ريها، ما غير حبك في الهوى يحييني. إن غبت عني أحسب الدنيا غفت، إلا من الوجد الذي يكويني. ديوان شعري أنت وحي قصيده، لي فيك أسرار ونبع فنوني. أنسيتني كل الوجود وما به، إلا هواك فذاك كل شؤوني. يا قصة العمر الوحيدة في الهوى، كتب الزمان هواك طي جفوني.

تتراقص صور الماضي القريب أمام عينيها، تذكر تضحياتها في سبيل إسعاده، فتشتعل في داخلها نيران الغيرة والشك.

0: يجب أن أكلمه، يجب أن أغلق أبواب الشك هذه الليلة.
1: تحث الخطى نحو الغرفة، تفتح الباب.

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها.

يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها، ألا تراني في بحر الحب غارقة والموج يمضغ آمالي ويرميها؟ انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها.

اتركي لي حتى أفكر فيك، وابعدي خطوتين علي أناجيك. لا تكوني حبيبتي رغم أنفي، فالبقاء الطويل لا يبقيك. استعيذي عني بأي كتاب أو موعد أرجوك. أنت في القرب تخسرين كثيرا، فاذهبي أنت واتركي لي شكوكي. لا تبيحي جميع ما أتمنى، وارفضي دعوتي إذا أدعوك. ما تمنيت أن أحيلك زرا في قميصي أو معطفا أرتديك.

0: مش عايز أشوفك ولا في الخيال.
1: مالي وفيت بعدكم وغدرتم ورأيتموني منصفا فظلمتم، بادرتموني بالقطيعة والشفا وغدرتم، والغدر باد منكم. ما زلت أحفظ في البرية عهدكم وأصون عرضكم وأحلف عنكم، أيهون قدري حين أرفع قدركم. والله لو أكرمتم لكرمتم

تعب الكلام من الكلام، فخذي حبوب النوم سيدتي ونامي. ما دام الحب صار عقوبة فما معنى مقام؟ فنجان شايك بارد وصقيع نصف الليل مفترس عظامي. وأنا أحدق في الستائر والمقاعد والظلام، وأعيش أسوأ حالات في صامي. ماذا جرى في داخلي؟ هل أنت ذات المرأة الأولى التي أحببتها قبل عام؟ إني أشك بما أرى، وأشك في نفسي وفيك وفي أكاذيب الغرام.

0: تذبحها كلماته من الوريد إلى الوريد، تحسها تنفذ إلى أروقة قلبها، ويأتيها الصدى موجعا مخيفا. وأشك في نفسي وفيك وفي أكاذيب وفيك وفي أكاذيب الغرب، وتسأل نفسها
1: من أين أتى بكل هذه الأمواج المحرقة؟ من أين أتى بكل هذا الدمار؟

0: تتصفح أوراق تعستها وتبحث عن جواب مقنع لأسئلتها.
1: هل أصبح الحب جريمة نرتكبها تجاه شخص ما؟ لماذا يوجه رصاص كلماته نحوي ويود لو ينتهي مني؟

0: تقرر أن تمضي معه إلى أقصى حالات الألم، تقرر أن تلامس ألسنة النار، فإما أن تنزل عليها حريقا ويقينا، وإما أن تنزل عليها بردا وسلاما أمينا.
1: وإن ظنوني في الحياة كثيرة، ولكن ظني في هواك يقين. نهاري حنين واشتياق ولوعة، وليلي حنين في الهوى وأنين. وما الدهر إلا البحر والموت عاصف عليه، وأعمار الأنام سفين. فلا تعصف بالهجر والبعد والقلى، فما بي على هذا الشق.

0: أنت مستوحشة باردة اليدين، فحاولي أن تفهمي أن طيور الحب لا تطير مرتين.
1: مش ممكن أحبك أو أضحي بقلبي، مش ممكن أحبك
2: أي حد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذا

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي.
1: أوقاتي بتحلو تحلو بعد
2: البونستير، صوت الطرب الأصيل.

مفاد مفاد

مثال.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99
0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

رحبت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا

عليه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله

إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل

صرف الله قلوبهم بأنهم صرف الله

0: عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الهدى والتقى، وحياة السعداء، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، واغفر لنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة الكبرى، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فنسألك اللهم أن تستر حالنا ومآلنا، وأن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد في البدء والختام، وعلى آله أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العلي العظيم.

هو النبي نوح عليه السلام، ابن لامك ابن متشولخ ابن خنوخ ابن يردي ابن مهلائيل ابن قين ابن آنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وكان بين مولد النبي نوح وبين موت آدم عليهما السلام أكثر من 10 قرون، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس بالكفر والضلالة والجحود.

0: بجلوا آلهتكم يا بني راسب كما يليق بجلالها وعظمتها وكما علمكم كهنة هذا المعبد المقدس، وكونوا عبادها المخلصين. أيتها الآلهة الشواخص للناظرين مهابة ورفعة، أسألك بعظيم جبروتك وبجلال قداسك المهيب أن تحفظي بني راسب أجمع، وترزقيهم البنين والأموال والحظ الحسن، وأن تجنبيهم عاديات القوارع وأهوال المحن. ها هم يقفون حوالي نصبك الشامخة يتضرعون إليك بقلوب خاشعة وبأنفس متطلعة إلى رضاك وكرمك الذي لا ينضب.
1: شكراً لك أيها الكاهن المبجل، لقد بلوت بلاءً حسناً في دعائك لنا، نحن شاكرون لك صنيعك أيها الكاهن.
0: إلى أين تريدون الخروج من المعبد أيها البخلاء الأشحة؟ ألا تكرمونني بشيء يسير من المال؟ بح صوتي وتصدع رأسي وأنا أقف منذ الصباح أدعو لكم الآلهة.
1: عذراً أيها الكاهن، تفضل. معذرة أيها المبجل، خذ صرة المال هذه، تفضل أيها الكاهن.

ما أسهل خداع هؤلاء المغفلين الحمقى. لا لا لا لا لا ينبغي أن أهزأ بهم، فالبركة كل البركة بهم وبرؤوسهم الغبية.

0: أرأيت يا أمه؟ انتهت شعائر العبادة المقدسة عند المعبد، ولم يحضر إخوتي سام وحام ويافذ. أنا وحدي من يجل آلهتنا العظيمة دون سائر إخوتي.
1: نعم يا ولد يام، أنا فخورة بك وبحسن عبادتك وإخلاصك لآلهة آبائنا الأولين، وصاخطة أشد السخط على أخوتك العاقين وحتى على أبيك نوح. نعم، أبوك نوح لا يقل شأنا عن إخوتك في تقصيره عن أداء حق عبادة آلهتنا المقدسة.
0: أخشى أن تحل على دارنا لعنة الآلهة بجريرة أبي وإخوتي يا أماه.
1: لا أظن ذلك يا ولدي سام، طالما أنا وأنت مخلصين للآلهة ونسكن دار أبيك وأخوتك العاقين، فلا خوف ولا بأس على أهل الدار لأجلي ولأجلك.
2: عبر، كيف حالك يا امرأة نوح؟
1: مرحبا بك أيها الكاهن المبجل، إنك العظيم التواضع والخلق النبيل لتسأل عن حالي.
2: وأنت أيها العابد المخلص يام، كيف تجد بلائي في شعائر هذا اليوم عند المعبد؟
0: لقد غمرت أهل البلدة وبني راسب بفضلك وإحسانك إليهم، وأنت تتضرع إلى الآلهة العظيمة وتسألها الخير والأمان.
2: هذا شيء يسعدني يا يام، فليس لي أعز من أهل بلدتي كي أدعو لهم الآلهة بالخير والأمن. حقا ما لي لم أجد أباك نوحا وإخوتك سام وحام ويافت عند المعبد هذا اليوم.
1: أما أبناء سام ويافث وحام فقد انشغلوا هذا اليوم بعمل النجارة أيها الكاهن، وأما زوجي نوح فإنه يشكو توعقا في معدته. أجل،
2: أتمنى على الآلهة أن يشفى زوجك نوح يا عابر. أبلغيه تحيتي هو وأولادك الثلاثة، وأبلغيهم أن يحرصوا في الموسم القادم على البر بالآلهة فيكونوا أول القادمين إلى المعبد.
1: سأفعل أيها الكاهن المبجل.
3: لم يكن عذرك في عدم الخروج للمعبد هذا اليوم في محله يا حام. إني أحسك وكأنك بدأت تتقاعس عن عبادة آلهتنا، هل أنا محقة؟
4: لا أخفيك سرا يا شنا، أنا لا أدع خلقا أو عملا يصدر عن أبي نوح إلا واقتديت به وجعلته لي نهجا وسبيلا أسير عليه.
3: فهمت يا زوجي البار بوالده. إذن فأنت لا تقيم لشعائر عبادة الآلهة وزنا لأن أباك نوحا لم يفعل. يا لفخري وسروري بك يا حام.
4: ويحك يا شنا، إياك أن تسخري مني أو من أبي، وإلا لطمتك على فيك.
3: وعيدك مهلا علي، ولا تغضب، وسأثبت لك أني زوجة ودودة لك ورؤوفة بعمي نوح. سأنطلق غدا إلى معبد الآلهة، أستعطف الكاهن ليصنع لي تميمة لك ولأبيك تقيكما هذا النفور من عبادة الآلهة، فأنا أخشى عليكما منقلب السوء وغضب الآلهة يا حام، فقد حدثتني أمي عن رجل مثلك كان.
4: لن تذهبي إلى المعبد ولن تري الكاهن المنحوس هذا أبدا، وإياك أن تعصي لي أمرا يا شنا، أفهمتي؟
3: جاهل ومغرور، بل جاحد ومسكين.
5: غدا نلتقي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. رواه البخاري بمعناه. قال أبو القاسم الطبراني عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى هذه الصلوات 5 وصام رمضان، لا أدري أذكر زكاة أم لا، كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله، ألا أخرج فأؤذن الناس؟ فقال: لا، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. قال الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقال عفان: كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها، فإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. رواه الترمذي. قال الإمام أحمد عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق، المشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وحديث أنس في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحديث جرير ابن عبد الله في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام، نتعرف من خلاله على تاريخ عظيم، نتعلم منه الكثير ونستفيد منه في واقعنا المعاش. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

أعزائنا، تحدثنا في لقاءات سابقة عما أقدم عليه كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا خالصا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، كتبوا إليه، فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به، كتبوا إليه وإلى أصحابه من المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. ومن مجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثر أوامر إخوانه من المشركين من أهل مكة طبعا، وقد كان أصلا يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه قد استلبه ملكه في ملك يثرب.

يقول عبد الرحمن بن كعب: أيها الأعزاء، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لقد امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين.

في أحد الأيام أيها الأعزاء، انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأ؟ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أنا والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهل مكة.

كانت قريش أيها الأعزاء تفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة.

وفي الغد يتجدد اللقاء وصور من فداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نستودعكم الله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور النهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم ربي اجعل هذا الصباح مباركا، تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صباحا يملأه توفيقك وتحرسه عنايتك وترعاه رحمتك وتظلله محبتك الدائمة يا أرحم.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير وعلى ضفافها يرافقكم صوت الحبيب مرموش. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسبحان الله فاتح الدروب ومزيل الكروب وعلام الغيوب.

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتفحص معانيه، مثل الأترهجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أما مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به أحدا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا، العلم نور وأمانة فلا تتركوه يضيع من بين أيديكم دون أن يذيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صديقي في هذا الصباح الندي، إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا صحبت أبناء الآخرة جذبوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكما تختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الصالحة، فكذلك لا توادد إلا من يعرفك على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: أحدها المال تفقده عند الموت، والثاني العيال يتركونك عند القبر، والثالث عملك لا يفارقك أبد الدهر.

رفيق نور الصباح، إن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله وارجأ إليه وقل اللهم أنقلني من ذل المرض.

أيها الأحبة، إن من سنن الله في الدنيا أن جعلها دوارة، حيث تدور الدوائر على الإنسان، فمهما فعل وأينما كان، كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره. الإساءة إساءة، والإحسان إحسانا. من كسر غيره كسر، ومن جبر غيره جبر، ومن قسى قسى الله عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل ألان له الصخرة. وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام المكرم إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخرة تحت قدميه.

أحبتي الكرام، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، فما نحن إلا زراع نحصد بمرور الوقت ما زرعناه اليوم كيلا بكيل، ولا أحد أعدل ولا أحد أوفى ولا أحد أكرم من الله العزيز القدير. فأحسنوا سقي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غداً.

0: أيها الأحبة، في الحب قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء. وإن كان جمال الحب في العطاء، فإن عظمته في تجاوز الأخطاء. العطاء هو أن تنزع من قلبك كل حقد وتعطي بحب معنويا وماديا من يستحق عطاءك دون أن تنتظر منه جزاء ولا شكورا. فقط كن رحيما وكريما في عطائك، ولا تكن من الجاحدين. في هذه الحياة الناس نوعان، نوع يراك طيبا فيحبك، ونوع يراك طيبا فيستغلك. أما أنت فكن كيسا عطوفا لينا، كن محبا مخلصا، ولا تؤذي قلبا صادقا رق لك ولحالك. فلحظات العطاء والود لها عليك ألف حق، لأنه لا أحد يعلم حجم ما بداخلنا من الشعور بالحب والامتنان. فمهما كنا من الخارج صامتين، ففي القلب قد تكمن حياة كاملة من الأسى والأنين، وقد تختفي حياة أخرى تشتعل من فيض العاطفة الرقيقة في هدوء وسكون. ومهما كنا من الخارج صامتين ساكنين هادئين، قد نعثر في أعماقنا في لحظة صفاء ونقاء مع ذواتنا على أنهار من الحزن واللوعة، أو على بحار من الحب والحنين.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: نور الصباح
2: لكل المستمعين نقول: العطاء ينقي الإنسان ويرتقي بنفسه من شوائب النفس الخبيثة، فهو هبة ربانية وهبها الله لعباده ورزقهم نعمة الاستمتاع بها. هذه الكلمات نرددها عن العطاء في الحياة، فأعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء، والرجل المثالي يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. والمبلغ الذي أعطيته لمن يحتاجه ليس هو المهم، ما يهم هو ما يمثله هذا المبلغ في حياتك. لم يجلب العطاء فقرا على أحد أبدا، من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. أصدقاء رحلة الصباح، العطاء يفتح الطريق أمام الأخذ، فطوبى للذين يعطون دون أن يتذكروا ويأخذوا دون أن ينسوا. لذا عليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد، كذلك يجب أن تعطي قبل أن تتمكن من الأخذ. نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. لا تعطي صديق المستمع الآخرين ما ترغب أنت أن يعطوك إياه، فقد تختلف الميول والأذواق. وقد قالت الحكمة: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. فالذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. كم جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، فعليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد.

تأكد مستمعي الكريم أن ما تحيط نفسك به له أثر عميق عليك، يتبدى بين طيات شخصيتك مع مرور الزمن، والعاقل من اختار بعناية مفردات عالمه. يقول أحد المفكرين: اعلم أن لكل صديق ترافقه، ولكل مكان تحل به، ولكل كتاب تقرأه، وكل رأي تسمعه، ولكل من ذلك وغيره أثر شديد على نفسك قد لا تنتبه إليه وقد لا تحس به، لكنه موجود كالبذرة الصغيرة في الأرض، ستكبر وتنمو وتبسط سلطانها على ما تربيت ونشأت عليه. فتخيروا أصدقاءكم وانتقوا جيدا رفاقكم، تطمئن نفوسكم وتسلموا من شر البلية والأذى. وينك وينك.

الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير. إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، هذه إذاعة المونستير، ومنها نواصل السفر معكم في رحاب الكلمات مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. صباحكم فرح وسرور وتوكل وجمال. يقال إن ملكا كان يحكم دولة واسعة وكبيرة جدا. أراد هذا الملك أن يخرج يوما في رحلة طويلة ليجوب أرجاء مملكته ويتعرف عن قرب على منجزاتها وساحاتها ومبانيها، لكن قدميه تورمتا وآلمتاه خلال تلك الرحلة الشاقة، لأنه مشى طويلا في الطرق الوعرة. لذلك أصدر قرارا قبل رجوعه ينص على تغطية جميع شوارع وطرقات دولته بالجلد الناعم، لكن أحد مستشاريه كان ذكيا فأشار عليه برأي سديد، وهو وضع قطعة صغيرة من هذا الجلد الناعم تحت قدمي الملك فقط. فكان في كلامه معنى وعبرة وفكرة أعجبت الملكة، ومن يومها بدأ الناس في انتعال الأحذية. ومن هذه الحكاية نستخلص حكمة العقل وحسن التدبير.

قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك أبدا. المهم هو حقيقتك وما يعلمه الله عنك، فلا تهتم لما يحاك وما يقال من حولك. أنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك وبما يعتمل في صدرك، فأصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك، ثم امضي مطمئنا في سبيل الحياة.

صديقي، تدرب على السكينة والرضا وأنت تستقبل نهارا جديدا. تدرب على أن تكون ممتلئا بما لديك من جمال. تدرب على حب الأيام الهادئة الجميلة التي تنام فيها دون مسكنات ودون مراهم أو وجع أو ندم على ما فات. عود نفسك على الصباحات التي تشرق فيها مع الشمس الجميلة مطمئنا على ذاتك وحياتك وحبتك وكل أمنياتك. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية صوت لحبيب مرموش وأنغام سامي مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت الذي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر أمس إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأكل وبعد استخدام المراحيض، وغسل الخضروات والغلال وقبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم، على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق المتوجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار النفيذة. أبرمت تونس اتفاقية قرض ممدد مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم المجهود الرامي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. هذا التمويل سيتم صرفه على 3 دفعات تسند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة أمهال مدتها 3.5 سنوات، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر وزير الخارجية محمد علي النفطي، الذي يشارك في لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية الملتئمة بالعاصمة الجزائر يومي 7 و8 جويلية. في أخبار العالم، سمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني ليلة أمس مع شن الولايات المتحدة لضربات جديدة على إيران. وفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بسماع هدير طائرات حربية فوق جزيرة كيش، كما هزت انفجارات مدن بندر عباس ومدن أخرى ساحلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منها. وأعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

اللهم يا واسع الرحمة ويا كريم العطاء، نسألك في هذا الصباح أن تملأ قلوبنا طمأنينة، وأن تفيض علينا من فضلك ورحمتك، وأن تجعل هذا اليوم بداية خير وفتحا قريبا وبركة في الأوقات والأعمال والأرزاق. اللهم ارزقنا صفاء القلب ونقاء السريرة وحسن التوكل عليك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا معلقة برضاك، وخطواتنا متجهة إلى كل ما تحب وترضى. ربنا أنر بصائرنا بنور الإيمان، وأكرمنا بحسن الخلق، وأدم علينا نعمة الصحة والعافية، واحفظ أحبابنا، ووفق أبناءنا وبناتنا إلى النجاح والسداد، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة والسكينة. ربنا اجعل لنا من كل دعاء نصيبا، ومن كل خير أوفر الحظ، ومن كل همسة شكرا ومزيدا من نعمك، ومن كل عمل صالح قبولا. اللهم افتح لنا أبواب الرزق الحلال، ويسر لنا أمورنا، وبارك في أقواتنا، وألهمنا الحكمة في القول والعمل. ربنا اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه خير الأقدار وجميل البشائر وطيب الخواتيم، واجعل أيامنا كلها عامرة بذكرك، مطمئنة بقربك، مزدانة برضاك.

14 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في استقبال الصباح الجديد مع إذاعة المونستير. نهار جديد هل علينا، إن شاء الله يحمل معاه فرص جديدة، يحمل معاه خير جديد، وإن شاء الله يا ربي بشائر الفرح تفرح القلوب الكل. نعرف خاصة نتائج دورة المراقبة بالنسبة للمترشحين للبكالوريا، إن شاء الله ربي سمعكم الخير، وإن شاء الله يا ربي زغريد الفرح تدوي في كل مكان. خليه صباحكم يبدأ بابتسامة، يبدأ بكلمة طيبة، بنية صافية، لأنه مفماش أجمل من إنسان يستقبل نهاره بروح متفائلة وبقلب شاكر وحامد. وإن ما كنت نتمنى لكم نهار موفق مليان بالنشاط، بالبركة، باللحظات الحلوة، وإن شاء الله صباحكم خير وصباحكم أحلى مع بشائر الصباح ومع إذاعة المونستير.

صباح الخير، قلناها بكل الألوان على طريقة حمزة نميرة. برشا أغاني وبرشا إيقاعات صباحية، إن شاء الله تكون ممتعة في انتظاركم في هذا صباح الجديد. وانتم تست

ونسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، حيث قد تثير الرمال والأتربة محليا. البحر بش يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 إلى 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا بالجنوب الغربي والوسط الغربي. التوقعات بالنسبة للأيام القليلة القادمة: بداية ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات مع طقس حار، واستمرار هبوب الرياح الجنوبية وظهور الشهيلي بالمناطق الداخلية. بالنسبة للسبت والأحد باش تتواصل موجة الحر وتبلغ ذروتها، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العادية بفارق قد يتراوح بين 6 إلى 10 درجات. تكون القصوى عامة بين 40 إلى 45 درجة بالمناطق الداخلية، وتتراوح بين 34 إلى 39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية مع ظهور الشهيلي. طبعا ندعو دائما إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب الماء خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والعاملين في الفضاءات المفتوحة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.

0: المستير السحليم خنيس علموجة 106.1
1: 106.1 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: خير وان شاء الله نهاركم زين.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
5: لكل يوم من أيام السنة حكاياته التي تركت أثرا في صفحات التاريخ بين أحداث غيرت مجرى الأمم وشخصيات ولدت لتصنع المجد وأخرى رحلت تاركة إرثا لا ينسى. فلنفتح معا مستمعينا الكرام سجل 9 جويلية ولنستحضر أبرز ما شهده هذا اليوم. 9 جويلية سنة 1816 إعلان استقلال الأرجنتين رسميا عن إسبانيا بعد سنوات من الكفاح لتولد جمهورية جديدة في أمريكا الجنوبية. 9 جويلية سنة 1877 انطلاق أول بطولة رسمية لويمبلدون التي أصبحت لاحقا أعرق بطولة للتنس في العالم. 9 جويلية سنة 2002 الإعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية في خطوة لتعزيز التعاون بين دول القارة. 9 جويلية سنة 2011 تم إعلان استقلال جنوب السودان ليصبح أحدث دولة معترف بها دوليا آنذاك بعد انفصاله عن السودان. من مواليد هذا اليوم 9 جويلية سنة 1916 إدوارد إيف رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق. من مواليد هذا اليوم 9 جويلية سنة 1917 الفنان المصري حسين صدقي أحد رواد السينما المصرية. من مواليد هذا اليوم أيضا 9 جويلية سنة 1929 الملك الحسن الثاني ملك المغرب الراحل. من مواليد هذا اليوم عام 1937 الفنان البريطاني ديفيد أوكني أحد أبرز التشكيليين المعاصرين. ومن مواليد هذا اليوم 9 جويلية سنة 1956 الممثل الأمريكي توم أنكس الحائز على جائزتي أوسكار وأحد أشهر نجوم السينما العالمية. في مثل هذا اليوم من عام 1998 توفيت المطربة اللبنانية نور الهدى صاحبة المسيرة الفنية الثرية في الغناء والسينما العربية. وفي مثل هذا اليوم 9 جويلية عام 2006 توفي الفنان المصري الكبير عبد المنعم مدبولي أحد أعمدة المسرح والكوميديا في مصر. وفي مثل هذا اليوم 9 جويلية سنة 2019 توفي رجل الأعمال والسياسي الأمريكي المعروف روس بيرو. هكذا يظل 9 جويلية شاهدا على محطات صنعت التاريخ وعلى أسماء أضاءت مجالات السياسة والفن والعلم ورحلت تاركة بصمتها. فالتاريخ لا يروي الماضي فقط بل يمنحنا دائما فرصة لفهم الحاضر واستلهام المستقبل.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: مرحبا بكم دائما مع هذه الجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، والانطلاقة بموقع باب نت حيث نقرأ: عمر أصحابه يثير الجدل مجددا ويدعو إلى نقاش علني حول التناسخ وعلاقته بالإسلام. على قناة روسيا اليوم: ومنذ 8 ساعات مصدر عسكري إيراني: سنستهدف بعمليات واسعة النطاق قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران. على موقع التلفزيون العربي: الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. على موقع قناة روسيا اليوم: مصدر عسكري إيراني: سنستهدف بعمليات واسعة النطاق قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. على ذات الموقع: إيران ستغلق مضيق هرمز كاملا وتضرب أهدافا معادية في أعقاب أي ضربة عليها. على موقع العربية عاجل: مصدر إسرائيلي: أمريكا أبلغت تل أبيب أنها ستواجه ضربات قوية لإيران ليلة البارحة. على موقع سينان بالعربية: أول تعليق لترامب بعد الضربات الأمريكية الجديدة على إيران. وعلى قناة الغد: مقتل شخصين في ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى بجنوب لبنان. على موقع سكاي نيوز عربية: مطار وسكك حديدية: الضربات الأمريكية تستهدف شرايين النقل في إيران. وعلى البي بي سي عربي: ترامب في قمة الناتو: التفاوض مع إيران مضيعة للوقت والأمر انتهى. على موقع الجزيرة: هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الولايات المتحدة أبلغتنا مسبقا عزمها مهاجمة إيران ليلة البارحة. على موقع تونسكوب: الجراد المحلي يجتاح القصرين وتحذيرات من تمدد الآفة إلى ولايات مجاورة. على موقع الجزيرة عاجل: وكالة مهر الإيرانية للأنباء: دوي انفجار في بندر عباس جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية: نشن ضربات إضافية على إيران. وعلى موقع التلفزيون العربي: الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة. ونختم بهذا الخبر على موقع الاندبندنت عربية حيث نقرأ: ترامب: إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه.
0: صباح بلا حدود، بشائر الصباح من

مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، دائما في مواصلة المشوار برفقتنا. خلينا منذ البداية نعطيكم فكرة على الأغنية اللي باش نختموا بها هذا اللقاء من بشائر الصباح، واللي نخليه لكم فيها حرية الاختيار لكم أنتم شنية الأغنية اللي تحبوا نختموا بها حلقتنا اليوم. عدنا زوز اختيارات تونسية، علي رياحي نهارك زين، ولا عليا قالوا زيني عامل حالة. ادخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وصوتوا في التعليقات للأغنية المفضلة عندكم، ومع نهاية البرنامج الأغنية اللي باش تحصل على أكبر عدد من الأصوات باش تكون هي مسك الختام. الكلمة ليكم من توا وإحنا نستناو اختياراتكم. مرحبا بكم، تعبروا من خلال صفحة راديو المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

يا فيروز، الحقيقة هناك أصوات تطرب، ولكن صوت فيروز يشعرنا بالاطمئنان، لأنه فيروز ليست مطربة فحسب، هي وطن صغير نحمله معنا أينما ذهبنا، لأنه في صوتها نوع من الصلة إن صحت العبارة، في أغانيها ذاكرة، في حضورها شعور بالسلام. والصباح بلا فيروز يشبه نافذة لا يدخلها الضوء، ومن أحب فيروز عرف أن الموسيقى قد تكون بيتا للروح، ففيروز لا تغني للحب فقط، تغني للحياة بكل ما فيها من شوق ومن أمل. بعض الأصوات تنسى، لكن فيروز تبقى رفيقة للحياة ورفيقة للعمر، وحين تضيق بنا الحياة يكفي أن تهمس فيروز لنشعر أن الدنيا ما زالت بألف خير.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الهيئة أكدت ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين قبل تناول الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. أبرمت تونس اتفاقية قرض ممدد مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، ويتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات، ويتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. كشف البنك المركزي في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 لتبلغ 3.9% بعد أن كانت 4.5% في السنة التي سبقتها، ويعود ذلك إلى تراجع رصيد الدين الخارجي خلال السنة الماضية، حيث انخفض إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 47.5% في سنة 2024. انطلقت أمس أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتنجز أو ينجز هذا المشروع من وزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهى 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هيرغلا بمحطة الاستخلاص بهيرغلا بداية من اليوم، على أن تتواصل الأشغال لمدة 2 يوم من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ويمكن لمستعملي الطريق المتوجهين إلى هيرغلا والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلية ومحول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير،
3: عدلوا الموجة واسمعونا.

0: Bollinger. طيب صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: مبروك سيدي طلع نهار 50.
2: البشير.

0: هذا صوت الفنان الكبير الهادي جويني اللي خلى إرث موسيقي كبير، برشا أصوات تونسية أخرى ما زالت في انتظاركم إن شاء الله تسمعوها وتستمتعوا بها اليوم معنا في بشائر الصباح. نذكر أنكم تنجموا تدخلوا الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وتصوتوا في التعليقات للأغنية اللي باش تعجبكم واللي باش تختاروها مع نهاية البرنامج اللي باش تحصل على أكبر عدد من أصواتكم، هي باش تكون مسك ختام. نذكر زوز أغاني الموضوعين على ذمتكم للاختيار، على رياح نهارك زين ولا عليا قالوا زيني عامل حالة. يقولون إن العمر لا يقاس بعدد السنوات بل بما يتركه الإنسان من حكمة وأثر وتجارب، وكبرنا طبعا هما ذاكرة العائلة وذاكرة المجتمع، في كلامهم نلقاو البركة وفي تجربهم نلقاو الدروس التي لا تقدر بثمن.
1: ما زالت البركة.
2: نجاة بوزيين الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري طعمة بيضة ونصبغوها على كيفنا نحن، نصبغوها ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا، نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
3: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
2: تبدأ فرحانة، طبعا نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدلال يدلل عليها وناخذوا فليساتنا ونروحوا ونقضيوا عادة قضياتنا، عادة ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
3: والربع مازال موجود التوى؟
2: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.
0: المثل يقول يوفى مال الجدين وتقعد صنعة للدين، وهذا حديث البركة على صنعاتنا التقليدية وعلى حاجات تبدو بسيطة لكنها أكيد تمثل هويتنا في العالم. ذكر اللي عندكم مسابقة كل يوم في بشائر الصباح، سؤالنا اليوم ما هي عاصمة الزربية في تونس؟ مدينة جابس ولا مدينة المنستير ولا مدينة القيروان؟ تدخلوا كالعادة على صفحة رسمية على الفيسبوك لإذاعة المنستير وتجاوبوا في الكومنتير متاعكم وتابعونا باش تلقاوا الإجابة على السؤال خلال البرنامج، واللي باش يفوز باش يفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي سام المنستير. مرحبا بالجميع، أجمل وأرق تحياتنا، خليكم معنا ديما مواصلين استقبال الصباح مع إذاعة المنستير ومع بشائر الصباح.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

ذكاء، هي تعرف كيف تقترب من عالم الأطفال وكيف تمنحهم الثقة حتى يعبروا على أنفسهم من غير حتى تكلف. فخليونا نسمع مع بعضنا شنو عند صغارنا اليوم ونعيش معاهم لحظات جميلة كلها فرحة كلها براءة. أهلا وسهلا بكم مع صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين. في الصيف نمشي للبحر، نلبسوا مايو، نعوموا برشا، نشيخوا، نجموا نهبطوا تحت الماء، نجموا نلعب بالرمل. أكهو الشتاء والصيف نحبهم زوز كيف كيف. في الصيف الحواج يكونوا كبار، وفي الشتاء يكونوا الحواج بلاش يد. في الشتاء نهزوا مطرية، نلبسوا بوط معطف، وفي الصيف نلبسوا مايو، مثلا سانديل، شورت، مريول بلاش يدي. ما نذكر حتى غنية، أما باش نقولكم باي باي.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مراقبتنا وفي مواصلة المشوار الصباحي المنوع هذية، وهو الأول على موجات أثير إذاعة المنستير، متواصلين معكم حتى 9 صباحا. مجموعة من الفقرات في انتظاركم على موجاتنا، خليكم معنا ديما ودخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير من أجل الإجابة سواء على المسابقة ولا اختيار الأغنية اللي تحبونا نختموا بها هذا اللقاء. أجمل تحية من كل الفريق العامل معكم هذا الصباح، ونهديكم دائما أحلى وأجمل الإيقاعات. بعض الأغاني لا نسمعها فقط نشعر بها، لأنها تحمل كلمات صادقة، تحمل لحن يلامس الوجدان، وعلى هذاك نحرص على انتقاء أحلى وأجمل الأغنيات حتى نهديها لأحلى مستمعين. خليكم ديما في إذاعة المنستير ومع موجات إذاعة المنستير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بيكم. اليوم مش نحكيو كيفاش نشخصو مرض اللوبوس. مرض اللوبوس عنده برشا علامات، علامات يفيق بهم المريض، علامات يفيق بهم الطبيب في التشخيص متاعو، وعلامات يفيقوا بهم في التحاليل. التشخيص يصير اعتمادا على طبيب مختص في الطب الباطني، اعتمادا على علامات سريرية بيولوجية ومناعية. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. السوناد تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنسير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. في زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة باستثمارات تناهز 6 ملايين دينار. القيروان إطلاق برنامج لمقاومة الحشرات بالمآوي الريفية بواسطة الطائرات في عدد من المناطق الحيوية انطلاقا من اليوم. والجيش الأمريكي يعلن استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران بهدف تقويض قدراتها على تعطيل الملاح عبر هرمز، والحرس الثوري يقصف قواعد بالكويت والبحرين. أمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: إذاعة المنسير منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم،
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
4: منكم وإليكم،
5: منكم وإليكم.
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
4: منكم وإليكم،
6: 28-000-666.
4: منكم
5: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: بالحق محلها الأغنية التونسية وقديشها معبرة وقديشها تعطينا إحساس بشرف الانتماء للهوية التونسية. ما زالوا برشا أنغام أخرى في انتظاركم على موجاتنا، فخليكم معنا وأهلا وسهلا بالجميع. في حياتنا اليومية مستمعينا الكرام ثم معلومات بسيطة لكنها توفر علينا الكثير من الوقت، الكثير من الجهد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الإدارية. وفي فقرة معلومة تهمك كالعادة زميلنا أحمد عيساوي يقدم لكم اليوم كل ما يجب معرفته حول كيفية استخراج البطاقة عدد 3 سواء بالطريقة العادية وعبر الخدمة الإلكترونية، مع أهم الشروط والخطوات اللي تيسر العملية هذه وتجنبكم بعض المشاكل. معلومات عملية ومفيدة لكل من يحتاج للوثيقة هذه في الدراسة ولا في العمل وغيرها من الإجراءات. فنخليكم مع أحمد عيساوي في معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيساوي.
3: كيفاش يتم استخراج البطاقة عدد 3؟ استخراج البطاقة عدد 3 وهي شهادة في نقاء السوابق العدلية في تونس تتطلب الوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومطلب يقع تعميره وإمضاؤه في مركز الأمن والحرس الوطني، مضمون ولادة مطلوب فقط في حالات استثنائية أو التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب، شهادة إقامة وهي مطلوبة فقط للمقيمين في تونس، وطابع جبائي. فما ملاحظة هامة: يمكن استخراج البطاقة عدد 3 ورقيا بتقديم الملف إلى مركز الأمن والحرس مرجع النظر، أو إلكترونيا عن بعد عبر بوابة البطاقة عدد 3 بتروا أولينيا التابعة لوزارة الداخلية، وين يتم الدفع الإلكتروني واستلام الوثيقة عبر البريد السري.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسى.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخباري الرياضية أنفو المونديال. كالعادة البداية تكون بأصداء المونديال، واليوم باش يكون الموعد مع أول مقابلة في إطار الدور الربع النهائي في التسعة متاع الليل. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب المغربي. في بقية البرنامج كل يوم مباراة، غدوة إسبانيا تلعب بلجيكا في ثمانية متاع الليل، نهار السبت في العشرة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي، ويوم الأحد مضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين يواجه المنتخب السويسري. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي. في الاتحاد المنستير، اللجنة المستقلة للنزاعات أعلنت عن تسوية ملف المدرب منتصر الوحيشي وإغلاقه بشكل نهائي، وفي نفس الوقت توجهت له بالشكر لما أبداه من تفاهم، وخاصة تنازل عن بعض المبالغ التي تتعلق بفسخ العقد. نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عدة لمدة موسمين. راجي جيجيس في صفحته الرسمية أعلن عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. الملعب التونسي أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي ليعزز الفريق خلال الصيف القادم، خلال الاستحقاقات القادمة. بالنسبة للشاب عمره 18 عام ويسجل أول عقد احترافه مع الفريق باش يمتد حتى 2029. الأولمبي البيجي على بصفة رسمية تعاقده مع المدرب الأسعد معمر. في النادي الصفاقسي، الفريق أعلن عن إتمام إجراءات رفع المنع من الانتداب، والإمكان تسجيل كل المنتدبين، لكن يقعد مازال غير مؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية في ظل عدم الحصول على الرخصة إلى حين تسديد مستحقات نادي سكاك الحدد الصفاقسي من صفقة انتقال المدافع على غرام إلى شختار دونيسك. بالإضافة إلى ملف غرام، الفريق مطالب بتسديد مستحقات كل من وضاح الزيدي لرفض التقسيط بنظام الدفعتين فيما وافق أمان الله الحبوبي على هذا المقترح. من جهة أخرى، تتجه النية إلى التواصل مع المدرب نبيل الكوكي من أجل قيادة الفريق، ولكن شق كبير يعارض عودة هذا الفني. كرة الطائرة، دورة الصداقة بوهران سيدة تونس يواصل التألق ويتفوق على المنتخب الجزائري الثاني، منتخب جزائر بي، بثلاثية نظيفة. المباراة القادمة باش تكون غدوة في الستة متاع العشية ضد المنتخب الجزائري الأول. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نعود لقى بكم إن شاء الله مع نص النهار ودرجين بشئر الصباح، تتواصل مع ربح ونجلة. متابعة طيبة.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم الرحلة مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بالجميع مع مختلف فقرات بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام رباح، تحية لي كل أوفي إذاعة المنستير.
0: الناس الكل متخوفة من الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة.
1: في الحقيقة بديت ترتفع هي درجة الحرارة، يعني مادام عادين البارح لباس باش نعدي ولا يومين تجي بقدرة ربي لباس، ما فهمش علاش نخافوا. هو في الحقيقة هذاك العنصر الأبرز والأهم بداية من اليوم حتى الأيام القادمة هو عنصر الحرارة. كنا أصدرنا يوم أمس احنا نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، مع بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، يكون حتى محليا مضطرب هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، التيارات يوم الغد تنتقل من القطاع الجنوبي يبدأ الإحساس الفعلي بالارتفاع في درجات الحرارة. عموما البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج. ويوم الغد ممكن حتى نسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. ثم يومي السبت والأحد هذو منهارين اللي نحكي عليهم مش يكون فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، باش تكون سماء عموما قليلة السحب. فما إمكانية في فترات ما بعد الظهر يومي السبت والأحد لظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي هذا نهار السبت، ثم يرجع متموج بالسواحل الشمالية وهادئ إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية نهار لحد إن شاء الله.
0: نعم شكرا. تفضل.
1: كان نجم نيخو من وقتكم دقيقة أخرى مدام ربح على كلمة موجة حر، معناه برشا كلام قاعد يصير وغلط قاعد يصير في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نوضحوا حاجة، المعهد الوطني للرصد الجوي يعرف موجة الحر واللي عمل على التعريف هذا مع بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة الفلاحة والحماية المدنية عديد الأطراف المتداخلة الأخرى بالاستئناس أيضا بالتعريف المقترح لموجات الحرارة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية. التعريف اللي تم اعتماده هو كالتالي، نعتبر موجة حرارة كل فترة زمنية تكون على الأقل 3 أيام متتالية تتجاوز فيها درجات الحرارة القصوى المعادلات العشرية لكل شهر، يعني معدل 10 أيام في الفترة هيك فرق يزيد على الأقل 7 درجات. كذلك درجات الحرارة الصغرى لازم تفوت على الأقل درجتين، يعني حرارة مرتفعة خلال الليل والنهار لمدة تتجاوز 3 أيام. بالاعتماد على التعريف هذا نجم نقوله اللي الأيامات القادمة كسوا معناها نهاية الأسبوع هذا وإلا وسط الأسبوع المقبل معناش موجة حرارة، ممكن تكون واردة في منتصف الأسبوع القادم هذا تون أكدوه، لكن بالنسبة لنهاية الأسبوع هذا ما نجموش نقولوا عنا موجة حرارة، بس تكون درجات حرارة مرتفعة. لا غير. هذا هو. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا ليك وإن شاء الله نستناوك في مناسبة قادمة. إلى اللقاء.

0: وحياتك وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، حيقول لي حكايه حبي.

0: وحياتك مشغول.
1: إشهار
2: صيف السينما فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
3: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. السونات تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنسير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. في زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة باستثمارات تناهز 6 ملايين دينار. والجيش الأمريكي يعلن استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران، والحرس الثوري يرد ويقصف قواعد بالكويت والبحرين. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى استقبالها أمس، كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. كما تعرض رئيس الدولة لدى هذا اللقاء إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد السواء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان والمزيد.
4: أهم ما جاء في هذا المشروع والتقرير الموحد المختلف في اللجان 5 توصيات كبرى، هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا إلى التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة ولما أكثر من 9 مشروع. قلنا علاش لا أن نمشي في ترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا حوكمة تنفيذ المشاريع العمومية، نحن نعرف لكون مختلف المشاريع العمومية تفتقر إلى الحوكمة. وأخيرا هو أنه تطابق النصوص التشريعية الموكولة على عهد مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع. يجب أن تكون النصوص التشريعية متطابقة مع ما يتطلبه مخطط التنمية.
3: أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.700 مليون دينار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات تستند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان الدفعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. منذ أيام الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولاية سوسة المنستير والمهدية من خلال قطع مياه الشرب من منتصف الليل وإلى غاية الساعة 5 صباحا. وقد أوضح المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة في تصريح لبرنامج منكم وإليكم بإذاعة منستير، أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار، ومشيرا إلى عدد العوامل التي قد تخل باحترام توقيت قطع الماء.
5: نعم، تعدينا لاباس، كانت عندنا فما ايرادات في المياه نبهنا، نبهنا وقع في الوسط السنين ما فماش ايرادات، ما فماش تساقطات كبيره راديكاليه، وهذاك علاش وقع الاشكال هذا. احنا في اول الصيف لاحظنا كم قصوص، فما الناس المناطق العليا تقعد ما تشربش وديما معاقبه، والمناطق الواطيه هي يعطي الماء. ارتئينا قلنا علاش ما ناخذوش في الليل، نص الليل حتى 5 نتاع الصباح، وباش نعبيو الموارد المائيه نتاعنا في الليل. وفي النهار كي نطلقوا الناس كل تولي فما عداله بين المشتركين، كل يوم فما تقييم في العمليه، وعلاش الاسباب. فما مناطق قص عليها قبل ساعات مربوط بالطقس، ما عادش القطع الكهربائي، صار كيتقطع لك القطع الكهربائي في مناطق بعيدة ولاية أخرى لجيبوا منها الماء يأثر. احنا نحاولوا نتلافوا من نصف الليل بدا حتى كان مش قد مش ما قدمش حاجة كبيرة، وقاعدين ندخلوا مع رؤساء الأقاليم، معنا خمس رؤساء الأقاليم من سوسو المسير مادية، وحتى مع الأقاليم أخرى من نجيب الماء باش هم زاد ينقصوا باش يزاد يدعمونا. قاعدين نحسوا صحيح ممكن مش احترام 100%، لكن احنا قاعدين كل يوم نقيموا في العملية. احنا ما دابين المحطات تخدم كل متوفر، نعتذر للمشتركين ما ترى حرفائنا، لكن فما مشاريع كنت واخد شوية برشا مشاريع متاع عمومية قاعدة مشاكل مقاولات ومشاكل تمويل ومشاكل برشا مشاكل.
3: عاين والي زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة أمسي، والذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتشرف على هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. بدورها تواصل بلدية صواف تنفيذ جملة من المشاريع الهامة بنسب متفاوتة في تقدم إنجازها، من بينها مشروع تهيئة مدينة صواف وبناء قصر البلدية باعتمادات مالية فاقت 5 مليون دينار. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميل حن العباسي.
1: المشاريع البلدية الجاري إنجازها قصر بلدية سواف كلفة 3.5 مليون دينار، بلغت نسبة تقدم أشغالها حاليا حوالي 98%، وإن شاء الله في غضون شهر يتم التسليم الوقتي لهذا المشروع. مشروع التهذيب أحياء مدينة سواف الممول عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بلغت نسبة تقدم أشغاله 50%، تكلفته في حدود 5 مليون دينار، ليشمل تهيئة وتعبيد مسالك، تمديد شبكة التنوير العمومي عبر فوانيس مختزلة للطاقة، أرصفة حواشي طرق ومساحة خضراء، وتجديد شبكة الماء ساح للشراء. ثم ضمن مشاريع التهذيب حديد السواف ثم زوز مشاريع ما زالوا مبرمجين أو في مرحلة الدراسات وآخر في طور التشخيص، اللي هو إنجاز سوق بلدي مازال بصدد البحث عن عقار مناسب بعد إجراء مرحلة الدراسات ومرحلة التشاركية مع المجتمع المدني وعلى المجلس المحلي. وفما إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات اللي هي مش تكون الإشكالية العقارية تقريبا مفضوضة، لأن ثم تخصيص لكامل عقار مش يكون بجنب الملعب البلدي المعشب اللي تم إنجازه سابقا.
3: في سوسة وفي إطار تعصير خدمات البريد، ينتظر أن تشهد الجهة قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بعد استكمال أشغال تهيئاتي، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال عدد من المكاتب الأخرى. كما ينتظر أيضا أن تشهد الجهة جملة من الأحداثات الأخرى. ملك السايحي المدير الجهوي للبريد بسوسة والمزيد.
6: بالنسبة لجهة سوسة عنا بعض المشاريع اللي هي توا في طور الإنجاز على غرار مكتب بريد سيدي بوعلي اللي فيها توسعة وإعادة تهيئة، اللي إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله باش يتم فتحه للعموم، مكتب في حلة جديدة. بالنسبة للمشاريع اللي إن شاء الله باش تنطلق قريبا، عنا تهيئة محل جديد ولا مقر جديد لمكتب بريد منزل محطة يرجع بالنظر لمعتمد سيدي بوعلي. مكتب بريد سوسة كورنيش تم غلقه بصفة مؤقتة إن شاء الله باش نقوموا بإعادة التهيئة والتوسعة نتاعو. وعنا إحداث جديد في معتمد القلعة صغيرة، حديث مكتب بريد جديد في منطقة حي المنازح، فترة القادمة باش تنطلق إن شاء الله الأشغال نتاعو. مكتب بريد حي الزهور كيف كيف في إعادة تهيئة وتوسعة إن شاء الله في إطار الدراسة. وعندنا مكتب بريد بوفيشة في دور الدراسة فيه إن شاء الله برنامج تاع إعادة تهيئة وتوسعة، بالإضافة إلى عدد هام من موزعات الآلية. إن شاء الله من هنا لمدة سنة تكون جميع مكاتب بريد كاملة النشاط بجهة سوسة مجهزة بموزعات آلية.
3: أعلنت مصالح ولاية القيروان في بلاغ لها عن إطلاق برنامج موسع لمقاومة الحشرات بالمأوي الريفية، يشمل تنفيذ عملية رش للمبيدات بواسطة الطائرات في عدد من المناطق الحيوية التابعة للولاية، وذلك انطلاقا من اليوم إلى غاية 18 من جويلية الجاري. ووفقا دائما لنص البلاغ، فإن التدخل سيستهدف 4 مواقع رئيسية، وهي المأوي القريبة من المنطقة الصناعية ضفاف وادي زرود بمنطقة ذرع التمار، المأوي الواقعة بين الطريقين الرئيسيتين رقم 2 ورقم 12، والمأوي الممتدة على جانبي الطريق الرئيسي رقم 2 في الجزء الفاصل بين وادي زرود ومنطقة المتبسطة. وفي إطار الحفاظ على السلامة البيئية وحماية الثروة الحيوانية، دعت السلطات الجهوية كافة مربي النحل بالجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل. وقد شدد كذلك البلاغ على أهمية التأمين خلايا النحل طيلة يوم عملية الرش وطوال 24 ساعة التي تليها. كما دعت مربي الماشية بوجوب الامتناع التام عن الرعي واجتناب المناطق التي شملتها عملية المداوات لمدة أسبوع كامل من تاريخ الرش. أخبار العالم، أين أعلن الجيش الأمريكي استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران، وقد شملت تضربات أنظمة دفاع جوية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأصول أخرى، وذلك في أحدث موجة من الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة في جوان الماضي، ملوحا بأن طهران ستواجه ما هو أسوأ بكثير إذا واصلت هجماتها. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، بحسب بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على منصة إكس إن العدو دول المعتدي ومن سيسانده سيتعرضون لعقاب شديد. في غضون ذلك، دخلت إيران فجر اليوم المرحلة الأخيرة من مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، تمهيدا لمواراته الثرى في مشهد بعد مواكب استمرت 6 أيام في إيران والعراق، ووسط غياب لنجله وخليفته مجتبى عن الظهور. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: جلسة عامة بالبرلمان منتظرة اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والسنة تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنستير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. لكم أجمل تحيات نجلة عطية بن محمد وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران، والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعينا وبكل من التحق بنا في الاستماع.
1: ولد بحر،
0: البحر في بلادنا ما هوش فقط مصدر للرزق، هو أيضا كنز من الثروات الغذائية اللي تزخر بأنواع عديدة من الأسماك، بعضها معروف لدى الجميع وبعضها الآخر يثير الكثير من التساؤلات والالتباس لدى المستهلك. من بين هذه الأنواع يبرز حوت النزلي اللي برشا منا يخلطوا ما بينه وبين أنواع أخرى ربما للتشابه في الشكل، رغم أن لكل نوع الخصائص متاعه وقيمته الغذائية ومميزاته. كيف نميز بين النزلي وما يشبهه من الأنواع الأخرى؟ ما الذي يجعل النزلي من الأسماك اللي ينصح بها المختصون؟ كيف نختار السمكة الطازجة ونحافظ في الوقت نفسه على ثروتنا السمكية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى يسعدنا أن نستضيف السيدة نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مرحبا بك ونورتنا من جديد.
2: صباح الخير ربح.
0: أهلا وسهلا بك.
2: صباح السعادة لمستمعي إدارة دوك إذاعة منى السير ومحبي فقط البحار.
0: عرفنا بداية سيدتي الكريمة، عرفنا على حوت النزلي، شنية أهم خصائصه البيولوجية، وين ينتشر في السواحل التونسية، وهل يعد من الأسماك المحلية، وعليش برشة توينسا يخلطوا ما بينه وما بين أنواع أخرى؟
2: دونك اليوم ربحتي ولد بحر باش نحكيه على سمكة لحمها أبيض سهلها، يحبوها الكبار والصغار،

0: كي والجهة. هو سمك يعيش قريب للقاع، يعني من الأسماك القاعية، ويتواجد على جميع السواحل التونسية.
1: نعم.
0: طيب كيفاش نعرفوه ربح؟ لونه فضي رمادي، فمه واسع، فيه أسنان صغيرة حادة، يتغذى على أسماك صغيرة وقشريات، وهم حاجة اليوم كلمة مفتاح اليوم باش نقولها هي لحم رقيق. نصطادوه عن طريق الجر القاعي، وما ننساوش لازم نحترموا الحجم القانوني المعتمد وعدم الصياد الصغار اللي أقل من 20 سنتي.
1: نعم.
0: وعليش ربح باش تسألني علاش؟ على خاطر الهدف مش فقط حماية السمكة، بل حماية قدرتها على تجديد المخزون.
1: نعم.
0: دونك لازم نخليو غدوة ولادنا، لازم نخليو لهم أسماك في البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم.
0: والسمك هذا ما عندوش فترة راحة بيولوجية، موجود على طول العام. وقلنا نعود لك لحم رقيق وعنده قيمة غذائية عالية. دونك القيمة الغذائية نتاعو كالعادة حكينا من أول حلقات ولد بحر نحكيو اللي بروتينات الأسماك عالية كيف كيف بالنسبة للنظلي، بين 18 و20 جرام بالنسبة ل 200 جرام لحم. وهو يعتبر سمك أبيض. فات حكينا على سمك الأزرق، حكينا على السردينة وعلى الماكرو، اليوم باش نحكيو على سمك أبيض قليل الدهون. إذا كان قارنوه بسمكة السردين فار إكزامبل، ولكن كما حكينا الأوميغا 3 يقعد عالي ديما في الأسماك هذية.
1: نعم.
0: فيه كيف كيف السيلينيوم، فيه الفوسفور، فيه الفيتامين بي 12. واليوم قررت باش نحكي على خاصية متاع السمك هذية، اللي اللحم متاعه أبيض ناعم، عنده قوام هش، وركز لي على الكلمة هذي، سهل المضغ والهضم
1: بالنسبة للكبار والصغار خاصة.
0: ولا هيك تو باش نوصل لك بشويه بشويه علاش مركزه على انه لحم ابيض ناعم وهش.
1: نعم.
0: مع طعم بحري خفيف، هكا تشم فيه ريحه البحر. باهي. البروتينات نتاعو هذيا ربح فيها الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جسم الانسان ما ينجمش يصنعها. ثم حاجات جسمنا ما يصنعهاش نلقاوها في ولد البحر، ويحتاجها للنمو وبناء العضلات وتجديد الخلايا. وتوا باش نمشيو علاش بروتين نظلي سهل الهضم، على خاطر الالياف اللي فيها اقصر وانعم من عضلات بقيه الاسماك.
1: وزيد يقولوا ما فيش دهون برشا،
0: دونك سهل الهضم نتاعو ساهل. الدهون انا كي نقول دهون الاسماك نحكي على الدهون الغير مشبعه، الدهون الضروريه.
1: نعم.
0: للجسم نتاعنا.
1: نعم.
0: وتوا باش نحكيو على العضلات نتاعو اللي هي ما فيهاش نسبه كبيره من الكولاجين، وهيك علاش سهل المضغ.
1: صحيح. احنا مادام نركزوا برشا على الكبار والصغار في علاقه بتناول الحوت هذا، لكن فما شريحه اخرى من الناس اللي يسمعوا فينا يقول لك اللي قاعد يتبع في نظام غذائي توا اللي يعمل في حميه يعاونوا سمك هذايا سمك النزلي
0: على الاخر،
1: يعني نجم ينقص في الوزن كي يتبع الحميه بتناول هذا النوع من السمك.
0: بيان سور ما فيش دهون كثيره، وسهل الهضم، والبروتينات نتاعو سهله الهضم بواسطه الانزيمات الموجوده في جهاز الهضم نتاعنا، نجم نهضموه بسهولة. وهيك علاش ربح لقب هذا النوع من الأسماك بسمك سمك الرضع.
1: نعم.
0: والأطفال.
1: نعم.
0: خاصة لعدم وجود الشوك.
1: أي.
0: في الحم نتاعو، وذيك الكلمة اللي قلت لك بكريكة اللي هو سهل الهضم. وهيك علاش يمكن إدخال هذا النوع من السمك في أكل الرضع ابتداء من حوالي 6 شهور، دونك وقت اللي يبدأ صغير في تنويع الأغذية نتاعو مع بداية الأكل التكميلي.
1: نعم.
0: نجم نرسو هذي الحوت هذي مع البطاطا والجزر والقرع، نكونوا كلهم فورين. وبالطبيعة من غير ما نذكركم لازم نشريوه مغلف بالثلج وطازج باش نحافظوا على صحة وليداتنا.
1: في النقطة هذه بالذات مدام نحب نسأل ديما نسمع الحوت الأزرق ما يتكنجلش، من الحاجات اللي نجم ننصحوا بها مستمعينا، هل يؤثر التجميد في جودة النزلي ولا في قيمته الغذائية؟
0: بيهابش نحكي لك، احنا قلنا السمك الأزرق في الحلقات الأولى متاعنا اللي السمك الأزرق فيه حامض أميني اللي هو الاستيدين. والحامض الأميني هذا الاستيدين إذا كان درجة الحرارة نتاعو قبل ما نكنجلوه قبل التجميد يكون درجة الحرارة عالية، الاستيدين هذا يتحول لاستامين ويعمل صدمة استامينية للمستهلك. فمن المستحسن إذا كان باش نجمدوه يكون لنكون واثقين أنه اللحم هذاك متاع السمك يكون طازج والاستيدين ما تحاولش استامين خاطر الصدمة استامينية حكينا عليها مرة فاتت، لو تعمل نوع من الألرجي للمستهلك يحس بك الحكة، يحس بالحمورية في وجهه، يحس صداع، فهمتني؟ لو احنا ما نجمدوه إلا من

0: دو متأكدين
1: اللي هو من بحر
0: اللي هو من بحر فالا وحنا رجعوا توا لسمك النظلي نتاعنا وحكينا قلنا هو معناها يتسمى سمك الرضع هكا ولا لا وقلنا من 6 اشهر نجم ندخلوه في ماكلة الصغار على خاطر فيه البروتينات النافعة للنمو السليم والدهون الغير مشبعة لنمو الدماغ والجهاز العصبي كيف كيف الوظائف البصرية عند الطفل دونك يساهم في الوظائف البصرية عند الطفل وتحسين الملاعة داكوردو دونك هذيا اليوم حبيت نسلط الضوء اللي هو النجم نعطيه للطيارات نتاعنا يقتلي نبداو ندخلوا في الاكل التكميلي مع الحليب ندخلوا له شويه ماكله دونك البارح ربح حكيت في حلقه البارح حكيت على سمك الصندر وكيفاش يتباع في بعض نقاط البيع على انه نظلي وفكرت البارح وقت نقدم في الحلقه اني نعمل بيناتهم مقارنه حتى المستهلك يولي نجم يفرق بيناتهم
1: اعطينا شنو العلامات اللي تخلينا نفرقوا ما بين النظلي والصندر
0: الصندر مغزلي يعني الشكل نتاعو اما النظلي طويل ونحيف ونحيف جدا راس الصندر مدبب وفيه فم وفيه انياب اما النظلي راسه كبير شويه نسبيا مع فم واسع وهم حاجة نجم نفرق بها بين زوز أسماك هو اللون دونك الصندر باش يكون أخضر فاتح شوية في شوية خضرية ورمادي مع خطوط داكنة والنظلي يكون ديما فضي ورمادي أما بالنسبة للحم نجم نفرق باللحم في ربح علاش خاطر اللحم متاع الصندر أبيض كيف ما اللحم النظلي ولكن يكون متماسك بالنسبة للنظلي اللي قلنا الألياف متاعه قصيرة وكل شيء باش يكون لحمه أطرى فهمتني مع العلم اللي هما زوز بيض هيك علاش يبيعوا
1: يغلطوا ما بيناتهم
0: يغلطوا بيناتهم دونك الميزه نتاعو عنده ميزه كبيره الصندر ما قلناش حتى شيء كيف ما حكينا عليهم معناها امبارح فهمتني وهيك علاش ننصح المستهلك هذه حاجه باش ننصح بها المستهلك ما يشريش الحوت كي يمشي للمارشي يشري دي مورسو ولا فيليات على خاطر الربح بعد ما ننزعوا الجلد والراس يصعب التفريق بيناتهم ديما اطلبوا تشوفوا السمكه كامله ومن بعد اطلبوا اذا كان انت مزروب وتحب تروح الطيب وتحب يقصهم لك هو وينظفهم لك دونك بعديك بعد ما تشوف السمكه كامله اطلب منه انه يقصهم مرسوات ولا ينظفهم ولا يعملهم فيليات باش يسهل على روحك كي تروح للدار تلقاهم حاضرين باش تطيبهم
1: شكرا جزيلا لانه الوقت انتهى للاسف شكرا على هذه
0: بركه جست في ربح باش نكمل بها المستهلك لازم يعرف ينظلي والصندر مش نفس السمكه نظلي سمكة بحرية وصندر سمكة مياه عذبة الزوز عندهم قيمة غذائية عالية والفرق بيناتهم في الشكل وقوام اللحم وأهم نصيحة ديما اشريوا السمكة كاملة وتكون ديما مغلفة بالثلج باش مش من تفاديو الغش وكيف كيف نحصلوا على سمك طازج
1: يعطيك الصحة شكرا جزيلا ليك على كل الإضاءات العلمية القيمة هذه اللي ساعدتنا على التعرف أكثر على حوت النظلي وفهم الفروق بينه خاصة بين الصندل حتى يكون المستهلك أكثر وعي عند شراء وأكثر حرص على تثمين خيرات بحرنا والمحافظة عليها للأجيال القادمة غدا يتجدد الموعد معك دائما ضمن بشائر الصباح خليكم معنا في مواصلة استقبال الصباح ضمن منوعة الصباح بشائر الصباح

0: المناسير
1: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
0: إذاعة المناسير
2: 104.7 خبر ورخبر
3: الموجة ورموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة ورموجة
2: كل

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القيروان ما هيش مجرد مدينة على خريطة الوطن، هي ذاكرة تونس، هي ذاكرة تونس النابضة، هي عاصمة الروح، لأنه في القيروان تتعانق أصالة التاريخ مع دفء الإنسان. في أزقتها العتيقة تحكي الحجارة قصص الحضارات، وتفوح من أسواقها رائحة التراث، ويصدح من جامعها العريق نداء يلامس القلوب. نحط الرحال في القيروان، مدينة العلم والفنون والصناعات التقليدية، لنكتشف القليل القليل من سحرها، ونبعث إليها في هذا الصباح رسالة حب ووفاء، لأنها ببساطة قطعة من الروح.
2: عسلام عسلام يا تونس، عسلام
3: محلاها بلادي.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت انت تشوفها تدخل سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينه قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الاماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، اما تونس تونس الجبل،
0: تونس جبيل، الطبيعه،
3: غابات، تونس الليجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الاجواء في تونس، الاجواء اللي ما بتشوفوها ابدا في اي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي اخيرا.
4: هذا الكسكسي التونسي في خضره، في لحم علوش،
0: في لحمه وبطاطا وبيض.
5: اي سلامه
2: عسلامه،
5: اي شيك
6: عسلامه عسلامه يا تونس عسلامه،
7: محلاها بلادي.

تحية إلى القيروان، إلى بنزرت، إلى العاصمة تونس، إلى صفاقس، إلى سيدي بوزيد، إلى كل مدنة تونسية، وإلى زغوان الأبية ومميزاتها الحضارية التاريخية الكبيرة من معبد المياه إلى رائحة النسر وكل مميزات زغوان ومختلف مدننا التونسية.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع لاستقبال الصباح مع إذاعة المنستير. 44 دقيقة بعد 8 صباحا الوقت الآن في إذاعة المنستير، نمضي إلى آخر فقراتنا في البشير.
1: على عين المكان،
0: في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية تنطلق فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط. هذا موعد صيفي يجمع بين الترفيه الرياضة والتأطير، ويهدف إلى توفير فضاءات آمنة وممتعة للشباب خلال العطلة الصيفية. البرنامج هذا باش يتواصل حتى 27 جويلية 2026، باش يتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين السياحة وبين التنشيط والألعاب الجماعية والورشات التوعوية في أجواء فيها روح المشاركة والمواطنة، مواكبة لانطلاق التظاهرة والوقوف على أجواءها وأهدافها. تنضم إلينا زميلة نادرة إسماعيل الموجودة على عين المكان، تعطينا تفاصيل الحدث، أبرز ما يميز هذه الانطلاقة. صباح الخير نادرة والكلمة ليك.
2: صباح النور ربح، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير، والإنه التفاصيل ما شاء الله معناتها.
0: نعم
2: دونك معناتها تنطلق أو انطلقت بالأحرى فعاليات البرنامج الجهوي سباحة وتنشيط. البرنامج هذا يستهدف شباب المعتمديات الداخلية لولاية المهدية، وتشرف عليه المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، طبعا نحكي هوني على المركب الشبابي بالمهدية.
0: نعم.
2: لتظهر هذه انطلقت كما كل سنة بشاطئ التبسوس، وانطلقت زادة ربح تزامنا مع انطلاق خط شركة النقل بالساحل اللي يربط سويسي ولاد الشامخ بومرداس بمدينة المهدية. الخط هذايا اللي معناتها ذهابا ينطلق من الساعة 6 صباحا ومساء معناتها في الرجوع المطلع 2:30، اللي هي بصفة ظرفية يعني بمناسبة فصل الصيف.
0: نعم.
2: البرنامج هذايا يشمل الشباب، كما أمس مثلا الانطلاقة كانت بشباب معتمدية بومرداس، نحكي هوني على عمادة تيكركر وبهلال علي. كل يوم معناتها يتم اختيار شباب من مختلف المعتمديات والعمادات الداخلية لولاية المهدية. فما أنشطة معناتها أنشطة شاطئية، أنشطة بحرية يتم ممارستها، وإلى جانب ذلك فما أنشطة توعوية كما السنة مثلا الانطلاقة كانت بحملات نظافة في الشاطئ، حملات توعية اللي هي مهمة جدا جدا جدا مع انطلاق الموسم الصيفي في إطار رسخ قيم المواطنة إلى آخره. دونك هذا هو تقريبا البرنامج باش يشمل عشرات الشباب، ما نجموش نحصروا العدد، وإنما يعني لأنه كل يوم معناتها ثم شباب من المعتمديات الداخلية ينتفعوا بهذه أو بهذا البرنامج. أما تقريبا هذا هو ربح.
0: نعم شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة نادرة على كل هذه.
2: لو تسمح ربح فقط لو تسمح نحب نفكر أنه نفس المركب الشبابي اللي هو يشرف على الأيام هذه وعلى التظاهرة هذه باش ينظم يوم السبت 11 جويلية باش ينظم دورة جديدة، دورة تدعى بدار الفرص، مهم جدا الشباب اللي يحب يخدم اللي يحب عنده طموح أنه يخرج لألمانيا أنه يشوف معناتها فرص متاع تشغيل في ألمانيا. يوم السبت السبت هذايا المركب الشبابي بالمهدية باش ينظم دورة تدعى دار الفرص، يعني مركب شبابي شرفة باش يفتح أبوابه باش يكونوا مشغلين من ألمانيا باش يكونوا معناتها مكاتب تشغيل.
0: نعم.
2: إلى آخره الوسطاء، وأيضا طالبي الشغل أصحاب الشهادة العليا أو غيرها معناتها اللي معناتها عندهم الشهادة والكفاءة وعندهم المواصفات اللي تخليهم ينجموا يخدموا معناتها في ألمانيا ينجموا يشوفوا يكتشفوا يستفسروا لما لا زاد معناتها يلقاو فرصتهم يلقاو بلاصتهم لما.
0: نعم.
2: لا
0: نعم شكرا،
2: نعلن عليه.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك يا نادرة، وإن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.
2: شكرا.
0: إذن نصل معكم هكا إلى ختام هذا اللقاء من بشائر الصباح. شكرا على التفافكم حول موجات إذاعة المونستير. نذكر باللي احنا اقترحنا مسابقة، قلنا ما هي عاصمة الزريبة الزربية عفوا في تونس، مدينة جابس ولا مدينة المونستير ولا مدينة القيروان. الكثير من الإجابات اللي وردت على صفحة راديو المونستير، الإجابة الصحيحة طبعا مدينة القيروان وبلا شك وبلا منازع. والرابح في المسابقة هذه يفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جياسام المونستير. الحظ ابتسم هذا صباح لإيمان هباشي الغزي، مبروك يا إيمان، وإن شاء الله الحظ يبتسم في باقي الأيام لأوفياء آخرين لإذاعة المونستير. مرحبا بكم ديما في تواصل وتفاعل معنا مع مختلف فقراتنا اللي نقترحوها عليكم في المنوعة الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. قبل ما نقولكم بسلامة، حبيت نذكر اللي انتم اخترتوا أغنية الختام، هي أغنية تونسية مزيانة، هو صوت تونسي خالد، هو الفنان الكبير علي الرياحي اللي دخل في منافسة مع عليا. زوز يقدوا أصوات جميلة جدا، من أجمل الأصوات التونسية ومن أجمل ما أنجبت تونس في مجال الموسيقى. نخليكم ميلة مع علي الرياحي مسك الختام، نهارك زين. شكرا على محبتكم، على وفائكم لإذاعة المونستير. أجمل تحيات كل الفريق وإلى اللقاء.

مرفع راس بلادك قاعدة تحيا للدايم ما تبخلش تخال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك قاعدة تحيا للدايم ما تبخلش

الشجرة الشجرة غنيته حلوة يا محبها متع حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين. والعصفور من الشجرة الشجرة غنيته حلوة يا محبها

وميك الفضه طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بص الورد الاحمر اتمير ونسمع ليله وميك الفضه طهرها.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التاسعة إشارة الوقت على موجاتنا. إلى موجز الساعة التاسعة للأخبار. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى استقبالها أمسي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. كما تعرض رئيس الدولة لدى هذا اللقاء لعدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل وال خارج على السواء. تنتظم اليوم بمجلس نواب الشعب بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وكان وزير الاقتصاديات تخطيط أكد أن الأهداف الاقتصادية الكبرى للمخطط الخماسي تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.2%. انطلقت أمس أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمود الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وينجز هذا المشروع أو تنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار. تولى عوان مصلحة الطرقات والشبكات ببلدية سوسة تركيز ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كورنيش بوجعفر، كما تتواصل أشغال تركيز المظلات الوقائية من أشعة الشمس. وتندرج هذه التدخلات ضمن برنامج البلدية الرامي إلى تطوير البنية التحتية للفضاءات العامة وتيسير تنقل أصحاب الهمم وتعزيز جاذبية الوجهة البحرية للمدينة. تكون السماء اليوم صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، وتشهد الحرارة ارتفاعا وتتراوح القصوى بين 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هذا وتهب الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، نلقاكم على تمام الساعة 10 في موعد إخباري قادم. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: هذا البرنامج برعاية
2: أي تبعني
3: وين؟
2: إن ربحك وتربحني.
3: كيفاش؟
2: مع باريناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باريناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باريناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في الباريناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
2: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني
5: في التأمين.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلالك العادة نوصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام من صباح، تحية لكل وفي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
0: يعيشك، بارك الله فيك، وشكرا لحضوركم معنا، نورتنا برشا ومنورنا ديما بمختلف ما تقدمه من معلومات في المجال التأمين، والتأمين اللي يبقى ديما فيه برشا إجراءات، جانب إجراءات وجانب يلزم يكون فيه نوع من الثقافة القانونية والتقنية، على خاطر مربوط برشا حاجات. أولا قراءة العقد، وقبل قراءة العقد هل إنه اللي احنا طالبينه هذاك هو الموجود في العقد وإلا لا؟ خاطر في بعض الأحيان أحلامنا وطموحاتنا كبيرة برشا، ولكن اللي خذيناه وشريناه في العقد موش هذاك بالكل، وإلا جزء قليل من اللي احنا طالبينه. أستاذ،
1: هو أكيد اليوم التأمين أصبح من الضروريات ومن الأساسيات، ما عادش نحكيو عليه معناها كإجراء إلزامي فرض المشرع من جهة، لكن بيدنا معنا بحياتنا اليومية وفي علاقتنا ببعضنا وفي مشاغل الحياة وتشعبها وتنوعها، أصبحت مسألة التأمين من الأساسيات اللي يسحقها كل إنسان. لكن نشوف في المباشرة وفي الممارسة ديما فما تفاصيل، هي مش تطلبش دراية كبيرة، لكن تطلب متابعة، طلب إنسان اللي تتعامل معه يكون مليء بالمادة المطلوبة ويحكي لنا معناها ويفسر لنا كنت تعاملوا معهم، لأن احنا نقصوا مكاتب التأمين في أغلبنا الناس معناها ما عندنا حتى فكرة، نعرفوا لو فما تأمين باش نمشيو نأمنوا، كل الثقة نتاعنا في مكتب التأمين اللي نتعاملوا معاه. مكاتب التأمين هذه مع الأسف مش كل مكاتب التأمين عندها نفس الدراية ونفس الحنكة في الأعوان نتاعها، فما بعض مؤسسات التأمين تقوم بمعنى انتداب معنى أشخاص من ذوي الكفاءة وبخلاف الكفاءة اللي عندهم، فما دورات تكوينية تصير بصفة دورية، لأن نعرفوا أنه القانون ينجم يتغير ونجم يتبدل، وفما البعض من مؤسسات التأمين اللي العلاقة بيك معناها من لا تجاوز أنه يقبض منك معلوم الاشتراك ويعطيك الوصل نتاع التأمين وتنتهي العلاقة في هذا. مش هذا هو التأمين، التأمين يزمنا نقعد مع بعضنا، يزمنا نعرفوا على شنو أمننا وشنو الامتيازات المخاطر اللي أمننا عليها وشنو هي التعويضات اللي نجموا نتحصل عليها مقتضيات التأمين، كيفاش نتعاملوا مع عقود التأمين، فماشي أجيال نتاع سقوط، فماشي إجراءات محمولة علينا كمستهلكين لعقود التأمين، وبطبيعة الحال هذا ما نجم يفيدنا به كان الناس اللي نتعاملوا بهم مباشرة. في غياب هذا احنا لازم تكون عندنا فكرة ولو أساسية، لأنه كي نعملوا عقود التأمين يزمنا عندنا مسؤولية، يزمنا نقراه خاصة الشروط العامة، راه كل عقد تأمين مهما كان نوعه ومهما كانت الأشياء المؤمن منها ولا المخاطر المؤمن منها، وسواء كان تأمين إلزامي وإلا تأمين اختياري، راه كل عقود تأمين، كل عقد تأمين راه ملحق وجوبا بشروط عامة، وأنه من حق كل متعاقد مع مؤسسة التأمين أنه قبل ما يخرج من مكتب التأمين يطالب بهذا الكتيب الذي يحتوي على الشروط العامة وياخذ ويقراه ويفهم التفاصيل اللي فيه، وحتى كان قراه واخذ شويه وقت وهزه معاه المنزل نتاعه وقراه ولقى حاجات ولا فيه معناها مسائل تبدو له مش واضحه ما فيها باس، يرجع لمكتب التامين نتاعه ويسال ويستفسر باش يكون على درايه تامه، لانه هذاك العقد هو هذاك شريعه المتعاقدين، هذاك اللي باش يربطنا مع الشركه، هذاك اللي باش يربطنا مع مؤسسه التامين. خذوا كيصير الحدث اللي من اجله تم التعاقد وباش نطالبوا بالتعويضات، حتى لانه جاب بانه هذاك ما يدخلش في التعويضات، ولا ان تجاوزنا اجل قانوني الاعلام اللي هو 5 ايام، ولا ما علمناش باجل ما علمناش باثر كتابي الى اخره من المسائل اللي كي تاخذ الكتيب هذاك وتقراه تلقى فيه كل المسائل دي. تقول لي الكتيبات هذوما والشروط العامة أغلب ولا العديد من مؤسسات التأمين تستعمل في اللغة الفرنسية، نقول لك راهو هذاك ماهوش قانوني، راهو القانون التونسي والمشرع التونسي أوجب وألزم على كل مؤسسة تأمين منتصبة بالبلاد التونسية أعداد كراس أعداد شروط عامة أو كراس من الشروط العامة محرر باللغة العربية وجوبا، وتبقى النموذج معد مسبقا من الهيئة العامة للتأمين، وكل مؤسسة تأمين تتجاوز هذه المسألة تعرض نفسها إلى عقوبات وإلى مساءلة إدارية من قبل الهيئات المسؤولة ومنها الهيئة العامة للتأمين. هذاك علاش كي ناخذ كتيب نتاع شروط العمل اللي أخذ التأمين، شروط العمل اللي أخذ التأمين، باش تلقاو فيه كل ما هو محمول علينا وكل الامتيازات وكل إجراءات محمولة على كل طرف منا. هذاك العقد اللي يلزمنا وهذاك اللي نتعاملوا به، وهذاك علاش ديما ننصح نقول بربي كي نعملوا عقد تأمين، حتى اللي عنده موقع تأمين توا سريت مفعول، ما عندكش الكراسة نتاع الكتيب نتاع شروط العمل، تنجم تتصل بأقرب مكتب للتأمين التابع للمؤسسة نتاعك وتطلب نسخة، ومن حقك باش يكون عندك نسخة من الشروط العمل اللي أخذ التأمين اللي يربطك مع المؤسسة ذيك، لأنه هذاك القانون اللي ما بيناتنا، بيناتنا قانون هو منظوما بالشروط العامة اللي ياخذ التأمين. إذا أخذنا الشروط العامة وقريناها وفهمناها وطبقناها تولي باهية وسهلة التأمين، ويولي معناها التعامل يولي سلس، والنجم معناها نتعاملوا معناها بأحسن صورة للتأمين، ونوفروا أكثر الضمانات وأكثر من المزايا اللي توفرها عقود التأمين هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم باش نطلقوا موضوع الحقيقة احنا حكينا فيه برشا مرات، لكن المرة هذه بأكثر نجم نقولوا تفاصيل بأكثر إصرار، على خاطر الحوادث اللي قاعدة تسبب فيها النوعية هذه من وسائل النقل هي حوادث كبيرة برشا وخطيرة جدا. الدراجة النارية وما أدراك معضلة كبيرة برشا اليوم، خطر على سائق الدراجة النارية، خطر على المترجل، خطر على سائق السيارات والشاحنات وغيرها. اليوم هالوسيلة هذه متاع النقل المفروض أنها تسهل حياة الناس أصبحت تتسبب في كوارث. عندي صديقة البارح نحكي معها ما عجبتنيش برشا، معناها حسيتها متقلقة مريضة تسي روحها بالسيف، قالت لي تعرضت إلى حادث مرور الأسبوع الفارط وكان سببها اصطدام دراجة نارية بها هي. تقول أنا باش نقطع الطريق، تقول وقف لي معناها الواجيست معناها وخليني معناتها نتعدى. قالت بورتون معناتها غزرت يمين ويسار، ولكن تطلع لي فجأة دراجة نارية من نوع الفرزة دوبل على اليمين، وقالت منفر بروحي كان طلعت الفوق وهبط وبعد ما حسش بالدنيا، معناتها بإحساس بألم كبير برشا. قالت كل يوم ما تطلع عندي حاجة توجع فيها، كل يوم ما نمشي نصور نلقى تركينة توجع فيها وبرتي توجع فيها وعضي توجع فيها. قالت الأولاد معناتها كانوا زوز على درجة نارية، قلت لها تبعتهم شي، قالت لي هما مفجوعين تلمو جاوا قرقوا وقت أشو بربي بربي بربي سامحنا على خاطر ماشي في بالهم الضربة بالدرجة النارية، معناها متاع كيما ضربة المنكب، معناتها تعديت يا ستار سماح سماح، وهي تتسبب في مشاكل كبيرة برشا. مرأة ربت بيت شؤونها الكل وقفت مع إحساس بألم فظيعة، ومش هذه فقط، فما ناس أخرين اللي هما كانوا نتيجة معناتها عرضة للحادثة هذية وهما اللي توفوا على عين المكان باعتبارهم سائقي درجة نارية. اليوم برشا من المواطنين قاعدين يتشكاو أيضا من تصرفات بعض سائقي درجة نارية، واللي نشوف فيهم لي كورتيج متاع العرايس، ولينا نسمع في في في في أصوات مزعجة للغاية، ولا كل واحد يتباهى بعدد الدرجات النارية اللي تصاحب الكورتيج متاع العرس، ولينا نسمع فيهم في القويل وبعد نصف الليل بمعناها أصوات مزعجة تزعج راحة المتساكين والساكنات. ساعات العبد يقول لنا كي نقولوا راحة وسكينة نقولوا بلدية وين بلدية، كي نقولوا مثلا إضرار بالغير نقولوا أمن وين الأمن. اليوم فما تجاوزات كبيرة برشا قاعدة تصير، أبار إنهم مش قاعدين لبسوا في الخوذات، أبار إنهم مش مأمين على درجة النارية، أبار إنهم ضاربين بكل إشارات المرور وقانون الطرقات عرض الحائط. اليوم يهوما ضحايا الحوادث، يهوما متسببين في حوادث، إلى متى ولا إلى أين؟ شنو باش نوصلوا معناها بهالاستهتار باستعمال الدرجة النارية؟ شكون السبب في تدخيل الفرزة للبلاد اللي دخلهم إلى ندراع عارف روحه علاش قادم وإلا لا؟ الولي اللي يشري لولده وللبنت فرزة عارف علاش قادم وإلا لا؟ الصغير اللي يشريها عارف روحه علاش قادم ولا؟ الدولة التونسية اللي تشوف اليوم في آلاف المليارات اللي تراق على الأرض بالإضافة إلى رأس المال البشري عارف روحه علاش قادمة ولا يا أستاذ؟
1: هو أكيد رفقة، أشوف معضلة الدراجات النارية ما حبش تشوفها في البلاد، ولأنه فما العديد من الهنات والعديد من المخالفات والعديد من التجاوزات التي تحمل مسؤوليتها الجميع. نبداو بالولي اللي يوفر الدراجة النارية هذه وينزل عند رغبة الأبناء نتاعو، ونبداو بمؤسسات اللي تولى معناها البيع هذه الوسائل من وسائل النقل. عندك اليوم أشوف اليوم نحكي لك على الدرجات النارية، ونزيد نقول لك قريب شنو اليوم نحكيه على درجات ما يعبر عنه بالبتروتينات، الدرجات الكهربائية خاصة هذيك ولت أخطر، نقول لك أخطر لأنه يمشي على زوز عجالي وما يتحكم في حتى معنا ما يتحكمش في الكليبر نتاعه وينجم يكون معنا عدد عرض لحوادث خطيرة. معضلة الدراجات النارية في تونس أنها تتسبب في حوادث مرور تتسبب ترتب عليها أضرار بدنية معناها خطيرة، وفي كثير من الحالات ترتب عليها حالات وفاة معناها لا قدر الله، والإحصائيات تبين أنه نسبة كبيرة من حوادث الطرقات اللي تصير في تونس يتحملوها سواق الدراجات النارية، وهذا يرجع لعدة أسباب. أهم الأسباب أنه الناس هذوما ناس يتعمدوا سياقة الدراجات النارية في مخالفة منهم للقوانين والمنظمة اللي مثل هذه المسألة، لأنه اليوم نحب نقوله اليوم سياقة الدراجة النارية مهما كان حجم وقوة المحرك نتاعها تستوجب على السائق أن يكون متحصلا على رخص السياقة. لا يجوز لأي كان أن يتولى سياقة الدراجة النارية مهما كانت سياقة الاستوانة نتاعها دون أن يكون متحصلا على رخص السياقة، وأن كل مخالفة لذلك تعد جريمة ويعاقب مرتكبها من أجل السياقة بدون رخصة. ونعرف نقول السياقة بدون رخصة إضافة إلى التتبع الجزائي هذه واللي فيها عقوبة تنجم تكون عقوبة سلب الحرية وعقوبة سجنية كيف كيف فيها تعفيها تأثير على سريان عقود التأمين. ثم من ناحية المواصفات الفنية العديد والعديد من درجة نارية اللي تتجول في بلادنا غير مطابقة المواصفات الفنية اللي جات بها مجلة الطرقات. ثم أنه السائق هذا اللي هو يكون ما عندوش رخص سياقة تلقاه يتعمد السياقة هو ما عندوش السن القانوني، يعني هو يضاف إلى رخص سياقة راهو يحجر سياقة الدراجات النارية مهما كانت قوة الاستوانة نتاعها لمن كان عمره أقل من 16 عام. كل صغير عمره أقل من 16 عام فهو محجر عليه وممنوع عليه معناها سياقة الدراجة النارية، والسياقة معناها دون السن القانونية كيف كيف حالة من حالات استثناء الضمان. حاجة أخرى السياقة تستوجب وجوبا على السائق أن يكون معناها لابس ومرتدي للخوذة الواقعة من الصدمات. اليوم أنا نشوف تقريبا بشوية من الذكريات الخوضة يعني معناها السنوات الأخيرة قل وأنا در باش يعرضك معناها تعرضك دراجة نارية سايقها معناها مرتدي للخوضة، وذلك رغم الحملات ورغم التوعية ورغم المراقبة المرورية على الطرقات، لكن المعضلة تاع الدراجة النارية الحقيقة نتحمل بكل مسؤوليتها. واليوم كنا نحكيوا عليها راهو نحكيوا عليها مش باش نعاينوها فقط، لأن نسعى إلى تجاوز الإخلالات هذه والمخالفات هذه، لأنه في تجاوزها وقتا نقول نحكيوا على طريق آمن ونحكيوا على سياقة مثالية ونحكيوا على سائق مثالي وغيره. في كل هذا زاد كيف كيف مشكلة أخرى كبيرة وهي اللي باش نحكيوا فيها اليوم، الدراجات النارية من العربات البرية التي أوجب المشرع التونسي على مقتضى الفصل 110 من مجلة التأمين تأمين المسؤولية المدنية لصاحبها. يعني كل صاحب دراجة نارية يحجر عليه وضع دراجته النارية في الجولان بالطريق العام قبل أن يتولى معناها إبرام عقد التأمين يغطي مسؤوليته المدنية على الأضرار المادية والبدنية التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء استعمال هذه العربة. واليوم كي نقولوا التأمين إلزامي للمسؤولية المدنية لصاحب الدراجات النارية راح نقولوا فما جزاء. اليوم ما ننساوش اللي الفصل 115 من مجلة التأمين التونسية يعاقب بخطية من 100 دينار إلى 1000 دينار وبالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من مجلة التأمين. يعني كل من يضع درجة النارية في الجولان وعندوش تأمين راهو يعرض نفسه إلى التتبع الجزائي وتقع إحالته على الدائرة الجناحية من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية، والعقاب نتاعها باش يكون من 100 إلى 1000 دينار، وبالعقاب سلب الحرية نجم يوصل من 16 يوما إلى 3 أشهر. هذا معناها ما جاء به القانون في الفصل 115 من مجلة التأمين. وبالتالي احنا شخلينا من هذا كل يسمنا كل نتجاوزهم، الأحسن أن نكونوا في وضعية نظامية. جيم الباب من الجانب الآخر تلقى العديد والعديد من أصحاب الدراجة النارية يقول لك باهي قلت لي أنت تو أنا يزمني نأمن مسؤوليتي المدنية، أو أني إذا كان ما نأمنش ونتجول بالدراجة النارية نلقى روحي في وضعية مخالفة وتوضعية تباش زي هاني ما نلقاش التأمين، فما صعوبة في إيجي خلينا زادا نقوله في إبرام عقود التأمين مع أصحاب الدرجة النارية، وأن هنالك العديد والعديد من مؤسسات التأمين المتصفة في البلاد التونسية ترفض للأسف نقولها ترفض ولا تقبل معناها تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الدرجة النارية. لا أسبابها لها تعلتها تتسمع وتوضع على طاولة النقاش وتسعى الجهات المعنية لتفاديها، أما في كل الحالات لا يقبل مثل هذا المنع ولا يقبلوا مثل هذا التصرف، لأنه حتى مجلة التأمين التونسية راهي تعاقب مؤسسة التأمين التي ترفض إسداء مثل هذه الخدمات لمن يطلبها، وبالتالي المعادلة ما بين ضرورة التأمين وعدم وجود التأمين حقيقة، هذه المعادلة اللي نحاول مع بعضنا نشوفوا شنو هي أسبابها وعلاش تصير المسائل هذه، وشنو هي الآليات اللي أخذتها سلطة الإشراف والهيئة العامة للتأمين ووزارة المالية بالخصوص، وشنو هي زيادة المقترحات اللي يمكن يقترحوها أهل القطاع بالخروج من هذه خليني أقول الأزمة ولا من هذه الإشكالية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا، برش عديد في الموضوع هذي. إن شاء الله نبدأ بعد قليل مع سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. خبيرنا في مجال التأمين،
1: أول وجهه تحية عبد العزيز، بالحق كل ما قصدناه ولا ولقينا تعاون هو وكل الفريق الحقيقة سي أشرف المجموعة الكل نتاع الأصدقاء اللي انتصلوا بهم وكلهم مختصين في مجالهم وتبارك الله عليهم، وإن شاء الله تواصل الشراكة معهم وهذا التعاون لما فيه من فائدة للناس اللي تبع مثل البرامج هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: العيون.
1: أي تبعني
2: وين؟
1: إن ربحك وتربحني.
2: كيفاش؟
1: مع باغي ناج ماي جات متاع جات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغي ناج.

0: اللي مأمن كرهبتك عند جات أسيغانس وانت زادة كتولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باريناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
1: باش تشارك في الباريناج ماي جات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
0: مع جات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: ومن إذاعة المنستير نواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. نواصل مع برنامجنا في التأمين وحديثنا عن التأمين درجات النارية، وطبعا باش نزيد نقدموا الفائدة للسادة المستمعين والمستمعات. معنا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، لنشكره جزيل الشكر على قبول الدعوة لتقديم المعلومة دائما في مجال التأمين للسادة المستمعين والمستمعات. نقول لك صباح الخير، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا.
5: صباح النور، صباح النور جميع مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بك.
4: يعيشك، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة.
5: أهلا.
4: يعيشكم، مع شكر جزيل أيضا من السادة المستمعين على تبسيط المعلومة والتوضيح عليهم، على خاطر هو يهمنا أن نعرفوا جانب الإجرائي كيف الأهداف والمقاصد من خلال الناس اللي تخدم في مجال التأمين واللي عندها خبرة في مجال التأمين. دونك احنا نحكيه اليوم سي عبد العزيز على الدرجات النارية، ولك الكلمة أستاذ.
6: بطبيعة الحال احنا ملقاوش خير من سي عبد العزيز وكيعرضنا عليه الفكرة وكانت فكرة مشتركة تقريبا، حتى سي عبد العزيز كانت عنده نفس الفكرة أنه نحكيه شوية على الدرجة النارية حتى نعرف من الصحيح من الخطأ بهذا الخصوص. هل صحيح أنه فما صعوبة في تأمين المسؤولين المدنيين لأصحاب الدرجة النارية؟ شنو عملت الجهات المعنية والجهات المسؤولة والجهات المشرفة على هذا قطاع التأمين للحد من هذه الإشكاليات؟ وشنو ما الحلول المقترحة في المستقبل؟ ما خيرش من سي عبد العزيز، إن شاء الله ينورنا ويعطينا الإضافة والناس تتبع فينا كل تخرج بالفائدة في هذا الخصوص. مع تجديد شكري وتقديري للسيد عبد العزيز عبيد.
5: مرحبا
4: سي عبد العزيز، تفضل لك الكلمة.
5: موضوع تأمين المسؤولين المدنيين بالدرجات النارية هذا موضوع ما متداول برشا وقعدنا فيه برشا وحكينا فيه برشا مرات، وقعد ديما المشكل موجود والمشكل قعد ديما مطروح، وديما احنا نلوموا على شركات التامين اللي هي واطي نلوم على شركات التامين اللي هي طرف التامين المسؤولين المدني.
4: هو سامحني اللوم مش فقط على شركات التامين وانما على الدوله بهياكلها المتنوعه ذات العلاقه بمجال التامين درجه النارية، باعتبار انه تقول لك التوا ما فماش حل تشريعي واضح، باعتبار انه القانون يلزم شركات التامين بالتامين ويلزم المواطن بالتامين. يا اخي نلقاو احنا لو مايون لو بلو فابل، الحلقه الاضعف هي المواطن، باعتبار انه عند الرقابه الدوريه على الطرقات المواطن اللي يتشد بدراجه ناريه غير مؤمنه ياخذوا له كدراجه يحطوها
6: في الحجز
4: وهو يقعد يجري ويجري ويلوش
6: محضر عدلي، ماك تعرف محضر يتعدى محضر قضائي ويتعدى هالمحاكمه من اجل عدم تامين المسؤوليه المدنيه، وتتخذ في مواجهته كل الاجراءات الناجمه عن عدم تامينه للمسؤوليه المدنيه للدراجه الناريه ولا تعمد سياقه الدراجه الناريه بدون ان تكون بيده شهاده تامين صالحه للجولان في ذلك التاريخ.
4: وفي المقابل شركه التامين التي ترفض تامين درجه الناريه نلقاها في حل من اي مسؤوليه مبدئيا، رغم انه المشرع حملها المسؤوليه وربما حتى فرض مجموعه من العقوبات. استاذ،
6: هو أكيد الدرجات النارية ومؤسسات التأمين اللي ترفض إزاء الخدمات المنوطة بعهدتها تعرض روح المسائلة والمؤاخذة وتسلط عليها خطايا مالية كبيرة بهذا الخصوص، وتوسع عبد العزيز يزيد يأكدنا المسألة هذه. لكن ديما مؤسسات التأمين تقبل المسألة هذه وما تقبلش أمن الدرجات النارية لها أسبابها، نسمعها ونشوفوا شنو الدفعات اللي تخلي الإنسان، ولو أنه دفع تبريرات ما فماش تبريرات في مخالفة القانون هو، لكن خلينا نفهموا بعضنا التبريرات هذه نجموش نحطوها على الطاولة ونحكيوا فيها بما يكفل أنه غدوة المواطن اللي عنده دراجة نارية وقتها يتزم اكتتاب عقد تأمين المسؤولية المدنية يلقى أن المعية من الخدمات متوفرة عند كل مكاتب التأمين دون قيد أو شرط. سي عبد العزيز،
5: هو رفض شركات التأمين تأمين المسؤولين المدنيين للدرجات الناريه. هو جزء من الصوره. الصوره كامله هي رفض شركات التأمين تأمين المسؤوليه ورفض المواطن تأمين المسؤولين المدنيين. حتى المواطن يمشي اليوم طواعين مش يأمن. قديش احنا نعرف قديش من مواطن يمشي يحب يأمن الدرجه الناريه نتاعو ما نعرفوش. حتى الجواب على شكون مشى طلب التأمين وما لقاهش. انا ناكد لك انه اكثر من شطار الناس ما مشاوش وما طلبوش التامين وما عندهمش باش يامنوا جمله وما عندهمش باش يامنوا.
4: ولكن فما سامحني لكن فما ناس ملتزمه وبطبيعتها هكا معناتها قانون جهه وتحب تامن.
5: جيست نكمل الفكره للاخر. هذا جزء من الصوره. جزء من الصوره كما شركات التامين ترفض او تريجيمي خاطر ترفض تنفسر وبعد ترفض خاطر هي ثم حلول ما رفض نهائي ما ثماش. أما زاد ثم المواطن اللي ما يعينوش باش يأمن المسؤول المدني للدرجة النارية لأسباب مادية بحت. شكون واضحين لأسباب مادية بحت. يقول لك أنا ما عنديش الفلوس باش نمشي نأمن الدرجة النارية ويتغافل على الموضوع هذا ويعتبر كونه تأمين أستيرونس معناها متاع دورو هذه معناها حكاية. ما أنت كنت للمناطق الداخلية تعتمد وتكون وتشوف العدد خاطر هو وسيلة نقل اليوم والناس ما عندهاش إمكانيات تلتجأ باش تشري الدراجة النارية باش تتنقل عليها وهذا حقه. وانتشرت الدراجة النارية بشكل كبير في تونس. الدراجة النارية جوست خاصة الماركات الجديدة هذه اللي جاية من الدول الآسيوية وتجري بسرعة فائقة توصل تشري أكثر من العرب البريد المحرك والعدد نتاعها ولا غير معنى غير طبيعي. معنى تدخل الأماكن تدخل تستغرب معنى أكثر من العربات وأكثر من العربات. إحنا اليوم ما عدناش العدد نتاعها بالضبط قديش والمواطن ما عندوش امكانيه باش يامن وما عينوش باش يامن الساعة. المواطن انا راني مواطن زاد معناها ما نلقيش اللوم على الجزء من شركه التامين اللي هي ترفض. نرجع بعد نفتحوا على شركه التامين ترفض انت اونترجيمي كذا. الفارق الكل نتاع الدرجه الناريه منه 10 ولا 15% مامنين. هذا ما يساعدش حتى واحد. الاخرين ماهمش مامنين. اسكو هذا الدور شركات التامين باش تمشي تجيب الناس يامنوا بالسيف؟ مش دور. شوف ساعه عندنا مشكله نتاع الفارق انا مع بين 10 و15% مامنين الاخرين ماهمش مامنين مش على خاطر شركات التامين رفضت باش تامنهم على خاطر هو ما عندهمش الامكانيات باش يامنوا وما عندهمش باش يامنوا. توا نمشيو لشركات التامين. شركه هو ثم ثلاثه هما تقسموا الدرجه الناريه على ثلاثه اقسام. الدرجه الناريه اقل من 50 الدرجة النارية بين 50 و 125 والدرجة النارية كبيرة الحجم اللي فيها أكثر 125 سنتيمتر كيو. والدرجة النارية فيها زيادة انقسم على ثلاثة أجزاء. والدرجة النارية فما شكون عنده بطاقة رمادية فما شكون ما عندوش بطاقة رمادية. راهو الدرجة النارية اللي تباعت بعد جان في 2025 لازم تكون عندها بطاقة رمادية كتبدا أكثر من 50 سنتيمتر كيو. راو اقل من 50 سنتيمتر كيو ما عادش موجودين قليل برشا. الاخرين راهو اللي موجوده الاغلبيه نتاع الدرجه الناريه اللي تدور في البلاد اليوم راهي بين 50 و 125 سنتيمتر كيو وراهي كلها اللي تباعت بعد 2025 لازم تكون عندها بطاقه رماديه. نمشيو اللي عنده بطاقه رماديه. اللي عنده بطاقه رماديه راهو مؤسسه التامين هنا عندها الزاميه التامين ما عندهاش حق ترفضه. وكي ترفضه نتعداو بالبروسيس المعروف نتاعنا اللي هو المكتب المركزي للتعريف. هنا ما عادش فما اشكاليه. تمشي للمركز المركزي وتراسل المكتب المركزي للتعريف عن بعد ولا تمشي له. تمشي تتعثم وثيقه تعمرها تصبها في مكتب ضبط ولا تبعثها بالبوسطه لاي شركه تامين راهي وقتها عندها الزاميه التامين كيفك انت كيف العرب البريد المحرم. فيطبق عليك نفس القانون ما دام انت شاري درجة نارية بعد جان في 2025 وعندك بطاقة رمادية. راهو كيلكو سوا السيلندري بتاعها عنده بطاقة رمادية راهي شركة التأمين ملزمة باش توفر له التأمين. وكي ترفض مش ترفض أونتريجيمي كي تقول لا راهو خاطر الرفض راهو يلزم يكون نهائي. راهو ثم المكتب المركزي للتعريفة اللي هو يلزم شركة التأمين باش توفر لك تأمين المسؤولية البرية تأمين المسؤولية المدنية للدرجة النارية هذه البين 50 و125 سنتيمتر كيو. الاكثر 125 سنتيمتر كيو برام 90-95% عندهم بطاقه رماديه بتبعث حتى كانوا بيعوا قبل حتى ذوك من الدراج هي الديزال الماتريكولاسيون بتاعها مكتوب فيها دانون درجه ناريه من قبل الموجوده توا راهو وزارة النقل هبطت حتى من 50 سنتيمتر كيف وقال نشريو ما عندي فورنيسور اوفيسيال راهم ينزل تكون عندهم بطاقة رمادية. معناها راك ندور انت بعد بالدرجة نارية اكثر من 25-50 سنتيمتر كيف وانت شريها من عند فورنيسور اوفيسيال بعد جانفي 2025 وما عندكش كارت غريز انت راك ساعه هنا مخالف القانون. تبدا عندك بطاقه رماديه راهي شركه التامين، شركه التامين ملزمه باش توفر لك التامين المسؤوليه المدنيه، وكان هي رفضت راهو ثم المكتب المركزي للتعريفه اللي هو يلزم شركه التامين باش توفر لك تامين المسؤوليه المدنيه.
6: هذا
5: اللي عندهم كارت غريز.
6: ايوه
5: اللي ما عندوش بطاقه رماديه وشاريها من قبل
6: هذوك هما
5: منظومه التوزيع اللي هي موجوده في الجامعه التونسيه شركه التامين، تدخل تاخذ التوزيع نتاعك تخرج لك فيه اسم شركه التامين تمشي تامن، ما ثماش رافض هوني. هذا اللي معمول به الى حد اليوم، وثم اقتراحات وماشيين في ثنيه اخرى، مش حتى اقتراحات ماشيين في ثنيه، كونه الكل ما عادش نتعداو بالمكتب المركزي للتعريفه باش يوليو الدرجه الناريه الكل يدخل في منظومة التوزيع، تمشي تاخذ وتدخل تاخذ على البلاتفورم هذه نتاع الجامعة التونسية شركة التأمين التوزيع نتاعك، يخرج لك اسم شركة التأمين راهي تأمنك، ما عادش عند مع راهي الإشكالية براتيكمون ماشي للحل النهائي. كل الأصناف نتاع الدرجة التنارية تدخل في منظومة التوزيع، عنده بطاقة رمادية ولا ما عندوش تريد ينتو هذا باش يصير في انتظار نعمله مجمعة فول نهي تأمل. هذه الفكرة مازالت، الفكرة هذه مازالت على مستوى الهيئة العامة للتأمين، والهيئة العامة للتأمين تفكر جديا في الحكاية هذه، وزارة المالية زادة باش يعملوا مجمعة باش يحلوا المشكلة هذه كل، يتقاسموا الخطر الناس كل كيما يتقاسموا التريب. هذا ماشي فيه أمليو اللي معمول به كنت أفكر فيه، وحتى نوصل مرحلة تكوين المجمع رام كل بشي وليه في منظومة التوزيع. وكي تبدأ فهم منظومة التوزيع تدخل انت تاخذ التوزيع نتاعك، ما عادش فهم اشكالية. ما تصورش انا مش جيبش فما الشركات اليوم ترفض جهة تجيب لها واحد توزيع وترفض، هذا ما صارش على حد علمي انا، هذا ما صارش. كون انت تجيب ورقة بتاع ريبارتيسيون من السيت تاع الاستجزاء وتقول لك لا لا ما تجيش فيه، تمشي بيه وتأمنك. قاعدة الإشكالية فكان عندهم خطر كي عملنا من الأول، إحنا مشينا في تعملوا شركة تأمين ومشيوا في ما في حكاية اللي عنده كارت غريز طبق عليه إلزامية المسؤولية المدنية ويتعدى بالمكتب المركزي للتعريفة، عملت شوية إشكاليات قلنا قالوا دونك فهموا شركة تأمين واقترحوا على الهيئة العامة للتأمين، وهي الهيئة العامة للتأمين ألزمتهم بهذا كون أخوي الناس كل يدخل في منظومة التوزيع، وما عادش زيادة تمشي للمكتب المركزي للتعريفة لشيء، الناس كل يدخل منظومة التوزيع ياخذ التوزيع نتاعهم ويمشي، يدخل ياخذ ورقة التوزيع تفرض المشكلة ما يسميش شركة التأمين ترفض. هذا التصوير العام اليوم في تأمين الدرجة الثانية. ونحب نرجع كيما منين بديت، ندعو المواطنين تاع الكل باش يمشي يأمن، راهو يأمن توا ويجي قاعدين يسيروا.
4: المبلغ ماهوش مرتفع يظهر لي يا سي عبد العزيز.
5: مبلغ مش مرتفع جملة
6: لا هو شنو اللي حابين نقوله، إدارة التأمين الإلزامي كما في العربات كما في السيارات إضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية، فما تأمينات اختيارية وتقول لك هذا معناها أوبليغاتوار، معناها بصفة جبرية أنك تتناولها مع تشريها ولا تنخرط فيها مع التأمين الإلزامي، ولا يختلف الأمر سي عبد العزيز؟
5: شوف أنت راك نجم تبيع لأي حد تأمين اختياري. هو شو اسمه؟
6: هو اختيار،
5: اسمه اختيار. الاختياري بالسيف هذا ما سميش له.
6: معناها وقت اللي تاخذ انت الوثيقه نتاعك من الموقع نتاع التوزيع، معناها باش تمشي تامن باش تامن بالمعلوم المحدد من قبل
5: من قبل الهيئه العامه للتامين ومنشور وزير الماليه،
6: ما غير حتى اضافات اخرى معناها ما تنجمش الا معناها الا بضرائب الطرفين.
5: وهي راي الهيئة العامة للتأمين كانت واضحة في الكوريسبوندونس اللي بعثتها الإخرانية، قالت راو كان أنت أقنعته بالشيش صح، راو ما قنعتوش بالشيش تبيع للمسؤولية المدنية وتتحمل مسؤوليتك في الباقي، وكنت واضحة
4: هو سمع
6: موجود
4: معناها هذه مراسلة عملتها الهيئة العامة للتأمين.
5: الهيئة العامة للتأمين تعرف هي هيئة العامة للتأمين هي دافع مصلحة المؤمن له. المؤمن له يكون ما نجمش الهيئة العامة للتأمين تدخل في حكاية تبيع الواحد بالسيف وهي تغطي عليك.
4: هو الحقيقة هو صار المدة الأخرانية معناتها برشا حديث على الموضوع هذا وعلى موضوع التعريفة في حد ذاته، كل واحد وشنو يعطي التعريفة. يا أخي تقريبا في حدود أفريل تقريبا منظمة الدفاع المستهلك بجربة حومة السوق طلبت توضيح من الهيئة العامة للتأمين وقالت لهم قداش التأمين متاع درجة النارية. فالهيئة العامة للتأمين وضحت وعطات معهم المراجع القانونية بالنسبة حتى لكيفية الاحتساب. دونك والمنظمة الدفاع المستهلك بجربة حومة السوق عملت بلاغ إعلامي وتوضيح المستهلكين بخصوص تأمين درجة النارية، وقالت اللي التعريفة الصافية من الأداءات كقسط قار للدراجات الأقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 62 دينار
6: 125
4: استنى هنا أنا مش نقرأ اللي قدام
6: عبد العزيز.
4: أقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 62 دينار، وأكبر من 125 سنتيمتر مكعب 168 دينار.
6: علاش قلت لك 125 متر مكعب تقريبا؟ ما خطأ، خطأ ما فماش درجات نارية قول السوانة نتاعها أكثر من 125 هيك ولا يا عبد العزيز؟
5: فما أكثر 125
6: فما
4: بيه؟
5: فما أقل من 50 أيوة. بين 50
6: و
5: 125
6: بين 50 و 25
5: وأكثر من 125
4: بيه؟ الكيفية الاحتساب دونك هذايا المبلغ الأولاني البروت اللي ما عليه حتى شيء. بعد شو نضيفوله؟ نضيفوله مجموعة من الأقساط، منها المعلوم الموحد على التأمين 12% من قسط الصافي، المرجع القانوني مجلة معاليم التسجيل والطابعة الجبائي، تتزايد مساهمة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور اللي هي 2% من القسط الصافي الفصل 18 من القانون المالي لسنة 2025. عندنا مساهمة صندوق الوقاية من حوادث المرور 500 ملي موظفة على كل شهادة تأمين، هذا حسب قانون المالية 2006 الأمر عدد 2336 لسنة 2006 وتنقيحاته. ثم نزيدوها مساهمة صندوق الحماية المدنية وسلامة الجوالين 300 ملي موظفة على كل شهادة تأمين حسب قانون المالي لسنة 2020، ومساهمة صندوق ضمان المؤمن لهم 3 دنانير موظفة على كل وصل خلاص حسب قانون المالية لسنة 2001. إجمالا نتولي أقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 74 دينار و 480
6: 74
4: دينار و 480 ولي أكثر من 125 سنتيمتر مكعب 195 دينار و 320. هذايا التعريفة بتاع تأمين المسؤولية المدنية للدرجة النارية. هكا ولا سي عبد العزيز؟
5: هكا ومش هكا.
6: هكا ومش هكا.
5: أول حاجة نحب نرجع نقول راهو الدرجة النارية مقسمة على ثلاثة، أقل من 50، بين 50 و 125 وأكثر من 125. أنا مش حط روحي تاخذ بلاصة الهيئة العامة للتأمين، جاتني كورسبوندونس مع عند منظمة الدفاع المستهلك. سألتني فاتي بالرياضة قديش المسؤولية المدنية؟ شو باش نجاوب؟
4: جاوبت.
5: مش قلها حاجة أخرى؟
4: عطات بخصوص التعريفة المعتمدة لتأمين المسؤولية المدنية درجة النارية كذا كذا، ومن بعد عطات بالتفصيل قالت شنو هي المراجع القانونية اللي حوصل أو جدول اللي حوصل الأداءات والمساهمات الموظفة العقد التأمين.
5: العمل التأميني لازم تجاوب على قد السؤال. مش جاوب سألك سؤال، جاوب على تقول له لا راهو فما زاد الدفاع والرجوع، راهو زاد كيفاش أنت غدوة كان تعمل حادث تقوم تجيب لك حقك، راهو فما العقد التأمين ومصاريف عقد التأمين. هذايا في القانون، القانون ايش يقول؟ يقول المسؤولية المدنية بركة اوبليغاتوار هكا ولا ايه؟ وانت سألتني قلت لي قداش المسؤولية المدنية؟ قلت لك 62 دينار. قلت لي شنو نوظفوا عليها؟ قلت لك نوظفوا عليها التاكسي نيك بس 12%، راه نوظفوا عليها 3000، راه نوظفوا عليها 500 فرنك، راه نوظفوا، فسرت لك الصناديق هذه ليش تطلع؟ معناها الهيئة العامة للتأمين جاوبت على السؤال قد السؤال
4: بالضبط على تأمين المسؤولية المدنية.
5: كيفاش غدوة هو إشكالية؟ كيفاش غدوة أنت سامحني العمل هذا يصير له حد؟ هو عمل المسؤولية المدنية وعمل هو وصار له حد ضربه حد على الدرجة النارية، مؤسسة التأمين راهي ملزمة بتجيب له حق هكا ولا ليه؟
6: صحيح
5: تجيب له حق وهي مش ماخذة أو الكونتر بارتي الدفاع والرجوع. قعدنا في الإشكالية، راهو المؤسسة راهي الهيئة العامة للتأمين جاوبت على قد السؤال، ومنظمة الدفاع المستهلك سألت اشتر من السؤال، ما قالتش بربي شنو يستحق ومش نعمل عقد تأمين شنو يستحق.
6: هو شوف يا عبد العزيز في كل حالات التعريفة في كل حالات تعريفها تبقى مقبولة، معناها مش المعضلة مش في مش في تعريفها رفقة، خليني المعضلة مش في تعريفها، المعضلة حتى التعريفة تو ناس
5: حتى التعريفة اللي فيها الدفاع والرجوع
6: ايه ايه
5: راي لا ترقى راي
6: كل ايه ايه نحكي لك ما
5: هذا هذا الاشكال راي كله ما تغطيه
6: هو المشكل. ما احناش نحكي على ما احناش نحكي على تعريف سي عبد العزيز، لانه سي عبد العزيز تعرف التامين اذا كان توفر تو اليوم الانسان اللي يكون في قضيه قانونيه يقول لك اعطيني التامين في الحدود القانون. التعريفه القانونيه مش غاليه ومقدور عليها وملزم للعباد كل كده. انا المشكله نتاعي علاش شركات التامين رغم اللي ما يبديه الشخص اللي يبدا معناه في وضعيه قانونيه ويحب امور تكون قانونيه، لماذا هذا الصد؟ علاش نعمل البروسيدير هذه؟ علاش نمشي علاش نمشي للمنظومه نتاع التوزيع؟ وعلاش تبعثني انت مؤسسه التامين وانا نحب معاد مؤسسه واحده اخرى؟ لماذا هذا معناها البيع المشروط خليني نقول، ولا هذا الانخراط المشروط؟ لانه هذا اللي ما لقناش مبرر. شنو هي مبررات شركه التامين وشنو عملت شركه التامين وشنو اقتراحاتها بهذا الخصوص؟ خلينا نخرج من المشكله هذه. علاش كل مره نمشي عندنا قائمه وهو تو نبعثك وكي تبعثك الجامعه رايك القائمة رايب الشقبلك وبركي تقبلك برا نيغوسي معها انت الكونترا قداش باش تاخذ عليك وقداش والهيئة العامة التأمين ما تلزمها كان بالتأمينات معناها بالمعلوم الأصلي لو انت تأمين المسؤولية المدنية وتقول لها ضمنيا دبر راسك فيما زاد ودبر راسك هذه معناها اذا كان نجمت تبيع له تأمينات اختيارية فبإمكانك ذلك، واذا ما نجمتش راهو كان الحريف معناها مصر انه ما ياخذ كان تأمين مسؤولية فهي بموجب هكا التوزيع هذاك ملزمة باش تعوض له تأمين باش توفر له تأمين بالمبلغ هذا. علاش اليوم كل انسان صاحب دراجة نارية محرك ما يمشيش الاقرب مكتب تأمين يلقى التأمين متوفر؟ شنو هي دفعات شركات التأمين بهذا الخصوص؟ شنو هي التبريرات اللي تخلينا ناخذ خلينا نحطوا نسميه الامور بمسميات سابز نحطوا سطر على الاخلالات اللي تقف على اللي وقفت عليها مؤسسة التأمين؟
5: كان نسميه كما قلت الامور بمسميات هما ثم زوج مشاكل
6: ايوه
5: يتحلوا زوج مشاكل هذوما تو تقولوا تو ما عادش نحكيوا على التعريف
6: الجديد اللي هما خلينا نحطوا مع الطاوله ونحكيوا فيه.
5: المشكل الاشكاليه كونه كيما قلت لك راهو ما بين 10 و15% برك مأمنين
6: ايوه
5: وموش على خاطر شركه التامين ما توفرش على خاطرهم ما يحبوش على خاطر ما عندهمش امكانيات. هذه الاشكاليه الاولى امنها. والاشكاليه الثانيه هي انت تحب تحكي لي على قديش كلفه عقد التامين بدرجه الناريه ذات معرفه. فسامحني انا كي نبدا على 10 من الناس وسوق واحد مأمن واحد ما هو مش يكون غالي التأمين، لكن يأمنوا الناس كل كان يأمنوا الناس كل اليوم به هاو ماشيين في اتجاه نعملوا مجمع. حتى بالمجمع ما مش يأمنوا الناس كل خاطر الناس اليوم عندهمش إمكانيات باش يأمنوا ولا ما يحبوش يأمنوا ولا عندهم دي بريوريتي في حياتهم قبل التأمين اللي هو راه تأمين إلزامي وراه قانوني. أما هو عنده الحق يمشي يهبط يقضي من المرشي وما يأمنش راهو
6: هو تفكير مغلوط هذا
4: لانه
6: خاطر كي يامن يامن حتى القضيه اللي جابها من المرشي ما يامن عليها كما يكون مامن على الدرجه الناريه باش يوصل سالم.
5: اختاروا الدرجه الناريه
6: بالضبط
5: الدرجه الناريه الناس ديما يتخيلوا شنو لازم تعمل. يقول لك انا راهو اليوم على خاطر راهو الكريم اللي ناخذ فيها ما تغطيش الحوادث
6: فوالا
5: انت هو اللي سائل ان يسال شنو نجم يعمل الدرجه الناريه من الحوادث. يا سيدي الدرجه الناريه اليوم عم في الكوارث كيفاش؟ أول حاجة الدرجات النارية يدوبلوا على اليمين ما عرفتش تحطهم السوق في الكيس وتعرف
4: هذا اللي قلت عليه الحد منذ قليل دوبل على اليمين
5: والرفليكس متاع اللي كيتعلم القيادة الواحد ديما راهو 80% يخضر على اليسار هذا
4: التروفيزور
5: يتعلم بالنسبة لي هو معناها ذاك أونجل معناها ميتا ماهوش حتى ما حد يتعدى
6: أي أونجل مور ما يتعداش منه
5: يتعدى منه. ثم حسما فينومين آخر كي يشوف يقصوا في الكيس وأنت وقف الكرهبة يقص الكيس يأخذ الكرهبة ويجيك ويخرج لك واحد طاير على موتور يضرب. وثم في نومان ثالث ديما ثم واحد هاو في حوادث الموت ديما ثم مأمن هو شنو مسؤولية هو مسؤول هو كيبدأ هو مسؤول الحادث هو يقول ما هو إكسكليه ما عادش مأمن
6: ذاك
5: اللي عارف ذاك اللي يركب وراه ديما مركب وراه واحد يطيح
4: ساعات مش واحد برك
5: يطيح هذاك على راهو اليوم والله ما عندي ما مستحضرش تو بالضبط اكزاكتو قداش أما المساهمة بتاعهم مرأي أكثر حاجة تساهم اليوم في حوادث المرور اللي فيها أضرار بدنية هي الدرجة النارية. أول حاجة أول إشكالية يجب أن تتحل هو يجب أن نأمن البارك الكل نأمن 90% من البارك أسيدي نأمن 80% من البارك مش 10%
6: مش 10%
5: نجموا بعد تقول ان المرشي وحده هو رو اي في اي ايكونومي في الدنيا الدريم هي تكون يحدد هو العرض والطلب. سمحني انا عندي فوبيراسيون فيها 100 مسوقين منها 10 ما عادش نفهم قديش
4: ايه علاش لنا سمحني بالله يا سي عبد العزيز هو توا احنا الدراجات الناريه والسيارات الزوز عندنا مشاكل كبيره برشا في ارتفاع اللي دقام عندها الأضرار الكبيرة وانعكاساتها المالية على المجموعة الوطنية وعلى شركة التأمين به. لكن احنا شفت السيارات تأمين المسؤولية المدنية إجباري فما تنجمش تمنع إذا كان أنت معناها ماكش أسوري ما تنجمش تخرج بالكهرباء متاعك. علاش اليوم ما نوصلوش بالدراجة النارية باعتبار أنه هي مسؤولية مدنية وإلزامية وإجبارية أنه حتى السيد اللي سوق الدراجة النارية ما عندوش الحق يسيركولي بالدراجة النارية إلا ما عنده أسيرونس. اليوم راهو غياب الترقيم المنجمي يجعل هك البارك اللي تحكي عليه متاع الموبيلاتات عبارة على حاجة هلامية غير مضبوطة.
6: احنا
4: نعاودو نرجعو لهنا للمعضلة تاع وزارة النقل والترقيم
5: ما عادش هلامية برشا معناتها وانت تشوف اللي وزارة النقل قدمت قالت لك راهو اليوم اي واحد يشري ما عنده واحد كونسي واحد اوفيسيال يبيع في الدرجة النارية يشري درجة نارية جديدة راهو لازم يعمل كارت جريز وعندها ترقيم منجمي. معناها الاشكاليه تاع وزاره
6: إيه اللي فوق اللي فوق اللي فوق ال 49 هذه يا سي عبد العزيز
5: عادش موجودين الاخرى ربع قله قليله
6: هيك القله هذيك هيك القله هذيك
5: شوف احنا لو كان عندنا 80% من البارك اقل من 50 سنتيمتر كيف تو راه 80% من البارك بين 50 و125
4: موش اشار هذه قاعده تطبقها
5: موش اشار للماركت معروفه هي الماركت
6: الفرز هي
5: الفرزة اللي بارتو راي في الماكل الكل
4: توصل إيه
6: لكن سي عبد العزيز القانون موجود اللي هي
4: تطبق ومش قادر تطبق
5: راي أي واحدة تشريت بعد جان في 2025 حل جزء من المشكل
6: هي هذيك تشريها يا سي عبد العزيز هذيك تشريها جديده من عند عند الفورنيسور
4: تشريها
6: من عند البائع المحترف وتبدا تدزها معك كما قالت
5: راو اي اشكاليه باش تتحل راهي ما تتحلش الجور لو ندما غد ونزل على قطنه تتحل المشكله
4: هاي ودير انا نويت ونحن نروح نفس المكان راهو حتى كي عملت الحل هذا ماهوش بتاع الحل راهو
5: انا شوف اهم نقطه نحن راهو في نفس المكان استاذ نختلف معك شويه مش برشا انا قاعدين نقدموا ببطء اما راهو نفس قاعدين نقدموا ببطء فيش اليوم وزاره النقل عملت لنا با كبيره ولا والناس هذوما اللي يشريوا جدد على الاقل مو نبداو بجدد مو التليفون
4: شفت هو با كبيره سي عبد العزيز احنا متفقين احنا انا وحده من الناس يغيظني الخسائر اللي تكبدها شركه التامين ويغيظني
6: لا موبايلات
4: اللي قاعد يعملوا متى يقوموا بها سواق دراجات الناريه والحوادث الكبيره والشنيعه اللي قاعده تصير والعباد متضره خاطر تعويضات الدنيا الكل ما تنجمش تعوض الصحه والحياه به. الاشكاليه اليوم كي نقولوا با كبيره على العجز اللي كانت يديها مكتفه قبل اليوم اللي عملته راهو نقطه في بحر كبير معناها اليوم اللي عملته هو واجب عليها من سنوات عملته لكن مش قاعده تتبع فيه وتواصل عملته لكن ثم برشا ثغرات قانونيه اللي هي المواطن فايق بها اكثر منها
5: تو هي وزاره النقل هاي فقط لك ما سيدي من جان في 2025 ولا بكارت فيزا ما هو فما قانون يلزم يطبق مش يلزم يلبس كاسك شوف انت يخرج دور قداش من واحد لابس كاسك
4: انا قلت في البدايه قلت القانون
6: ولات كل ذكرى من الماضي
4: علاش ما يطبقش القانون قدام دوريات امنيه راه خلينا نحكيو فرانشمون دي سي عبد العزيز قدام الدوريات وراكبين ثلاثه واربعه قدام دوريات وهما يتعداو من غير كاسك فاليوم عندك قانون ما تحبش تطبقه وتحب تطبقه بالحملات مش هكا تتصلح البلاد ومش هكا احنا باش نقصوا من الخسائر اللي قاعده تطال الميزانيه نتاع الدوله التونسيه خاطر اونتروت راكي تخسر شركه التامين راهو البلاد كلها خاسره معناتها مجموعه وطنيه تتكبد هذه الخسائر. باهي عندنا مكالمه هاتفيه اذا كان فما امكانيه ناخذوها. الو مرحبا على سلامه. الو
7: الو
4: وي على سلامه مرحبا شكون معنا؟
7: ترمش من السير.
4: مرحبا لو سهلا بك تفضل.
7: اي يعني عندي موبيلات تاكونت داك صغيره مشيت للبيبلينات عملت عن طريق البيبلينات بعثوني لسوسه وين من المسير مشيت لسوسه اول ما دخلت قالوا لي يلزم هذه تمشي تعملها تقصرها في الاقباره تاكس ولا بيبلينات وتخلص 274 دينار.
6: شمال 274 تاع التامين
7: تاع التامين يعني مانيش فاهم هذه ساكونت يعني ماهيش 125 ولا اكثر
6: بعيد برشا على التعريف المحاببك اكثر برشا من التعريف
7: قعدت يعني
4: ما فسروها لكش معناتها شنو المحتوى نتاعها؟
7: قلت لي حتى ختي 245
4: سي عبد العزيز خلينا نسمعوا سي عبد العزيز اش قال؟
6: شنو يعمل في الحاله سي عبد العزيز السيد هذا؟ نعم
5: كنا اون دو كونتريبيي في البيدجي دي ليتا نخلصوا لامبو تاكس نتاعنا خلصت
7: لا ما خلصتش انا ما نكذبش عليك ما تستاهلش هي الموبيلات انا باش نخلص عليها 245
6: لا لا لا لا يحكي لك يحكي لك
4: يفسر لك
5: مش حكيك على البنيات خلصت هذاك حق الدوله خلصته بها يعطيك الصح
7: لا ما خلصتش البنيات ما خلصت شيء
5: ما تنجمش تخلص شو من غير بنيات راهي مش تامنك
7: يا ودي فهمني علاش 245 وراها أنا مش نحكيو
4: على البنيات خليهم على شنو البنيات هو ال 245 سي عبد العزيز ال 245 دينار هذوما معناتها هل من حقه أنه يطلب من شركة التأمين أنه تفصل له وتعطيه شنو هو التأمين المسؤول المدنية
5: من حقه من حقه ما يخلص حتى من اللي مزايد اللي ما يفهم ويكون موافق عليه مش فكر
7: قال لك هكا السوم تفضل حبيت ما حبيتش
4: نمشي
7: على
4: لا مش هذاك السوم يا سي تريمش نورمالمون معناها انت تقول له فما تامين مسؤوليه مدنيه والبقيه راش مامن باش نحب نختار اني اختيار اخر مثلا يساعدني
5: خير الشركه العامه تاعك
7: نحكي معاه فهمت ما خليناش حتى لا نناقش معاها لا حتى 245 برا نمشي للصباده قص ب 35
5: لا لا ما خليناش نمشي ب 45 هذه شركة بتاع تأمين ما عندهاش تعمل كي وتجي تكتب كوريسبوندونس للهيئة العامة للتأمين تشكي بها
4: هكا قال لك سيتري مش قال لك تشكي بها للهيئة العامة للتأمين قل لها فرضت عليها 245 دينار
6: لا ما سميناش ما سميناش
7: اي نعرف ما نسميش لكن شو قعداني نجي نشكي بالناس ما عندي ما نعمل يا اخي
4: به
6: اما خيرك اما خيرك اما خيرك
4: شوف الانسان لازم يعرف ما له هو معليه حقوقه وواجباته
7: اخدموا بضمير هكا مشكلة نتاع تونس الناس كل ما يش قاعده تخدم ضمير
4: باهي واضح سي عبد العزيز بالنسبه للمواطن بالنسبه للمواطن قال لك انا 245 دينار ما نقعدش نخسر في وقتي نمشي نشكي انا بالعباد اعطيني تعريفتي الاصليه وقل لي بالتفاصيل ما نقعدش انا نجري شنو رايك
5: والله هذه نجي كنت تصرف التصرف هذا لا يلزم شركه التامين وفردي هذا مش معقول
6: مش انا نقول
5: مش معقول هو احنا كنا راهو بالتعريفه القديمه والمواطن انا كنت نحكي كنت غير قادر باش راهو ربي يعلم به باش يلمهم هذوك جينك وراس ما عيب ما لا ما يجيش هكا توظيف كان هو تحب تبيع له حاجه اخرى انت مع هذيك
4: وضحنا
5: بها صحه
4: يعني
6: تمام
5: واضح
6: شكرا تنوليو سي عبد العزيز في الاوف ناخذوا مؤسسه التامين هذه ونحاولوا مع الهيئه العامه للتامين نشوفوا علاش عملت معها التصرف هذا ان شاء الله
4: شكرا جزيلا سي عبد العزيز العبيدي خبير في مجال التامين بارك الله فيك استاذ محسن قبوج مستشار نقل البرنامج نتلاقاو ان شاء الله السبت من 9 إلى 10 من خلال استشارات قانونيه تحيه للجميع اللقاء
8: هذا البرنامج برعاية
9: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
10: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء
9: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم
11: كات اسيورانس aujourd'hui pour demain في التأمين
12: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
13: مؤثرة وملهمة
12: مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء
13: آدم وحواء

يربح لنا الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: إذاعة المنستير
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
1: على الكيف
2: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة
3: تبع الموجة
1: تبع الموجة.
4: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: في ولاية القيروان تنفذ انطلاقا من اليوم وعلى مدى 10 أيام المصالح المعنية عملية رش للمبيدات بواسطة الطائرة فوق عدد من المسطحات المائية بالجهة لمقاومة الحشرات بالمآوي الرطبة، نذكر منها ضفاف واد زرود ومنطقة المبسطة. ودعت الولاية في بيان لها كافة مربي النحل ومربي الماشية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية استشهاد 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 آخرين خلال اليومين الماضيين جراء غارات أمريكية استهدفت عدة محافظات إيرانية. من جانبها أكدت الخارجية الإيرانية أن استهداف السكك الحديدية جرائم حرب، وأضافت أن بلادها عقد العزم على الدفاع عن السيادة الوطنية ومعاقبة المعتدين، مبينة أن الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم. وفي الختام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق، مؤكدا أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران جاءت ردا أكبر بكثير على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: القصير
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
0: المنستير
2: 95.7
3: خبر ورخبر
4: الموجة والموجة
3: جديد كل نهار
4: الموجة والموجة
3: كل ساعة

0: الانشغافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامجنا بالطبيعة كيما العادة، سيفنا على كيفنا باش ناخذوا مواضيع. تم العطلة، تم الصيف، تم حياتنا في الصيف اللي ولينا ساعات ما نعرفوش كيفاش نستغلوه. هو أغلب الناس تاخذ فيه كونجيات، الصغار كل فيه عطلة، المراهقين بالطبيعة والشباب اللي يقراوا في الجامعة كيفش كيف معطلين. ورغم هذا في العائلات متاعنا ساعات نلقاو رواحنا ما عرفناش نبرمجوا سيف كيما يلزم وما مشاش كيما حبينا احنا. نقولوا صباح الخير الوئام القويذي، أهلا وسهلا بسيكولوج البرنامج باش تعاوننا برشا اليوم.
1: صباح النور، صباح الفل للناس المستمعين الكل، وصباح الفل للحضور. ان شاء الله نفيدوكم وان شاء الله يكونوا مركزين معنا، خاطر عنا برشا حاجات باش نقولوها لهم. ان شاء الله يسمعونا بالقدا وان شاء الله يكون فما تفاعل باش نفهموا بعضنا نناقشوا.
0: ان شاء الله ان شاء الله عنا تفاعل وعنا سؤال تفاعل اليوم. زين سؤال تفاعل عجيب. بيه سهام الدرعي، صباح النور.
2: صباح النور مدام ثريا، صباح النور وئام، نصبح اللي يسمعوا فينا المستمعين، خاصة الأوفياء اللي ما يفلتوش حتى حصة ويستنونا في الموسم في الشتاء ولا الموسم الصيفي كيف كيف يتبعوا برامجنا ومواضيعنا اللي نختاروه.
0: بيه مرحبا، حاضرين حول الموضوع بالطبيعة
2: كالعادة، حاضرين
0: عندك بالطبيعة. أرقام أي. عندك حاجات، عندي كل شيء. ايه طلع فارس بالطبيعة باش تلتحق بينا بعد أخبار الأحداش، ايه باش يجي باش تعطينا كيما العادة العادات عن شعوب أخرى مش عنا احنا
2: في العطلة.
0: في موضوع البرنامج اليوم، الموضوع تحديدا نخوضوا العنوان عندكم باش تعرفوا علاش باش نحكيو، العطلة الكبيرة كيف نحمي أولادنا من الضياع. لأنه يظهر لي تاون بعد نشوفوا برشا حاجات حول الموضوع ونشوفوا أرقام. العطلة الكبيرة فرصة ساعات باش يتسيبوا الأولاد، وكي نقول الأولاد راني مش نحكي كان على الأطفال، راهو حتى اللي عنده مراهقين ولا شباب في الجامعة. الصيف فرصة فيها برشا وقت فارغ، فرصة لبرشا إدمانات، فرصة لبرشا سلوكات جديدة ما نحبوهاش برشا تكون موجودة عند أولادنا. هذا هو موضوعنا اليوم اللي باش نحكيو فيه. سؤال التفاعل باش نخليه سؤال مزيان. ما هي أجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ وانت صغيرة معناها كي كنا صغار الناس الكل كنا عنا عطل، عنا فيها حاجات نعملوا حاجات، كل واحد وحياته، ناس عندها إمكانيات، ناس بالإمكانيات المتوفرة. الذكرى المزيانة اللي قعدت لك على العطلة تحكي لنا عليها. مرحبا بكم على 73460800، على صفحتنا على الفيسبوك راديو مناسير لايف، على اليوتيوب راديو مناستير. إذا كما قلت باش نبداو بالطبيعة في تقديم الموضوع مع البسيكولوج متاعنا وئام القويذي. بعد النغم نرجع مع سهام الدرعي في حول الموضوع. وئام تعطينا المقدمة، تعطينا دي فلاش قبل ما ندخلوا، خاطر فما عناصر باش نخدموها قبل ما ندخلوا في العناصر الرسمية اللي باش نحكيو في موضوعنا بها بالطبيعة.
1: هو راهو كي نقولوا احنا الصيف جاء فما برشا اولياء يقولوا اه ارتحنا، ارتحنا لا عاد هزين لا عاد ترجيع لا عاد نقص علينا ستريس، نقص علينا الكل. بيان سور بيان سور، والصغيرات يقولوا هاو كملت القرايه هاو باش نرتاحوا. لكن الحقيقه فما تحدي جديد يصير في الصلاع. التحدي هذا ما يتقاسش، لا باش يقول لك كيف تنجح اقعد اقرب كدا كيف تنجح حتى نشوفوا لك تعمل عددك المعين، لا فما امتحانات. لكن باغ كونتر فما حاجه اخرى تتبدل اخر الصلاع، باش تلقى شخصيه صغيرك التبنات في خلال هك الشهرين وثلاثة شهور هذوكم. العطلة راهي ماهيش مجرد وقت متاع راحة، مش راحة وكهو، هي راهي فترة باش يتشكل فيها برشا عادات عند الصغيرات. احنا قلنا راهو العادة تتبدل في شهر، احنا عنا ثلاثة شهور، في ساعات نوصلوا حتى الأربع شهور عطلة. دونك تتبني فيها قيم، تتبني فيها برشا مواهب يكتشفوها الصغيرات، وللأسف فما برشا صغيرات يضيعوا فيه. نلقى برشا ناس خذوا ثنية أخرى. دونك كبسيكولوج إيش نحب نوصل اليوم، يعني ما نجمش نقول إنه راه فما برشا مشكلات ما نراوهاش اليوم عند صغيراتنا ولا المراهقين متاعنا، والمشاكل هذه راهي تجي فجأة. لا ما تجيش فجأة، هي راهي تبدأ بشوي بشوية وتبدأ بحاجات صغيرة. وإحنا الهدف متاع البرنامج متاعنا هو التوعية، نحبوا الناس الكل تنتبه للحاجات الصغيرين هذو باش ما نوصلوش للمشاكل من بعد.
0: الكلمة الصغير يكبر،
1: الصغير يكبر
0: وساعات يكبر وإحنا مش فايقين،
1: ما الإشكاليات الصغيرة زادت تكبر معاه. دونك إحنا نحبوا ننتبهوا للإشكاليات الصغيرة باش نبنيوا على الصح. ونحب كلمة بركة تقعد لكم هكا في نحب هذه باش نرجعوا له برشا مرات من بعد.
0: أيوة.
1: نهار من غير هدف راهو فراغ بلا معنى. هما ثلاثة كلمات وبعد باش نحلوهم بالكلمة بالكلمة. دونك الصغير ما يتولدش راهو لا مدمن شاشات لا نهار كل شاد التليفون لا هو يحب الكسل لا يلوج على رفقة سوء. بالعكس كل صغير يتولد راهو عنده مخ فضولي مليء بالطاقة، معبي طاقة ومعبي حيوية، ويحب يحب
3: يطلع ويحب يعرف
1: ويحب يتمتع ويحب ينجز ويحب ينتمي. وهذوما كلهم إذا ما توفروش في بيئة شبعان بهك الحاجيات متاعو هذوك الكل وبطريقة صحية، راهو هو اللي بشي لوج عليهم وحده. وكي لوج عليهم وحده راهو بشي لوجهم في أقرب حاجة ليه. ينجم يكون تليفون كما ينجم يكون بلاي ستيشن ولا لعبة كما ينجم يكون في صحبة وفي حاجات أخرى. وإحنا ما نحبوش نوصلوا لها الحاجات هذه، ساعات حتى ما نتمنوهاش ولا ما نتخيلوهاش أساسا.
3: وفما كلمة لما حال إحنا ما نحبوش نقولوها خاطر في مجتمعنا التونسي سورتو تتفسر هكا على أنه اختيرة ياسر، يعني انحرافات بكلها هي
1: نجم تكون حاجات اختيرة من بعد. رو أني ما نحبش نخوفكم أما راهو
3: هي تقول كلمة انحرافات سلوكية ولا انحرافات في عادات، كلمة انحرافات راهي مش بكل خطورة متاع خاطر إحنا ديما كي نقولوا انحراف ما نمشي طول الجريمة ولا كلها ليه سي با سا. هي انحرافات تجي علاش؟ تجي في هالأوقات هذه الفراغ وما عندك شيء وما عندك هدف.
1: فلا هكا علاش قلنا تبدا الحاجات صغيره
3: وتدخل تسري بشويه بشويه
1: اكزاكتلي
2: حتى لين تكبر.
1: فوالا هذا هو اللي احنا نحبون. وهكا علاش نحب كل بو يسال روحه وكل ام تخمم تقول ما تقولش كيفاش نمنع صغيري من التليفون، لا مش هذا السؤال. السؤال كيفاش نجم نبني لصغيري حياه فيها ما يهربش فيها للتليفون، دونك باش يعيش فيها حياتي نجم يعيش فيها مش يهرب منها للتليفون.
2: نلوجوا بديل ولا حلول
1: تقول دونك انت. احنا ذاك اللي باش نحكيو من بعد. دونك احنا باش نحاولوا نلوجوا على شنو من الحاجات اللي يخليه صغير يعيش حياته في الصيف هذايا وما يهربش للتليفون. دونك هذا هو موضوعنا اليوم، كيفاش نحميو صغيراتنا في العطلة الكبيرة هذه من ضياع، كيفاش نحاولوا الصيف متاعنا من فترة فراغ الفرصة لبناء شخصية متوازنة لصغيراتنا، نكتشفوا مواهبهم، كيفاش ننميو الثقة متاعهم في رواحهم، كيفاش نجموا نرسخوا القيم اللي بشتراق فق صغيراتنا بقية حياتهم. دونك
3: هذا هو دونك عندنا ثلاثة عناصر رئيسية. الفراغ أكبر مشكل يؤدي لإدمان الشاشات والألعاب، هذا الخطر الكبير راهو اليوم. يمكن في أجيال قديمة كان الفراغ يخلي الصغير يمشي ربما يلعب في الشارع ولا يكور ولا البنات يتلقاه ويخرجوا ربما البرة، ولكن هذاك يبقى ديما سلوك تحدوا برشا حاجات. اليوم راهم سايبين على عالم افتراضي يجيب الموبقات الكلها معاه والعادات السيئة معاه والحاجات اللي ما نحبوهاش الكل، وهو المشكل الكبير. النقطة الثانية هي اكتشاف مواهب أطفالنا في العطلة، هذه موكولة للأولياء وللعائلة، معناها الأم
1: باش نقولوا لهم كيفاش يكتشفوها
3: باش نعلموا ويام بالطبيعة باش عاوننا تو الناس الكل. هل يجب أن يكون لكل طفل برنامج صيفي؟ هذا سؤال كبير ياما تسألناه كي كان أولادنا صغار. هو راحة ولا أنا باش نعمل له جدول زيادة جدول الأوقات والرجعوا للجداول والأوقات المنظمة؟ هذا سؤال كبير. كيف نوازن بين اللعب والتعلم؟ حتى كلمة التعلم توفى ما برشا بيش يحطوا تحت أستر تيس 9 شهور في الديت بيش ترجعني أنت للتعلم. ما التعلم مش في شكله الكلاسيكي المعروف في إطار مدرسة وامتحان وكذا. طبعا نحكي ونعرفوا شنو هو التعلم، راو خاطر التونسي عنده في مخه ما يتعلم كان الإملة والنحو والصرف والمات والفيزيك وندرس بيش هذاك، مش نحكي على ذاك، نحكي على حوايج أخرى
1: ونحكي على كيفاش
3: لازم نتعلموها
1: وشنو هو التوازن اللي نحكيو عليه.
3: ونحب نقول لكم راكم انتوما اللي تسمعوا فينا راكم محظوظين جدا في موضوع اليوم. عاش قولكم علاش؟ خاطر جيلي انا والاكبر مني شويه واللي اصغر مني شويه هجمت علينا التكنولوجيا هجمه واحده، ولا لقينا برنامج اذاعي ينورنا، ولا لقينا شخص في العائله اكبر منا يعرف ينصحنا، كبارنا موضوع ما يفهموش فيه، صدقني نحكي بجد راهي تجربتي، ولا تلقى حتى كتاب ولا حاجه تكتبت ولا مقالات ولا كيما تو باش تحكي لنا سهام ولا دراسات ولا احصاءات وارقام ولا حتى شيء باش يدلك، حتى ولو انت مثقف وتخدم في مجالات فيها اطلاع كبير وكذا، ومع ذلك ما عندكش الحلول وما عندكش شكون يعاونك ولا شكون ينورك اصلا في الوقت هذاك. لا فما هالكوتش دو في ولا فما بسيكولوج مازال عنده قدامه معناها معلومه ولا بسيكياتر عنده المعلومه الصحيحه. وقتها هجمت علينا التكنولوجيا واحنا ربيو في صغيراتنا، نلقاو صغير 4 سنين وخمسة سنين مكبش على الكلافيي واحنا مش فاهمين.
2: بالعكس يقولوا ذكي
3: يقولوا فما باش نقولها يا سيدي. فما شكون كان يعتقد يقول لك 4 سنين وغزور له كيش يلعب بالكلافيي نتاع الاورديناتور ودرف وكمل يخلط السمارت فون. ولات الناس تتباهى بانه ولده عنده عام حال السمارت فون وحاطط قداش من جو ويلعب. مش تعرف وين كنا، لكن تو فقنا ودبروها تو دبروها تو على خاطر عندهم شكون يعطيهم المعلومه. ريتوا اغلى حاجه في الدنيا هي المعلومه، وريتوا هذاك علاش لازمنا نبحثوا ديما نتعلموا.
1: والوعي بها اهم
3: تبيع
1: لفات انه احنا عندنا تليفونات ما تبدلتش، لفات انه احنا عندنا حاجات جديده ما تبدلتش، الكيوريوزيتي عند الصغيرات ما تبدلتش، اما المعلومه اللي عندنا احنا والوعي بالوضعيه هو اللي قاعد يتبدل ويلزم يتحسن معنا.
3: اي وفي في وقت صغاري نتذكر كانت هانو رايض في بيت وما يخرج، كان يصيف في الظل والظليل خلطة الشوارع.
1: هذاك هو الوعي بانه فما خطوره
3: في العطله كين هكا لهبوط لبحر ولا حتى شيء تبدا لهم فرحانه شيء كوكو لا يخالط لا يخرج لا حتى شيء، حتى من الشمس وكتبنت تبقي لها نتاع الشمس شنو مرتاحين منها ويحسبوا الامور هاديه. والسماء زرقاء والعصافير تزقزق والمهم قلهم. هذا هو موضوعنا اليوم. مره اخرى نعاودوا نوجه دعوه للمستمعين 73 460 800. اليوم الزميله معاذ الحدادي رافقنا في استقبالكم وتنسيق البث المباشر، ومعنا ايمن الشابي في اخراج الحصه التقنية. الاخراج الرقمي موجود معنا متربسين كل تجيعاتنا اليوم، نمدوكم باسمائهم بعد قليل ان شاء الله باذن الله، لانه ما خذيناش اسمائهم. شكون اللي شد شفت كيف اليوم؟ تحيه كبيره للاخراج الرقمي الحسام نوار اللي هو اللي يشرف عليها عموما، ولكن نشوفوا بعض وليداتنا شكون اللي معانا في الاخراج الرقمي. مرحبا بكم على صفحاتنا، التعليق تستناهم زاد سهام وتتفاعل معاكم. يلا نمشي ونغم منها نرجو حول الموضوع مع سهام الدرعي.

0: مرحبا بكم سيفنا على كيفنا متواصل. اليوم موضوعنا العطلة الكبيرة، كيف نحمي أولادنا من الضياع. أكيد وأنه فما عناصر باش نتناولوها مع بعضنا، باش نبدأ ديما مع عنصرنا الأول اللي هو الفراغ. أكبر مشكل يؤدي لإدمان الشاشات والألعاب وإدمانات سلوكية أخرى ما نحبوهاش. اكتشاف مواهب أطفالنا في العطلة مهمة جدا، مهمة بالنسبة للأولياء. هل يجب أن يكون لكل طفل برنامج صيفي؟ النظام دكتورة رانا توينسا ما نحبوش برشا النظام، متعاركين مع الجداول.
1: جستمون هكا باش تكتشفوا انه راني مانيش نقول هذايا. استناو الجواب على السؤال.
0: ما في بالك، راهو تونسي اذا كان يحب حاجه ماذا بيه على كل حاجه المخلبزه كلها داخله في حياتك. اعمل له سوق منظمه ما تلقى فيها حتى نصبة. امشي في الشوارع وين يلزمك تمشي، وعلى التورتوارات وفي البلاي وقدام القباضه وقدام درشنو وقدام قاعدة تكلي ذاعوا الولاية ما نصبوش قدامهم وكهو. تلقى نصبرتو يعملوا لهم سوق منظمة ما يمشي لها حتى حد. تقول له ولدي ذاك كياس رئيسي في عيد ما تحطش عليه شوات وراه حتى عيب وديار وحي السكنية وندرش. ليه هاو عندك البلاصة الفلانية بليش اقعد فيها واعملوا البلدية تزيد تنظف لك يا سيدي بهيش. ليه ها حب الكياس الرئيس حسيلو ديما الشغبة عشاقة.
1: الممنوع مرغوب.
0: والله فما يمكن به. كيف نوازن بين اللعب والتعلم لأولادنا؟ كيف زاد كلمة تعلم يظل بدات قبل كانت محبوبة وتولت عنا معها مشكل.
1: إيه نركزوا على كلمة التوازن سيدة مهمة.
0: التوازن
1: ايوه اون فافوار اللي اهم.
0: انت باش تركز على التوازن باش كيتيكولوج مش بلاش سيها من دري حول الموضوع عندك انت. ويلا ننطلق ونبدا. وشنو لقيت مكتوب؟ شنو مال الارقام اللي نجمت تلقاهم؟ خاطر موضوع اليوم تحسوا ما فيش برشا
2: ارقام.
0: اي برشا احصائيات وبرشا ارقام. اي
2: نبداو بالمقالات وصحفنا التونسيه شنو نشرت وكيفاش تناولت الموضوع هذا. أيوة. نبدا بمقال من جريده الشروق التونسيه بعنوان صيف ارهق الاولياء، حصص التدارك تحرم التلاميذ من العطلة. يذايا في 14 أوت 2025. يحكي لهنا المقال على ظاهرة انتشار حصص التدارك ودروس الخصوصية خلال العطلة الصيفية. اللي يجيب 14 معدل يحبوه يجيب 18 يضحكوا عليه في الصيف، واللي يجيب 13 يحبوه يطلع. كل حد يلوج على الأعلى معدل. ينخصوا لهم الصيف متاحهم بدروس التدارك. ويطرح سؤالا جوهريا، هل ما زالت العطلة الصيفية فترة للراحة واللعب، وإلا تحولت إلى امتداد للسنة الدراسية؟ امتداد يكملوا فيه البرنامج ويعملوا فيه دروس تدارك ويحضروه للعام الجاي باش يدخل حاضر. يشير المقال لهنا أنه عدد كبير من الأولياء يفرضون على أبنائهم الالتحاق بدروس إضافية خوفا من تراجع مستواهم الدراسي وإلا استعداد للعام المقبل، وهو اللي يحرم كثير من الأطفال من الاستمتاع بالعطلة والأنشطة الترفيهية. الوقت الكل يخليه له للإتود، من إتود إتود. ضعيف في المادة هذه حضر روحك العام الجاي، العام الجاي دخل لك فرنسي حضر روحك، قوي روحك في الأنجلي دخل لك أنجلي. مش تحفظ جدول الضرب، مش تراجع القسمة. حاسلو يطلعوا له ببرغرام تاع دروس تدارك ينغص عليه العطلة متاعه. كيف لهنا المقال يقول لك أنه العطلة الصيفية أصبحت لدى بعض الأسر موسم لدروس الخصوصية. معناها سبيسيالمون يجي الصيف نتداركوا اللي فات ونحسنوا اللي جاي.
0: ايش جديد راه الظاهره
2: في لهنا المقال في 2025 انتشار بصفه كبيره.
0: اي ام هي الظاهره كظاهره ماهيش جديده.
1: اي ما
0: هو سؤال التفاعل. سؤال التفاعل واللي اخترتونا الاستاذه وئام لقويضي، ما هي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ احكيه وبربي يحكيه لنا على الباج. وكان اعطات اسوء ذكرى راني قلت لها دروس التدارك اللي قريتها في العطله الصيفيه
2: في الصيف. بالنسبه لي قبل
0: انا مش جيل ذاك اللي كنا نقراو مات وفي فرنسي وانجليزي
2: لا ما قريتش في الصيف.
1: اي هما راهو
0: محظوظه
2: انا خدمت
1: مثلا عندك سيديم ولا عندك فاك ولا عندك حاجه فما شكون يبدا بالنسبه لي
0: فيه استاذه
1: شفتوا لي عندهم مثلا سيزيام ولا باك ولا حاجه الخدمه تبدا من قبل. احنا تو ولينا الاشكاليه اللي تبدلت على قبل من تو انه هما فما قبل كانوا دي كومبيتونس يحبوا يعلموهم، تو ولينا عندنا تحضير للسنه الدراسيه قبل ما تدخل اوترا وباش تحضر تريمستر قبل دونك باش تدخل حاضر. ما عادش كيما مثلا قبل التحضيري باش حضر السنه الاولى. تو الفكره انك كي تدخل الصغير يدخل حاضر، وهذيك
0: اللي عملت المشكل. على خاطر انت اذا كنت تشد صحيح وتقول انا ما نقريش ولدي ماده مازال باش يدرسها

0: الدراسية اللي داخلة في سبتمبر ما نقريهالوش في الصيف، كي يدخل يقول لك راني دخلت للكلاس نلقى شابيتر كامل الناس قريتو وخدمة لابليكاسيون نتي للبراتيك نتاعو شنو، وانا ما نعرف فيه في حد شيء.
1: صحابي غاديني وسابقيني وين يولي حتى المعلم في القسم يخدم على اساس انه اشترى القسم
0: يطير مع الطايرين ويخليك غادي.
1: اي فوالا اش قلت
0: ويخليك غادي.
2: الوقت ما عادش يكفي باش
1: ينجم. اي ما يكفيش هو يساعد
0: على خاطر بروجراماتنا في تونس راهو حابين ولا قعدنا جيجية وطويلة وشارجية دونك يولي هو تساعد القتلام ذا حاضرين وبرا عاد
1: اللي يلقى روحه مش حاضر. نعطي
0: الاحذار للعائلات
2: مش ناقشوا الوضعيه
0: ليه والله الكل يتناقش على خاطر هذه الوضعيه اللي عايش فيها مسكين المواطن التونسي، واللي احنا كي نقعد هنا قدام ميكرو نبداو ننظروا، اما الواقع راهو فيه اكراهات.
2: ماني نحكي لك بيان سور
0: ماني نحكي لك صحيح معني اي
2: هذا واقع، لكن احنا مانيش باش نقولوا معناها ما يجيش ولا اش بكم تعملوا هكا، مي احنا نوعيوا انه فما افيك سا فما حاجات اخرين ننتبهوا لها
1: يتعاملوا.
2: اوكي انت تعمل في هذا متفاهمين، اما اسكو سي لو بلوس امبورطون اسكو فما حاجه نسيتها ما
0: انتبهتلهاش.
2: هذا هو الفكره معناها انك تحب صغيرك يكون حاضر حاجه بتتخ باهيه بتتخ، اما اسكو سي لو بلوس امبورطون ولا لا.
1: باه نواصلوا في المقال هذا كيف كيف يقول لك راهو الدروس نتاع التدرك هذه تولد ضغط نفسي على الاطفال والتلاميذ نتيجه غياب التوازن اللي هو الكلمه المفتاح اللي لوجوا عليها بين الدراسه والراحه. هو يحكي لهنا على الدروس الكبيره اللي برشا اللي شرجي يقراو اللي كنت تحكي فيه انت توا بالضبط، يدعو مختصون الى احترام حاجه الطفل للترفيه واللعب لما في ذلك من اثر ايجابي على صحته النفسيه واستعداده للعوده المدرسيه. لهنا قال لك راهو في المقال حتى اللعب والتفرهيد يعاونوا باش انه يكون في استعداد للعوده المدرسيه الجايه انه يكون ارتاح تفرهد.
0: هو ما قالك يحكي على الطفل ما راهو يتطبق على الناس
1: على الناس كلهم
0: على الناس كلهم حتى احنا اللي نخدموا راه انك تتفرهد وتلعب باش تنجم تخدم من بعد
2: افكتيف خاطر
0: شارجور هذاك نتاعك تركبه وتمشي تاخذ شويه شارج باش تواصل.
2: ما العام نتاعنا يتحسب في مخاخنا بالغونتري سكولير ما تحسبش برمضان ما تحسبش بعيد تحسب بالغونتري سكولير دونك
0: رمضان امتحانات رمضان اللي فات تذكر ولا الناس كلها تخدم امتحانات
2: معناها فما في دول اخرين يخدموا مثلا برمضان عندهم هذاك راس عام وهذاك خدمتهم، احنا ليه في تونس خدمتنا كل شيء يمشي بالغونتري سكولير مخك تفكيرك صلاتك بديت وفات خاطر رونتري سكول دونك
0: فوالا
2: يلزم توازن معاه
0: هذيك الروبير نتاعنا
2: اكزاكتومون هذيك هي الكلمه الروبير.
1: نكمل مقال اخر صيف الاطفال من يملأ الفراغ جريدة الشروق 23 جوان 2026 في اول الصيف هذا بدا الفكره لهنا يناقش المقال مشكله اوقات فراغ الاطفال خلال العطله وارتفاع كلفه الانشطه الخاصه وقلة الفضاءات العمومية المختصة للترفيه والتأطير. لهنا يقول لك حتى انه مش يحط صغيره في نادي خاص ولا في حاجة يلزمه برشا مصروف وموجود راهي عنا دور الثقافة وعنا وقاعدين ينشطوا وقاعدين يتطوروا ديجا فما حتى عندي ارقام انه دور الثقافة تزيد معناها العدد متاعها من 2015 ل 2023 زيد اي دور الشباب في تونس كان 356 دار شباب سنة 2023 وقت اللي كان 327 أكاهو في 2015 زيد والأنشطة قاعدة نتبع ونشوف اللي برشا أنشطة في دور الثقافة وفي نادي الشباب قاعدين يعملوا حتى لهنا مدينة العلوم في تونس قاعدة
0: دور الثقافة دور الشباب دور العلوم نوادي العلوم نواد. موجودة راني نحكي على التاتيك اللي
1: بلاش ولا بسعر رمزي
0: فيها بسعر رمزي الكشافة التونسية مشكورة أنا الحق نقوله خاطر نعيش في الحق الإعلامي سنوات والناس تعرف اللي تبع الإذاعات تعرف الكشافة التونسية جات في وقت ما الحقيقة صار لك حالة الانكماش الفترة اللي فات السنوات اللي فات رجعوا ويعملوا في أنشطة ممتازة ثقافية ترفيهية سياحية تعليمية معناها
1: أنشطة متنوعة
0: تكلف حتى شيء هنا باش نقول راول
1: موجود
0: كل شيء موجود
1: موجود
0: كل شيء موجود أكنت يعلم تاع معناش ومعناش ومعناش وين نمشي وما لا فما راو موجود أما فقط كيفاش انتوما تمشيو كيفاش تلقاو الصينيه باش تمشيو وشكون يشجعكم وشكون يحببكم زاد شنو عندك ما تقوله وي ايه
2: هو راهو بتيت سابق لل
0: ما نحبش غريماس انا نحب كلام نحب نستسمع
2: ما خاطر احنا الاشكاليه نتاع برشا اولياء
0: اي
2: كيبدا يخدم يحب ولده يخرج الصباح يحطه ويرجع يهزه دونك الاشكاليه هذه في الاتاتيك ما كنتش تلقى برشا حاجات اتاتيك توازن مع حاجيات الولي اللي يخدم والام اللي تخدم وما عندهاش مجال باش تخلي صغيرها معناها بالنسبه لها الشيرش اون غارد فوالا غارد توكور فما برشا أولياء ما هذاك الهدف متاعنا.
0: معناه ما تساعدهمش الهيكل اللي كنا نحكي عليه على خاطر ما فيهاش جارد.
2: ساعتين و ثلاثة سوايع ما مش متاع نهار كامل ماش باش يوازن الوقت ما بينه وما بين صغير. دونك
0: اي زاد ما حتى هو في الشتاء في الجارد ونكملوا في العطلة زاد لوزن ونشاط في جارد ونهار كامل هو في جارد عداك انت توزد وين يترفيه وين
2: هذاك شو نحكي
0: تخلق طاقة جديدة وين وين وما وين مجال الابداع
2: هذا هو السؤال
0: زاد ردوا بال لا بون انا مع الام اللي تخدم ما زاد فما
2: ليميتاتو
0: اه وي انت اخترت تجيب اولاد مفرض ما عليك حتى حد هكا ولا
2: اني
0: هو بيدو ما قالك جيبني راه وراك انت جبتو
1: تحمل مسؤوليتك
0: اه كها تحمل مسؤوليتك هذا هو
1: نكملوا الأطفال والعطلة الصيفية راحة واستجمام وتعلم. تقرير صحفي لهنا يأكد أن العطلة الناجحة تحقق التوازن بين الراحة واللعب واكتساب مهارات جديدة، هذا نورمالمون المفتاح اللي احنا حشنا به، وأن دور الأسرة أساسي في تنظيم وقت الطفل. نظم لوقته بالنسبة لي وتشوف ولدك شنو يحب شنو يختار شنو الأنشطة اللي هو يحب يعمل، رسم يحب يعمل سبور يحب مثالش لو أنه ناقص في ماتير ولا في حاجة مثلا أني معاه من هذا رأيه دكتورة تناقش أنه صغير مثلا يعمل ساعتين في النهار في حاجة هو يحبها ويرجع أكمل باقي النهار. أنا هذا النظام اللي نمشي به مع في الدار والحقيقة لقيته ناجح
0: مرتحك
1: مرتحني على الأخر. يمشي مثلا يمشي يعمل ساعتين اللي يحبهم ويرجع يقعد في الدار.
0: احنا حتى في حقيقة الأنشطة راهم بعض
2: إذا مش نحكي على التوازن من بعد
1: التوازن
2: أيوة. نحكي على التوازن
1: أي أنا قلت لك يعمل شو يحب
0: تفرض علي باش تحبه ممكن في حاجات اللي هو يختارها زي دم بعض مع
1: أي اللي يحب يعمل يحب سبور يحب رسم يحب يقعد في الدار يرتاح مثلا زاد يقعد يرتاح زاد
0: يرقد شويه صباح راه خاطر احنا
1: لا يصبحوا راقدين هكا يصبحوا كل مقوم الصباح ما عادش بكري ارقد
0: صغار الخمسه يقوموا ساعات في الشتاء في الظلام وكل كي شويه الصيف خلي يرقد شويه
1: لا معاني نمت الصباح خلي يرقد مع المهم يرتاح. نكمل خليني نزيد نعطيكم مقال اخر مختص في علوم التربيه يقول لك تسجيل الاطفال بالمؤسسات التربويه الناشطه في فصل الصيف قد يكون له نتائج مثمره. لهنا المقال نقلا عن وكاله تونس افريقيا للانباء. الفكره لهنا يقول لك انه المختص لهنا يقول لك بتخصيص ساعتين يوميا للتعلم مع ترك بقيه الوقت للراحه واللعب لتجنب ادمان الشاشات وتحسين استعداد الطفل للسنه الدراسيه المقبله. هذا مع رايي يعني بالضبط. نعطيكم شويه ارقام صادمه يعني بالنسبه لي يعني
0: نشوف صادمه ليش صادمه
1: هي متوقعه راهي اما انت كي تسمعها تحسها صادمه شويه. وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن التقرير الوطني عملته حول وضع الطفوله في تونس في 2024 اللي تعرض في 17 فيفري 2026 يقول لك انه 76% من الاطفال التونسيين بين 10 و17 سنه يستخدمون الانترنت. هذا 76% معدل استخدام لهنا قداش من قداش
0: هو مش عيب انه يستخدمه اما معدل استخدامه اللي نستنى فيه راني
1: اربع سوايع في الوقت
0: يوميا
1: هذا لحظه بركه هذا في وقت الدراسه خلال ايام الدراسه هذا اربع سوايع أي ويرتفع يوصل لستة سوايع يوميا خلال العطلة المدرسية ونهاية الأسبوع. كل يقول لك نعطي الولدي تليفون من العطلة للعطلة ولا من الويكاند للويكاند راهو يقعد ستة سوايع
0: وأنه علما وأنه هو نهاره بكله قداش فيه من ساعة معناها.
2: شوف احنا حكينا مرة اللي فاتت ونعاودها المرة هذه راهو التليفون راهو من سبحان الله من أكثر الحاجات اللي اخترعوهم تشد
1: فيه كل شيء شد فيه تلفزة فيه تصاور
2: وفما برشا مؤسسات ولا تستغلوا دجا حتى كان تشوفوا توا قداش ولا والبيع على الانترنت وكل حاجة تذكومة ولا تستغلوا الحاجات أخرين. دونك راهو هذاك أنوتي وموجود والإدمان عليه حقيقة مفروغ منها والاستعمالات متاعه ولات متعددة. توا الدراسات ما عادش تقول كيفاش نحيوه مي كيفاش نستعملوه بوزيتيفمون. دونك
0: فوالا ما عادش هو هذا صحيح الحقيقه
2: ما عادش نخمو كيفاش نحيوه
0: حاجه تعدي الزمن
2: فوالا ما عادش
0: نستعمل
2: خرجت
0: الحكايه ما عادش نحيه اما كيفاش نستعملوه انا مع هذا والحقيقه زاد كيفاش وقداش
1: كل وقت
0: خاطر تحكي لك في العطل راهو الصغير المعدل تعطيك ست سوايع معناها ايه كي تقول معدل ست سوايع معناها فما صغير يعمل في ساعتين والاخر يعمل في 10 راه
1: فما راهو شكون امه تمشي تخدم 8 سوايع و9 سوايع تخلي له التليفون الصباح وتخلي له الشارج وتخلي له ماكلته وتخليه بالتليفون نهار كامل نهار كامل راهو يقعد به التليفون من الصباح للواحد، فما تليفون وفما تلفزه وفما كل شيء، وتقول لك هاني اني مطمئن عليه من الدار ما يخرجش.
0: وفي بالك انت
2: ذكرتني
0: ذكرتني في حاجه اذا نعرفها من البرامج الاخرى اللي نخدموا وقت التغذيه وكذا، قال لك الصغير كي يبدا كونيكتي انترنت على تليفون ولا سورتو تليفون ولا اورديناتور وبشكل وجباته ياكل ما غير ما يفيق بالكمية،
2: يعبي تعبية مش ياكل
1: وحتى يفكر باش ياكل ساعات ينسى وما يجوعش
0: وما يستطعمش، راهو في بالك
2: ما يستطعمش، الحواس نتاعو ما تخدمش،
0: الحواس تولي ما عادش تخدم، دونك يولي ياكل في حلو وعلى مالح على مشروبات داخله بعضها على باهي وخايب وكل،
2: مش ما ياكلش بالعكس
0: ما عادش يتحكم،
2: ياكل برشا هو
1: مش ينسى. انا في بالي فما شكون ينسى زاد ما ياكلش،
0: فما اللي ينسى فما
2: غزلي هو ينسى على خاطر يبدا مشغول بحاجه، لكن يسفيها حط قدامه مثلا جات في البوز جات في البليسيتي مش حط قدامه مش حط كونتيتي كبيره خاطر هو جيعان برشا ويبدا يعبي. واش نحكيوا عليه توتو هو فيش يعبي
0: اصلا، النوسيون تاع الشبع عنده تتبدل راهو في بالك،
2: ما عندوش فيكشن تاع الشبع وعنده فراغ يعبي فيه، هو فراغ هو ذي هو العنصر تاعنا،
0: هو مش المعده اللي جيعانه جوع نفسي وجوع ادراكي فيه
2: اكزاكتومون سي سا هو المشكله،
0: راهوك تخلي صغير التليفون وما كلته وتخرج تخدم من
2: فوالا اخي انت تعبي في انت عندك فراغ
0: عن
2: سامحني كملت
0: ميساج ميساج نقطع بعد تكمل
2: هي الفكره اللي بالحق توا مش منتبهيني لها، انه انت كي تخلي صغير وحده في الدار تو انت كي تحط معناه ما عنده حتى شيء هو الوقت اللي قاعد فيه الكل غادي هذاك هو عايشه كما فماش حاجه تجلب انتباهه وما فماش حاجه تتمتعه وما فماش حاجه تخليه يحس انه هو ينجز ولا حاجه، دونك الحاجيات نتاع البدن نتاعو باش تولي تتحرك، دونك باش يولي يلوج على اي حاجه باش تلهيه. دونك انت ناخذ اكزامبل صغير، احنا ناخذ وليد قام الصباح قام العشرة سيدي كما سيام تقول نحبه يرقد في عقله، قام العشرة تاع الصباح قاعد في دار وحده اش باش يعمل، فما حتى برنامج ما عندوش برنامج، قام عطلس لا ما عندوش لا مش يمشي يقرا لا حتى شيء للعشرة تاع الصباح، ما عندوش سبور ما عندوش اصحاب باش يمشي بحذاهم كما قبل تخرج تلعب في الحوم، ما عندوش مشروع باش يعملوا ولا بروجرام تفاهم فيه هو وامه ولا هو واحد، ما عنده حتى مسؤولية امه تخمل امه الطيب، ما عنده حتى خرجة ولا باش يمشي شو مش يعمل هذي بعد ساعة من زمان باش يفد. احنا في في البسيكولوجيا نقولوا دي الملل، الملل هنا شو يعمل راهو مش فكرة انه راني فديت يما شنو باش نعمل، راهي الفكرة هذي كيبدا هو الفدة هذيك راهو رسالة من مخه انه هو راهو قوم لوج على حاجة، تو المخ نتاعك باش يعطيك هكا
0: الاشاره دي
2: فوالا قوم لوج حاجه
0: كي الاوامر
2: فوالا ابدا لوج اعطيني حاجه. دونك اول حاجه باش يشوفها قدامه باش يلقى قدامه اي اكراره باش يحل تلفزه ولا باش يحل تليفون ولا باش يبدا حاجه. الاشكاليه اللي هنا شنو هو التليفون في فيديو، الفيديو هذا والا فيه لعبه ولا فيه جي ميساج ولا جاي هكا حتى اشعار برك يا سيدي جلب الانتباه نتاعو، المخ متحفز يلوج هو يلوج وانت عطيته كاينك حوته تدور وانت عطيتها
0: هذا هو
2: اش اسمه يقولوا الطعم نتاعها كبش يشد فيه وقتها. دونك احنا لهنا باش نلقاو مش نحكيو حتى هرمون السعاده باش نلقاو الدوبامين اللي بدات تطلع، التوقعات والرغبه والبحث على المكافاه خاطر هو باش يلقى بليزير وقت اللي باش يبدا يتفرج ولا باش يبدا يلعب. دونك المخ بتاعو باش يقول له هذه الحاجه باهيه، مخو شو باش يفهم لا عمل لام بليزير عمل شيخه دونك حاجه باهيه وباش يعاود مره اخرى. لكن احنا وقتاش نخافوا وقت اللي هالمره هذه تولي لنا ادمان، وقتاش نحكيوا على ادمان
0: تولي عاده
2: ايفيكتيفمون
0: يولي كيف يقوم العشره ربما ما عادش يقعد حتى ساعه كامله لين يقلق، يولي يغسل وجهه
1: ديريكت
0: يحط كيس وحليبه قدامه يمشي يحل الاورديناتور ولا
1: ما يجيش البورتابل فما يفطر كان بالتليفون
0: راه وفما شكون يولي حتى وجهه ما عادش يغسل يولي يقوم ديريكت ينقز من المخده طف يمشي للايكران يبدا بشويه بشويه يتعود باش ما نقولش
2: قبل ما نوصل لفكره الادمان نحب قبل ما نوصل نحب فكره المعنى في حد ذاتها نركز عليها شوي. شنو فكره المعنى؟ يعني انت كيبدا عندك فراغ لهنا راهو غياب الشيء ما هوش هو الغياب المعنى متاعنا، يعني انت عندك وقت فارغ راه مش هذاك اللي قلقني أني. يقلقني إنه هو ما عندوش حاجة توجهه، ما عندوش هدف، ما عندوش شعور إنه هو مهم. علاش هو باش يعمل لك الحاجة هذيك؟ دونك لهنا الملء الفراغ هذاك اللي عنده هو في مخه هو اللي خوفني، على خاطر باش يلوج على أي حاجة باش تعوضك الإحساس هذاك، ما عندوش معنى. لهنا أول فكرة تجيبش يهرب من كل القلق هذاك. الهروب لهنا مش إنه أني خاطر هو مقلقني، على خاطر أني ما نحبش نحس بك الألم متاع الفراغ هذاك، طيب أني باش نهرب منه. كي باش نبدأ نهرب منه باش نهرب بك المشاعر الخايبين هذوما. ثاني حاجة باش تقولي نعبيها باللي يجي، كما انت قبيله قلت نجم نعبيه بالماكلة، نجم نعبيه بالتليفون، نجم نعبيه بال
0: نجم يكون الكل مع بعضهم.
2: اي اي
0: حاجه هذا اللي قاعد صاير والكل مع بعضهم. اللي عجبتني جمله قلتها استاذه ويام ما نتعداوش عليها، قلت اللي قلقني واللي خوف مش الفراغ. كيفاش باش نعبيه؟ على خاطر الفراغ حاجه تتفرض في حياتنا راهو في العطل وكذا، وبالعكس حسن استغلال الفراغ
1: بالعكس
0: يخلق المبدعين. الفراغ يخلق المبدعين ويخلي المخ يسرح اذا كان انت تعرف فين باش تمشي. اذا كان ما تدزش كيما نقولوا احنا بالسيف للشاشات اللي موجوده متاحه قدامك.
2: باش نبداو جوست هكا اونتر بارونتيز، ما فماش عالم في الدنيا هذه اخترع اختراعه ما هوش في وقت تركيز في وقت فراغ.
0: صحيت
1: هي الحاجة أم الاختراع
0: حتى من نظريات العلمية
2: ما فماش
0: نرجع لها الكبيرة اللي فيها الجاذبية واللي فيها كلها على بعضها ودوران الأرض وكله في أوقات الفراغ.
1: يقعد يتأمل وفارغ ما عندوش حاجة في مخه.
0: الفراغ إذا كان كيما قبل كنا نعتبروه وقت تأمل والإنسان يخدم مخه، الكتابة والإبداعات
2: فيهم الكلهم مع بعض
0: كل هذه في الأوقات ذيك الأفكار تهبط في الوقت ذيك ويحولها المبدع والأديب والكاتب الكتيبة هو يكتبها. أما احنا تولينا المشكلة فيش
1: المغريات برشا والمشتتات برشا.
0: صحيح.
2: أيوة سيدنا عمر كان يقول إنه إذا كان الشغل معناه إنك حاجة تشغلك مجهد فأعرف إنه راهو الفراغ مفسد.
0: أي
2: مفسد.
0: أي
2: والحكماء يقولوا إذا ما ذي راه عندك أنت مكتوب، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. أي حاجة مشيت عندك مشيت عندك. الفكرة اللي حبيت إن كملها جوست باش نعرف العلاقة ما بين المعنى والإدمان باش نرجعوا لها.
0: طب نرجعوا لها خلينا نكملوا أرقام سيها. عندك أرقام ميسيج ديما فما تفاعل
1: نكمل مع اللي كنا نحكيو فيه انه فما انشطة معناها مجانية والا مؤطرة من الدولة. لهنا فما اكثر من 181 الف شاب وشابة يستفيدون من البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية في سنة 2025 اللي يشمل المخيمات الشاطئية، المصايف الوطنية، الورشات العلمية والثقافية، والأنشطة الرياضية والترفيهية. ونعطيكم حاجة، هذايا ناشط اكثر مش اكثر معناها حسب اني ما قريت متواجد كما نقولوا احنا المناطق الداخليه متواجد ينشط فيها اكثر. كيفاش يجيوا اغلبهم للمناطق الشاطئيه لهنا للساحل يعملوا ديجا احنا ساعات نشوفوهم معناها كشافه ولا مصايف ولا يجيوا برشا معناها يستفادوا به اكثر المناطق الداخليه اكثر من المناطق الساحليه، يجيوا اغلبهم للمناطق الشاطئيه باش يستفادوا. نكمل لهنا، بلغ عدد دور الشباب هذه قلتوا عدد المنخرطين بدور الشباب لهنا قلنا راه العدد نتاعهم تزايد. المنخرطين بدور الشباب 80 ألف منخرط سنة 2023، منهم 44,508 ذكور و 35,960 إناث.
0: يبقى ديما شوية راه الرقم
1: خاطر تشوف برشا
0: عند الفئة التونسية فيها برشا شباب. دونك
2: لو كان نشوفوا توا عدد النوادي الصيفية بوتالي فواغ انه
1: في تزايد
2: كبير.
1: برشا
0: الخاصة تحكي
1: الخاصة والعمومية
2: النوادي الصيفية
1: يستثمروا برشا
2: ولات معناها العدد عمال يتصاعد معناها. ما كانش عنا كما هكا قبل كنا نحيروا
1: هما يتبعوا في الحاجه نتاع الولي. لو كان ما جاش الولي يلوج وين يحط صغيره من 8 نص النهار ولا من 8 لمساعتين وقت اللي هو يمشي يخدم راه ما يعملولكش نوادي من 8 للمساعتين، راه يسكر هو في الصيف كي ما يلقاش اقبال. هما معناه بيطلب من الاولياء
2: غير
1: الحاجه تفرض كما قلنا
2: الحاجه يعني مع قلت لهم مع دور الشباب وفالفوغنو حتى النوادي الصيفيه قاعده تكثر
1: اي منا ومن
0: مازلت ارقام ولا امثال ولا
1: مازلت فقرتي صغرونه خلينا نقراها
0: الفقره هذه المفاجاه نتاع كل عدد ده يلا سي
1: خليني نقراها باهي نبدا كلامنا زين موجه لاحنا مستمعين صيفنا كان على كيفنا الصيف كان ضيف يتعدى باللعب خفيف توا ولا بكل تصنع وتكليف الصغار كانت تلعب ليل ونهار في جو لطيف توا يلوجوا على الكونيكسيون ويصبوا اكثر من ابليكاسيون كان حس الصغار مالي لحوم والديار يتعاركوا على لعبه توا يتعاركوا على الويفي والا على كوموند التلفزه كنا نتلموا في دار جدود وقت اللعب من غير حدود الدار الكبيره اللي تلم شمل العيله كنا كل ليله نمدوا جراري وجلود نبنيوا اول دار وكان أصعب قرار هو قرار الهدم من عند الأم ويجي وقت النوم ونرقد مرصفين ولا حتى رأس وذنبة لكن فرحانين وشيخين وشكون اللي كبر ويخلط على نومه فوق السطح يشيخ في الفرح هكا كانت لمتنا في دار العز خلتنا أحلى ذكريات ما تتنساش ويا خسارة اللي ما مشاش توا من غير نقاش هما غادي ما حشناش خاطر القلب الصافي ما فهمناش ما عادش يتلموا كما قبل الصبايا كانت فنانات يتعلموا الطريزة والكروشي على يدين الأمهات يقعدوا بالساعات وقتها تتحكي الحكايات والروايات وتتجبد الخرافات وقت الصيف زادة يتلهاو بالأناقة والجمال وقت تخلط الحنة وعرس تتكبس ونهار كامل ما تتمسش وشكون الصبية اللي ما تحنيش ملا زين وملا عين وزيدهم الطفل والباروق الاثنين وضربت كحول عربية للعين لا سكين كير غالين ولا كريم وعقاقر من البرة جايين وإن شاء الله ديما منورين وفرحانين وفي الصيف شيخين
0: يعطيك الصحة سيدي رجعتنا الأيام بو مش الناس الكل تعرفها ما الكبار
1: خلطنا شوية خلطنا شوية
0: على فكرة هي وما توحنا صيف وبرش يحبوا على البشرة البيضاء وإحنا شمسنا الحقيقة
1: قوية
0: تحرق
1: يختار وقتاش تمشي
0: أي قبل كانك تقعد في البيت وتعمل الباروق وتعمل
1: والحنة شكون يجي الصيف قبل وما تحنيش
0: مماتها والحنة شعر ما يعرف كل الحنة ما يعرفش حتى برودوي آخر
1: يا حسرة علمها في دار جدود ولا واني رفيهم يتفداوا ما عادش يحبوا يمشيوا يتخلطوا غادي اي خاطر يقاو مقارنات غادي بنت عمو شاد تليفون ما ندرى شنو بقداش ولا لابسه لبسه ما ندرى قداش
2: فما برشا حاجات
1: وتجي تحكي لها على ذكريات
2: فما برشا حاجات فما دوك عندك بلايص وين الناس ولات تصيف فما النوادي اللي نحكيوا عليهم فما العباد ما عادش تسكن قراب الدار
1: الجدود يعني نحكي على الرغبه نتاع اللي هما ما عادش يحبوا يتلموا مش نحكي اني على الاكراهات اللي ما تخليهمش يتلموا نحكي على الرغبه اللي جايه من داخل كسوا نتاع الاولياء الكبار والا نتاع الصغار
0: هي من الكبار تتنقل لهم ليهم راه ما تكون واضحين
1: اكيد
0: الكبار وتتنقل لهم الكبار زاد نجيو لهم ونعذروا راه اسبوع كامل يخدموا الويكاند باش يركحوا الدار ما عادش عندهم وقت باش يعملوا القعده الطويله في دار الجديد حسيت
1: ولو انه مازال راهو فما شكون يبعث صغاره للدار ماماتهم كي يبداو ماهمش يسكنوا فرد يقعدوا بالشهور غادي
0: نقول لك حاجه من الاخر وانا اكبر منك وخذها مني باش تقرديهم
2: يا عادش بيه
0: مكاو
2: يا عادش بيه
0: لا معناها اني ما عارفه اللي عشناها احدا لا سي با سا تو ولات تحسها نتاع مصلحه ولدك يجيك ويجيب لك صغار وعلاش خاطر هو ما باش يحتاجك انا
2: خاطر هو مطمئن بيك مطمئن بيك حتى إيه لو يجيبه لك لا سامحوني والله ايش مكسوز اني لهنا شوف جدة باش تحن على الصغيرة مهما كان وهي أولى من غيرها لأخذ فما برشا الناس ضد الحكاية هذه وفما برشا الناس تغزلها بغزرة نيجاتيف
0: لا لا لا لا أنت ما فهمتنيش إيش نقصت أنا منيش نحكي على الحكاية بالعكس نعرف بعد لما تجي الجدة راه ما فيش بالنسبة للصغير الجدة مش الجد زايدة تكونوا واضحين متغشوش مني رجال
1: لا الحب يتعدى بالسيف
0: الحب معروف أنا بيدي بنت الجدة راني عشت مع جدتي الله يرحمها دونك نعرفش معنى هي الجدة أما الجدة وقت اللي أمي موجودة ومتفرغت لي وعندها الوقت الكامل لي وبالعكس تحبني نقعد معاها أما هي خاطرها تعرفني نحب جدتي وخاطر تعرف اللي جدتي حاجتها بشكوني ونسها ويخرف عليها كيفي من صغرتي راني منشطة بحدا جدتي هي تحكي لي وأنا نحكي لها كانت علاقة حب وحنان بين الأم والجدة والحفيدة توا ولا لي نهار اللي يجيك ولدك ولا بنتك باش يجيب لك صغار راهو على خاطر حاجته باش تقرديه له وقعد لا سمان ولا في الويكاند كي باش يخرج هو ومرته ولا عنده فواياج ولا حاجة راهي ما عادتش كلي ولدي يجيني
1: خاطر متوحشني
2: خليني مع معاك حتى لو ريتها المصلحة
0: أي مصلحة
2: حتى لو هي مصلحة حتى لو هي مصلحة عندك انت خير من عند غيرك انت باش تحن عليهم
0: هذه انا معك زيدة
2: انت اللي هما محرومين منهم الصغيرات انا اللي يهمني الصغيرات الصغيرات تحرموا من ام وبو مشاو يخدموا مشاو مضطرين لبلايص اخرين انت الحضن اللي باش يدفيهم، انت اولى من غيرك بصغيراتك
0: طبعا، ما
2: حتى لو انت ضد كنتك ولو انت ضد راجلك ولو انت ضد ولدك ما يسالش، انت راهو عندك صغير امانه انت اولى بيه حتى لو كان مصلحه.
0: وصدقني صغير ولا كبيره، انا شفت فتاة حتى اللي عمره 15 و16 و17 كيما تسكروا عليه دار من الصباح للطياح كي يمشي بحذا جدته احسن،
2: حتى لو عيطت عليه وحتى لو حنت عليه ومره تعيط ومره تحن ومره تعطي ومره تفك وما يسالش، هذيك هو
0: يقعد بحذاها ان شاء الله حتى في الكوجينه يعاونها في حاجات ولا تعلمه حاجات.
1: المهم انه صغير يعرف اللي
0: يخرج يشري لها خبزه
1: تبع كل الجاره يمشي له، فما انسان
2: صحيح مش كان تليفون مش كان حاجه،
0: فما انسان. علاش قلت انا مش كان الصغيره وحتى الكبير اللي نجم يقعد في الدار وحده يا حبذا لو كنت تقول له مشي لدار جدك ما تقعدش في الدار.
1: يعني نحكي مثلا على كل اللي يبداو جداتهم في بلاصه وهما في بلاصه، مهم جدا انه يتنقل للعائله الاخرى، يعرف عمامه اللي غادي، اخواله اللي غادي، جدته وجده يمشي معاهم اللي هو محروم منهم عام كامل، ما فيها باس كي يمشي يقعد بحذاهم شهر ولا ولا شهرين ولا اللي هو اللي فما
0: جست بي. احنا باش نمشيو لوقفه اخبار ال11 نشوف سهام كملتي وفماش تفاعل، ثم نمشيو الناس نرتاحوا اخبار ال11 وبعدها نرجعوا لكم وباش تلتحق بينا اي طلاب
2: الشارع ندخل العنصر الثاني
0: تحب تربط بيها.
2: جست انا باش نكمل الفكره في دقيقتين. بي الوقتش يتحول الأمر هذاك للإدمان، أول حاجة هو في البداية نحكيه احنا صغير شد التليفون وكهو باش هارب من الملل اللي هو فيه. بعد أيامات باش يولي هيك التليفون هو الحل الوحيد للملل اللي هو فيه، كل ما باش يقلق باش يمشيله. بعد شوية باش نلقاوه ما ينجمش يقعد إلا ما التليفون ما بين يديه، ولهنا يولي ما عادش نجم يستمتع بحد شيء يدير به، دونك ما عادش نجم يعيش حياته هو، وتولي خطر الفكره لهنا مخه نظام المكافاه لهنا تبدل، مخه تبدل يعني المخ نتاعه ولا يحس انه مصدر الاساسي نتاع المتعه يجي ما عادش يجي من اللعب، ما عادش يجي من القرايه، ما عادش يجي من الماكله، ولا يجي كان من هيك التليفون هذاك. دونك ولات الدنيا الكل ممله كان التليفون. كان ناخذ اكزامبل صغير، مثلا انت ولدك سنستو تعطيه سكر معناها حلو ولا تعطيه ما عرفش يعني
1: شوكولاته ولا اي حاجه،
2: برشا سكر تعطيه، مثلا برشا حلو تعطيه، مثلا عرفش ناخذ طابليه شوكولاته كل يوم، طابليه شوكولاته كل يوم، اخر الجمعه باش تعطيه تفاح يقول كذا يا ماستر ما عادتش حلو. نفس الشيء يصير مع صغارنا. دونك استانس بدوزه نتاع حلاوه معينه ما عادش نجم يتيح عليها، نفس الشيء يصير مع صغيراتنا، استانس بدوزه معينه نتاع هكا تاثيرات ومؤثرات وحاجات في التليفون هذاك، لين يولي ما عادش نجم يهبط يلعب مع صغيرات.
0: علما وان المؤثرات والتاثيرات نتاع التليفون راهي قويه برشا للناس اللي ما تعرفش واللي مازالت مش مكتشفه، ولا التليفون راهو هي ويام قالت اكثر حاجه معناها تعمل ادمانات. علاش؟ لانه الجاذبيه نتاعو بالابليكاسيون الموجوده وبالطرق الموجوده المعتمده و و و و راهي حاجه رهيبه. التليفون كيف تحلو تدخل لاي موقع ولا كذا تكتشف حتى الالغوريتم نتاعهم كيفاش يخدم، معناه يعطيك الحوايج اللي راه عندك بها اهتمام.
1: اي ولي وحده يخرج لك
0: يخدم عندك، معناها مش
2: خاطر قاري مخك شنو فيه هو
0: يعرف هو هيك فيش ليه هو يقدم لك في خدمه تقول يخدم عندك اصلا وعلى ذمتك وحوايج بيرسوناليزي معناها ولا تجيك ليك وكذا. راهي اغراءات رهيبه
2: وياهم بالانتيليجنس ارتيفيسيال باش نبداو فاهمين راهو ولا يقرا مخك يعرف انت ايش عندك شنو تحب على شنو تلوج واوتوماتيكمون باش يمدهم لك. حتى لو انت دخلت مره برك تو انت صغير باش تجيك حتى بيبليسيتي باش تعرضك باش تولي انت تتفرج فيها تولي اوتوماتيكمون هي اللي تجيك، وهذاك اللي ندخلوا في الادمانيه الادمان نتاع الحاجات الاخرين.
0: واحد صغير يقول لك يا امي يا بابا خرجوا يخدموا خلوني كل يوم،
2: هذاك هو اللي نخاف منه.
0: التليفون هو الكل واللي فيه
2: المعنى، ريتها المعنى اللي انت حكيتها تو، المعنى الفراغ انه اني الوحده، هذاك هو اللي باش يعبيه راه معنى الوقت هذاك.
0: عندك تحايا جات نرجعوا بعد الأخبار، ترجعوا معنا آيات الله فارس باش تعطينا بعض العويد في مسألة استغلال العطلة، وحذروا لي رواحكم يلا تفاعلوا على التليفون وتفاعلوا على الصفحة. سؤال التفاعل، ما هي أجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ كيفاش عشت حاجة مزيانة برشا في العطلة أو عادة كنت تعيش بها في العطلة؟ إلى لقاء بعد الأخبار.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسين صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتكون اليوم في حدود 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و 38 إلى 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي، أما السماء فتكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. انطلقت أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمود الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي بأن كافة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ستدخل في إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، ويمتد الإضراب من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 ليلا، ويشمل الإضراب إضراب التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والنقل الريفي وكذلك اللواج. في أخبارنا الوطنية، دائما أقر الاتحاد العام التونسي لشغل جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفه بالوضع المالي الدقيق الذي تمر به المنظمة وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شنت مع منتصف ليلة الأربعاء الخميس ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. وفي سياق متصل قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أصدرت الداخلية البحرينية تحذيرات بإطلاق صفارات الإنذار. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
3: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. نجم حصة اليوم من الشخصيات الفريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم. إنسان طور بشكل كبير من اللعبة. في مرحلة أولى كلاعب كان صاحب موهبة متفردة يعتبره العديد أفضل قدم يسرى إلى أن جاء ليونيل ميسي. وهو كيف ميسي تحصل على كل الألقاب الفردية الممكنة. جوائز الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، دوري أبطال أوروبا والليغا الإسبانية، الليغا اللي ترجع بعد غياب 14 عام عن برشلونة. هك علاش القوالية الصحفيين الجناح الطائر. مع منتخب بلاده كان من المرشحين للفوز بكأس العالم في عام 1974، وهو الحقيقة ما كذبش التوقعات، قدم مردود كبير وأثبت للعالم الكل بأنه الأفضل وبأنه منظومة الكرة الشاملة هي الأمتع، ونجح باش يوصل بلاده للنهائي. بعض التفاصيل الصغيرة خلته يخسر اللقب، أما بالنسبة لكل من تابع تلك النسخة من كأس العالم أكدوا أن هولندا كانت الطرف الأفضل. حلمه بالفوز بكأس العالم تجدد في الأرجنتين عام 1978، لكن بطل حكايتنا لليوم اختار الاعتزال قبل المونديال بعد ما وصلته تهديدات جدية بالقتل في صورة الذهاب والمشاركة. وبعد مسيرة حافلة بالتتويجات كلاعب اقتحم ميدان التدريب، ولليوم يعتبر من العلامات المضيئة التي غيرت وخاصة ساهمت في جمالية اللعبة. باني منظومة التيكي تاكا الهولندي الطائر والموهبة المتفردة يوهان كرويف.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علي.

0: شوي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مصباح الخير من جديد الناس الكل. مواصلين معكم برنامجنا الصيف، صيفنا على كيفنا. شوية اللي قلت عنوان عمناه ولا سيف ضيف سيفنا على كيفنا لسنا بدلنا باش نعملوا سيف على الكيف إن شاء الله بإذن الله مع الناس الكل ومع العائلات الكل. كيما العادة معنا ويام لقويذي بسيكولوج البرنامج، ومعنا صحفية البرنامج سيهم بالدرعي حول الموضوع الأرقام والمسامع. مازالوا عنا مسامع نسمعوا، تعالوا نسمعوهم بعد قليل. أية الله فارس تلتحق بينا بتجيب لنا العادات فيما يخص موضوع اليوم اللي هو العطلة الكبيرة، كيف نحمي أولادنا من الضياع. باش تعطينا شنو هما العادات والبروغرام اللي يلقاو الناس اللي في عطلة باش ما يقعدوش في الفراغ والملل. بونجور،
2: صباح النور، صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه.
1: عايش محلاه الضحكه كي تجي، شحال لك
3: عايش ما شاء الله عليها،
1: ما شاء الله
2: عليك حيوية.
1: ايوه ايه شو قلت لنا
2: اليوم؟ كالعاده درنا على العالم وشفنا الشباب كيفاش يستغلوا في اوقاتهم في العطله الصيفيه. نبداو باسبانيا، وين الشباب يفضلوا انهم يرجعوا للقريه بتاعهم والريف، عكس نشوفوا في برشا يمشوا للمدن الساحليه والمدن الكبرى. هما لا يرجعوا، خاطر هما في اسبانيا يقدسوا ياسر الحياه الاجتماعيه وعائلاتهم. دونك بعد ما عاشوا عام في الصيف كامل، شتاء كامل وخريف، انهم يقراوا بعد على جداتهم واجدادهم وكل، يرجعوا للقرى بتاعهم والارياف. ومن غادي كي مش يقعدوا جوست مثال يشاركوا في الاعمال الفلاحيه، لا، عندهم يعني انهم هما يشاركوا في تنظيم اعياد القريه والحفلات والمسابقات، وكيك يكونوا منظمين متطوعين. معنا جوست باش يمشوا للقرية ويعاونوا جدهم في الفلاحة على حاجة، لا، هما عندهم تنظيم الحفلات. دونك يعطيو رونق شبابي للحفلة بتاع القرية هذيك، ورونق شوية بتاع المدينة، خليو الطابعة بتاعهم. زاد الشباب غادي سختو الطلاب يعني اللي فوق 18 سنة اللي يقراو في الجامعات، كون عندهم ديجا هما مع الجامعة بتاعهم شهادة معتمدة للعمل كمشرفين في المخيمات الصيفية للأطفال. معناها هي الوظيفة في الصيف يمشي يكونوا مدربين في الأطفال في المخيمات الصيفية. زادة وظيفة راهي شعبية غادي ومنتشرة ياسر.
1: ديزونا هذه منه هو يقعد
3: استاج ديتي،
1: اي فوالا، يعمل استاج ويخدم
2: منه هو يعمل كامب وكل يتفرهد
1: منه ويأطر الصغار لأصغر منه، والأطفال خاصة اللي هما بيدهم هذاك برنامج للمصيف بالنسبة لهم هما. معناها
2: يستغلوا الطاقة الشبابية في انهم باش يكونوا صغيرات.
1: أي. وبالفلوس بالطبيعة،
2: اي وظيفه خطري،
1: اي فوالا
3: يا خصايبي.
2: ما نعودوش يسرى على جو المخيمات. في كوريا شباب يسجلوا في معسكرات اللغه الانجليزيه. المعسكر هو اكثر من المخيم.
1: كوريا الجنوبيه،
2: كوريا
1: ايه.
2: دونك المخيمات هذوما يكونوا فيها تحدث كان باللغه الانجليزيه. جاوك علاش اسمه معسكر؟ ما عندكش حق تحكي لا بالكوري لا باي لغه اخرى باش تحسن المكتسبات بتاعك في الفرنسيه،
3: في
2: الانجليزيه عفوا،
3: اللغه اللي اختارها.
2: دونك معسكر لك الارض بالك.
1: على خاطر في علاش قلت لها الجنوبيه؟ في كوريا الجنوبيه هي دوزيام لونغ، ما قاعده تطغى تقريبا، ولات اللغه الاساسيه عندهم هي الانجليزيه. معني
2: اي باش يحسنوا فيها هاكا، يستغلوا الصيف المعسكرات هذيك.
1: ظاهر المعسكرات هذه عندها توجه يمشي مع سياسه البلاد، معني
3: مع العالميه الكل،
1: مع هما تحديدا كوريا الجنوبيه، خاطر
2: سياسه
1: الامور الاقتصاديه وعلاقاتهم التجاريه
2: هو لاباس كما ستيل نعرفش اسمه فينا البودكامب، نعرفش كيفاش فسر بالعربي، انه هو كل مخيم مي اما سموه معسكر، خاطر اكثر يكون فيه صرامه جوج في الحوالي.
1: هذا هو المعسكر، هو
2: معناه تفرهيد اكثر، تفرهيد اونجلي في هذا الوقت.
1: اي فوالا، انت تعرف بالانجلي مراه هذيك تعطي معسكر بالعربي
2: هذيك. اي في المانيا الشباب بيستغلوا تذاكر القطار الرخيصه، خاطر هما التجنيات الكل عندهم ارخص، يستغلوا التذاكر هذيك ويمشيو يتنقلوا بين الغابات باش يمشيو يخيموا. دونك يستغلوها مش جست باش من بلاد لبلاد، يهبطوا في كل محطه يخيموا كيما يقعدوا نهار نهارين، وبعد يعاودوا يركبوا في قطار اخر ويمشيوا لبلاصه اخرى،
1: يخيموا في بلاصه اخرى،
2: اي ما في الغابات،
1: يستغلوا الوقت باش يقعدوا في الطبيعه ويهربوا من المدينه.
2: اي اكيد،
1: ولو انه الحقيقه
2: هو الحقيقه
1: والله المدن الالمانيه ما تعملش منها ديتوكس، تلمع منظمه ونظيفه، وفيها
2: هم راهم يستغلوش
1: فيها مساحات خضراء وفيها كل شيء.
3: اما الطبيعه اسمها الطبيعه، ما عندهاش علاقه
1: بالمدن الالمانيه. مشيتش لالمانيا؟
3: مشيتش حد يحط
1: تحكي على الحس. الحس كان عندك في تونس اختي العزيزه.
3: كيفاش ما عندهمش ترانسبور؟ ما عندهمش،
1: عندهم كل شيء، من كل شيء منظم،
3: اي حتى الهواء يمشي الطبيعه. مش
1: نحكي على ورود دول اوروبا الكل.
2: فما فئه اخرى تختار انها تجرب تخدم في ورشات عمل، باش تعرف هذاك مستقبلها ولا مثل في النجارة في الحديدة في مواد البناء هذو ما يستغلوا انهم اللي هم عمرهم 14 15 16 سنة يدخلوا في الوركشوب هذوما في الفورماسيون باش يشوف اسكو هو ينجم يطلع حديد نجم يطلع نجار نجم يطلع
1: في ألمانيا وما نستغربوا
2: وصدا في دول أوروبا الكل راه في الأغلبية
1: أما ألمانيا بالذات راهو سنة تعطيها قيمة كبيرة وخير حتى من الوظائف خير مش خير من الوظائف في ألمانيا صحيح. أنك تتقن صنعة وفي التكوين خليني أقول في الدراسة في البرامج مقررات المدارس نتاعهم تلقى سنايع
2: ورشة تطبيقية
1: تلقى سنايع فيها النظري والتطبيقي الحقيقة برامجهم من أنجح ما فما هم داير في القرية
2: في اليابان المدارس ما تسكرش في العطلة الصيفية تقعد محلولة أما الأنشطة مثل نلقاو الأنشطة الرياضية كما الكاراتيه التكواندو وزادا نلقاو الموسيقى والنحت يقعدوا معناها
1: هذه خاصة معلمين فما شكون ساعات يقترح قولك علاش المدرسة تسكر في الصيف
3: المدرسة تولي مصيف أغلبية المدارس تولي
2: مبيت المصيف
1: ليه هنا عنا المبيتات نجمو نستغلو من المصيف أما المدرسة المدرسة ولا المدرسة الإعدادية كي تبقى مفتوحة وتولي مكان للنشاطات ومؤطرة صحيح هي الحقيقة يلزمها برشا تمويل نحكيو فيه تحكي على اليابان إمكانيات موجودة ومرصودة أما فما شكون اقترحها في تونس يمكن حكيت
3: رغبة هي الحكي إذا كان
1: حتى الإمكانيات عندها دور وئام
3: تتوجد الإمكانيات توجدت الكياسات ما تتوجدش للصغيرات تتوجد الإمكانيات
2: خطو انهم باش يجيبوا معلمين جدد وكل ويخدموا كل
1: الصيف وكل باش يجيبوا باش يجيب نادي سينما ونادي مسرح ونادي رسم ورياضه كل الناس باش تخلصهم راه
2: اي علاش قلت لك يخموا في هكا وفي هكا هذا هما
1: ومدرسه باش يولي ضو وماء وغارد وتنظيف وفما فلوس راه سي با فاسيل بالك تقول لي تلميذ باش يدفع اشتراكات لكن قداش
2: خاصة مدرسة عمومية
1: مؤسسة الدولة الكل تعامل كما قالت لك بالأسعار الرمزية وفي بعض الأحيان مجانا لبعض الأطفال اليتامى ولا اللي جايين من عائلات ناقصة ولا معناها شكونوا واضحين يلزمها فلوس فلوس
2: إن شاء الله واحدة حتى يحاول مبادرات حتى في مدرسة صغيرة ولا في قرية صغيرة نبدأ بالمبادرات البسيطة
1: هذه الأوقات اللي عديوها الصغار في الأبطال
2: ما زالت أمريكا أين لقوا فيها برشا وحيد إنهم ياخذوا مهنة السباح المنقذ تجاه هي يقرأوها أما هما غادي أكثر يقرأوها أكثر وتكون عندهم شهادة وظيفية دونك لنا إحنا يحلوا كونكور حس ما سمعت ولا حاجة ويشوفوا غادي تجاه يكون ضامن روحه إنه باش يكون سباح منقذ وهذيك هي الخدمة وإلا زاد عندهم شكون يستأجروا سيارات قديمة باش يسافروا مع أصحابهم المسافات طويلة ويستكشفوا أكثر البلدان ويسافروا على الزوتوروت المعروفين عندهم
1: هو مش غريب أنه في أمريكا يخدموا في الصيف سباح منقذ ولا يخدموا في أي بلاصة خاطر في أمريكا تعرفوا القراية بالفلوس وتعرفوا 18 سنة عائلتوا ما عادش تستعرف به دونك كلهم يخدموا حتى في العطل تاع الشتاء يخدموا حتى ويكاند راهو في أمريكا ويخلص بالنهار باش
2: صحيح حدا يقرا يخدم بالنهار يقرا كورد سوار وفي الليل وكل شيء
1: حياتهم صعيبة راهو لا دولة تمول ولا عائلة تمول ما في عمر معين يعول على روحه 100% هذيك هي يعطيك الصحة
2: عايشة كذلكم كانوا الأكثر الواحد وفما برشا زاد وحيد كيمنا نحن الحقيقة يفضلوا ما حبيتش نحكي عليهم خاطر مدام ويام تغش عليها يفضلوا إنهم يقعدوا ياخذوا الألعاب الفيديو نهار كامل بحق فما برشا شعوب لقيتهم كيكة برشا صغار يفضلوا كيكة
1: خاف من مدام ويام تقولش الألعاب الفيديو تقول إيش أنا نصفي من بعد حصلك العلاقة بينك وبين ويام
2: دونك هذوكم هما برشا كيفنا معناها في تونس انهم يمشيو صيفوا مع عائلاتهم والا يقراوا دروس خصوصيه ولا حاجه ما حابين هذوما حاجات تكون ديفيرونت شويه على العاده
1: يعطيك الصحه ايه
2: شكرا
1: عندي سؤال لكم انتم الكل قبل ما معاذ يعطينا التليفونات نبداو ناخذوا المستمعين المسجلين عنده لي فيديو حاضرين عند ايمن
3: حاضرين موجودين
1: قبل لي فيديو ايمن عندي سؤال التفاعلي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير ايه انت ما كبرتش برشا ما اكيد انت صغيره عندك ذكريات مزيانه في العطله مره عملت فواياج مصيف عملت حاجه ربحت في مسابقه انت ناشطه ما شاء الله عليك
2: اي الحقيقه صحيت كيف قلت ناشطه الحقيقه ما يبعدوش ياسر على على بعضهم الانشطه ولكن يمكن نذكر وين صغيره مشيت مع عزيزي ربي يرحمه لقليبيا وقتها اول مره وين صغيره عرفت دونك دارنا خلوني نمشي مع جدي وكل شيء في قليبيا اول مره نركب في كاركة ونشوف البلاد ونمشي نابل وكل بحق هذوك من الذكريات اللي بقات خاطر الحقيقه خينا روتينيه معناها عرايس والا مسابقات ولا حاجه
1: العمر في البحر
2: ولا عمر في البحر كل شيء روتيني، لكن هذيك الحاجة اللي
1: تبقى رحلة مع جدك محلاها وإيم
3: لاني بون الصفره وكيما كنا نحكيو قبيله ماكي جونغ نتاع نطرزو ونعملو حاجات
1: في الاوف حكينا على شنو نعملو في الصيف.
3: اي
1: هي من الحاجات اللي تعجبك انت في الصيف
3: التبحيرات مع العائله الكبيره كي تلم برشا ناس هكا وتعمل تبحيره
1: يجيو خالاتي وعماتي
3: وكذا هذاك ما جو كبير
1: التبحيره الكبيره هذيك ودخلت فيها العائله سيم شنو تتذكر من الصغر في العطل؟
0: والله الحقيقه من صغري سيفي ديما نخدم خدمة حتى وين صغيرة أما عندي كمان ذكريات باهية. نذكر كي حكيت على المسابقات ذكرتني وقت ربحت جائزة الولاية في الصيف متاع المطالعة وقتها كنت نكتب ولو أني توا ننشط في مجال آخر أما معناها في المطالعة خذيت جائزة الولاية في مستير وقتها في قصر هلال متاع أحسن قصة الأدب الطفل وقتها هذه الأولى وديما أحسن ذكرياتي لأياماتي اللي نعديهم مع ميما يرحمها معناها ربي يرحمها هي اللي معناها نذكرت بك متاع الحنة متاع الواحد
1: معها
0: هذيك الحقيقه ديما احسن وحيده
1: كاو ايام ذكريات. اما انت مش غريبه عليك انك تاخذ جائزه الولايه في مساله المطالعه ما شاء الله عليك على خاطرك ناشطه بالكذاب بالكذاب بالكذاب وباهره وفادتك الخدمه اللي خدمتي انت صغيره خلاتك ما شاء الله عليك ديما عندك استعداد للنشاط والحياه هذيك. بالنسبه لي انا الصيف الكل باهي وبكل ذكريات مزيانه احنا دارنا على البحر ولكن البلاصه اللي كنت نسكن فيها يسكنوا فيها شويه عائلات بقيت العائلات يجوها من الصيف للصيف دونك حتى عائلتي اللي يسكنوا بحذايا علما انه احنا كالعائله اللي فيزيونيل شوي معناها الارض نتاع جدي وبنينا احنا وعمامي وسكنين كل العباد الكل لاي فوالا هيك عرفت دونك يبداو ماهمش بحذايا دار عم يجيو من تونس دار عم يجيو من وسط البلاد كيف يجي الصيف كل لمات يجيو دار عزيزي يمشيو كل عمات الكبيره حاسيلو عنده جو عنده جو الصيف بالنسبه لي كانت تحيات اخرى ريتم اخر بكل فرحه بكل جو بكل شيء.

0: هو ضد القراية في الصيف؟ سؤال يحير برشا أولياء بحكم ليزيكزيجونس نتاع سيستيم القراية اللي عنا اللي تخليهم يخموا اللي لازم الصغير يقرأ باش ما ينساش ويبدأ حاضر للغونتخي. باش نعطيكم الإجابة بكل وضوح، مبدئيا اللي هي الأصل. مخ الصغير ماهوش ماكينة تخدم 12 شهر على 12. السيف تخلق الحاجة اسمها الديكومبريسيون، تفريغ الشحنة. كي تحرم ولدك من راحة هاو شنو قاعد تعمل فيه؟ أولا تعب فكري مزمن، البرن أوت سكولير. الصغير يدخل عام جديد فادت تعب ويحب يعمل كل شيء كان يقرأ. ثانيا نقص في الإبداع والأوتونومي. الصغير راهو يستحق وقت فراغ، وقت يملك فيه بدنه، وحتى وقت يقلق فيه باش يطور مهاراته النفسية والذكاء العاطفي متاعه. به وقتاش نقولوا ايه؟ الاستثناء الوحيد اذا الصغير عنده صعوبات تعلم حقيقية وإلا تأخر كبير يستحق إحاطة نفسية. وحتى في الحالة هذه مش قراية وضغط، راهي تكون في شكل ألعاب ترفيهية، قصص ولا حركية، وما تفوتش ساعة في النهار مرتين في الجمعة. ونجمو زيد أون بروفيت نعملو لي سيونس دو تيرابي متاعنا في الصيف. الصيف فرصة باش نبنيو ذكريات مع صغارنا، مش باش نكرهوهم في القراية. خليوهم يلعبوا يكتشفوا ويرتاحوا، هذيك هي أحسن تحذير للغونتخي سكولير. ربي فضلهم وإن شاء الله دو تري بون فاكونس لصغيراتكم.
1: الملل مفيد جدا للطفل لأنه بحفز منطقة الخيال والإبداع الموجودة بالدماغ إنها تشتغل. نحن صفينا طول الوقت بس كيف بدنا نسلي الطفل؟ دائما عم نعظم المتعه عنده.
2: بربي بالله ها التماس على الهواء مباشره. صغيرات خليهم يرتاحوا، سيبوهم هي الراحه لازمه باش يجدد النشاط نتاعو، باش تلقاه في فور ما بعد ما بعد العطله. اذا كان ما جاتش هي ما جاتش العطله معناها في الوقت هذا معناها شيء لازم راهو ما حطوا ما عملوهاش، لان اكاهو بعد 3 شهرين ونص من العمل لازم في شويه راحه. باش مش راحة، هي راحة باش تكمل انت المشروع نتاعك بالضبط. هذيك هو بربي رفقا بصغيراتنا ورفقا برواحنا زيد، حتى السادة والمعلمين زيد ارتاحوا مساش ما فيها بيس. معنا واحد يقول جمعتين يبدأ ديكونكتي.
3: إذا كانت هذه المسامع اللي لقاتها سهام على ريزو سوسيو تحكي على موضوعنا. سهام
4: صلب الموضوع
3: أي في صلب الموضوع وفي برشا حاجات راه ومختلفين
5: أي مش نقول لك يعني فما اللي معاه انك تقري صغيرك في الصيف وتعمله نشاطات، وفما اللي يقول لك لا خليه راه القلق باهي والملل باهي اما انك باش تخلي صغيرك لانك تشوف له شنو يعمل، ما تخليش في الفراغ وكهو وهو يعبي الفراغ باي حاجه قدامه. اعطيه برنامج واضح، مثلا قم صباح شنو تعمل هكا هكا، واجبات حاجه برنامج واضح باش ما تخليش صغيرك في الضياع انه يمشي الحاجات سلبيه.
3: حتى الفراغ كي تحب تخليه يرتاح كما قلنا ولا يرقد يكون كل شيء منظم
5: منظم يعملوا برنامج
3: هذا هو
5: هذا التليفون ولا الشاشه.
3: المستمعين يحبوا يشاركونا في البرنامج ناخذوا اول مستمع. صباح النور، مرحبا.
6: زيني باتي حافظوا.
3: الو صباح الخير.
6: ما صاتي نسمعك. الو السلام عليكم.
3: اهلا وسهلا صباح النور.
6: وعليكم السلام.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، شكون معنا؟
6: معك مواطن من نابل.
3: مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: كنت نسمع في اللي كنت تحكوا فيه كل بالملخص.
3: أيوة.
6: لو طاو نحس في بعض الكلام ذا معناه مقصر جبال المعدد معناه مصنوع صناعة.
3: أي أنا نقول بالمقويات.
6: مصنوع صناعة.
3: أي مصنوع صناعة بر بيه كدمتك.
6: وإيه في بداية البرنامج كنت نسمع ما ثم عن المواندي ديستراكسيون يعني مواد ترفيه.
3: أي.
6: ثم ما عندوش إمكانيات كي نقول يسكن في الريم ما مفروض عليه باش يبقى في الدار ولا يمشي توتشي يستنى لنوم كيما الكام تاعنا تستنى البنية تستنى لنوم تاخذ كونجي تهزها البحر شوية ولا تحب تقرا مثلا هي نادي نادي من ديزون لونجلي تحب تقرا في لونجلي لكن ما ترونسبور يحكم ما لها ما تنجمش باش تقرا ما تلقاش باش تروح.
3: ترونسبور ما فماش ما بين المكان اللي تسكنوا بين الريف والمدينة وين تسكنوا انتوما في ترونسبور ناقص.
6: اي ناقص. تحب
3: اللي صغار يحبوا ماذا بيهم على انشطه في الصيف.
6: ديزون حاجه اخرى سمعتها مهم ديزون يعني

0: ديزون يعمل نشاط من أنستا ساعتين في النهار ما يضروش.
1: أي بيه بيه طبعا نزيدوا بعد ناخذوا أكثر تفاصيل مع البسيكولوج، أما راهو بيه المفروض خاصة إذا كان هي رغبة فيه النادي.
0: سامح ياسر باش يعمل رتراباج واللي يحب يقوي يروح في مواد من مواد. ديزون أبارتير دو بروميير سبتمبر ينجم يقرا 15 يوم كل يوم ساعتين ما يضروش زادة.
1: مو ساعات فما مواد إذا كان صغير يحب يقوي روحه فيهم تقاها يحبوا يوصلوا لمستوى آخر، دونك تولي جمعتين شوية نول الصيف يبدأوا لواي
0: حاجة أخرى. تقول يسكن في مدينة ينجم يعمل أي حاجة، أما بالنسبة يسكن في الريف تحكم فيه ظروف.
1: صحيح صحيح كلامك واقعي وصحيح. وكي حكيت على مشكلة الترانسبور عندك 60 الحق، بالحق عندنا مشكلة الترانسبور هي في المدينة وتعب خلي من المناطق اللي داخل شوية.
0: يا نشاط يا نشاط رياضي ولا ثقافي ولا أي موضوع.
1: صحيح صحيح. بون هو الحقيقة أنا مانيش مع مستحيل، على خاطر نجمو نعملو حاجات بالإمكانيات اللي موجود متوفرة لنا.
0: إيه إنسان عامل اليوم ما عندوش كهرباء، اللي عنده كهرباء ينجم يعمل أي موضوع.
1: صحيح.
0: ديجا احنا عندنا شكون عندهم كهرباء مثلا ولاد الأولاد المذكورة راهو في فاكليزي أكاديمي.
1: إي صحيح صحيح يمشيو يتنقلوا بيهم.
0: ما عندوش كهرباء يمشي ما ينجمش معناها ديمي واحد. انا ناخذ ديزون باش وتات ما وتات ايامات مش تقريتي بعض الوقت ما نقولش باش نروح.
1: صحيح صحيح. دونك لفته في الترانسبور في ما يخص الارياف باش وليداتنا تنجم تلقى، خاطر احنا واحلين في كل الترانسبور المدرسي وقت القرايه زاد في الصيف
0: واللي عندهم اللي عندهم
1: مش باش نعزلوهم
0: نتاع النقل يغزروا كان الامور ماديه ما يظنهمش في الفقر.
1: طبيعه بطبيعه باش يشتغل لك مال ذيك هي الغالب للاسف الشديد هذاك الواقع. اذا كان هو باش يخدم لك يتنقل بيك باش ياخو عليك وباش يشتغل لك زاده. احنا ديما نقولوها لفته للمناطق الداخليه فيما يخص الترانسبور وتحسين الترانسبور في تونس كلها راهو نداء ملحم للمواطنين الحقيقه.
0: حاجه اخرى وعند سمع في بدايه البرنامج مثلا حكمتوا على الناس اللي عندهم المويه وانا نفكر فاكر نفكر الانسان في المعنى اللي جمعت عامل يومي هذاك ما ينجموش يوفروا. ما حكيتوا على ناس نجم تتوفر لهم هم الاولياء ما يخلوهمش اللي يحكموا فيهم. ما حكيتوش على ناس يعني ما قد ما نجمش يتصرف تحكوا عملية ظروف باش يبقى في الدار كونش كي تتاح له الفرصة.
1: كيفاش ما فهمتكش شنو تقصد؟ احنا اللي حكينا يعيشوا فيه الناس الكل
0: في بداية البرنامج معناها صنفتكم وقواك اللي متوفرت له ظروف باش ينجم يعمل الأولياء تفرض عليه بعض الحكايات وهم يحبهمش. ما حكيتوش عن الناس ما عندهمش.
1: صحيح هو كي تقولي فما ناس في الرياف مش متمكن معناها ما عندهمش الامكانيات ربما اللي حكينا عليهم احنا في جزء من البرنامج.
0: المدينه متوفر له في المدينه متوفر له كل شيء حتى عامل يوم ينجم يخصوا له حاجه.
1: اي خاطر مش مشكله امكانيات ماديه، اما انت كي تقولي ترانسبور ما تنجمش تتنقل انا معاك. فما مشكله ترانسبور صحيح، فما مناطق ما تنجمش يوصل حتى باش يقرا. دونك احنا قلت لك احنا واحلين هما في الترانسبور نتاع القرايه في الصيف يرتاحوا وماذا بيهم هم فماش قرايه يلزم الترانسبور وكذا. دونك الحاجه اللي نقولوها راهو حتى في الصيف في حاجه باش يتنقلوا باش يمشيوا للاماكن اللي فيها النوادي والنشاطات. معاك في هذه به مو حتى المكان اللي نعيش فيه ساعات تختلف الظروف بالنسبة للعائلات راهو أي لا صحيح صح صح كلامك منطقي ومعقول مش الناس الكل نجم توصل للأماكن اللي فيها النشاطات. صحيح الترانسبور فهمنا النقطة هذه معك 100%. شكرا لك يا سيدي يعطيك الصحة.
0: بسم
1: الله بسم الله طيب. يعيشك بارك الله فيك الله يخليك ومرحبا بك. مكالمة ثانية. ألو عسلامة مرحبا.
2: عسلامة
1: عسلامة سيدي مرحبا.
2: سيدي زهير معك.
1: مرحبا سي زهير.
2: ساعة مثل اللي هز عليه التليفون الدوار هذاك هو يشوف النمر عند ربي
1: اللي هز عليك التليفون زميلنا معاذ جاتك شكر كبير معاذ
2: معاذ نوار.
1: اي
2: وياسر بسير
1: معاذ حداد ولا قبو منوار
2: ورفقة هيك بس انا ما قد الوحيد
1: رفقة
2: بيه. اي ما مستنيتهاش تسمعنا بيه.
1: رفقة خدمت بتسعة لعشرة اليوم ما خلطش عليها.
2: اي بيه نعرف
1: عايبي
2: انا بدي ذاك مسيح
1: هذه بيه مرحبا بيك.
2: انا سمعت بيك اللي قلت كنت نسوي خلينا نخط.
1: مرحبا بيك. الصوت يمشي ويجي ومش صافي قاعد يوصلنا بحذاك راديو محمول ولا عندك مشكلة ريزو سي زهير؟
2: الموضوع اختي في القراية راهي معاك من ربي هي الاولى.
1: اي
2: انا عندي الزورة تطفر.
1: ايوه
2: ويقولوا قري انا عندي نادي ما عرفتش مستوارة.
1: اي
2: وقت تقول الاعمال
1: ايوه فماش ريزو الحقيقة صوت مش قاعد يوصل بالكل أصلا الكلام مش مفهوم. نعرفوش كان سي زهير ينجم يتصل فيما بعد ويعاود الاتصال باش يتمكن من أنه يتدخل معنا. للأسف سي زهير به احنا باش نرجعوا معاك انت وئام. ريتك تقلقت شويه من المداخله نتاع المواطن الاول اللي قال الترانسبور وصغيرات في الريف. راهي حقيقه راهو
3: لا حقيقه لا موافقتو اني بالعكس فما برشا حاجات راهي تدخل في الـ في الـ معنى فما برشا بارامترات تدخل في انه احنا نجموا تحديات باش العابد ينجم يعطي الصغير وكل شيء. في الارياف راهو عندهم برشا نعم احنا محرومين منها في المدينه. راهو العكس راهو هما عندهم خير منا احنا تلمو ما عادش عنا كل اللي عندهم هما اللي احنا ولينا نصنعوا لهم في البيئه باش ينجموا يعيشوا. هما حتى كي يمشي في التراب بالنسبه ليا خير ألف مره من انه يشد تليفون 4-5 سوايع. بالعكس اني ما نقولش نحسدهم على عيشتهم اما فما برشا حاجات هما عندهم بهين. احنا تو لينا الناس كل نحبوا نعملوا قالب لكل شيء.
1: فما حاجه اخرى اللي قالت عليها ايه الله فارس في فين قلت في اليابان يروحوا في اسبانيا يروحوا للريف من المدينه باش يتلاقاو مع الجداد والعائلات
3: عندهم هما اللي عندهم ما عندناش
1: يعيشوا كدفء العائله.
4: كي نقول لكم مدام ايام لاني مليئاني صغيره باش حل معناها اما حاجه نتمنى اني نعملها نحضر في جوان في ماي وقت اللي السناب اللي يطلعوا كل بريود هذيك بالحق باش نشوفهم الكل يعني حاجه بالحق احنا محرومين منها. ويني حلمي اني نشوف ومتفرج عليهم.
1: هو ايه الناس كل تحب كيفك اما يفرق ما بين انك تمشي للريف كسائح تتفرج في حاجه ولا في نومين في لاحي وتروح وما بين انك تعيش فيه ديما حتى ترانسبور للمكتب ولا الاعداديه ولا
3: عندهم حق
1: اسمك
3: ايه اني معاهم راهو اللي نحب نركز عليه اكثر من هذا الكل
4: اللي عندكم معناها واستفادوا به
3: جوستمون. هذه هي الفكره انه احنا راهو ما عادش عارفين شنو الباهي اللي عند صغيراتنا. معنى احنا تو في مثلا صغير يحب يتعلم لونغ بالنسبه لينا لازم نوفر له احنا تو خاطر ولا وغالين برشا تو حاجه تبدا مطلوبه الارقام تولي خياليه خاطر مش نعطيهم. اني اللي يهمني انه احنا نتعلموا نكتشفوا مواهب صغارنا يعني مش ترف ومش جوست باش نحميهم. نحب معناها فما اولياء راهم ما يعرفوش حتى صغارهم شنو يحبوا.
1: صحيح
3: مثلا يقول لك كيما عندك مثلا لونغ بالنسبه لي عام جاي باك لازم نحضر له نزيدو اون دوزيام لونغ عام جاي حاجه مهمه لازم نحضر له في المات كذا. الوغ كو الصغير راهو فما حاجات احنا ما نعرفوهمش ما نعرفوش شنو يحب هو. لازم يكتشف اولا شنو هما الحاجات باش نحاول نزرب شويه خاطر الوقت يلزم الحاجات اللي فيها هو يحس بالمتعة. احنا علاش الصغير ولا يمشي للتليفون على خاطر ما عادش عارف شنو هي الحاجة اللي تفرحه اللي تلهيه اللي يحس فيها انه هو قاعد ينجز وقاعد يستمتع وقاعد الحاجة اللي يبدأ الشيخ فيها منغمس فيها ما يحسش بالوقت. دونك لهنا اهم حاجة بالنسبة لي اولا انه هو يكتشف الموهبة متاعه. يكتشف الموهبة متاعه معناها انه يحس روحه متميز انه هو يحبك الحاجة هذيك انه هو راهو ما هوش ضعيف ما هوش كسول لا راهو كل حاجة هذيك بشيخته. الموهبة راهي تملأ الفراغ بطريقة صحية. الفراغ اللي احنا عنا يتملأ بالملل كي يبدأ عنده موهبة ما يحسش بالوقت اصلا يحبها بالشيخة اللي في مخه. الموهبة تعطي الصغير الهوية متاعه كما كانت تحكي يجربوا الخدمات الكل يجرب فرصتك انت وقت باش تكتشف صغيرك. فما شكون يوصي حتى كل جمعة تجرب له حاجة اللي تعرف وين لمعة عينيه وين شيخ صغير
1: يكتشف مواهب أطفالنا.
3: يلزمك تكتشف صغيرك شنو الحاجة اللي يحبها.
1: معناه هنا انت في ميساج قاعدة تقول الأولياء لي بارون وحتى لي جون بارون اللي عنده صغير 4-5 سنين راهو واحدة من أدوارك أنك تكتشف مواهب أولادك باش فك العطلة المطولة هذيك تخليه يمارسك الهوايات اللي تتفقت مع مواهبه.
3: باش نحكي لكم فما أولياء في الخدمة يجيو يقول لك أني دافع من غير ما نحكي والأسوام أما دافع دم قلبي باش هو يقعد في نادي من إلى ومن أغلى النوادي ومن أحسن النوادي والأنشطة متنوعة وصغيره يمشي بالدموع ويروح بالدموع ما يحبش يقعد. ألوغ هو في مخه عامل مجهود الكل. هو الفكرة شنو إنه صغير ملقاش اللي يشده ملقاش أكل نقول إن الحاجة اللي تفرحه هو يعني فما حاجة صغيرة
1: هو فما حاجتين في النقطة هذه متاع المواهب. أنا عجبتني برشا هي النقطة كي أدرجتها أستاذة ويئام أما راهي فيها زوز مشاكل اللي باران اللي يربيو عندك تنجم تطيح بصغير كيما تحكي قد ما تحاولوا نوادي رياضية ثقافية فنية اللي هو إن شاء الله حتى تقولوا أعمل السير كوم شي فوق الحبل ما يعجبوا شيء موجود راه موجود وتقولك حيرني هبلني قدامك الاختيارات الكل اختار انت امشي مع ولد جيران امشي مع ولد خالتك امشي مع صاحبك اللي يقرا معاك شوف اكتشف حتى شيء ما يعجب. وفما صغير اخر اذا كان عندي واحد منهم يحب الناتاسيون ويحب الفوتبول ويحب يعزف ويحب يتفرج في السينما ويشارك في النوادي تاع السينما ويحب يقرا الاسترونومي والاسترولوجي في نادي في الباليه دو سيونس راه ويحب نوادي الانجليزيه في درشنيه
3: كل شيء
1: كل شيء وقتاش تلقى له الوقت والطاقه والتوصيل والواحد حاجه صعيبه على الاخر
3: مش مطلوب منك تلقى له هو كي تخليه هو طويل على روحه وهو باش يختار هو باش يخضر وهو باش يعطي
1: اولويات انت في عطله انت في عطله كي باش تعمل له نادي سباحه وبعدها نادي علوم وبعدها باش يمشي مثلا بلد
3: انت عشتها وتعديتها
1: عشتها
3: دونك انت عملت موازنه ما بيناتهم دونك سي با امبوسيبل موجود راو الفكره الوقت ان صغيرك يقول لك نحب هيك الحاجه بالنسبه ليا الكلي لا اما المشكله وين بالنسبه لي وقت اللي يبوه يقول اني نحب الفوتبول لازم يطلع يلعب فوتبول
1: مشكله
3: اني نحب ما اني نحب التطيب نحب انت تتعلم التطيب
1: فوتبول رتحناك منه راه بعد الخمسه والاربعه شنو نتاع ليكيب ناسيونال سي تبش تنحى من طموحات الاطفال
3: لا مش طموحات الاطفال الاولياء مازالهم
1: كاين حتى الاولياء سي
3: يعني ولد جمعيه فلانيه ولدي يلزم يطلع يحب ولدي يلزم يطلع يلعب ولدي يلزم يطلع كذا ما مش نحكي على التوجيه واحلام
4: خاصه مدام ويقيم الجمله اللي ما عملتوش في صغري يحب نعملو في صغاري
3: اكزاكتو هذيك هو المشكله نتاع الكبار
1: هذه اختيار
3: اللي ما نحبوش نوصلو
1: اختيار اذا كان صغيرك باش تردو نسخه مشوهه منك باش تفرض عليه انه يكون نسخه مشوهه
4: ولا يحقق لك احلامك مش نسخه منك يحقق لك احلامك اللي انت ما عملتهاش
1: نسخه مشوهه منك معناها هو تعب وانت تتفرج في نسخه ماهيش انت على روحك
4: تحب ترى روحك في صغيرك ولا احلامك في صغيرك
1: هذاك وقت يولي الحقيقه جريمه في حقك في حق بشر
3: جوستمون دونك هذاك علاش اني نقول عطيو لصغاركم الفرصه باش يجربوا باش يختاروا وراهو لهنا كي تقول عطيهم الفرصه مش تهز وانت من خشمك وانت فادت وانت ما عينكش وانت بالسيف عليه هو باش يولي هكا انه هز وانت تعيط عليهم ما عينكش فيه باش يولي بالنسبه له ما تهزنيش خير حتى هذه راهو عندها قيمتها بالنسبه له
1: وباهي راهو ساعه ساعه زادوي مش كل شيء هيك على زرابي الحرير ورطابه ساعه تعرف انت وصغيرك وكذا خليه يفهم اللي انت تعب عليه زاد باهي انت تعب عليك
4: يتعب عليه ما مش هزو فوق من خشم من رغمك معناها ناس فيك كم زيه
1: كل مشاعر باهيه يعيش السلبي والايجابي زاد كل شيء تي بو تي فاسيل زاد نو يزمي يحس اللي بو تعب ومتعب باش يعرف نهار اخر يتعب على صغار يجيبهم ولا ما يجيبهمش صاي يختاروا
3: انه يتعب معاك انه يعرف فما حاجه
1: خاطر انت كي توريه اللي انت ديما مبتسمه مرتاحه رغم المتاعب اللي تعيش فيها معاه راه وتخاف انه يستسلم
3: ولا ما يقدرش شويه خلينا نبداو واضحين يعني راني لهنا
1: هذاك ولد ليل راه
3: اني نحكي على حوار واضح راهو اني كي باش نعمل مزيه على ولدي ما نعملهاش ما يمن عليه حتى حد ربي عطاهولك أمانة ما يمن عليه حد هو عنده مواهب أنت أمانة من عند ربي تكتشفها له هذاك حقه عليك تكتشف له هما مواهب وشنو وتخليه يمارسهم اللي يحب يرسم يرسم واللي يحب يعوم يعوم واللي ما عندكش باش تعطيه كلوب دو ناتاسيون تقف معاه على الشط وتعلمه اللي ما عندوش مسرح يلبس دبش الكبير والصغير ويعمل مسرح ويصفق له الصغار ونلم له نعمل مسرح ماهيش مشكله امكانيات راهي مشكله قناعات
1: ليه مسرح هو وناتاسيون ينجم يعملهم في نوادي عموميه راه
3: ليش مسرح يعمل تصوير شكون تحكي قبيله احنا قبل في الصغار واحنا اش نعملوا ديار بجلود ونعملوا بالمتلاوات ونسكروا البيوت ونعملوا جيران
1: ما عادش هكاك
3: تخرج كوره في وسط الدار
1: ما عادش
3: اني راني مانيش نحكي على امكانيات راني نحكي على
4: بالموجود
3: انك تعرف صغيرك شنو يحب انه تعطيه المجال انك تسكر عليه دار وتخليه وحده ما بينه وما بين تليفون راهي جريمه بالنسبه لي
1: اي صحيح هذه معك
3: راهو اني ضد هذي
1: اما زاد باش تبدا عندك شويه امكانيات يلزمك توفرها وانت كبير ومسؤول على صغير جبته باهيه باش تجيري صغيرك وتنكدري وتطلعه متوازن
3: باهي أنا مع الفكرة إنك تعطيه الإمكانيات اللي قد ميزانيتك. منش ما نحبش حاجة أكثر من ميزانيتك ولا تحس روحك أنت مفروض عليك حاجة ما تنجمهاش. أنت لو كان قولك ولدك غدوة بعيد الشر ولا لا يقدر باش يدخل عملية تطلع له ملايين من تحت التراب.
1: لا صحيح.
3: أما لو كان أنت باش تخليه من بعد يعاني في مشاكل نفسية ما أنت ماكش تنجم حتى من بعد تجيبهم. احنا اش قلنا؟ احنا رانا عنا ساعات بدايات صغيرة نقفوا فيهم باش نحلوا مشاكل كبيرة غدو. دونك ما نحبش نفوت الوقت متاعنا خاطر اني نحب ان نوصل انه باش نعملوا برنامج للصغير كيفاش.
1: هذه اكتشاف المواهب قلنا راهي امانة.
3: امانة عندك.
1: على عاتقك انت يا ولي. يا براسك. موهبت ولادك. يزمك تكتشفها وتأطرها. وتعاونه باش هو يمارسها.
3: اكيد.
1: والفرصه العطله الصيف الطويله هذه فرصته هو باش يمارس هواياته.
3: اكزاكتومون.
1: نمشي للعنصر اللي بعده.
3: باهي.
1: برنامج.
3: البرنامج
1: الجدول اللي يتعاركوا معاه الناس الكل. معناها تو هو جا الصيف مصدقنا كالصغار وتحنا منجيب وصل 8 9 10 وقت مدارسنا عاد. الحقيقه تعب. وليسياتنا اكثر واكثر وانت تعس حتى على زر كروس خاطر يخرجوهم للشارع تعرفها هذه معنا ياسر مشاكل الحقيقه.
3: اكيد
1: جانا الصيف وارتحنا ولمينا على كل وليدات في الدار تقوم ويسام ويام تقول لي يعمل جدول. ها
3: انا واش نقول لك اعمل جدول خاطر فما ناس تقول لك راهو يلزم كما قلت معسكر باش نحطوه له في الصيف. لا سي با معسكر. وفما ناس تقول خليها على راحته هي جاي الصيف خليه يرتاح.
1: اي علاش لا
3: مش هذا لا هذا ولا هذا يا اخي
4: الوسط.
3: احنا فوالا عصات الوسط هي الحل خاطر المخ والصغير راهو يلزمه روتين باش ينجم يعيش. ما فماش بدن يحب الفوضى ما ينجمش. هنا راهو كل مخ متاعنا يحب فما هكا فما حدود عندي راهو من إلى عندي كذا من إلى عندي كذا ينجم يتبدل تشيشة فيه لكن فما اللي هكا على الأقل فما نعرف روحي نهاري اليوم على شنو عندي. كما أنت تعرف روحك تخدم تروح تقيل تروح تنجم تبحر العشاء تنجم تخرج سهرية تتفرد كيف كيف صغيرك يزم عنده نظام واضح مش لازم
1: يومي
3: دقيقة
1: نحكي يومي
3: يوم يعني. نحكي يوم به شنو يحتاج باش يكون فما نظام هما ثلاثة نقاط ما مش حاجة كبيرة. أولا تكون فيه نظام ثانيا تكون فيه حرية وثالثا يكون فيه لعب. دونك باش نحلهم بالنقطة بالنقطة.
1: حرية سؤال راه
3: أي هي باش نفهم
1: اسمع فيك شنو هي حرية بالنسبة لصغير مثلا
3: هي باش نحكي
1: وحتى فيه. مراهق زيد
3: به النظام الساعة قبل كل شيء الصغير مخه باش يكمل النمو متاعه يلزم هو فما جزء هكا مسؤول على التخطيط وضبط النفس. ضبط النفس اللي احنا برشا صغار ما عادش يعرفوا يشدوا فراناتهم فما منا في دليل فما منه أو الأولياء يخدموا في بلاصتهم يعيشوا في بلاصتهم لكن الهيكل الخارجي متاع البروغرام هذاك يلزم فيه تنظيم واضح باش يخلي الصغير برنامج هكا بسيط كما كنت نفسر لكم توا معناها عندي مثلا الصباح اني ساعتين نادي فما عندي اربع سوايع نادي من بعد عندي فطور قايله العشيه نجم نعمل تبحيره من بعد عندي نجم نعمل
4: سبور اي حاجه أي.
3: حاجه منظمه هكا تقريبا كروكي مش لازم يكون
1: نجمو مرحله من مراحل يومنا ساعات ما تمشيش كوم يلفو ولا نقصنا لها في الوقت ولا زدناها في الوقت ولا نحيناها مش موبقى كبيره معناها ما غلطناش غلطه كبيره وقتها
3: هذه هي الحريه
4: هذا هو نتاع الصيف
3: هذه هي الحريه اش معناها معناها اني مش مطلوب مني نمله كل دقيقه اني راهو يلزم الصغير ينجم يختار وحده يختار وياخذ قرار أنا هي الحاجة اللي يحبها أنا هي الحاجة اللي يفضلها أنا هي الحاجة اللي يبجلها ومش أنت تقرر في بلاسته هو يختار حاجة مهمة ياسر أنه تعطيه المجال باش هو يقرر ويختار شنو يحب هو فكل البروغرام هذاك
1: أيوة.
3: مش أوبليغاتوار عليك أنت تعمله لوحده ويا حبة ذا أنك تعمله أنت وياه مع بعضكم
1: يعني هو تبدأ يكون خير خاصة في عمر الصغر
3: خاصة
1: كي يبدأ مازال صغير معناه كلي ما بين خمس سنين ولا 12 سنة
3: ولا
1: بعد يمكن تولي عنده اختيارات ويلقى صحابه عندهم يتبع منهم
4: يتبع
3: الحاجة الثالثة اللي هي الحاجة للعب الحاجة معناها أن بزوان كنقولوا بزوان كما الماكلة كما النوم راهو اللعب بالنسبة للصغير سيتان بزوان وهنا أكثر أكثر.
1: نقلت بينا للتعلم واللعبة.
3: لا ما زلنا.
1: ما زلت
3: في البرنامج.
4: حاجة ثالثة.
3: لو ليه يظهر لهم إنه راهو اللعب فيه تضيع وقت. ألاقي راهو لا. بالعكس. لهنا إحنا عنا في علم النفس اللعب هو أكبر مدرسة تعلم الصغير. هو يتعلم فيها جيستيون دو بروبليم يحل مشاكل متاعو. يتعلم فيها ضبط الانفعالات متاعو.
1: يتعلم فيها التعاون. اللعب أستاذ.
3: اللعب بجميع.
1: خاطر تو الكل مجي فيديو
3: راه. تو احنا شنو حكينا مدام احنا رانا نحكيو
4: اقصيناهم هذوك من الاول سي ما عادش نحكيو
1: عليهم. اي وينو اللعب بخلاف هذاك تو في مجتمعنا التونسي خليني نحكي شو. ولو انه في العالم مش كان عندنا في تونس صغيراتنا
4: اللي
1: ضم لعب هزوهم
3: احنا صغير.
1: احنا نخلقوا جو لعب كيما لعبنا احنا صغار هذاك
3: بوركوا با
1: الحليله والغميضه وال
3: effectivement
1: والبيسه والزربوط والجو نتاع
3: يلعب الكره مع الصغيرات ويلعب مع هذاك مهم
1: نلعب كره نلعب مسرح ونلعب حفله تعرف حفله لعبتها
3: هاوي
1: حشديت ميكرو وغنيت ولا
3: تبع الصغيرات يلعبوا حتى مع البوبيات خاطر ما عندناش برشا صغار يتلموا دونك حتى مع البوبيات مش مشكله هذوما مهمين برشا والهوايات نتاعو مهمين برشا وانه هو يلعب ريت حتى انه باش يلعب بالتليفون
1: سمحني هي لعبه معلمه راه نعرف علاش
4: لا
1: ما لعبتش معلمة
4: لا يا جملة
1: كلنا نلعب معلمة نعملوا
4: قسم ونس
1: منشطة
4: لعبت منشطة والله منشطة
1: لعبت مغنية ولعبت معلمة
3: الفكرة انه هو راهو لهنا راني نحكي على تنظيم الوقت يعني اني كي نحط له ساعتين لعب ولا نقول لك راهو منتي من الاربعة للستة تمشي تلعب على روحك حتى كي باش تلعب في بيتك ولا باش تلعب بالبرة في الشارع ولا باش تلعب مع والجيرانك ولا تلعب حتى بالتليفون اني راني حددت وقت وحددت ضوابط وعرفت انه اني مع شكون وشنو باش يعمل دونك اني مينيموم ريت الحدود هذه في حد ذاتها بالنسبه لي اني مهمه برشا وهو باش يتعلم يستعملها بالنسبه لي هذوما مراهم من اهم الحاجات
1: على خاطر وي ام راهو تو انت تحكي وبرشا ناس كيفي انا معناها يسمعوا فيك يقول لك راهو ما عادش راهو الصغار اللي تلم مجموعه تقول لهم انتوما تلامذه وانا معلمتكم والا نعملوا حفله ومقدمه اي انا بيدي خدمت منشطه تنقول كيفاش مقدمه الحفله والان مع الفنانه ونجمه المسارح فلانه الفلانيه وتلقاها بنت بنت عمي ولا كذا معناها عاملين جمهور ونصفقوا عليها وهي تشد الميكروت وتتغني صباحا نغنيوها عبد الحليم نغنيوها صغار راهو نحكي لك 10 و9 و8 سنين و11 و12 تلموا جروب اعمار قراب لبعضنا ونعملوا الجو هذاك وين ترى فيه اللعبه هذاك
4: نجموا لي بارون لنا
1: والليله هذيك عاد ما نحكي لكم الشاي مخبي ورا الفوتوي شاي مخبي ورا باب الجرده والاخر مخبي تحت العنبه
3: باش نعطيك مثال
1: ما عادش هذا وين وترى فيه وي
3: اوكي مثال
1: خاطر تو انت تعيش فيه الواقع مع بناتك
3: جوستومون اني نعيش
1: فيه تراو اللعبه هذاك ما عادش مانيش
4: نلعب
1: تلعب عندك صح عليكم محظوظين وين حمودكم خنجي
3: غير لحظه خلينا نبدا
1: وين حمودكم
3: مرحبا بكم الكل لا خلينا نحكي بالعقل احنا راهو باش نبداو واضحين راهو الصغير كي تعطيه المجال باش يخلق روحه راهو الصغير كوريو بطبعه ويصنع حاجات انت ما يجوش لبالك القوه في انه ما تحاولش انت باش تصنع له هو الحالات احنا علاش ولينا نحطوهم ياسر في نوادي خاطر باش يلقاو اكثر صغار باش يلقاو اكثر انشطه مؤطره ويقاو حاجات
1: ولا ولا كل شيء مؤطر وفي اطار نوادي ومؤطرين معاهم ومنشطين وكذا
3: ميساج ناخذ وقته حتى في الاطار هذاك سختن مره عندها وقت بتخليه له فراغ باش ينجم يعيش فيه حياته وحريته دونك مهم ياسر انه باش يلعب حتى راهو حتى كي باش يلعب مع في الساحه راهو باش يصنع اللعب نتاعو
1: باش نجبرك الله غالب انا عندي سيف على راسي اسمه 55 دقيقه اللعب والتعلم حكايه التعلم بربي حكيو فيها ناس تكونوا ما عطيتناش فيها المفيد في دقيقتين مش اكثر لخصها لنا
3: جوست باش نبداو احنا باش يكون عندنا نهار متوازن راهو يلزم فيه اولا باش نسميهم تسميه اكاو دونك هما ستة حاجات دونك يلزم يكون فيه حركه مش نهار كامل راقد يلزم يكون فيه حركه كوسوسوا سبور والا هو يجري والا هو يهبط للحومه مش مشكله المهم يتحرك حركه خاطر الحركه حتى التركيز باش يزيدوا يلزم يتعلم فيها وهنا راهو مش بالضروره اتود يتعلم تنجم تكون قصه تنجم تعلم لغه تنجم يعمل
1: كيف يكون اتود مثالش
3: ما يسالش خاطر هو اتود حصه في حصتين في الجمعه
1: ولا أيه فوالا
3: ليش باش تكون ما يسالش ما يقلقش تجربه علميه برمجه حفظ قران يتعلم طب
1: حفظ شعر
3: مش مشكله هذا بالنسبه لي عندي اني تعلم ما يقلقش الحاجه الثالثه انه هو فما اللعب حر حاجه هو يختارها باريحيه نتاعو يختار شنو يحب يعمل من غير ما انت تقول له اعمل ودير وسوي، هو يحب، هو يصنع لعبته، يقول ايه نلعب لعبة واللي يربح يعمل كذا، هو يختار قوانين اللعبة متاعه، هو يصنع روح. رابع حاجة هي المسؤولية، وخامس حاجة هي العلاقات اللي يتعلم يصنعها مع الصغيرات الأخرين، وآخر حاجة هي الراحة. الراحة باه باش نختم، نختم بكلمتين، نختم باه
1: كلمتين قد قد
3: باه باه يلزمني أنا جست كلمة واحدة باش نقولها للعباد الكل تقعد تتذكرها كلمة هذية برك. راهو الصغير ما هوش بحاجة البرنامج معبي ومبني بالخطوة بالمليمتر، راهو هو محتاج الأسرة حاضرة، هو راهو خرج من المدرسة الناس كل على راسه وتحكم فيه،
1: معناها
3: راهو وقتك انت، وقتها راهو العطلة ليك انت باش تكون حاضر، فرصتك انت باش تخلق العلاقات هذيكية، وافضل وسيلة لحمايتهم
1: واضح. انك واضح يعطيك الصحة. قلنا برشا حاجات، نعم مكش بتقول كل شيء، ما قلنا برشا حاجات به، هما معدل إنجاب في تونس 1.3 بالمهمة هذه يظهر لي بشنو وصلوا لصفر فاصل تو. شكرا لك وإيام القوي، يعطيك الصحة آيات الله فارسي هام الدرعي. شكرا. كيف كيف معاذ الحداد، أيمن الشابي، الشباب اللي معانا اليوم، ياسمين معتوق وعمر سلامة، كل التوفيق في الإخراج الرقمي في تمام منتصف النهار. نشرة الأخبار، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير، إلى اللقاء.
5: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة المنستير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء، عدد من البحارة بميناء صيد البحري سيدي عبد الحميد سوسة يناشدون صلة الجهوية التدخل لإنقاذ 150 عائلة. ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من الغد، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. مع تواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك، الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية. إلى تفاصيل الأنباء، توجه عدد من البحارة بميناء صيد البحري سيدي عبد الحميد سوسة بعريضة لفائدة الصلة الجهوية المعنية للتدخل لفائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، ويطالب 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة بوقف قرارات إخراجهم من الميناء وتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، مؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرق حمولتها من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. عضو المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد أمير المكني أكد أن المجلس تبنى العريضة على أمل إيجاد حلا لأزمة البحارة بالحوار مع الصورة الجهوية.
1: المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد جاتنا عريضة من طرف البحارة الراشقة المراكب نتاعهم بميناء سوسة سيدي عبد الحميد، كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم يناهزوا حوالي 60 سفينة نتاعهم غادي، تسقط منهم حوالي 150 عائلة، حسوا رواحهم مضطهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب، نلقاو محطة تحليه مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدا تخدم، تقول إنه هم متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسب قول محطة تحليه المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هم عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البر سوسة واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و400 متر وين منتصبة محطة تحليه المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي سوسة. المشكلة هذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
0: كشف المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين حسام قدورة أن الكونفدرالية تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية تنديدا بتواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك وغياب أي مبادرة من قبل وزارات الإشراف في القطاع لوضع حد للأزمة.
2: هي السعر البيض مازال على نفحال بالجزة الأزمة تتفهم لها 4 أشهر من بداية الأزمة. اليوم الخسائر نقول لك اللي هي تمثل 40% يعني نسبة الخسائر يتكبدها يوميا يعني الفلاح، وهو يعني رقم مفزع الحقيقة. إلى حد الآن يعني منذ أسبوع كانت آخر جلسة مع مدير ديوان وزير الفلاح، فلهذا دي الخطوة يعني اللي بعدها يعني بدينا في الهات يعني الخطوة التي تليها، وهي ذهب إلى القضاء والتظلم عند رئيس الجمهورية. بالنسبة للقضية هي بتكون موجهة لكل من ساهم يعني في تفاقم هذه الأزمة ومارس يعني الإخلالات بدون وجه حق ساهم في تفاقم هذه الأزمة وفي انهيار هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي مثل الأمن القومي، هذا تهديد للأمن القومي.
0: في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار لدى الطلبة وتنمية قدراتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتجسيد، تنظم جامعة تونس المنار تظاهرة ديموداي الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المنتفعين ببرنامج قطب الطالب المبادر. معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار والتفاصيل.
3: هي مناسبة نحتفي فيها بأفكار واعدة وبشباب اختار أن يحول المعرفة إلى مبادرة والطموح إلى مشروع. في جامعة تونس منار نؤمن بأن دور الجامعة لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح يشمل إعداد جيل قادر على الابتكار والمبادرة وصناعة الحلول. لذلك نعمل على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال حتى تصبح جزء من المسار الجامعي، يعني جزء من التكوين ومن شخصية الطالب كذلك ومن رؤيتنا لمستقبل التعليم العالي. كما يمثل هذا اليوم وهذه المناسبة هو باش يقع فيها إسناد شهادة صفة الوطنية للطالب المبادر في تأكيد على أن روح المبادرة والابتكار أصبحت تحظى باعتراف مؤسسات، وأن الجامعة التونسية تشجع الطلبة على الإبداع إلى جانب تميزهم الأكاديمي.
0: إلى أحوال الطقس، حيث ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح الشيلي فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. أنيس السوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
4: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة. بحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة اليوم إن شاء الله في المنستير ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى، في حين ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس باش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عندنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش باش نحكيه على موجة حر، لكن باش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلوها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: وفي ظل هذه التوقعات، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة والمزيد.
5: شرب الماء بانتظام في كميات كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يزنهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو نحصلوا 2 ولا 3 لترات في النهار اللي هي كمية باهية. لازم نتجنبوا المشروبات الغازية كيما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم ما يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيو بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلولهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فصاصة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
0: من جانبه وتوقيا من خطر الحرائق، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى تجنب ترك الزجاجات والعلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز الأشعة أشعة الشمس وعدم رمي عقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية. كما دعا أيضا إلى الامتناع عن حرق الفضلات وبقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية المية والأعشاب الجافة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. وفي سياق متصل، أكد العقيد محسن بوغزالة رئيس مصلحة الاستمرار وإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خلال أشغال الندوة الدورية الأولى للحماية المدنية أن مصالح الديوان تعمل على تأمين الموسم الصيفي ضد الحرائق وحماية المصطفين على الشواطئ.
6: نكثفوا التدخلات نتاع اعوان واداره الحمايه المدنيه وخاصه في المناطق الغابيه، وتكثيف الدوريات المشتركه والدوريات الاستطلاعيه، الكشف المبكر عن حرائق الغابات. وبما يخص النجده بالشواطئ، نكثفوا من الدوريات بزوارق النجده، ونحاولوا زادا نحرصوا على مزيد التوعيه نتاع السباحين المنقذين تحت اشراف الاعوان المشرفين، باش انهم يوصلوا الميساج نتاع الحمايه المدنيه، يكلموا المواطنين باش انهم يحاولوا يتجنبوا تعرض المطول أشعة الشمس في الفترة، خاصة من 10 ل 11 تاع الصباح تكشي من 3 ل 4، وعدم زادة ترك العبوات اللي قادرة تسبب في حريق خاصة في وسط السيارات اللي تكون مغلقة. بالنسبة للشواطئ اللي فيها نقاط حراسة، هي الشواطئ اللي تلقوا فيها أعوان، سواء كان أعوان إشراف بالتجهيزات متاعهم بعلام الحماية المدنية والألوان المعروفة الأحمر والبرتقالي والأخضر، سواء كان بتواجد كيف السباحين المنقذين. نحب نوصل رسالة أنه العائلة وخاصة اللي حبوا يفرهدوا صغيراتهم وكل شيء، باش انهم يكونوا معناه فيجيلون مع صغارهم، على خاطر الوعي عند الصغير مش كيف عند الكبير. وكيف كيف زاد ما ننساوش امهاتنا وابائنا الكبار في العمر اللي نحرصوا نعرضهمش للشمس برشا.
0: بإذا نصل الى ختمة النشر، وهذا الان تذكير بعنوانها الابرز: ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجة الحرارة انطلاقا من الغد، الأطباء يدعون إلى التوقي، والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. بعد قليل زميلة سناء البرهومي تأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
5: أنف المونديال،
4: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
6: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية كالعادة بأخبار المونديال. احتضن ملعب بوستون بداية من 9 متاع الليل اليوم مباراة مشوقة بين منتخبي فرنسا والمغرب بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ضمن منافسات الدور الربع النهائي من المونديال، في لقاء يحمل في طياته أكيد طموحات وأيضا قصص وتاريخ بين الفريقين، خاصة فيما يتعلق بالماضي القريب في قطر 2022 وقت المنتخب الفرنسي أقصى المنتخب المغربي 2-1. المنتخب المغربي وأسود الأطلس يسعوا لرد الاعتبار وقتها كانوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم. بالنسبة لمواجهة الليلة، المنتخب المغربي بالشيف تقد خدمات مهاجم المنطقة الحديثة لبايرن ميونخ إسماعيل السيباري، ممكن باش يكون الحل البديل بالنسبة لمدربه سفيان الرحيمي وأيوب الكعبي في خطة قلب هجوم صريح. وبالنسبة للمنتخب الفرنسي، الفيفا ترفض طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تعرض لها اللاعب أوليزي اللي هو أصبح نقطة قوة الفريق، خاصة التفاهم والتمريرات الحاسمة مع كيليان مبابي. المنتخب الفرنسي طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي كانت تعرض لها في اللقاء الأخير ضد المنتخب الكندي، ولكن الفيفا ترفض ذلك بطبيعة الحال فما حسابات في صورة وصول إلى الدور النهائي، فإنه المنتخب الفرنسي يحب يحمي لاعبه من إنذار ثاني في مواجهة الليلة ضد المنتخب المغربي من أجل تأمين أكثر حظوظ للمضي بعيدا في هذا المونديال. نقعد مع تبعات المونديال. الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أعلن عن تعيين رافائيل ماركيز، نعرفه مدافع سابق في المنتخب المكسيكي ونشط حتى في فرنسا في باريس سان جيرمان في وقت سابق، هو المدرب الجديد في عمر 47 عام باش يقود منتخب المكسيك وباش يحاولوا حضر المونديال القادم حتى 2030، يخلف المدرب خافير أغيري. نذكروا أن المكسيك كان خرج بعد خسارة 3-2 أمام المنتخب الإنجليزي. من المونديال نحكي على المستوى المحلي. لجنة المستقل نزعت بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت في بلاغ لها أنها تمكنت من خلاص مستحقات المدرب السابق منتصر لوحيشي المقدرة ب40,000 دينار، إضافة لإتمام خلاص اللاعب شهاب الصالحي بعد تحويل مبلغ قدره 25,000 دينار، وبذلك تم إغلاق الملفين بصفة نهائية. في النادي الإفريقي فما التوصل إلى اتفاق مع المهاجم فراس شوات يقضي بمواصلة اللاعب تجربته مع الفريق، وذلك بعد تسوية الإشكاليات المادية العالقة بين الطرفين، كما تم تفعيل الزيادة في الأجر الشهري بقيمة 10,000 دينار وفق ما ينص عليه عقد المبرم بين اللاعب والنادي. ومن المنتظر أن يخضع فراس شوات بداية من يوم الاثنين إلى برنامج إعداد بدني خاص تحت إشراف المعد البدني الفريق قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية للفريق. ترجي جورجيس يفتتح الميركاتو بانتداب اللاعب سامبا ديوف. سامبا ديوف يشغل خطة مدافع محوري عمره 22 عام، مدة العقد موسمين، والفريق اللي كان ينتمي له هو فريق نادي الرياضي والثقافي بدكار في السنغال. المدرب التونسي لسعد الدريدي يقود نادي النجم اللبناني إلى إحراز كأس لبنان البارح في إطار الدور النهائي، فاز على نادي الحكمة بهدفين مقابل صفر. لسعد الدريدي تولى تدريب نادي النجم مطلع شهر مايو الماضي، لعب معه 8 مقابلات، حقق خلالها 6 انتصارات وهزيمتين، وتوج معه في النهاية بلقب الكأس. نادي الاتحاد الليبي أعلن تعاقده رسميا مع مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عبدة لمدة 2 موسمين. في السيس تم الإعلان عن إتمام إجراءات رفع المنع من الانتداب، وبالتالي بالإمكان تسجيل المنتدبين الجدد في نفس الإطار. يبقى فريق النادي رضا الصفاقسي غير مؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية في ظل عدم الحصول على رخصة إلى حين تسديد مستحقات نادي سيكاك الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال المدافع على غرام إلى شختار دونيتسك. وكذلك الفريق مطالب بتسديد مستحقات كل من وضح الزيدي اللي رفض التقسيط بنظام الدفعتين فيما وافق أمان الله الحبوبي على هذا المقترح. نختم معكم أخبار الرياضة بالأولمبي البيجي. اليوم بصفة رسمية وتحديدا الهيئة التسييرية تعلن عن تعاقدها مع المدرب لاسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم. بالخبر هذه مستمعينا كنت وصلت معكم إلى نهاية المشوار، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

وإخواني صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال صداعها. أجرت من الكحل السحيق بخدها سترا تؤثره الدموع الصبق فكأن مجرى الدمع حلية فضة في بعضه ذهب وبعض محرق. منع النوم شدة الاشتياق وادكار الحبيب بعد الفراق. ليت شعري إذ بثينة بانت هل لنا بعد بينها من تلاقي. ولقد قلت يوم نادى المنادي مستحثا برحلة وانطلاقي ليت لليوم يا بثينة منكم مجلسا للوداع قبل الفراق. حيثما كنتم وكنت فإني غير ناس للعهد والميثاق.

عن بعض الحكماء أنه قال: رب رجل لا تمل فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم جليسه وإن احترس.

رفع أعرابي قصة إلى المأمون وسأله أن يأذن له في الدخول عليه والاستماع منه، فأذن له فدخل وسلم. فقال له المأمون: تكلم بحاجتك. قال: أخبر أمير المؤمنين أن مصائب الدهر وأعاجيب الأيام ومحن الزمن قصدتني، فأخذت مني ما كانت الدنيا أعطتني، فلم تبق لي ضيعة إلا خربت، ولا نهر إلا اندقر، ولا منزل إلا تهدم، ولا مال إلا ذهب، وقد أصبحت لا أملك سبدا ولا لبدا، ولي عيال وأطفال وصبية صغار، وأنا شيخ كبير قد قعدت بي المطالب وكبرت عني المكاسب، وبي حاجة إلى أمير المؤمنين وعطفه. فبينما هو في الكلام إذ خرجت منه ريح، فقال: وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر ومحنه، ولا والله ما ظهر مني قط إلا في موضعه. فقال المأمون لجلسائه: ما رأيت قط أقوى قلبا ولا أربط جأشا ولا أشد نفسا من هذا الرجل. ثم أمر له بـ50,000 درهم معجلة.

سمع أبو يعقوب الخريمي منصور بن عمار يقول في دعائه: اللهم اغفر لأعظمنا ذنبا وأقسانا قلبا وأقربنا بالخطيئة عهدا وأشدنا على الدنيا حرصا. فقال له: امرأتي طالق، إن كنت دعوت إلا لإبليس، فهذه الخصال لا تتوفر إلا فيه.

نكرى من حب من أحببت بكرى. حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا، وكأنها برد الشباب صفى ووافق منك فطرة، جنية إنسية أو بين ذاك أجل أمرا. وكفاك أني لم أحط بشكات من أحببت خبرا، إلا مقالة زائر نثرت لي الأحزان نثرا، متخشعا تحت الهوى عشرا وتحت الموت عشرا.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في ظل نجاح شركة جوجل في تجاوز موجة الشكوك اللي رافقت إطلاق روبوت الدرجة داتشا تشات جي بي تي أواخر عام 2022، بدأت مؤشرات جديدة تكشف تصدعات تدريجية في هيمنتها التاريخية على سوق البحث الإلكتروني مع تسارع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وما زالت جوجل تستحوذ على نحو 90% من سوق البحث العالمي، كما تضاعفت قيمة سهم الشركة خلال العام الماضي، ومع ذلك تتزايد المخاوف من مستقبل نشاطها الأساسي مع انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين إلى روبوتات المحادثة للحصول على المعلومات بدلاً من محركات البحث التقليدية. وتشير بيانات حديثة إلى أن محرك البحث المنافس داك داك جو يشهد ارتفاعاً في معدات التثبيت الأسبوعية وصل إلى 40%، في حين تجاوز محرك البحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت حاجز 1 مليار مستخدم لأول مرة خلال الربع الماضي. وفي المقابل تراجع عدد زيارات محرك بحث جوجل بنحو 1% خلال الشهر الماضي وفق بيانات منصة أرشيف، في حين وصل شات جي بي تي تحقيق نمو في عدد زيارات، كما يحافظ التطبيق على موقعه ضمن أكثر التطبيقات المجانية تنزيلا عبر نظام الاي او اس، في حين يحتل كلود من شركة أنتروبيكس مراكز متقدمة متجاوزا بعض المنافسين. ولا تقتصر الضغوطات على المنافسة القادمة من نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت فئة من المستخدمين البحث عن تجارب خالية من هذه التقنيات بالكامل. وأظهر استطلاع الرأي أن بعض المستخدمين يشعروا بقلق يفوق حماسهم تجاه انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. واستجابة لهذا التوجه، أطلق محرك البحث المنافس داك داك جو نسخة جديدة تتيح البحث دون أي مزايا بالذكاء الاصطناعي. وجوجل تواجه تحدي إضافي، وهو المنافسة الشرسة على استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي، مع استعداد شركات ناشئة كبرى لطرح أسمائها للاكتتاب العام. يعد الذكاء الاصطناعي تحدي استراتيجي لجوجل، ليس فقط بسبب احتمال فقدانها جزءا من حصتها بالسوق، بل أيضا لأن التحول نحو الإجابات المباشرة قد يفوض نموذج الإعلانات الرقمية التي تعتمد عليه الشركة. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: تمام 1 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر ديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق. وشدد على أن الوقاية مسؤولية الجميع، داعيا إلى تحلي باليقظة لحماية الأرواح والثروة الغابية والزراعية. وفي عقب التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، دعت وزارة الفلاحة حول الموارد المائية والصيد البحري مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن، دعتهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الجهد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات واستمرارية الإنتاج. توجه عدد من البحارة من أصحاب المراكب الصغيرة بميناء صيد البحري بسيدي عبد الحميد بسوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية لتدخل فائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، مطالبين بوقف قرارات إخراجهم من هذا الميناء والتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، ومؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرغ حمولتها من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة في بلاغ لها أنه تمت برمجة ربط خزان جديد بمنطقة الغوليف لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع المياه الصالحة والماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من يوم غد الجمعة بكل من غريميت الغربية والغوليف وسيدي سعيدان ولد بالليل وصنيدية من معتمد مدينة تنفيضة التابعة لولاية سوسة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 بعد الزوال بعد استكمال أشغال الربط. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. وحسب ما أفاد به المدير العام للتنمية المستدامة بوزارة البيئة مصباح عبازة، فإن المشروع يهدف إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات للحد من انتاجها، مع التركيز على النفايات البلاستيكية والكيميائية إلى جانب دعم قدرات الجماعات المحلية وتكوين مختلف المتدخلين في قطاع إدارة النفايات. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام الثانية، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء.
8: إذاعة المنستير
7: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
8: على الكيف
7: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في متابعة هذا العدد في هذه الظهيرة في درجة حرارة مرتفعة، وللأسف ماشي وترتفع درجة الحرارة في قادم الأيام. تاخذوا كل احتياطاتكم إن شاء الله، بكنا نكونوا ربي ساعة يعطينا على قد جهودنا هذا مبدئيا، أما إن شاء الله إذا حتى كان فما موجة كما قاعدين نحكي عليها تكونوا حاضرين للاستعداد لها، رفقا بالصغار ورفقا بالكبار وبالطيور التي في الطريق، يعني الرفق بالجميع، وخاصة ونحن موجودين على طرقاتنا الاكتظاظ الكبير اللي توجد في ساعات هذه في ساعات الذروة. زاد ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار الأحوال الجوية ونكونوا أكثر رصانة، أكثر زادة وسع بال وأكثر رحابة صدر، باش إن شاء الله كلكم تروحوا سالمين وين ما أنتم قاصدين ربي. نحن معاكم حاضرين أغانينا بكلماتنا اللي هكا تخفف عليكم ولو القليل من الضغوطات اللي يعيشها التونسي يوميا. اليوم في الساعات هذه استثناءات، زادة العائلة التونسية تعيش على وقع انتظار نتائج دورة المراقبة. خليكم من كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فما حتى معلومة صحيحة تأكد أن النتيجة اليوم ولا غدوة ولا بعد الساعات القليلة القادمة. فرج ربي قريب، خليكم شادين في ربي صحيح، خليكم كذلك بدعواتكم في انتظار أنه يا ربي تجي النتائج وتهل عليكم بشائر الخير بإذن الله. ربي سمعكم كل خير وإن شاء الله نسمعوا صغاريت بعد في الساعات القليلة القادمة، لما لا، إن شاء الله ربي يعطيكم بالأخبار الزينة. نحن في خدمتكم حتى لما ثلاثة، مرحبا بضيفتنا حاضرة معنا بعد شوية تكونوا معنا في المباشر بطبيعة إلى جانب فقرات أخرى. مرحبا بك أيمن الشابي، ومرحبا كذلك بيوسف بقاني المتربص في الإخراج الرقمي، ومعاه يوسف سلامة هكا إن شاء الله ما نكون شغالتها في الاسم هكا، عمر سلامة ويوسف بقاني، مرحبا بكم الاثنين معنا في الإخراج الرقمي. أيمن الشابي وهويدا بن ساسي، تحياتي لكم، حياتي الكوني، مرحبا بكم، وإن شاء الله بارشا حظ في انتظار نتائج زينة بإذن الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نلتقي على موجات إذاعة المنسير باش نكونوا في خدمتكم في كل وقت وفي كل لحظة. مرحبا بكم مستمعينا، ما فما حتى معلومة ثابتة وصحيحة على موعد إرساليات النتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ريحوا أعصابكم، نقصوا شوية من ستريس، ما تقلقوش رواحكم، إن شاء الله الخير جاي وبرشا خير بإذن الله. ماضي ساعة و17 دقيقة نحكيوا على الاستثمارات الخاصة بالجالية التونسية بالخارج، نحكيوا من قوة تدفقات مالية إلى قوة استثمارية كبيرة لما لا في تونس. اليوم كي نحكيه على التونس بالخارج نحكيه تحويلات مالية فقط، وللأسف التحويلات المالية هذه باهية، إيه عملة صعبة تدخل للبلاد، أما راهي تنجم تتوظف في اقتصادنا بطريقة أسلم وبطريقة يكون فيها مستقبل كبير في الاستثمارات. نحب نرحب بضيفتي وترحب كبير زادة صراحة، لأنه ضيفتي قطعت لنا كيلومترات كثيرة باش تجينا في درجة حرارة كيما هكا، باش تجينا من نابل خصيصا باش تجي للبرنامج وتجي لإذاعة المنستير. شكرا لك الأستاذة عربية بالحسالم، مستشار جبائي وقانوني ومحكم دولي، أهلا وسهلا، شكرا على كل هذه الأناقة لإذاعة المنستير، على كل هذا الحضور، شكرا.
1: يعطيك الصحة مدام حياة، مرحبا بك، يعطيك الصحة، نرحب بالكامل الحضور، تحية للمستمعي إذاعة منستير، تحية للفريق التقني،
0: شكرا
1: لكافة أهالي منستير.
0: شكرا لك لكل مستمعينا لكل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. اليوم كي نحكيه على أكثر من 1,800,000 تونسي بالخارج، والعدد هذا راه ما يعكسش العدد الكبير لأنه فما ناس خارج القائمة، وانتوما بالتأكيد أدرى.
1: بالطبيعة اليوم نحكيه على قوة ديموغرافية كبيرة تتمثل في 1,800,000 تونسي موجود بالخارج. هذا كما قلت أنت بخلاف المنظمين خلاف الاخرين نعرفوا اللي هما
0: مازالوا عندهم شاوراق ومازالت ظروف ومازالت امورهم القانونيه مش مساويه.
1: موضوع في غايه الاهميه نظرا لشنو، نظرا لحجم العمله الصعبه اللي يقوموا الجاليه التونسيه بتحويلها لتونس. اليوم نحكيوا على 8.7 مليون دينار تونسي سنويا، هي عائدات فوق حتى عائدات في مجال السياحي.
0: اليوم العائدات هذه صحيح تفرح، أما نقوله فما إمكانية كبيرة لتطويرها، إمكانية كبيرة إنها تكون في الاستثمارات، أما في أي نطاق في أي ظروف بأي آليات باش ندفعوا التوانسة ونشجعوهم على إنهم يستثمروا في بلادهم.
1: اليوم نظرا لأهمية حجم التحويلات اللي عندها مردود كبير وعندها دور هام في تعزيز مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة، وهذا اللي يخول باش تونس تستجيب في خلاص الديون الخارجية في خلق مواطن شغل، وهذا ما عنده تأثير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. القوة هذه هي قوة التحويلات، تونس حاولت أنها تحولها لاستثمارات. فما وقع في مناخ الاستثمار في تونس في صعوبات باش نعرضوهم تباعا، وباش نحاولوا نقدموا الحلول اللي قدمتهم الدولة والاقتراحات باش التحويلات هذه تكون أكثر فاعلية وتتحول مجرد تحويلات إن فلوس هذه
0: اللي تنجم تكون ظرفية، راهي تنجم تكون لعائلاتهم فقط،
1: العائلات هي تحويلات العائلات، وإلا تحويلات تتم صرفها في مصاريف يومية ما تكونش في استثمارات.
0: كيفاش يمكن ضخها في مشاريع؟
1: يمكن ضخها في مشاريع باش نتجاوزوا، يتم عبر تجاوز الصعوبات الواقع على الاستثمار في تونس. اليوم عندنا المشاكل، تسمح لي كان نذكر مثل المشاكل اللي يعاني منها الاستثمار في تونس. عندنا بيروقراطية وبطء إداري. اليوم فما إجراءات إدارية معقدة، طول فترة الانتظار أي مستثمر أجنبي مش يجي، مش أجنبي نحكي على تونسي خاطر تونسي هو اكتسب صفة المستثمر الأجنبي. هو كيفه من الامتيازات اللي التونسي اللي يعيش البرا ولا اكتسب صفة الأجنبي يتمتع بنفس الامتيازات مع المستثمر الأجنبي.
0: وهذا امتياز هذا في حد
1: امتياز في حد ذاته امتياز، هذا جاء به قانون الاستثمار سنة 2016. الامتيازات هذه طول فترة الانتظار نتيجة
0: التعقيدات الإدارية
1: والحصول على التراخيص، غياب الرقم الكاملة، تعطيل اللي سبب تعطيل المشاريع. اليوم كي نحكيه على مستثمر نحكيه على وقت، والوقت نحكيه على فلوس.
0: أكيد.
1: هو يعمل دراسة مشروع في مده زمنيه معينه والرونتابيليتي نتاعو في مده زمنيه معينه. انت تقول له يعمل حسابي في 3 شهور ولا 6 شهور تحصل على التراخيص اللازمه، يلقى روحه عام ونص ما تحصلش على التراخيص، يولي يصرف النظر على المشروع أكيد. هذاك ويقوم يرجع من جنين جا ويصرف النظر على
0: الموضوع، خاصه اذا كان نقارنوه بالاجراءات اللي هما يمارسوا فيها في دول
1: الاقامه، دول
0: بالنسبه في نهار يتحل المشروع
1: تحل المشروع في نهار ويقدموا امتيازات كبيره،
0: من غضب هنا يلقى
1: إداري يلقى فما حاجة أخرى من المشاكل اللي موجودة في تونس، عدم استقرار القوانين الجبائية التشريعات الجبائية. اليوم المستثمر كتجي تقول له أنت استثمر في تونس وأنا عندي مش نعمل لك مثلا مش تخلص تور الزامبو 30%، ما تجيش أنت بعد عام ولا عامين تقول له راكش تخلص 35%. راهو هذا ديما نقوله نحكيه على فلوس، هو عامل حسابه على التو هذاك، هذا يساهم في خلق مناخ متاع عدم ثقة وعدم استقرار، يولي يتجنب انه يستثمر في تونس ويجي لهنا يتفرهد ويروح.
0: تولي سياحه تونس بالنسبه
1: سياحة لي. والفلوس تقعد في البنوك الاجنبيه، وهذا اللي احنا نحبوا نتفاداوه، ونحبوا الفلوس هذيك تتحول لتونس وفي اطار مشاريع كبرى. فما حاجه اخرى من الحاجات زاد من الصعوبات اللي لازم نشيروا لها، اللي هو الصعوبات في التمويل وتحويل الاموال. اليوم التونسي اللي يعيش برا كيجي يستثمر في تونس لهنا عنده الارباح نتاع الشركه نتاعو المؤسسه نتاعو، فما البنك المركزي كان قبل فما
0: نسبه
1: مش نسبه فما قيود على تحويل الاموال هذه للخارج. هذيك من الفلوس هذيك يقول لك انا فلوسي ارباحي عندي الحق باش نحولها لبرا بالعمله الصعبه. هذيك من القيود اللي تخلي التونسي يخاف زاد ما يستثمرش في تونس. المعلومه مش محينه زاد المعلومات الاجراءات الاخرانيه يقول لك انا ما فهمش منصه واحده ما فهمش معلومه واحده اللي التونسي اللي في كندا واللي في استراليا واللي في اي بلاد يبدا يطلع عليها قبل ما يجي لتونس، يحضر اجراءاته يحضر يعرف قدش فلوس شنو الطلب شنو التراخيص اللازم شنو كل شيء لازم باش كيجي فتره قصيره يقوم بانشاء المشروع نتاعو.
0: ما فهمش خارطه واضحه لا في الاوراق ولا في القوانين
1: ما
0: قدام التونسي باش يجي يستثمر،
1: ما فماش بالرغم اللي القانون المالي مش قانون المالي قبل القانون المالي 2024-16 واش نحكيوا عليهم، قانون الاستثمار 2016 حاول باش يخلق جو مناخ من الاستثمار ملائم وحاول باش يتجاوز التعقيدات
0: اللي كنا عليها
1: منها اللي حكينا عليها الغاء التراخيص، فما نسبه كبيره من التراخيص تم الغائها وعوضوها ب

0: إعفاءات ضريبية للسنوات أولى من عمر المشروع توصل حتى 10 سنين، إعفاءات كبيرة، تسهيلات ديوانية حقيقية عند استيراد المعدات المخصصة لإنشاء المشروع. هذه عززها قانون المالية سنة 2024 وقانون المالية 2026، فما إجراءات ديوانية متعدة. هذا هو بالنسبة لي الإجراءات.
1: يعني مع كل ما توفر الدولة من ترسانة متاع إجراءات، مع ذلك يقعد المناخ غير جاهز 100% للاستثمار. مازال فما إشكاليات أخرى، وانتم أقرب يعني للجمهور الجالية من خلال وجودكم في جامعة العمال التونسية بالخارج.
0: الامتيازات اللي وفرتها الدولة هي امتيازات جد هامة، قطعت مع المناخ الاستثمار قبل، لكنها تبقى غير كافية. التونسي اليوم تقول له إيجا أو عندك امتيازات في كذا كما حكيناهم، يقول لك باهي أنا نخاف. مش نوع تخاف، يقول لك أنا خاف، أنا ما عنديش ثقة، ما عنديش ثقة في شنو، أنا خاف على فلوسي كي نجيبها تم مثلا مصادرة الفلوس هذه، تم مصادرة الملكية، تم ما عنديش ثقة به. الإدارة في حد ذاتها كي تتعصف عليها الإدارة، مثلا إدارة الجبهة، أنا عندي مشروع، إدارة الجبهة تعصف عليها، شنو الحل، شنو نعمل؟ أنا هنا الميون فيبل، هنا أنا العنصر الضعيف في العقد،
1: حلقة الأضعف،
0: حلقة الأضعف، شكون يحميني؟ التونسي معناتها مش مشكلة فلوس، الفلوس موجودة، مشكلة ثقة. التونسي مشكلته مع الدولة التونسية، مناخ الاستثمار في تونس بصفة عامة اللي هو مشكلة ثقة. وكالعادة احنا مش من القوانين اللي حكينا عليها، من قانون الاستثمار وقانون المالية 2024-2026 حاول باش الجانب هذاك باش يكسب ثقة المستثمر التونسي. اللي هي في في عدة إجراءات. كي تتعصف ما عندك مشكلة مع الإدارة مثلا، عندك
1: وين تلتجئ؟ لشكون تمشي؟
0: الفصل 23 من قانون الاستثمار أقر آلية اللي هي آلية الوساطة. الوساطة تبدأ أنت مستثمر مع الدولة وفما تعصف في أي جانب من مؤسسة الدولة، عندك الحق باش تلجأ للوساطة. الوساطة هي عبر آلية الموافق الاستثماري. الموافق هذا يحاول هو بيشلقى حل بين المستثمر وبين الدولة التونسية في مختلف إداراتها، بيشلقى حل في ظرف قصير وجيز. مربوطة الآلية دي المستثمر برئاسة الحكومة، يتم رفع الملف والمشاكل في الملف هذاك لرئاسة الحكومة، وفي ظرف 40 يوم يحاول بيشلقى توافق بين الإدارة وبين المؤسسة المعنية. هذا يساهم في تقليل من تكاليف التقاضي. بالطبيعة احنا اللي حكينا في إطار الوساطة والتحكيم اللي هو دور أهميته في الوقت التقاضي مع عدم اللجوء للمحاكم العادية القضائية اللي فما هو التحكيم الدولي، أو اشتعرضوا في الفصل 24 آلية التحكيم. بعد جي بعد الوساطة، الوساطة إلزامية في المشيرة هذه. التونسي المستثمر الأجنبي التونسي بطبيعة يلتجأ للوساطة وعنده ديلي معين، إذا كان ما فماش توافق بينه وبين الدولة يتم عنده اللجوء لآلية التحكيم. التحكيم الفصل 24 اللي هي مصادق عليه تونس منذ عام 67 اتفاقية نيويورك 1958، التحكيم يضمن له التحكيم سواء حر ولا مؤسساتي، أجال قصيرة يلقى حل، يلقى تفض مشكلته، يتحصل على حكم، قرار تحكيمي نقوله مش حكم، قرار تحكيمي في ظرف عام ونص كانت عرض نجم حتى 6 شهور 8 شهور، عكس المحاكم العادية اللي تقعد 5-6 سنين بين ابتداء واستئناف وتعقيب، 5-6 سنين. وهذا يضمن ديمومة المشروع، يضمن للتونسي المستثمر إذا كان عنده هو بالحق تحصل هذا قرار تحكيمي باش ينفذه على الدولة التونسية. الدولة التونسية هي بيدا قالت لك إيجا كان أنا تعصفت عليك، راك عندك الحق باش تنفذ عليه.
1: هي بيدا هي اللي وفرت الآليات هذه،
0: هي مجلة التحكيم وصادقت على اتفاقية نيويورك عام 67 على آلية التحكيم. وكل بند، كل مشروع، كل عقد استثماري تم فيه إدراج بند تحكيمي. هذايا راهو يا تونس اذا كان انت صارت اي مشكله راهو باش تلجئ للتحكيم. التحكيم بالطبيعه راهو باش تنفذ، اذا كانت حصلت على قرار تحكيمي راهو تنجم تنفذ على الدوله التونسيه حتى خارج حدود الوطن، معناها في 172 دوله حسب اتفاقيه نيويورك. دي على
1: الدول المشاركه الكل في الاتفاقيه
0: 1958 اكثر من 172 دوله تنفذ عليها على ممتلكات الدوله التونسيه. ظل فماش ضمانه اكثر من هذايا. هذا هو، هذا رسوم ودوح حولنا باش مشاكل والواقع والآليات اللي حاولت الدولة توفرها للمستثمر الأولاد اللي يعيشوا برا.
1: ومشيت جامعة العمال التونسيين بالخارج أكثر من هكاك، إنها عملت يوم كامل جمعت فيه كل الأطراف باش نحكيه على الوساطة والتحكيم، باش نحكيه للتوانس.

0: يعني اللي حضروا تقريبا أطياف مختلفة، نحكي معناها عدول
1: شهاد،
0: نحكي محامين، نحكي وكذلك نواب شعب، نحكي محاكمين، نحكي توانسة بالخارج وتوانسة بالداخل، باش نحكي في الموضوع دايا الوساطة والتحكيم في بلادنا، قديش الآليات هذه لازمها تكون موجودة وناجعة ونستثمروها باش نقدموا بها برشا ملفات. هذا لا يلغي القضاء والإجراءات القضائية، ولكنه يوفر وقت، يوفر مرونة، ويوفر كذلك سرية كاملة في تعطيل الملفات.
1: بالعكس هو أستاذ حيات راه هو ذا ما يلغيش القضاء، هو يخفف العبء على القضاء. اليوم نحكي وإحنا في القضاء عندنا في فما في محاكم في الجلسة راه يدخل 200 ملف في اليوم، فما عبء كبير على المحاكم. هذا بشأنه باش يخفف العبء على المحاكم، باش يربح المستثمر، راهو وقت فلوس مستثمر ما يجيبش مشروع يقعد واقف معناتها 6 سنين وخمسة سنين، لازم إجراءات، عنده خدمة، عنده التزامات البرة، عنده التزامات الداخل، فهمت؟ وزيد السمعة، زيد السمعة تكون محمية أكثر، خاطر فماش سرية تامة، فما شركات عندها براءات اختراع وعندها تركيبات وعندها برش حاجات نساعدهاش إنها تظهر للعلن. نحن نعرف الجلساتنا علنية في القانون التونسي في المحاكم، هذا يضمن السرية والوقت والسرعة الإجراءات.
0: للناس اللي يسمعوا فينا وما واكبوش تفاصيل اليوم، شنو هي أهم المخرجات اللي خرجتوا بها من اليوم هذاك باش توصلوها لصناع القرار الصح في بلادنا، توصلوها للمستثمرين التوانسة، وكذلك باش الناس تفهم ايش معناها الوساطة والتحكيم في بلادنا، وصلناش نحن للتعامل مع الآليات هذه.
1: هو من الحاجات اللي المفيدة اللي صارت في الملتقى بصفة عامة، اللي الناس سواء العمال التونسيين بالخارج وإلا حتى في تونس ما يعرفوش ايش معناها وساطة التحكيم. معنى ثقافة التحكيم والوساطة في بالهم اللي التحكيم حاجة أبار القضاء، معناتها في بالوش اللي باش تحصل على قرار تحكيمي ينجم ينفذه، عنده صبغة تنفيذية، مش هزر رئيس المحكمة، مش تسبب الصبغة التنفيذية، في بالهم حاجة أبار. هذه ناس برشا فهمتش معناها،
0: في بالهم معناها قرار ما عندوش فاعلية وقت اللي هو راهو
1: هو القرار بالعكس تربح، ما فيش حتى الاستئناف، أجل استئناف وتعقيب، معناتها هو قرار نهائي
0: ويمشي للقضاء ديريكت، يؤشر
1: عليه، يؤشر عليه تكسب الصبغة التنفيذية وينفذ حالا.
0: وعلاش؟ على خاطر الناس المحكمين راهم ناس قارين، راهم ناس معناها خبراء، فيهم شروط، وراهم خبراء، مش خبراء اللي
1: معناها خبراء كل واحد في ميدانه. مش تلقى لهنا، مش تلقى الخبير في تلقى الخبير في التكنولوجيا، مش تلقى الخبير في الشيمي، مش تلقى الخبير في
0: الانفورماتيك، انت والملف مش تلقى الملف خبراء
1: انت فيه. بلا مش تلقى رجال قانون، ومش تلقى الخبراء في الملف هذاك، تضمن انت اللي ناس مختصه باش تبط في الحكم في القضيه نتاعك. هذه من الحاجات الباهيه ولاحظناها الكل، والنواب ساده النواب حضروا ونجروا تحيه، والناس كل الاعلاميين والصحفيين والخبراء وزملائنا اللي حضروا، المداخلات كانت ممتازه وقيمه. المخرجات توصلنا إلى عدة مخرجات، تسمح لي أنا أذكرهم تحت إشراف سيد حسن العربي رئيس الجامعة،
0: والسيد
1: سيد
0: كل أعضاء الجامعة،
1: كل أعضاء الجامعة وكل أعضاء المؤسسة الدولية للوسائل البديلة راس مسيح عصام. توصلنا إلى عدة مخرجات، اللي هي أولها الانطلاق في إعداد وإبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية والمؤسسات الجامعية ومراكز التحكيم والوساطة بما يحقق حلولا عملية ومستدامة. بهي من الحاجات مادام حيت سامحني في بالي ما حكيتش عليهم، من النقائص رانا ما عندناش يد عاملة مختصة في تونس، هذه من النقائص واللي هي محمولة على الدولة في شخص في مراكز التكوين،
0: التكوين المهني والتشغيل، رغم المجهودات الكبيرة للوكالة التكوين المهني والتشغيل، مازالت ناقصة.
1: ساعات تلقى ناس مش مختصة تساهم في إهدار الوقت وإهدار المال، تجيش تعمل ناس تعمل عليهم في هذه الدولة باش يكونوا. عندنا وضعيات عقارية لازم تتسوى، وضعيات عقارية زادة كبيرة، عندنا دور البعثات الدبلوماسية والقنصليات راهو مش قاعدين مش قاعدين الدور نتاعهم تراجع على قبل بارابور راهو النسخة.
0: نحكي على دبلوماسية اقتصادية،
1: دبلوماسية اقتصادية بتبيع في المجال،
0: بتبيع لازمها تكون فاعلة،
1: لازم يتم معناتها استقطاب المستثمرين الأجانب والتوانسة في المراكز القنصليات في خارج تونس، كما يصير تو كما دار في بالك انت مواكبة وضعية التونسيين بالخارج، كما دار مصر نلقاوها المستثمرين الكل قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة مقارنة بدور في تونس اللي اقتصر على كرام تاع بيوت ولا كرام تاع دور ضئيل جدا مقارنه
0: دون الانتظارات، لانه الجاليه تطورت، اما التعامل مع الجالي هو اللي ما تطورش.
1: قاعدين فما دول راهم قاعدين يستقبلوا
0: طبعا. عندنا رجال اعمال كبار، عندنا رجال اعمال كبار، وعندنا شركات كبيره يديروها توانسه، وعندنا توانسه كفاءات كبيره في مجالات عديده. هذوما اللي تم
1: انا يتصلوا بي بحكم وجودي في رجال اعمال، مع رجال الأعمال يتصلوا بي من الخارج، فما شكون عنده مشروع في من فرنسا واخذ العلامة التجارية ويحب يستثمر في تونس، ملقاش شريك، ملقاش تسهيلات، ملقاش، دونك استقبوه من الدول الإفريقية، من دول المغرب العربي المجاور، نعرفوا مستثمرين كل ولو في قولوها في المغرب وفي دول إفريقية وحتى موريتانيا زادة. أنا فما مشروع زادة متعتقى فوتوفولتايك بتاع تحليل مياه البحر، مستثمر بريطاني، مستثمر ليبي، ملقاوش آليات، ملقاوش التسهيلات باش يعمل طول المشروع هذاك، بدا ومارش في المغرب
0: للأسف. قاعدين نضيعوا في برشا فرص فقط هي آليات يقع تفعيلها.
1: وإحنا راهو اقتصرت، إحنا راهو نحكي فيه هذا اليوم، إحنا ما نحبوش ولادنا يجيوا يستثمروا في يجي يحل القهوة ولا يحل
0: مش هذاك المطلوب،
1: لا مش هذا الاستثمار. هو راهو معذور، هو باش خلينا نسلطوا، هو معذور، راهو هو يعيش غادي، ما عندوش شكون لهنا، حتى مش يحط شكون، مش يحط هو ولا عمه ولا ولد عمه، مش لهلو بمشروع عامين ساي عطيه المفاتح يفلس يسكر ويرجع البلاد. احنا ما نحبوش هذاك، احنا نحبوا الدوله تكون شريك في الاستثمار هذا. كيفاش اقترحنا انه تكون ديجا حتى في المجلس النواب الشعب، فما اللي قاعدين يتداولوا في الموضوع هذا، خلق صناديق مشتركه، الدوله تساهم فيها، والولادنا في الخارج يساهموا فيهم. هذا باش يعمل مشاريع كبيره، مشاريع تكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، مشاريع كبيره تساهم في تطوير مناخ الاستثمار في تونس والنهوض بالاقتصاد الوطني.
0: ولماذا هذا تكوين قاعدة كبيرة متاع توانسة قادرين على إدارة مشاريع يكونوا لهنا، مش شبابنا كل يحب يهاجر، نجم تجيك فرصة لهنا إدارة مشروع كبير تونسي في الخارج وتونسي لهنا. إدارة مشاريع كبيرة، هذه هي اليد مش أكثر من يد عاملة مختصة، هذو ما يلزمها معناها
1: هما حاجة
0: كفاءات
1: أخرى.
0: إدارية حاضرة مثل هذه المشاريع
1: حاجة أخرى، هما أولادنا اللي يعيشوا برا، وما يعرف السوق اللي هو موجود فيه، يعرف شنو متطلباتها يعني في ألمانيا، في فرنسا، في كندا، مش نفس المتطلبات. هو بيده هذاك يعرف شنو لازمها البلاد هذيك، نجم يجي يحل مشروع لهنا، يستثمر لهنا، والمشروع هذاك قالوا يعاود هو يبعثوا فيه
0: ولي نوليو
1: احنا نصدروا زاده في البلاد هذيك اللي هو فيها، تولي مثلا بيلاترال، معناتها نوردوا لرؤوس الاموال ونصدروا. حاجه اخرى بالمخرجات نكمل لك مدام حياه، اطلاق مشروع احداث منصه الكترونيه متخصصه في التحكيم والوساطه وخدمه التونسيين بالخارج، تقدم الارشاد القانوني والتوجيه والخدمات الرقميه وفق خطه تنفيذ مرحليه. احنا ذي المنصه اللي حكينا عليها، المنصه رقميه الكترونيه متخصصه في التحكيم، هذا مشروع ان شاء الله نبداو نخدموا عليه احنا الجامعه ومراكز التحكيم في تونس، تكون متخصصه في التحكيم والوساطه، اعداد برنامج سنوي للتكوين والتاهيل لافاده ابناء الجاليه التونسيه بالخارج في مجالات التحكيم والوساطه والاستثمار والتصرف في النزاعات والخدمات القنصليه. إحداث شبكة دولية لكفاءات والخبراء التونسيين داخل الوطن وخارجه، تفضلت به سيادتك.
0: هذه الشبكة
1: لدعم الجالية وتأثير المبادرات الاستثمارية. إعداد وثيقة تتضمن التوصيات والمقترحات التشريعية والإدارية ورفعها إلى الصورة العمومية والجهات المختصة للمساهمة في تطوير خدمات وتحسين مناخ الاستثمار. قدموا مقترحات نقدموها إن شاء الله، يكون فما تعاون بيننا وبين المؤسسات المعنية للنهوض بالاستثمار تحسين المناخ. تكوين لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى، تتولى إعداد برامج عمل وضبط الأولويات وإصدار تقارير دورية حول نسب التقدم في الإنجاز. تكون من الجامعة مش تكون معناتها مواكبة ومتابعة للتقدم في الإجراءات هذه.
0: وهذا هي الجمعيات اللي نحسوها قوة الدفع، الناس اللي قاعدة بالحق تخدم لأنه هي الأقرب للقاعدة الشعبية للتوانسة الموجودين في الخارج، هي اللي تنجم تقيم الوضع كما هو، وهي اللي تنجم تدفع به إلى الأمام من خلال هذا البحث عن الجزئيات، عن التفاصيل اللي تعيق تونسي باش يستثمر في بلاده. إذا كان الفلوس موجودة والإرادة موجودة، شنو هو الناقص؟ الناقص هو إجراءات، تفعيل إجراءات لهنا موجودة في
1: إجراءات تكون فما قوانين وتشريعات أكثر مرونة أكثر امتيازات. رأو فما كرة شروط ونحكيو عليه كرة شروط. رأو فما كرة شروط فيها شروط أكثر من التراخيص.
0: التراخيص
1: أي معناها يريد فما مرونة أكثر في مرونة التشريعات أكثر. توجه أكثر نحو خلق مناخ استثماري ملائم ومريح للتوانسة اللي يعيشوا البرة. إعلان عن تنظيم الدورة الثانية الملتقى إن شاء الله مع تحديد تاريخها ومع كان انعقادها في موعد لاحق. الدعوة لتوسيع المشاركة الوطنية والدولية. كما تعلن جامعة العمال التونسية بالخارج التزامها الكامل بالمتابعة تنفيذ هذه المخرجات والعمل على تحويلها إلى مشاريع عملية بالشراكة مع مختلف الهياكل الوطنية والدولية مع اعتماد مبدأ الشفافية في متابعة الإنجاز واطلاع رأي العام على ما يتحقق من نتائج.
0: بالتأكيد جامعة العمال التونسية بالخارج كي كانت حاضرة كان عندها البرنامج واضح أن نحكي على الوساطة والتحكيم ونحكي على التوانسة اللي قادرين أنهم يستثمروا في بلادنا واللي عندهم رغبة في الاستثمار فقط يتوفر المناخ بتاع الثقة تقليل الإجراءات الإدارية وفما كما نقولوا تروشيكات هي هي هي هي الإشكال الكل إنه الناس تقعد على نفس الطاولة
1: تقريب وجهة النظر
0: يكون لقاءات مباشرة
1: بالطبيعة كتجي الدولة تقول لك إيجا أنت إيجا أنا مش نعمل إيجا نعمل وصلات ضيق مشتركة تحطوا فيهم أنتم التحويلات هذه وأنا ننفذ المشروع نوفر البنية التحتية نوفر التسكيل لوجستيك نوفر اليد العاملة نعمل لك مشاريع مش تقول لا أنت مش تمشي لبلاد أخرى احنا خاطر عنا أولادنا هما يحبوا في تونس يحبوا يستثمروا في تونس أكل الجانب العاطفي يحب ماذا به حتى يجي منه المشروع معناتها
0: يحبوا يستثمر في البلاد هذه فقط إذا كان يلقى ظروف مش ماشية راه بطبيعته باش يمشي يستثمر في أي دولة
1: قاعدين يستثمروا فيهم راهو فما جنة ضريبية في دول أخرى دول أخرى جنة ضريبية راهو في إفريقيا في المغرب في الإمارات نعرفوا احنا الناس كل اللي برشا استثمارات تحولت للدول هذه من أولادنا وجامعة سمحنا جامعة العمال التونسي بالخارج راهو قاعدة ماهيش حدث وصي باش نقعدوا نتابعوا المخرجات هذه ونتابعوا مع السلطات المعنية التطور في المقترحات في إنجاز المقترحات هذه
0: بالطبيعة قوة اقتراح وقوة اقتراح زادة من الطراز الرفيع لأنه فيها الكفاءات اللي تنجم تقيم ساعة الوضع عموما وتعطي مقترحاتها ما همش قاعدين في بيروات مسكرة راهو لا الوزير وديوانه ولا البرلمان والأعضاء الموجودين
1: حضوره في ملتقى أكبر راهو أكبر
0: دليل مع احترامنا ليهم رايفة مناس يزمها تكون فاهمة الميدان جيدا باش تعرف تقيم وتعرف كذلك تخلي التوانسة تقنعهم انه التوانسة يجيوا
1: ويستثمروا في السيد النواب في الملتقى واسراو وبقاو لاخر لحظه تابعوا كل المعلومات
0: لانهم قاعدين يسمعوا في حاجه جديده
1: ايوه هذا دليل خاطر هم مهتمين بالموضوع الموضوع على غايه من الاهميه
0: أكيد.
1: وعلى في المستقبل ان شاء الله يكون عنده دور كبير راهو اليد العامله بنخسر عليها شيء راه
0: ايه.
1: احنا لازم نكونش كما السياح نقدموا معناتها نقدموا خدمات راه اليد العامله تجينا فلوس بالعمله الاجنبيه واحنا كما نقولوا ما نخسر عليها شيء دونك هذيك نحولوها لصالحنا استثمارات نطوروا بها
0: خاصه عندنا جاليه من نوع اخر رانا عندنا برشا توانسه مستثمرين البرا عندنا برشا توانسه موجودين في شركات كبرى وناجحين هذوما نستثمروهم باش يكونوا موجودين غدوه في بعث الشركات وفي اقتصادنا هاكا من توا باش ديوان تونسينا بالخارج وكذلك وزاره الشؤون الخارجيه وهما باش ينظموا ندوات للاستثمار هاوك الجامعة قدمت لكم هاو كيفاش ننظموا ندوات للاستثمار بالشكل هذايا بالحضور هذايا بمواضيع تهم الجالية ومن صميم اهتماماتهم مش معناه هما يفكروا في حاجة وهما يعملون ندوات جهوية صراحة احضرنا مع احترامنا للمجهود لترتقي لتطلعات التوانسة اللي يحبوا يستثمروا في بلادهم شكرا لجامعة العمال التونسيين شكرا لك أستاذة عربية الحسالم مستشار جبائي وقانوني ومحكم دولي جاتنا خصيصا من في الطقس كما هذه شكرا شكرا لك مرحبا بك سيدتي شكرا لكل المعطيات اللي أفتنا بها لمن فاته الحوار تلقوه صوتا وصورة على صفحتنا على الفيسبوك مازلنا مواصلين معكم مستمعينا مرحبا بالجميع
2: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7 95.7
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مواصلين ديما نقعدوا مساحة جميلة للتهادي للحب، مساحة جميلة باش الناس تحب تسمع تهانيها وتسمع أغاني الأفراح خصيصا في إذاعة المنستير. راهو نعلمكم عنا برنامج اسمه ويجمعنا الفرح كل نهار أحد من ماضي ساعة الما ثلاثة مع سليم الحيزم. أما زادا نحنا مرحبا بكم مستمعينا باش نعيشوا معكم أفراحكم. أجمل التهاني ساعة لأحمد آسر نعمان اللي نجح في مناظرة الدخول إلى الإعدادية النموذجية، نال مقعد في إعدادية نموذجية في تونس العاصمة. ألف مبروك المحمد ومدام أمال الشابي أخت زميلنا أيمن الشابي، ألف مبروك أيمن الشابي خالوة، ألف مبروك متميز كخواله بإذن خول وليد ذا إن شاء الله ديما متميز. أحمد آسر نعمان كذلك تحية أخرى ومعها كل التحايا وكل الأغاني الجميلة. نحب نهني أمنية الحساني، ألف مبروك أمنية الحساني اللي تخرجت واللي فرحت أمها وبوها، ألف مبروك سي حاتم الحساني، ألف مبروك لصبرية لخشين، ألف مبروك تخرج أمنية، إن شاء الله العاقبة للبقية وإن شاء الله أفراحكم دائمة سي حاتم الحساني وكذلك مدام صبرية لخشين. وهذه الأغنية وبرشا قلوب الدق تستنى في الباك.

0: تمام، الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت ولاية نابل 7 حالات غرق منذ بداية الموسم الصيفي حسب ما أكده رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسخير 168 سباح منقذ خلال هذا الموسم متمركزين على 19 نقطة على طول الشريط الساحلي المؤمن بالجهة، داعيا المواطنين إلى السباحة بالأماكن المحروسة والتي تتوفر فيها نقاط حماية مدنية وسباحين منقذين وتجنب الشواطئ الصخرية وغير المؤمنة. في ولاية القيروان وفي إطار دعم خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، تم إحداث عيادة طبية خاصة لمكافحة الإدمان بالمركز الوسيط التابع لمجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان تحت شعار الإصغاء والمرافقة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تعميم وإحداث عيادات مماثلة بكافة المستشفيات المحلية التابعة لولاية القيروان. كشف المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين حسام قدورة أن الكونفدرالية تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية تنديدا بتواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك وغياب أي مبادرة من قبل الوزارات المتدخلة في القطاع لوضع حد لهذه الأزمة. تقدم 52 نائبا اليوم بعريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تنظم جامعة سوسة الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة يومي 15 و16 من جويليا الجاري بكلية الطب بسوسة لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة
2: كل ساعة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. كأس العالم 1974 تنظمت في ألمانيا، وشارك فيها المنتخب الزائري الكونغو الديمقراطية حاليا كممثل لكرة قدم الإفريقية. منتخب الزائر خسر زوج مقابلات نتاعو بنتائج عريضة، 9-2 و2-2، وكان مستوى ضعيف، ومع ذلك جاتوا تهديدات جدية من أعلى هرم السلطة باش ما يرجعوش لبلادهم في صورة خسروا المباراة الأخيرة قدام بطل العالم البرازيل بالنجوم نتاعو بأكثر من 3-0. خوف الملعبية من قبول هدف خلى مدافع إيلونغا الزائري يضرب الكرة وبعدها ويمنع منتخب برازيل باش ينفذها، والمباراة تفات 3-3 للبرازيل، واللقطة أثارت موجة من الضحك في المدارس.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. مرحبا بكل تلفوناتكم على 73 460 800، مرحبا كذلك بكل تسجيلاتكم، بكل ملاحظاتكم إن كانت مسموعة وإلا مكتوبة على رقم الواتساب لإذاعة المنستير، تحطوا على ذمة مستمعيها 28 3 0 6 28 000 6. ومرحبا بالطبيعة بكل المواضيع اللي تحبوا تطرحوها وتكون موضوع النقاش على موجاتنا في منوعة منكم وإليكم من الاثنين حتى للخميس. تسألوا رانا معنا حتى معلومة ثابتة مؤكدة وصحيحة نجم نفيدوكم بها بخصوص وقت الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا السنة عن طريق الإرسالات القصيرة. حد منجم يملك معلومة ثابتة صحيحة ومؤكدة قادم الساعات، قادم الساعات نشكون حتى لنهار لحد كلها قادم الساعات. وسعوا بالكم وإن شاء الله ربي يعطيكم بالأخبار الزينة. نحكيه على أنشطة شبابية في بلادنا، نحكيه على منظمات في الحقيقة، نقولوا ديما أولادنا بين أيدي أمينة إذا كان انضموا للمنظمات هذه، منها الكشافة ومنها المصائف والجولات. نحكيه على أنشطة بعض المكاتب الجهوية، وينضم لنا عن طريق الهاتف أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات، وعندهم تظاهرة جميلة مزيانة في انتظار أطفال طبلبة. أنس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا. رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات في طبلبة، حكينا شوي على المكتب هذا، من وقتاش بدا ينشط والمنخرطين اللي فيه؟
1: احنا مكتبنا مكتب طبلبة معروف وعنده ليه سنين برشا يخدم، واحنا هيئه جديده مازلنا كي تعيننا ديرمون معناش شهيرين دونك مبروك علينا وعليكم.
0: مبروك التكليف هذا والمسؤوليه.
1: عايشك. ان شاء الله جايتنا البرنامج الصيفي متاعنا، واحنا عنا حتى برامج على طول العام، معنا نوادي الاطفال متاعنا ينشطوا فيهم على طول العام في وقت القرايه، ومعنا البرنامج الصيفي متاعنا الحاجه اللي معروفه بها مصائف طبلبة اللي هي تظاهره الطفوله.
0: تظاهرت الطفولة، شن نجم نعرف عليها تظاهرت الطفولة؟ هل هي خصيصا كان في طبلبة وإلا برنامج يكون عام للمنظمة عموما، أما كل جهة تنفذه بطريقتها المختلفة وبالإمكانيات المتاحة اللي عندها؟
1: به بالنسبة لتظاهرت الطفولة هذه خصيصا لمصائف طبلبة، موجودة كانت في مصائف طبلبة.
0: هل هي
1: المصائف طبلبة هذه تظاهرت الطفولة في دورتها 16 بش يكون معنا نشاط صباحي ومسائي.
0: أعطينا التظاهرة من إلاعات
1: تظاهرة من 12 جويلية ل 19 جويلية 8 أيام. مش تكون
0: 8 أيام. المكان فين مش تكون موجودة؟
1: في مدرسة 2 مارس.
0: به شنو ينتظر الصغيرات من 12 ل 19 جويلية في مدرسة 2 مارس في طبلبة؟
1: مش يكون للصغيرات إن شاء الله في الصباح مش يكونوا عندهم سيستم الورشات، تعدل الصغيرات من ورشة لورشة، مش يكون عندنا مختلف الورشات كما الأناشيد، كما القصة والتاريخ، الألعاب، عندنا الخط العربي، معنا الحلقات، معنا ورشات زادة بالشراكة مع دي كلوب معروفين كما CPU ورشة خاصة في الروبوتيك، تكون عنا زادة ورشة البيئة بالشراكة مع كلوب نوتر بلون بلو،
0: أي أزرقنا الكبير،
1: مش يكون معنا زادة ورشة الألعاب الدرامية، كل ما هو مسرح، تجارب علمية، ورشة البراعة، ورشة اللغات. هذا بش يكون برنامجنا في الصباح.
0: به لعشيت
1: العشية بش يكون معنا العشية مقسومة على شطرين. الشطر الأول بش يكون سيستم الديار، كل دار بش تتلم في الورشة متاحة في القسم متاحة، بش يكون في وسطها تحضير للبرامج متاعنا متاع الحفلة متاع آخر نهار. والنصف الثاني متاع العشية بش يكون معنا أنشطة خارجية، بش يكون معنا في النهار الأول الحرفي الصغير، بش ياخذ الصغيرات متاعنا بش يكون معندهم نشاط متاع التزيين والرسم على الفخار. باش يكونوا عندهم زادة من غدوة انتخابات رئيس التظاهرة، باش نحاولوا كيفاش خليو صغيراتنا يعملوا محاكاة للحياة المدنية، باش يكون على كل دار هكا باش تصير تزكية رئيس الدار، ومن غادي يعملوا انتخابات وفي الخلوة وينتخبوا ويبسموا باش تحاكسوهم بالحياة الاجتماعية متاعنا والانتخابات والجو متاعنا هيك الكل، وفي الاخر باش يتم اختيار رئيس التظاهرة.
0: عندكم تقريبا العدد تقريبا قداش ينجم يكون يحضروا لكم من طفل في التظاهره هذه، وقادر الورشات انها تامن خدماتها للصغيرات هذوما؟ يعني شنو كما نقولوا السقف نتاع العدد الصغيرات اللي نجموا يحضروا معاكم؟
1: احنا حاطين توسطها نتاعنا بين 300 و 350 ان شاء الله.
0: ما شاء الله
1: احنا كل عام نقبلوا العدد هذا واكثر
0: واكثر معناها
1: واكثر.
0: اكثر من 300 صغير مهرجان كبير ماهيش تظاهره فقط في في في طلبه ما كون انتم تعودتوا بالانشطه الكبيره هذه 300 و 350 راهو عدد مهم جدا.
1: صحيح احنا حتى في النوادي نتاعنا في وسط العام نوصلوا حتى للعدد هذوما يحضروا معنا الصغيره.
0: مش غريب لانه المنظمات هذه تاريخ في طلبه مش غريب وانت تقول لي في الارقام هذه الناس اللي تربيت في الجمعيات وفي المنظمات وتربيت في الكشافه وفي المصائف والجولات مش غريبه انه نلقى عدد كبير كما هكا مش غريب بالكل على اهالي طلبه وايمانهم انه صغيراتهم يكونوا منخرطين في المنظمات.
1: صحيح ذات الحال
0: ان شاء الله موافقين أنس 350 وإن شاء الله حتى أكثر اللي يسمعوا فينا وأنتم أقرب من مدرسة 2 مارس بتبلبة وحتى إن كنتوا زادة في المدن المجاورة نحبش نقول قرى راهي كبرت كي نقولوا نجم يكونوا من صيادة ومن قالتة ومن برشا مدن قريبة منكم إنهم يكونوا حاضرين ويشاركوا معكم النشاط أكيد مرحبا بهم إن شاء الله موافقين. شكرا لك أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات موافقين إن شاء الله موعدكم الصغير غيرات من 12 حتى 19 جويلية في مدرسة 2 مارس أنشطة ورشات صباحا مساء. شكرا لكم موافقين بإذن الله.
1: عايشك جوست نخليه برا الرقم تاع الاتصال اللي يحب يشكون يقيد
0: اتفضلي
1: يتصلوا بينا على الرقم 52 852 455.
0: به الرقم هذايا على ذمة الأولياء والصغيرات باش يسجلوا في التظاهرة 52 852 455 بالتوفيق إن شاء الله ليكم. شكرا لك أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات بتبلبة.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. النسق المهرجانات بدأ يتصاعد، برشا مهرجانات أعلنت في ندواتها الصحفية على برامجها وعلى سهراتها والأسماء اللي بشكون حاضرة فيها. بعض العروض بانت تقريبا يعني ملامحها، وبدأت الناس تتداول في سهرات هذه بشكون بين فنانين توانسة وبين فنانين كبار عرب. أما مش نحكيه على ندوات صحفية زادة لمهرجانات نجموا تتبعوهم، نحكيه على مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31. الأعلان عن البرمجة عن السهرات إن شاء الله باش يكون نهار الخميس الجاي كما اليوم بإذن الله في بلدية قصر هلال. الدورة 31 باش تبوح بأسرارها وتعرفوا معنا أهم سهرات المهرجان. هذا فيما يخص المهرجانات. من الأخبار الأخرى اللي تهم الحياة الجامعية وتهم المحرزين على شهادة البكالوريا، فيهم اللي يتهنى على النتيجة، فيهم المازال في الانتظار أيام التوجيه الجامعي، مش تكون نهار 15-16 جويلية في كلية الطب ابن الجزار بسوسة. تاخذوا أكثر تفاصيل خاصة فيما يخص السكور متاعكم كيفاش يتحضر، فيما يخص بعض الشعب، بعض الشعب عندها أسمائها وما تحسوها مبهمة، أما كي تلقاو الناس والخبراء الموجودين غادي في التوجيه يعطيكم أكثر تفاصيل باش بإذن الله تضمنوا مستقبلكم وتضمنوا كذلك نجاح دراسي جامعي. مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم من أغاني الأفراح اللي يروق للعديد أنهم يسمعوها.

0: إن شاء الله الأغاني هذه تسمعوها في دياركم الناس كل اللي تسمعوا فينا. شكرا لمتابعتكم لإذاعة المنسير، في انتظار الأعلان على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. إن شاء الله ربي يسمعكم الأخبار الزينة. إن شاء الله يا ربي كل صغير تعب وشقى وعيلته وقفت معاه وتعبت معاه، إن شاء الله يا ربي تلقى معناها حظها وتلقى القبول، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا كان النتائج الزينة بإذن الله، وإن شاء الله نكون معكم في الموعد لمتابعة أفراحكم ونعيش معكم أجواء الفرحة. تحياتنا لكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجتنا، تتواصل برامجنا الصيفية حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله. شكرا هويدا بن ساسي، شكرا لك أيمن الشابي، تحياتي لكم حياة الكون، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء.

كنت حبيبي.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهلا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي، وبيان خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم أنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية. وبخصوص الإسعاف فبالشواطئ، بيّن مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية أن هناك 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون إشراف و1412 سباحا منقذا. وجاء 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز نفاذة يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. ودعا النواب الممضون على العريضة الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروط في تنفيذه. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحة الحيوان وإنتاجيتها. بلغت قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى الثامن من جويليا الجاري حوالي 18870 طنا بقيمة جملية نهزت 88 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة جملية قدرت ب76 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إذاعة المنسير
4: جوكم مع إذاعة المنسير ديما على الكيف
3: على الكيف
4: مع إذاعة المنسير. تبع الموجة
3: تبع الموجة
5: تبع الموجة.
6: دقيقة صحة.
7: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو كيفاش نشخصوا مرض اللوبوس. مرض اللوبوس عنده برشا علامات، علامات يفيق بهم المريض، علامات يفيق بهم الطبيب في التشخيص متاعو، وعلامات يفيقوا بهم في التحاليل. التشخيص يصير اعتمادا على طبيب مختص في الطب الباطني، اعتمادا على علامات سريرية بيولوجية ومناعية. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
6: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: وإحنا المنشط ورا المنشط والمذيع ورا المذيع بعد حياة الكون، يجيكم شمس الدين هلال ويقعد معكم إلى حدود الخامسة، وبعد أيمن الشاب هيثم والناس باش يواصل الرحلة حتى حدود الساعة السابعة، يرفقه في هذه الرحلة. على يمينه رؤوف غديرة ينقل صورة وصوت فقراتنا، وعلى يساره هويدا بن ساسي، أصوات مذيعين منسقين مخرجين باش يساعدوكم ويرافقوكم من خلال المحتوى والأنغام.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نرجع اليوم إلى باب من أبواب سوسة المحروسة، باب الغربي، وهو أقدم باب بسوسة، وهو جزء من مدينة سوسة العتيقة المسجلة كتراث عالمي لليونسكو، وهو من أجمل أبواب مدينة سوسة. ينتصب هذا الباب من الجهة الغربية لسور مدينة سوسة، الذي يجمع مؤرخون على أنه يعود سور سوسة إلى الحقبة البيزنطية، ويعد باب الغربي جزءا أصيلا من أسوارها الثقافية، يعرف محليا باسم باب البرج. والباب شاهد على تراث مدينة سوسة عبر العصور، وخلافا للدراسات السابقة التي تربط الباب هذا والأبواب بصفة عامة بالعهد الأغلبي، يؤكد الباحثون التونسيون مثل الدكتور أحمد الباي أن سور سوسة يعود لفترة ما قبل الإسلام. ولا ننسى هنا مدينة حضرموت كانت ميناء فينيقيا رومانيا ثم بيزنطيا. واللي يحب يتعمق عليه بالرجوع إلى كتاب المعالم العسكرية والإدارية لمدينة سوسة، الجزء السابع من موسوعة مدينة سوسة للدكتور والأستاذ محمد علي الخرشفي وبإشراف الدكتور أحمد الباهي. وهذه الكتب والموسوعة أنتجها مركز يحيى ابن عمر للبحوث والدراسات، ونحيوه بالمناسبة هذه على بحوثه، ونحيوه خاصة جمعية الاتحاد الثقافي بهذا المركز على إصدارها للعديد من الكتب الأكاديمية والبحثية القيمة، وخاصة لموقع سوسة زمان، هذا الموقع الأكاديمي اللي زاد أنار العديد من الحقائق حول مدينة سوسة. قلنا يمكن زاد العودة إلى شريط حكي فيه موقع سوسة زمان على الباب هذا، واستعرض العديد من الوثائق النادرة اللي تعرض وعرضت لي أول مرة. باب الغربي معناها كان يسكر في الليل، وهو باب وقائي حمائي، وهناك صور بين القوس متاعه، كانت معناها الرخامات متاعه رخامة كحلة ورخامة معناها بيضة، وفيه معناها كذلك رخام البني ورخام الفاتح الباج. والباب هذا كما قلنا بالصور والوثائق يبرز أنه باب معناها قديم قديم جدا وعريق. ومن بين الصور اللي تم اكتشافها واكتشفتها سوسة زمان أنه الباب هذايا وراه باب آخر صغير تتعدى منه معناها الكرارات والمواشي، واللي يدخل المدينة داخليا. ويمكن العودة إلى الشريط اللي فيه صور نادرة حول باب الغربي مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 19 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موج إذاعة المنستير. فقرتنا الموالية باش تكون مع الفنان المسرحي المبدع براوي لوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
2: في صباح من صباحات شهر جويلية، ناي سارح بالشياه، جاني باباي وقال لي خليلي الشياه نسرح بهم وانت برا لم معونا الحصيدة والدريسة امناجل وجاروشة باش تهزهم تذكرهم غدوة في سوق السبت. قلت له يا بابا الشعير عجردناه والنادر والقاعة كومناه، يستنى كان في الدريسة. أما القمح ياسر يا بابا يلزمك المصانوج. صاح وقال لي أشبيك طفلة تعلمت البخلة؟ قلت له لا يا بابا أما حصاد المصانوج أرتح وأنظف. قال لي صحيح صحيح يا وليدي، لكن المصانوج تقتل اليد العاملة وإحنا نحبوا خدموا الناس، والمصانوج تحرم الرجال من كسب الرزق، وإحنا يا وليدي نحبوا خدموا الرجال بجهدهم ويكسبوا رزقهم. على كل حال برا لم معون الحصيدة باش تهز تذكرهم غدوة في سوق السبت عند الحداد. قلت له حاضر، ومشيت المخزن وبديت نفركس الخن ياسر، هذه الصرافة والفرش وهذا الدلو والجر وهذه الجيابة والمخاطيف متاحة، أيوة، وهذه الجاروشة وهي في وسطها المناجل. خرجت الجيابة وركبت لها مخاطيفها والجاروشة مسحتها ومسحت لها ديسكواتها ومتاع والمناجل تقريبا يجي 10 مناجل. دخلت للنوالة خرجت لهم طرف كتاني كبيرة، لميت المناجل فيها ورجعت لباباي قلت له أي برا ارتاح تو خليني نعشي بشياه وغدوة الصباح والرب يفتح تو نقصد ربي للسوق. غدوة الصباح والرب صبح والرب فتح. بعد صلاة الفجر بردعت البهيمة وحطيت عليها الشواري، حطيت فيها المناجل 5 من الشارع هذه و5 في الشارع الأخرى وركبت وقصد تربي. باباي يغزل لي من بعيد قال لي برا وليدي ربي يجيبك في الصواب. شقيت الحوايز هنشير الجريول حتى وصلت الصبخة وطلعت الكياس المسافة بعيدة 10 كيلومتر، ما زال 4 إن شاء الله نوصل إن شاء الله نوصل برك. وصلت السوق حطيت البهيمة في الفندق شوية علفة وحملت المناجل. نلقى سيل حداد يا سيدي قاعد على الوطاء بجنبه واحد حديدة طويلة يطرق عليها الحديد ومحافر حفرة مع باب الفحم الحجري وملصق لها منفاخ فيه مانيفال كل مرة يدور باش ينفق على النار. من حينك عطيت المناجل قال لي ايش بهم هذا؟ قلت له هذوك مذكرهم وبردهم وسننهم. قال لي سويعة وارجع لي اخوي تلقاهم حاضرين. مشيت عمل دورة في السوق لقيت شوي سردينة شريت ولقيت شوي حلوة حمصية وشوي مغبر ظهرة، تعرفوا مغبر ظهرة هو الحلقوم، ومنها دحقت للمونقالة في دين لقاها صارت السويعة صارت مونقالة يا سيدي أرتالي اللي يقول لك سبتة سودة. أشرها لي باباي وقت خذيت السيزيام. رجعت الحداد نلقاه سلعتي حاضرة. هزيت المناجل ورجعت الفندق خرجت البهيمة ورميت المناجل في الشواري وشوية الحلقو والسردينة والحلوة وروحت. في الثنية تعديت على أخوالي اللي حمرات شريت من عندهم شوية دلاع وبطيخ. وصلت للدار أمي واختي فرحوا بالسردينة وخاصة بالحلوة الحمصية والحلقو. ربطت البهيمة ولحقت باباي. روحنا بالشياه احنا ديما الصباح نضحوا والقايل قايلو كان في الدار والعشية نتفرشكو في السطحة والبرود. دخلنا الشياه الزريبة غسلنا طرافنا بشوي مية ونلقو أمي واختي حضروا محضرين هريسة مشوية وجراد كسرة شعير وسردينة مقلية والدلاعة فشخة مبرجة في الشقالة شي شهي. قايلنا فطرنا وقايلنا بردنا السطحة العشية وجو الرجال يسهلوا على الحصيدة. قالوا لهم باباي غدوة نقصدوا ربي إن شاء الله، وغدوة مع 10 متاع الصباح تلموا الرجال وقصدنا الفدان نحصدوا. وبما أن القمح يتحصد كان في القويل ما ثماش هروب من القايلة المظلة ويا ربي الأعمال عليك. وكل يوم أمي وأختي حضروا الفطور كسكسي بالدجاج وجرة اللبن 8 رجال إحنا 2 وهم 6 وبقينا 5 أيام على المعد. ومنها كل صباح ناي وباباي نجروا سبول بالجيابة على البيمة احنا لو نحولوا سبول ورجال يحصدوا يا وخياني. ومنهم مرة هزيت الحلة نلقى تحت صيفة عقرب فوق ظهرها تقريب 100 جرو. قال لي باباي رد بالك عيش ولادي. قلت له يا بابا علاش فوقها هالكوم الكل متعجرة هاي جرها برشة. قال لي هذيك تجري 101 ونقبل الله سبحانه وتعالى تأكل 100 وتخلي كان واحد. قلت له يا بابا لو كانت تخليهم الكل ضحك باباي. وقال لي وقتها بحرنا الناس الكل تموت بلطغة العقرب. وذيك وهكا حكاية وهذيك حكمة الله سبحانه وتعالى. وكملنا جرينا السبول الكل النادر كمل باباي. قلت له ما زال كان فدان الشرقاوي. قال لي هذيك وليدي خرجت بارك له. وكلم الرجال وقال لهم غدوة إن شاء الله خرجت بارك له جيبوا عيالكم بزيد غمر والفطور علي. من غدوة الصباح الفجر ذبحنا علوش وجو عماتي وخالاتي عاونوا فمي وإحناي سبقنا للفدان نلقوا كل الحصادة جاب ولده ومرته معاه وجو قصده ربي يحصده. خرجت بارك له عم صالح يغني والبكية ترد بارك له يا بارك له بارك له في صحته بارك له يا بارك له.

0: يدخلوا فيها العيار والصغار باش يلمدوا بزيد. وتكلم باباي وقال إن شاء الله الليلة نبدو على زهو القمرة نبدو الدريسة. وبدينا الدريسة طرحتين، طرحة الأولى بالمداوري بثلاثة زوايل، واحد متوسط والثاني حباس والثالث لواح، والطرحة الثانية اخذينا فرس عمي حمد بزين وركبنا عليها الجاروشة وبدأت تدور وصغار راكبة فيها، والجاروشة هي المراج متاعنا قبل. وحضرت النعمة وتذرت وتحطت عرمة القمح في القاعة، وبابا يزينها بعرف الحرمل، ومنها وبعد مرتاح الرجال بدت الكيل تسعة شكاير على جنب والعاشر على جنب، شكاير العشر تفرقت على الخدامة والأقربون أولى بمعروف، والبقية تخزنت في المطامير. والله متعنا ومتعكم بالخير، السلام عليكم. خلي قولوا أشي هم من اللي يشكر واللي ذم، مع تحيات براوي الوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
2: تعيش نتذكر سي براوي،
0: نعيش نتذكر هذه خرجت تبارك له. أكثر الناس ما يعرفوهاش، حتى واحد ما يعرف ديجا، حتى هم فلاحة ثم فلاحة صغار جدد ما يعرفوهاش.
2: أنا اللحن نعرفه في الوطن القبلي تاع أمك تانجو هو بيدو.
0: لا مش أمك تانجو هذا،
2: لا نحكيك على اللحن.
0: لا في الشمال في تونس كامل.
2: لا أنا ما هو ولا في التوا ولا في حصاد القمح. أي. فأنا خلاني وانت تحكي فكرت قلت تلقاه هذا من عهد القرطاجي نفس اللحن، لأنه بما أنه مبدلوا الكلام على مكتنق نقولوا إن شاء الله تروح من بلولة،
0: دخلت الديال الإسلامية من الوثنية ولات إسلامية.
2: كيفاش الغنية قلتها؟
0: هذه بارك له يا بارك له، يبدأوا الحصادة يحصدوا، واحد يجغني بارك له يا بارك له، بارك له في صحته، بارك له في رزقه، بارك له في زوايله، بارك له في وليداته، بارك له، يبدأوا
2: معنا. يمكن هذا من أقدم الألحان اللي
0: من أقدم الألحان المتواجدة في الأمازيغ.
2: بما أنك خاطرك أنا كنت نعرفها في الوطن القبلي، أنا الولدة مقربة كان نفس الشيء، يخرج أمك تانجو كانوا يقولوا نفس الغناية إن شاء الله تروح من بلولة.
0: أنا ملمومة ما تقوليش وطن القبلي، كنا بنسب بالإخوات.
2: لا هذا هو الدليل، والدليل أنا نفس اللحن.
0: نفس اللحن
2: هذو مغناوا على المطر خاطر حشتهم بالمطر.
0: أمك تانجو شهلوا لا إن شاء الله تروح من بلولة. أمك تانجو بس خيبها طلبت ربي ما خيبها.
2: نفس اللحن
0: تسمع طلبت ربي شوية ما.
2: نفس اللحن هو حتى قريب من الشعب يريد.
0: ديما نوري
2: أما هو سمير العقرب يقول الشعب يريد تا ترا ترا تا تا تا تا يقول هكا أمانة ظلي فيه غلط
0: ديما تمرون بي بعيد
2: بعد ما
0: خليني بثنيتي يا بيا خليني
2: اثنيتك. أنت حدثنا على الزمان الجدود.
0: أيوة
2: أما والوالد كان يحبش على المواصلات بوتوز، يحب هو على الرجال تخدم
0: خدم الناس.
2: احنا داخلين في الذكاء الاصطناعي، يظل لي الشوفير باش يولي كمبيوتر والبوليس كمبيوتر، واحنا مش عارف شو نعملوا، ويظل لي حتى المديرين ذكاء اصطناعي وربي معانا
0: وربي معانا،
2: وهو اللي يغني ويرد على جناحه الذكاء الاصطناعي.
0: الله يدورك.
2: برا نسمع مع بعضنا ذكاء اصطناعي يغني على قصيدة أو قصيدة إمرؤ القيس تعلق قلبي بي.
0: هذه خدمتها مسرحية قبل.
2: طفلة عربية ولا أمازيغية تحب؟

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. شنو هو زعمة اللي خلى مهرجان موازين إيقاعات العالم يولي واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم وأكبر مهرجان في إفريقيا والعالم العربي؟ الحكاية بدأت سنة 2001 في العاصمة المغربية الرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وجات الفكرة بمبادرة من جمعية مغرب الثقافات اللي يرأسها منير الماجدي السكرتير الخاص للملك، بينما تولى محمد الأشعري وزارة الثقافة المغربية خلال فترة انطلاقته الأولى. ومن وقتها المهرجان كبر دورة بعد دورة ولا يستقبل ملايين المتفرجين من داخل المغرب وخارجها. ورغم اللي تأسس سنة 2001 فإنه سنة 2026 وصل فقط للدورة 21، والسبب هو التوقف الاستثنائي اللي عشته بسبب جائحة كورونا قبل ما يرجع بقوة عام 2024 ويواصل مسيرته الفنية والثقافية. وأكثر حاجة تميز موازين هي أنه أكثر من 90% من الحفلات مجانية، وهو ما يخلي الجمهور الكل ينجم يحضر عروض أكبر نجوم العالم والعالم العربي في فضاءات مفتوحة بين الرباط وسلا. وكل منطقة عندها طابعها الخاص، النهضة للنجوم العرب، السويسي للنجوم العالميين، شاطئ سلا للفنانين المغاربة، أبي رقراق للموسيقى الإفريقية، أما شالة ومسرح محمد الخامس فيحتضنوا العروض التراثية والكلاسيكية. ومع وصول المهرجان إلى دورته 21 سنة عد عليه عدد كبير من أشهر الفنانين في العالم، كيف ويل سميث، جينيفر لوبيز، شاكيرا، ريانا، إلتون جون، ومن العالم العربي ماجد الرومي، كاظم الساهر، وائل كفوري، إضافة إلى نجوم المغرب كيف أسماء المنور، نعيم سميح، سعد المجرد. ومن المواقف الطريفة المتعددة نستحضر وقت اللي عبر ويل سميث على إعجابه باللباس المغربي التقليدي على الركح ولبسه قدام الكاميرات بعد ما تلقى هدية، وفي دورة أخرى طار حذاء الفنان الأمريكي جيسون ديرولو وهو يغني ويشطح وطاح وسط الجمهور، لكن المشجع اللي شدوا رفض يرجعه واحتفظ بيها كتذكار. هكا يبقى مهرجان موازين أكثر من مجرد سلسلة حفلات وموعد فني وثقافي عالمي جمع على امتداد أكثر من 20 عام بين ثقافات العالم وخلى الموسيقى تكون لغة تجمع الشعوب.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
3: 97.3
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 42 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موج إذاعة المنستير، موعدكم مازال متواصل في هذه المنوعة إلى حدود الخامسة. موجة وراء الموجة، فقرة بعد الفقرة بعد الأخبار، باش نسمع فقرة ديما القدام وش يكون فيها معنا زميلنا الصحفي ماهر الجعيدان، ثم مش صحيح مع صدق عمار، وفقرة على الخط تكون آخر فقرات. نعم، اقعدوا في المتابعة والاستماع. هذه أجوانا التونسية بامتياز الآن مع زياد غرسة، بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، الأصوات الطبيعية.
1: شو رأيكم توا نغنيوا حاجة من هاو جاي المقياس جاي يلي بعدك ضيع فكري، أما نغنيوا مع بعضنا هذا شوي. فاهمين؟

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي، وبيّن خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم أنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية. وبخصوص الإسعاف بالشواطئ، بيّن مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية أن هناك 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون وإشراف 1412 سباحا منقذا. سجلت ولاية نابلس 7 حالات غرق منذ بداية الموسم الصيفي حسب ما أكده رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي. وأضاف ذات المصدر أنه تم تسخير 168 سباح منقذ خلال هذا الموسم متمركزين على 19 نقطة على طول الشريط الساحلي المؤمن بالجهة، داعيا المواطنين إلى السباحة بالأماكن المحروسة والتي تتوفر فيها نقاط حماية مدنية والسباحين منقذين وتجنب الشواطئ الصخرية وغير المؤمنة. في إطار دعم خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، تم إحداث عيادة طبية خاصة لمكافحة الإدمان بالمركز الوسيط التابع لمجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان تحت شعار الإصغاء والمرافقة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تعميم إحداث عيادات مماثلة بكافة المستشفيات المحلية التابعة لولاية القيروان. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية الجاري، وذلك أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد في بيان أصدرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص لهذا الغرض. دوليا، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها اليوم أن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجيا ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه إلى الخطر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة،
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
3: آدم وحواء.

0: مونستير.
1: جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. الأنظار عشاق كرة القدم باش تتجه للمواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في الدورة النهائية من كأس العالم 26 في لقاء يحمل طابع ثأري لأسود الأطلس بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون صفر في دون رد دون في دور النصف النهائي من مونديال قطر 22. نذكروا ملعب بوستن بداية من الساعة 9 بتوقيت تونس في مباراة مشوقة باش يديرها الحكم الأرجنتيني فاكوندوتيو ضمن منافسات الدورة النهائي من بطولة العالم. كما قلت أسود الأطلس شخضوا لمباراة ساعي لرد الاعتبار بعد ما خسرتهم ضد المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر في النسخة الأخيرة في قطر. ونذكروا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة. نذكروا المنتخب الفرنسي بلغت القيمة السوقية للمنتخب الفرنسي 1.52 مليار يورو وفق أعلى رقم يسجل المنتخب منذ انطلاق البطولة كأس العالم. نطوي فصل صفحة كأس العالم ونحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري بعد خلاص المدرب منتصر الوحيشي أعلنت اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنسيري مساء أمس إتمام خلاص اللاعب السابق شهاب صالحي وإغلاق الملف نهائيا في خطوة تهدف لحماية النادي وتجنب خزينة أعباء إضافية. ذكروا قالت اللجنة التدخل لخلاص مستحقات هذا اللاعب تجنبا لأي تبعات مالية. تثقل كاهل النادي تم تحويل مبلغ قدره 25,000 دينار لغلق النزاع نهائيا بعد قبول الصالحي تخفيض المبلغ المستحق من 29,000 دينار 25,000 دينار. نحكي على الميركاتو والترجي الرجيسي افتتح الميركاتو بانتداب لعب سامبا ديوف لعب خطة ميدان محور دفاعي. أمضى اللعب عقد لمدة 2 مواسم قادم من فريق النادي الرياضي والثقافي بي داكار. ذكروا لعب ديوف يبلغ من العمر 22 سنة وهو سنغالي الجنسية. الهيئة التسيرية الأولمبي الباجي تعلن بصفة رسمية عن تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق الأولمبي الباجي. فارس المسكيني يتعاقد بصفة رسمية مع الفارس نحكيه عن اللاعب فارس المسكيني يتعاقد بصفة رسمية مع مستقبل رياضي بالمرسى عقد لمدة 2 مواسم. بعد تجارب سابقة في النجم الساحلي نادي صفاقس الاتحاد الليبي وأهلي بنغازي الليبي الهلال السوداني يتعاقد مع محلل الأداء التونسي قاسم بنورة. أيضا الهلال السوداني تعاقد بصفة رسمية مع حسام الزعفوري في خطة مدرب مساعد تجربة جديدة للمدرب حسام الزعفوري. المهاجم يوسف سنانة ينتقل بصفة رسمية لفريق العربي القطري على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال. يوسف سنانة ذكر اللاعب السابق ومن نادي الإفريقي اللاعب السابق لفريق ترجي الرجيس كان تقمص أزياء السيلية على سبيل الإعارة الموسم الماضي. يوسف سنانة أكيد المهاجم في فريق جديد مع الفريق العربي القطري. نطوي والأكيد الصفحة بالنسبة وأيضا نحكيه على الماركاتو ونحكيه على فريق اللعب الكاسح اللعب ياسين الكاسح اللعب السابق لفريق مستقبل سليمان والنادي الرياضي البنزرتي. أعلن ترجي الرجيس تعاقده مع متوسط الميدان التونسي ياسين الكاسح بمدة 2 مواسم في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الكاسح 26 سنة لعب في انتر ميلان لأقل من 17 سنة قمص كما قلت في مواسم سابقة الفريق نادي الرياضي بنزرتي نجم المتلوي وأيضا مستقبل رياضي بسليمان خاض التجربة في آخر زيت قمصه فريق مستقبل رياضي بسليمان. نرجع نحكيه شوية على الميركاتو، مدرب جديد بالنسبة للمنتخب المكسيكي، للمنتخب اللي غادر المونديال. أعلن اتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين المدافع الدولي السابق رافائيل ماركيز المدرب أول المنتخب الأول بعد خروج المنتخب المكسيكي من الدور الثمانية لكأس العالم 26 تستضيفها باشتراك مع الولايات المتحدة والكندا. وأوضح الاتحاد في بيان أنه ماركيز 47 سنة بخلف المدرب خفير إيجيري بعد مشغول منصب مساعد في الجهاز الفني، مشير تم تعيينه ليهدف لضمان استمرار المشروع الذي أطلق إيجيرو عام 2024. نذكركم اليوم مباراة للفرجة، مباراة المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي 9:00 ليلا بتوقيت تونس، مباراة للفرجة في أول مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم 26. أكيد مباراة ثأرية للمنتخب المغربي بعد خسارته في الدور في أمام في نفس الدور أمام المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية في نسخة قطر. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: فقرتنا الموالية نحتفي بها بالمرأة التونسية والجواز مع زميلنا ماهر جيدان.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
3: التونسية نهال بن يوسف تفوز بجائزة امرأة العام في الأمن السبراني لسنة 2026 عن فئة العمل التطوعي لترفع الراية التونسية في محفل عالمي. الجائزة التي تنظمها منظمة التحالف المتحد للأمن السبراني الأمريكية United Cyber Security Alliance شهدت هذا العام مشاركة قياسية بلغت 5000 مترشحة من 70 دولة، وتأهلت بن يوسف إلى القائمة النهائية إلى جانب مترشحتين أمريكيتين فقط، تقديرا لجهودها في نشر الوعي بالأمن السبراني ودعم مبادرة التحصين الرقمي. حفل التتويج أقيم في أوروبا، إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكفاءات التونسية الشابة في المجال الرقمي. بداية نستقبل نهال ونقول لها مبروك هذا التتويج. نهال، لو كان تقدم لنا نفسك للجمهور.
4: باهي، دونك نشكرك مرة أخرى على الاستضافة. ألوغ اسمي نهال بن يوسف، أنا مهندسة دكتورة أستاذة مساعدة في المعهد العالي للإعلامية تبع جامعة تونس المنار، وننشط يعني أكثر ما يمكن في المسيرة المهنية نتاعي يوم بريسك نقولوا احنا 20 سنة، وأكثر من 20 سنة في العالم الموازي نقولوا نحن في الاساسيسيون يعني في المجال التطوعي في المجالات هذوما الأكثر في السيبر سيكوريتي.
3: نعم،
4: أكثر من 20 سنة.
3: نهال، نتشرفوا بيك وبهالقامة العلمية هذه. حقيقة أنت شاركت في هالمسابقة هذه وكانت منافسة كبيرة جدا بقرابة 5000 مترشحة من نحو 70 دولة، يعتبر تحدي هذا. لو كان تحدي كبير جدا، لأنه اطلعنا على بعض الفائزين اللي هما 25 في عدة مجالات ولكن 3 في التطوع. لو كان تحدثنا عن الفئة المتطوعة في هذا المجال وخاصة المشروع متاعك، كيفاش كسب التحدي هذا؟
4: باه، هو الحقيقة أنا ما نقولش أكثر منها كومبيتيشن وإلا يعني يقولوا نحن منافسة، أكثر منها هو التكريم. يعني هو الحقيقة حبوا للمنظمة هذه نشكرها يسلطوا الضوء على الإنجازات مع إنجازات النساء الومن في مجال الأمن السيبراني سامحوني، والمعطي دعم حضورهم على المستوى العالمي. هي بدأت الحقيقة إحنا توا أنا اكتشفت النوم غزير 5000 اكتشفناه يعني بعد في الغزلتا ميملو بالكل حقيقة هم معناتها انفيا بخشي يعني شافوا فينا يعني في النساء ان هم ينجموا يكونوا مؤهلات يعني مترشحات في البخي هذوما. دونك يافي اون انونس من الاول بالكل علاش لا معناتها ما نسمنوش الخدمه يعني اللي خدمتوها في المجال هذا التطوع يعني في الكاتيجوري الفئه هذه. هكا هما تعداو بالمراحل حتى لين وصلوا للفيناليست نقولوا نحن نسميهم كل
3: نعم
4: فيناليست اي الاخرانيين. دونك معايا زاد زميلاتي في الميدان نقولوا نحن من الولايات المتحده، دونك حتى هما يعني في مجالهم ولا في الانفيرونمون تاعهم ولا حتى انترناسيونال ساهموا يعني في المجال هذا التطوعي. والحمد لله يعني بعد الفوت داير نشكر اللي دعموني الكل يعني من القراب للبعاد في المجال المهني.
3: نعم.
4: حتى ايوه
3: نعم نهال، يعطيك الصحه. في الفئه يعني المتطوعه العام انت كنت ما بين زوز امريكيات معاك معناها ترايسي ولورا، وكنت الاولى معناها في المجموعه هذه. فما كذلك حبيت نشير انه فما فئات اخرى اللي هي فئه رائده الاعمال، فئه كسيره الحواجز. والحقيقه المنافسات هذه ربما انت كيفاش تقبلت الجائزه وكيفاش شاركت معاهم، كيفاش تقبلت معناها النتيجه في خضم هذا
4: الأمر. هي تسمى ما تشرفني ويسعدني واللي تلاقيت شيء زي كما هكا، سورتو انه اني نفتخر يعني نحمل اسم تونس والعلم تونس مثلا. هي راهو اني قلت لك تعديت بمراحل اوتوماتيك، معناتها كل فتره يعني يبعثونا يقولون رانا اخترنا، كل مره نزيدوا نختاروا معناتها جمعيه، بعد باللونجلي هي شورت ليستد معناتها من الاول نوميني وبعد شورت ليستد. ما يشوفوش العام، هما يشوفوا اعمالنا في العوام اللي فاتوا. يعني هنا مثلا في فيما يخصني الخدمه اللي بلكشي خدمتها ولا النشاطات اللي عملتهم في الجمعيات في تونس ولا في العالم، خاطر ننشط في تونس وفي العالم من اكثر من 20 سنه. يعني ما عادش كنت حاب نحكي لك على الجمعيات هذيك، هي يعني على اساس هذاك على اساس النشاطات هذوكم، فهمت؟ يعني نعم. بخلاف يعني اني يعني المهنه نتاعي الاساسيه هي بيان سور التاثير والتدريس والتعليم، اما جمعيات هم يمكن واللي يعني والاكسبيريانس يعني الخبره اللي صارت يعني
3: يعني
4: نعم. هم اللي خلاو معناتها نعم. بالك شيء
3: نهائي معناها يعني انه تراكم الخبره نتاعك المهنيه مع تجربتك في المجتمع المدني هي اهلت الورقه نتاعك اللي خلاتك معناها في المرتبه دي. لو كانت تحدثنا عليها تو ندخل في المضمون مباشره، لو كانت تحدثنا على الورقه هذه اللي اهلتك في وسط هذا التحدي هذا خاصه في الامن السيبراني، شنو بالضبط شنو محتواها، شنو هو اللي قدمته اللي خلاك تكسب التحدي هذا وخلى ثقة لجنة التحكيم في هذا المجال؟
4: به نتصور أنا يعني هو نعطيك يعني لمحة اللي أنا شاركت ولا نشارك هو التوى الحقيقة في جمعيات على الإطار الوطني والعالمي. في على الوطني من سنة 2003 دونك عملنا يعني ان كلوب يعني نادي في الإنسات اسمه سيكوري نتس،

0: هذوما ملو بكل كنت معاهم الحقيقة، أنا معاهم وتعلمت منهم، وبعد بالك شي أثرتهم ولو ما شاء الله مستقلين ويعملوا في الاكتيفيتي كبار. ما أنا مش وحدي، معايا المؤثرين متاعي ما كتعرف في العمل التطوع عمره لا يكون فردي، يعني عمل فردي هو ديما عمل جماعي. دونك الأكثر هذاك هو يعني البارتي الأولانية، والمجموعات سامحني ليزاسوسياسيون انترناسيونال، ما غير ما نطول عليك بالك شي.
1: نعم لا لا لا تفضل تفضل، لأنه هذا مهم جدا، لأنه العمل الجماعي هذا راهو فيه في كفاءات التونسيين وخاصة كفاءات الطلبة في هذا المجال من خلال هذه الجمعيات التي تنشط داخل الكليات والمعاهد والجامعات.
0: أيوة
1: وفما إيجابية كبيرة، ولاحظنا كيفاش معناها فما عدة مجالات اللي معناها مش اخترقوها، اقتحموا المجالات هذه وقدموا إضافات على مستوى العالم في كذا في هذه بشكل فردي أو بشكل جماعي. لكن إحنا رفع علم تونس في هذه المحافل ما يزيدنا إلا تقدم وإضافة. أنت كيفاش أكيد فما تحدي حاليا آخر، هو مجموعة من التحديات، فما تحدي آخر، كيف ستحافظين على هذه المكاسب وخاصة تطويرها والانتفاع بها في المجال الوطني على الأقل على مستوى الأمن المعلوماتي في تونس؟
0: باهي، أنا الحقيقة هي وقفنا على أنطوان مهم ياسر، يعني نقطة مهمة ياسر اللي هي أهمية المجال التطوعي. قبل ما نكمل بالكشي في اللي شنو نجم نعمله بعد ولا شنو الأفاق، أنا بالنسبة هذه سيتا مساج حبيت نقوله زادا كيف رسالة، هي راهي رسالة، هي نعتبرها رسالة وشغف، وسختوك يبدأ عنده واحد معناتها أولوية أخرى، هي إراها معناتها حاجة مهمة ياسر باش تسقل الشخصية ما تعرفك اللي تكون أبل essential skills، معناتها المهارات الأخرى نقوله نحن ولا نسميها أساسية. تعلم معناتها الإنسانية اللي بلغ لتعامل مسؤولية، أنه الإشاك مثلا هي فرصة للنمو، هذه نحكي عن جنرال اللي أهمية المجال هذه التطوعي. بالنسبة لي أنا طبعا باش نكمل خاطر قلتها قبل بلكش الكلمة أنا بالعربي بالتونسي دودة. أنا نخدم توا يعني في المجال زاد العالمي كما قلت لك بكري شوية، دونك ما زلت ننشط في المنظمات هذوما وما زالوا معايا الوليدات ولو أنهم مستقلين. دونك فما مثلا أسوسياسيون اسمها الواسب اللي هي منظمة عالمية غير ربحية الكل رهو، اللي هي تهدف لتحسين الأمن التطبيقات للوجيسيال مثلا. احنا عنا الفرع في تونس ونحاولوا نعملوا هاك الوعي، يعني ديما موجود راه ما يوفيش ماك تعرف، هو سيتان دومين اللي ما
1: مفتوح تماما، مفتوح
0: مفتوح وماشي ويصعب شويه مع ماك تعرف مع الليا مع الذكاء الاصطناعي. دونك توا احنا في مازال كي بدينا نسمي مازال كي بدينا في تعزيز الوعي ونشر الوعي. وعندنا زيدا الاسوسياسيون هذه اسمها اي تريبل اي، معناتها اي 3 او، موجوده زيدا كيف كيف في تونس ما شاء الله وفي العالم. انا زيدا في تونس وفي العالم امباسادور اندستريال، معناتها سفيره للعلاقات الصناعيه في تونس وفي الريجيون، يعني أوروبا أفريك ميدل إيست معناتها شرق الأوسط. وهل يعني البوست متاعي يعني معناتها الغول متاعي أنه يكون كما بين جسر معناتها ستامبون ما بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وكيف كيف الجامعات والمؤسسات واللي تخزو سورتو السيبر سيكوريتي والأمن السيبرني يكون موجود في هذا مع الفريق بيان سور. نحكي هكا ديما نكون مع الفريق متاعي اللي مش برشا برشا برشا
1: برشا. نعم وأكيد الفعاليات هذه اللي فزت بها هي تخص المرأة التونسية، المرأة بصفة عامة، لكن أكيد مكانة المرأة التونسية والباحثة التونسية تكتسب مكانة على مستوى عالمي وعندها وجود كبير على مستوى الأمن السيبراني وحليف العام ولقاءات كبار. فما عدة مشاركات للمرأة الباحثة التونسية في الصالونات السيبرانية عادة، كيفاش انت عملية تأطير النساء التونسيات في هذا المجال وإلا ما عندكش المنطقة بتاع الجندر في هذا المجال؟
0: بالعكس هو هذاك حبيت نقوله المحلة حاجة مهمة ياسر قلتها يعطيك الصحة. يعني احنا الكفاءات اللي عندنا سقطوا راهو في الدومين هذي في الأمن السيبرني، راهي تونس ما شاء الله وسبق أو احنا بس ما يعرفوا هيش دي، يعني حتى العشرين سنة التالي حتى قبل وقت جيت الانترنت شوية شوية في تونس عنا نحنا مصلي عني بكفاءات نساء ورجال، ودايغ النساء انت حييهم برشا برشا في السيبر سيكوريتي، قاعدين عندهم يعني دي بوست تاع قيادة الحقيقة في المؤسسات.

0: ينجم يكونوا عمومية وإلا خاصة. وكيف كيف كفاءات مثلا كما حكيت لك انا بكري مثلا الكلوب هذوما الكلوب راه 20 سنه معناتها من وقتها فما المهندسين كل سواء في تونس والا البرة ومن البنات توا الحقيقه البنات خاص قد الاولاد
1: نعم
0: دونك تطور الكفاءات هذوما اللهم صل على النبي عليهم في تونس سورتو يشعونا يا ما شاء الله يش معناتها حاجه تعمل الكيف
1: هذا جيد جدا. لكن من خلال البحث نتاعي زاد في المؤسسه هذه اللي قدمت لاحظنا انه فما تمشي بالتوازي للجوائز هذه العلميه كذلك فما رساله سياحيه كبيره جدا في هذا المجال من عاش المشاركه نتاعك كانت مشاركه فعليه بوجودك في الاماره هذه
0: سمحني
1: انت المشاركه كانت بوجودك بتواجدك ضمن معناها التظاهره في بين النمسا آه. والإمارة
0: هي.
1: اللي إمارة
0: هي والأحت الحفل معناتها الأخرين يعني متاع التوتويج
1: نعم.
0: كل عام يعملوه في يعني في بلاد الأكثر مسنس في الولايات المتحدة مثلا عملوا في مظاهر معناتها إيفينمون كبير اسمه بلاك هات معروف في السيبر سيكوريتي
1: في لاس فيغاس
0: نعم
1: كانت في لاس فيغاس المرة اللي فاتت
0: يقولي أي وسنين اختاروا يعني اختاروا أنه تكون في النمسا في الأوتريش الحقيقة أنا ما كان ليش الحظ معناتها أن يكون موجودة بعثولي كهول الحقيقة تتويج وبعثولي معناتها الفيديو وبعثولي النتائج
1: نعم.
0: أما أنا ما كنتش موجودة ما كانوا زميلاتي الحقيقة زميلاتي نعم. يبشروني غزيكا من الأردن ولا من البلدان العربية
1: أي تحية بالله بالمناسبة للأردن أي كذلك أي. اللي هي رؤاحة كذلك موجودة معنا من الفائزات في هذا المجال
0: أي ما شاء الله عليهم.
1: كذلك من الإمارات العربية المتحدة رؤاحة تاملة أي. كذلك فما اسم يارا الحميدان من الملكة العربية السعودية مشاركتني النساء العربيات كانت ممتازة هيلة. في هذا المجال
0: هيلة هيلة هيلة هيك علاش أنا قلت الحقيقة تدويج هذا نسميها تدويج لتونس أما تدويج هذا للدول العربية والكفاءات في بصفة عامة الحقيقة معناتها النساء يمكن خاطر صعيب شوية يراوها هكا يمكن مجال كما مجالات معينة مجال ذكوري شوية أما راهو النساء موجودات يعني في المجال هذايا ويظهلي بقوة على شكل انترناسيونال ما شاء الله عليهم
1: نعم في الأخير ممكن نقولوا الطموح نتاعك فين نجم يوصل
0: والله طموحي يقعد هي رسالة الحقيقة هي راهو اللي يخدم في المجال هذايا تطوعي نحكيها مش في المجال المعلوماتية وإلا في مهنتي أن نكون في البحث يعني نطور البحث متاعي اكسترا ونشكر يعني اللي نأثرهم الكل محليهم كل زملائي اكسترا يتدخل في التطوع راهو تقعد ديما نفس الرسالة أنا طموحي أنه إن شاء الله نلقى الكل اللي دايرين بيا والإطارة وال ما نقولش نأثر فيهم ما نتعلم منهم أنا أقول هذوما الكل يكون موجودين يعني على الساحة ويطوروا من ذاتهم خاطر راهو تطوير الذات هي أهم من تطوير التقنية وإلا أي حاجة نعملوها يعني في النطاق المهني دونك أنا نفرح ياسر الحقيقة أني التوى لما حالة ناخذ في الميساج مش بخلاف العائلة الحقيقة ناخذ في الميساج من الكلاب ما ناخذ زيدا من حتى الحقيقة تلامذة ليها باشا ما تعشين سنين كما سمعتهمش
1: نعم.
0: وإلا الحقيقة سافي بليزير أن ناخذ هيك الغطور هذيك ومحليهم محليهم كل واحد في البوست متاعه وهو كشخص معناتها البروفيل متاعه ما شاء الله كامل متوازن دونك إن شاء الله تونس تكون بخير
1: إن شاء الله وراهي رسالة متاعك هي نشر ثقافة الوعي بهذا المجال في الأمن السيبراني وكذلك الجانب التطبيقي اللي نعاول عليكم كباحثين كمهندسين كطلبة كجمعيات أنه تساهموا مساهمة مباشرة خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي حاليا والطفرة العلمية في الذكاء الاصطناعي المسؤولية مش تكون مزدوجة
0: صعيبة برشا طيب احنا هذيك علاش نعطيتك يمكن جمعية من الجمعيات اللي نحكي فيها شوية على التطبيقات فما شان يوتيوب ما نعرفش كان يمكن اللي يسمعنا ومغروم بالسورتو بعد الباك مغروم بالامن السيبرني يمشي الـ OWASP
1: نعم
0: تونيزيا شابتر دونك هذه OWASP تونيزيا شابتر هي سيت اون شان يوتيوب فيها نمشيو لللايف يعني فيها بوكو دو فيديو ان شاء الله بقوة ربي نحاول ننظموا ويبينارات معناتها ويبينار ولا وركشوب ان شاء الله عن قريب.
1: يعني هذه ذات بعد توعوي ونزيد نكتوا انها في مجموعات وجمعيات غير ربحية وهي تخدم المجال العلمي للطلبة والمهندسين والباحثين في تونس.
0: ونجموا يلقاو زيدا في وسطك لفيديو خطرها من تونس أنا فرع تونس نتاع الواسب هذي انترناسيونال نجموا يلقاو دي اكسبير يعني خبراء من العالم أما خبراء زيدا توينسا ونجموا نلقاو زيدا معتها طالب تلقاه حتى من أي فاك يعني موجود معاه اكسبير زيدا كيف كيف انترناسيونال ويقدموا هالوركشوب هذي وليزاتو لي براتيك ويفسروا ولا يبسطوا دي نوسيون. كي قلنا على الذكاء الاصطناعي فما مثلا واحدة من الفيديو هذه تحكي على التشالنج معناتها التحديات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي في المجال الامن السيبراني. وقتها انا استضفت الخبير معروف ياسر جاك كروم اللي هو من الايبان زاد كيف كيف معناتها شركة عالمية معروفة واللي حكي معناتها على الفولي هذي معناتها على الياف والسيبر سيكوريتي.
1: مجددا شكرا نهال، مبروك التتويج مرة أخرى وإن شاء الله في آفاق جديدة وفتح آفاق جديدة للشباب التونسي وللجامعة التونسية وللباحثين التونسيين.
2: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام.

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
3: مسيكم بالخير. ثم مثل من أعماق المجتمع التونسي يقول لو كان عندها في عكتها راهو باين على جثتها. يقصد اللي في داخل الإنسان يخرج على مظهره من برا، لكن للأسف مش ديما صحيح. وهذاك علاش يقول الفيلسوف ابن طفيل قوم لهم فكر تجول بهم بين المعاني أولئك النجب، وفرقة في القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ما طلبوا. مخ الهدرة، كيف تجي تبني دويرة مش تصب السيسان وتعمل العرس وتصب فوقهم الدالة وتدور الجبة كيف ما يقولوا في لغة المرمى، وتنجم تسكن يعني انت عملت الأركان اللازمة واللي يجي من بعد بكله حسب طاقتك ومقدرتك واجتهادك وكل قدير وقدره. نجي وتول بنية أخرى هي بنية الدين الإسلامي. شقول اللي انزل عليه الوحي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. الحج يعطي فيه ربي رخصة للي ما يستطيعش، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة جسدية تكون قادر على القيام باركان واللي فيها برشة تعب، واستطاعة مالية يكون عندك مال فاضل على الحاجات متاع الأسرة بعد خلاص كل الديون. به يقول قيل هذه معلومات معروفة قريناها في السنوات الأولى متاع الابتدائي، حتى اللي ما قراوش سمعوها من الأئمة والمشايخ، ما لعليش نعاودوا فيها. فقط حبيت نسأل، سمعتوش علوش في النص اللي كنت نقرأ فيه؟ العلوشي العلوش اللي مش موجود في الأركان ولا عنا إحنا، الركن الأول المتأكد اللازم الملازم القايم الحي الفايق اللي طاغي على البقية واللي بلا بيه كينك خرجت من الملة. كيف اللي لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يتصدق، واللي ما يتعملش في جميع الأديان والشرائع يعمل فيه. وقت يجي وقت العلوش يوفى العالم ويولي البعبع نهاية العالم. يا سيدي بتفهمين ثم عادات باهية وتقاليد تجمع الأسر وتدخل الفرح على الصغار، مش معاك. أما وقت تولي فيها مضرة نفسية، الواحد يبات ما يرقدش وهو طالع بواحد هابط باثنين، كيفاش يلقى ثنية للعلوش والحالة حليلة والمخ مركز غادي متبلنتي؟ ومضرة مالية وقت تبدأ عائلات على قدها سبحان الله، وضيق ذات اليد مش عيب، والتوانسة الكل متقاربين تقريبا مع بعض الفوارق الطفيفة، لكن تلقاهم يدينوا على العلوش ويقعدوا يخلصوا فيها على طول العام. ليه لهالدرجة سي الخروف ركن لازم من أركان الإسلام؟ مش صحيح، ما هوش ركن، هي سنة مؤكدة للقادر عليها عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. إلا أبو حنيفة قال هي واجبة على القادر. وش معناها القادر؟ يقول لك أن يملك المضحي مالا زائدا عن نفقته ونفقة أهله يوم العيد وأيام التشريق، ولا تلزمه بالاستدانة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ما يضحيوش باش الناس ما تظنش اللي هي واجبة، من عليش هاللهفة الزايدة كلما تعلق الأمر بالمظاهر وخصوصا بالماكلة؟ علاش نهملوا الركن ونكبشوا في اللي مش مفروض؟ قال لك كيفاش فلان يضحي وانا لا؟ لا لا ما يجيش، والاخر كبشوا اكبر من كبشنا. حشمة هات تو عاد نجيو المفهوم الاضحية، راهو كيف تسند في الاسلام، مش باش نعملوا موزقة ونعبيو بيوت الثلج بالسشيات وهوكا قيدنا ضحينا. لا يا سيدي، تفرح روحك وصغارك متفاهمين، هوكا حسب ما قالوا السادة الفقهاء نجم تستحفظ بالثلث، أما الأهم هك نصيب اللي تخرجوا للفقراء والمحتاجين. البعض قال الثلث والمالكية خلاوهم سيبة، المهم الغاية تحصل، والثلث الآخر هدية للأقارب والجيران ولو كانوا أغنياء. بعبارة أخرى، حتى وقت تسنت الأضحية فلغاية اجتماعية عظيمة، هي الشعور بأن الناس متضامنين متألفين متعاونين محافظين على صلة الرحم. يعني الأضحية هي وسيلة من وسائل إشاعة التآخي والتحابب والتآلف بين الناس. والله مذبية نعرف قديش من مضحي ملتزم بأحكام توزيع لحم الأضحية. ملعيش خويا، كانك حاطة عبادة عندك حق تتألم وقت ما تضحيش على خاطر مذبيك تحسن للناس وتصل الرحم. أما ماذا بيك تبدأ بالأركان الواجبة حتى توصل للضحية، وكانك عملها عادة ما فيها باس، كيف نعملوها من الفاضل والنقص والضغط على رواحنا وعلى الثروة الحيوانية وعلى السوق. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
4: نبأ

0: نحن بعد قليل سنتحدث على نتائج سهر الرجال والنساء لتنظيم تظاهرات تليق بالبلاد التونسية من خلال الاتصال بأهم المشرفين على هذه التظاهرة. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أتقدم بهذا البلاغ اللي تقدمه مواطنة أضعت حفيظة أوراقها في سطح جابر وتحتوي هذه الحفيظة على وثائق هامة باسم سلوى بسباس تمثل في بطاقة تعريف بطاقة بنكية ورخصة سياق الرجاء من يعثر على هذه الأوراق الاتصال ب 98-296-790 98-296-790. على الخط معنا مباشرة السيد جلال الطيب رئيس مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي باش تحدثوا معاه على دورة مهمة جدا احتضنتها البلاد التونسية الدورة الخامسة للقاء تونس للطيران اللي تواصلت من 7 جويلية إلى اليوم. في البداية سيدي المدير العام مبروك عليكم التوفيق في هذه الدورة.
1: تونس نجاح الدورة هذه. جلال طبيب مدير عام كيت وزير الاستثمار الخارجي. جلال الطبيب.
0: عفوا سي جمال.
1: جلال الطبيب. جلال الطبيب.
0: نعم نعم نعم. جمال الطبيب وليس جلال الطيب كما أصلحت يبدو برمجيات مايكروسوفت ما كتب أمامي. مرحبا.
1: على كل كما قلت نجاح بارز لحدث بارز تقريبا هو أهم حدث في تونس ما فيش حتى شك. بالنسبة للترويج لقطاع مكونات الطائرات في تونس، ولكن الحدث هذا ولا يفرض روحه حتى على الساحة الإقليمية ولا في حوض المتوسط. نستقبل فيه عدد كبير من المهتمين بالمجال هذا، بالمجال الصناعي وبمجال الخدمات في مكونات الطائرات.
0: نعم.
1: الدورة هذه هي دورة الخامسة، ولكن نذكر اللي أول دورة هذه قمنا بها سنة 2009، يعني عن تاريخ في إنجاز هالدورات هذه مع التنظيم هذا مع كل من أبيو وهو من أهم معدي ومنظمي معناها المعارض الدولية المختصة في صناعة مكونات الطائرات، وهذا يوري دليل اللي هناك اهتمام كما قلت بما يدور في تونس في المجال هذا. وكذلك فقط نكمل مع جيتاس اللي هي المنظمة معناها اللي تضم كل مصنعي مكونات الطائرات في تونس، جيتاس دونك تونس، وبالشراكة بطبيعة الحال مع فرع البنك الدولي في تونس دي اف سي اللي كان معناها مشكور انه مول التظاهرة هذية، وبطبيعة الحال مع شرف وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل الهياكل الاخرى التونسية المعنية مباشرة كما وزارة الاقتصاد والتخطيط كما وزارة الصناعة كما الهياكل الأخرى، يعني الهيئة التونسية للاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الأقطاب التكنولوجية، وكل كما قلت كل من يدور في فلك صناعة مكونات الطائرات.
0: سيد جمال الطبيب، أعلنت على أرقام ضخمة في الحقيقة، قلت الصادرات بلغت في قطاع الطائرات في تونس 650 مليون يورو مع تشغيل القطاع لأكثر من 20 ألف موطن شغل عالي القيمة المضافة، مش مواطن شغل عادية.
1: بالضبط، يعني كما قلت هذه المجال يتميز أنه يشغل في معناها توانسة من حاملي الشهادات العليا، مهندسي خريجي المدارس العليا والكليات التونسية في الاختصاصات ذات المجال معناها المعنية بمجال هذه متاع مكونات الطائرات. هو كذلك يعطي فكرة على الفنيين والتكنولوجيين اللي يتم تكوينهم في مختلف يعني معهد التكوين اللي تشرف عليهم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
0: نعم، يعني هذه كذلك تأكيد لنجاح الأقطاب الصناعية في البداية التونسية، بدينا نجني الثمار.
1: طبعا يعني هالمجال هذايا بحضور وبتواجد أكثر من 85 مؤسسة ذات سيت عالمي كبير، ومن كبرى الشركات العالمية المعروفة كما إيربوس اللي موجودة، كما سافرون اللي هي ثالث يعني كونستركتور ايرونوتيك في العالم، كما بورشويت اللي عندهم في تونس أفضل يعني مسبكة فوندوري ايرونوتيك في كامل إفريقيا، وعديد الشركات الأخرى كما إتشينتون، كما بيجياك ايرو، كما كورس كومبوزيت. معناه النجم إذا باش نخدم نسمي فيهم ننسى، ولكن الكل القاسم المشترك متاعهم اللي هي شركات تتميز في العالم أجمع وتاخذ من تونس مكان للانطلاق متاعها ومكان لمعناها تصدير ومكان للنمو متاعها.
0: ماذا قدمت بلادنا لجلب هذه الشركات والاستقطابها سيد جمال الطبيب؟
1: طبعا قدمنا الكثير وما زلنا نقدم في مناخ أعمال طيب للأعمال، وهذاك علاش هما الشركات هذية مفاتئة معناها تهتم بتونس وتوسع في نشاطها وأنشطتها في تونس، والدليل أنه تم الإعلان عن عملية توسعة لعدد كبير من المؤسسات اللي موجودة والتي هي منتصبة في تونس، وكذلك عديد المؤسسات الجديدة منها المؤسسة التركية الكبيرة اللي إن شاء الله في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة سيتم التوقيع على عقد معناها الانتصاب متاعها في منطقة بورصدرية في تونس.
0: الحقيقة سي جمال الطبيب ما نجمش يكون معايا رئيس مدير عام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي وما نسألوش حول الرقم اللي إذا كان صح فهو رقم يثلج القلب. هل فعلا الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت ارتفاع بنسبة 25% خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة؟
1: طبعا هذا هو تأكيد، وكل الأرقام اللي الوكالة تقوم بها وتعلن عليها هي أرقام مؤكدة وأرقام تعطي فكرة على واقع ملموس وواقع يوري الاهتمام المتزايد للاستثمارات الأجنبية ولمناخ الأعمال في تونس، ونأمل أنه من هنا لآخر السنة زادة إن شاء الله ستكون هناك قفزة حتما لعدد الشركات وعدد بعث معناها مواطن الشغل وكذلك الاستثمارات، وإن شاء الله نأمل أنه سيتحقق الكثير، ويمكن من هنا لآخر العام سنبلغ حجم 4000 مليون دينار كاستثمارات أجنبية في بلادنا.
0: مبروك علينا كتونسيين، وتحياتنا من خلال سيادتك رئيس مدير عام وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جمال الطبيب إلى كل زملائك رجالا ونساء في هذا العمل الدؤوب. هذه أرقام الحقيقة ترفع الكثير من المعنويات، تجعلنا نأمل بما أن النتائج بدأت تحصد. سعدنا جدا باستضافتكم على إذاعة المونستير، وإن شاء الله ديما نستضيفك وأنت تقدم هذه الأرقام التي هي بشائر لكل من يتابعنا. شكرا لك وإلى اللقاء. كما نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات متابعين، أجمل التحيات تأتيكم من المخرج هيثم والناس، نقل فقرتنا صورة وصوت روف غديرة، هويدا بن ساسي كانت معنا في تنسيق فقراتنا. نلتقيكم قريبا بإذن الله.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وبلغت نسبة نجاح الجملية في هذه الدورة 46.95%. يذكر أن نسبة نجاح في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. وجاء أكثر من 50 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة، طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذة يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. نظمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم يوما تكوينيا حول المراقبة الرسمية لمصبرات الخضر والغلال وفق المقاربة المبنية على تحليل المخاطر لفائدة إطاراتها وأعوانها من الإدارات المركزية والإدارات الجهوية، بهدف دعم كفاءاتهم وتوحيد منهجيات العمل والارتقاء بمنظومة الرقابة الرسمية، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل تجمع العمالية المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية الجاري أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد في بيان أصدرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص لهذا الغرض. تحتضن مدينة المهدية فعالية المؤتمر الوطني التاسع للطب العام وطب الأسرة تحت شعار الأمراض غير السارية لابتكار من أجل وقاية أفضل، والذي تنظمه الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة من الخامس إلى السابع من نوفمبر 26 و2000. ويعد هذا المؤتمر من أبرز التظاهرات العلمية الدورية في تونس وفضاء لعرض نتائج البحوث العلمية ومناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغزلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
3: يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المجلة الفنية مرافق الفنون اللي تتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 مساء كالعادة، جولة في مختلف الفنون، في مختلف المهرجانات، في مختلف المواعيد اللي أكيد باش نحاولوا نعطيكم أجندة كبيرة برشا، إن كان في المهرجانات الصيفية والجدل كثر على المهرجانات الصيفية وعلى فعاليات هذه المهرجانات إن شاء الله في دورتها القادمة، وأيضا كل ما هو جديد في العروض المسرحية، في أرويقة الفنون التشكيلية، وكل ما هو مشاركات دولية خارج حدود الوطن من خلال فنانين ومبدعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا. هيثم والناس، هويدا بن سيسي، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجمة المهري صغير، تقول لكم حللتم أهلا بيننا بالاستماع وبالمشاهدة.

قومي ارقصي قومي ارقصي يا نور، نور غديرة، نقولوا لها ألف مبروك النجاح في البكالوريا ابنة زميلنا رؤوف غديرة، ولكل الناجحين أحلى التحايا ومن القلب أحلى زغروتة، وإن شاء الله يا ربي الأسامي. مرحبا بكم 73 460 800 باش ناخذوا ناخذوا معناها كما قال برشا إهداءات تهاني وأماني بمناسبة البكالوريا، والحمد لله يا ربي الفرحة كملت. ألف مبروك لنور ولكل من نجح في هذه الدورة.

0: حلوة برشا الأغنية جديدة للفنانة التونسية إيمان الشريف البرني. هذه أجواءنا وهذه موسيقتنا وهذه تونسنا، وإن شاء الله يا ربي ألف مبروك للفائزين والناجحين في بكالوريا 2026 دورة المراقبة اللي طلعت منذ قليل. على كل أجواء كبيرة برشا في تونس، نقول أهلا وسهلا بكم مين ما كنتوا. أي يا هيثم المساند الرسمي، فرحتنا الله الله. نتكلم ولا نغني ساعة هيثم؟ نتكلم بي. خليني نتكلم ونفرح برشا ونقول مبروك النجاحات. كل إنسان حتى اللي ينجح في حياته زيدا مهم جدا نجاح في الحياة، حتى اللي ربي ما وفقوش معناها في دراسته، الحياة راهي مهمة جدا. وكي تنجح في حياتك وفي اختياراتك وفي طريق اللي اخترته لحياتك، الحمد لله نقول ألف حمد يا ربي. النجاحات راهو مش كان في القراية فقط، احنا نحبه في القراية ونزيدوا في الحياة لما لا، زيت الخير خيرين. أما ما تسيليش الحياة تمر للناس اللي لوليداتنا اللي ما أسعفهمش الحظ في البكالوريا. إن شاء الله السنة القادمة في نفس هذا التوقيت وقبله زيدا نكونوا نفرحوا أكثر. خلينا نمشي ونفرحوا بضيفنا. ضيفنا هو المصمم الأزياء الفنان العالمي فوزي نوار. نورتنا، نورت استوديو متاعنا، استوديو البث الجديد، نورت دائما، نورتنا خارج حدود الوطن في مشاركاتك في المهرجانات العالمية. فوزي نقرب شوية للميكرو، أهلا وسهلا. مساء النور والسرور،
1: مساء النور أخت نجوى، مساء النور إذاعة المنستير. مبروك عليكم هالاستديو الجديد استديو البث. أنا أول مرة لأنه وقع دعوتي في الافتتاح، لكني باعتبار كنت خارج الوطن ما كنتش حاضر معاكم. هو اليوم لبقنا الدعوة وإن شاء الله
0: جات الفرصة معناها مهم جدا. احنا باش نحكي وكي نقولوا الصيف نقولوا الألوان نقولوا لبستنا نقولوا يعني تندنس جديدة على مستوى
1: الحياة.
0: هو الحياة، كل الفصول فيها الحياة، أما الصيف بالذات.
1: الصيف بالنسبة للتونسي لأنه عام كامل هو كالي مسكين، معتها في بشي يوصل أولاده باش ينجح، يستنى كل ثمرة هذيك اللي زرعها تلقاها الأولوية لأولاده. يجي الصيف معتها باش يصير
0: يتنفس السعداء،
1: يتنفس السعداء ويخرج ويحوس ويسافر كل شيء
0: ويفرح
1: أهم حاجة. ونهنيه الفايزين في منظرة البكالوريا في
0: الناجحين،
1: وقلوا حتى لما نجحش يزمو يغزر الأمور إيجابية أكثر لأنه ليست نهاية الحياة، بالعكس هذه عثرة صغيرة تتعلم منها، وإن شاء الله فيما أهم، وإن شاء الله في العام الجاي تأخو ما خير وما خير
0: إن شاء الله يا ربي. وعليش ليه العبد ينجح زيدا بمويم به زيدا باش يلقى روحه أكثر معناه في اختيارات وفي التوجيه متاعه الجامعي. لبس هي صحيح تهز شوية، لكن خلينا نفرحوا متسيل الشاه مع اللي نشحوا. ألف مبروك لهم الكل. خلينا نرجع معك فوزي. كما قلت صيف، صيف الأفراح، الأجواء، المسرات اللي عنا في مش اللي عنا معنا في الجاردروب متاعنا، لي لهو سنة تندانس الألوان، فما برشا معنا تندانس في برشا حاجات على المستوى العالمي. خلينا نشوفوا الساعة قبل ما نوصلوا.
1: والله عندنا سنة هو أكثر
0: الألوان
1: شيء الألوان المائية نقولوا الباستيل، هم خارجين لأنهم مع السمر يعني سمرة الصيف كنا نسمار وكل شيء تعطي بهرج على الوجه وتمشي مع الناس الكل كاية، فهمتني؟ وهو التوندونس الروز ضارب أكثر شيء، فهمتني؟
0: الغاز شنو بكل التدرجات متاعه؟
1: هو الروز باستيل أكثر شيء، الروز بال هذاك أكثر حاجة، فهمتني؟ لكني احنا ديما نصحوا إذا كان ما يمشيش مع شخص يلزموش يقعد هو عبد للموضة هذيك، ولا بالعكس ديما نوصي باش يكون الألوان متناسقة مع الشخص مع البشرة بتاعه.
0: مش بالضرورة هي طلع اللون هذيك طلع هو توندونس انت باش تلبسه وانت ما يخرجش عليك معني. كيما معني المارون كيما الألوان الأخرى معني الغامقة
1: لابد اتامورفولوجي اي اتا سيلوات أكثر حاجة من نقوش أنا تبع في الموضة حاجة ما تمشيش مع بدني ولا مع جسمي، لا لا لا. دونك انت تكون مصممك الخاص وحدك، فهمتني؟ بينك بالمرآة متاعك تلبس تحس بالوي ونو، منقولش أنا تبع في الموضة وهي مش ماشية معايا، ما تفهميش.
0: الورد والورود
1: وردي يا وردي
0: يا وردي يا وردي
1: حياتنا ورد
0: ومحلى الورود ومحلى الناس اللي تعشق الورد والورود. والورود شفناها معناها في الأقمشة، الورود شفناها معناها نزينوا بيهم كبغاش بروش في الشعر ولا بروش معناها في اللبسة، معناها الورد معناها متاع النهار، ورد الليل زيدة
1: هذك الرومانسية يعني داخلة في الرومانسية. والله احنا المجتمع التونسي ما يحبش برشا الورد في اللباس،
0: في اللباس
1: مش علاش في أوروبا طابت الإيطالي طابت أوروبا يحبوا الأقمشة اللي فيها الورود.
0: أنا نعشق حاجة اسمها الورود.
1: تعطي حياة جديدة، تعطي معناتها أمل، فسحة أمل، فهمتني؟ هي كدواء الأقمشة اللي فيها الورود، خاصة تكون الألوان متناسقة، فهمت فيها كل
0: ثيرابية
1: فرش.
0: هو ثيرابية أصلاً، ثيرابية
1: يعني حتى كي تدخل المحفل وانت هكا تزيدوا
0: زاهية بالورد.
1: صح صح. دونك يجربوا على شلا تقول لك لا نحب ديما في الاني في الاني لا لا اوزي اوزي بورتي
0: خلي ما تسالش كي تبدا اوزي زاد به خاصه في الصيف ما تسالش وتبدا حاجه معناها تبدا امبل فيها هكا بوشيت تماق. احنا توزين تو نلبسوا في المراه اكثر من الراجل، وحتى الراجل تو الالوان الزي الالوان اللي باستيل زاد يلبس
1: هو صعب الراجل الشرقي بصفه عامه ديما عنده الازرق وتدرجاته فهمتني يرتاح لهم والا الباج وتدرجاته. ما ينجمش يبورت ان فوشيا ان اورانج بقله يعني بون جينيراسيون جديده ولا لوز
0: بالحق يلبسوا.
1: اما ديما تقعد النسبه الطاغيه هي الازرق و وما تبعه.
0: تو حكيت علينا احنا وش يخرج علينا كتوينسا معناها احنا شنو نلبس، ولكن احنا نتبع توندونس معناها على مستوى العالم يزيد وش فما في العالم. سنة اكثر حاجة معناها خارجة، وانت طبعا احنا كي نقولوا راهو العالم نقولوا حتى لبنان. لبنان خاطر وين تشوف الموضة تلقاها معناها عند اللبنانيين هي سباقة.
1: والله ديما الموضة هي ديما تكون مركزة أكثر شيء بباريس وإيطاليا.
0: وإيطاليا
1: هما يعني سيليكود دي لا مود.
0: أنا نحكي على مستوى عربي هكا علاش قلت لبنان.
1: لبنان هو متميز إلا بلباس السهرة يعني لكن الموضة ماهيش لباس السهرة، يلزمنا نعرفوا إلا الموضة هي من نقوموا حتى لين نرقدوا فيه. نعم معناتها فهمتني يعني وخاصة عندنا باش نمشي الخدمة نكون أنا امرأة أنا أنيقة شنو يلزمني نلبس.
0: نعم شنو نلبس.
1: نمشي أنا عندي مؤتمر شنو باش نلبس، شنو نمشي نهني شنو باش نلبس معناتها فهمتني.
0: نعم.
1: يعني بالسواري أوتر شوز يعني لأنه حتى السواري هو في السواري جرون سوار وعندها فما زوز أنواع من السواري. مش تاخذ روبة كما تشوف في كان باش تحضر بها في عرس إلا هو امبوسيبل في تونس.
0: في تونس صحيح. أي.
1: بينما في لبنان أونوس فيغ سا فهمتني لأنه نعم. فما ان كود فما توت ان ديكور فهمتي اكسبتي معناتها تلقاها العروسه والعروس عندهم ديكور معين تام معين
0: تام معين
1: حتى يعطيهم في التام
0: اي كومبري معناها اللبسه.
1: نحن ما زلنا ولا صراحه ما زلناكش
0: ما زلنا شويه بعد شويه
1: ما زلنا
0: مش العائلات الكل يعني في تونس فما بعض العائلات بالحق اللي هي من لبسه من كل شيء
1: طوندونس لا اوندي اون سايد ذات الكمية وأكثر فهمتني
0: بابا
1: ما هو ديما أنت يزمك عندك الجرأة.
0: احنا وين من الموضة مش حتى من الموضة من التطور في اللباس وخاصة احنا لباسنا التقليدي المعاصر اللي غوزيتي معناها
1: احنا بصراحة
0: عنا التوش محليها توينسة تبركل عليهم في
1: والله احنا طول احنا فرحان متصور احنا اليوم التوينسة كي تدخل محفل تحسك في محفل تونسي محفل تونسي 100%.
0: نعم.
1: وعنا ما شاء الله مبدعين ومبدعات فهمتني كسوة حرفيين او مصممين ازياء ما شاء الله فهموا اللعبة. تصور هي معناتها احنا كدولة معناتها سعينا باش يكون عندنا لباس تقليدي مميز فهمتني باعتبار كانت الخمسة الذهبية هي ذاك الكونكور خلى باش
0: في العصاميات بالحق
1: انتج فئة من المصممين والحرفيين خاصة بالكونكور تاع الخمسة دور وتواصل
0: وفما اكتشافات راهو ما شاء الله معني فما اكتشافات في الأمور هذه
1: ما شاء الله علاش قلت لك تطور
0: فما خيال زيد
1: كما نقولوها السوسيو لي ريزو سوسيو
0: اي مواقع التواصل الاجتماعي خلات
1: الناس أكثر عندهم الجرأة، الجرأة مهمة، ويبحثوا أكثر ويتطوروا أكثر، لأنه صاروا يتصفحوا كل شيء. معناتها صار تهذيب في اللباس التونسي، ما عادش غما ولا فولكلور، معناتها صار تهذيب، صار فينو في برشا أنواع في المواد.
0: فما ناس يقول لك ما نجم نلبس اللبسة متاعنا التقليدية اللي كي تبدا فما عرس أنتين،
1: توا
0: العكس، توا ولي وخففوا منها اللبسة هذيك.
1: أنت توش تحضر فيه حتى
0: خاصة اللبس اللي بس الساحي
1: إكسبو يعني. إكسبو متاع غاليري ولا حاجة تلقاهم الأغلبية 3-4 الناس لابسين لباس تونسي،
0: يتلقاها توش معناها في
1: توش، تلقاها في الحايك محلها، تلقاها في الفرملة، تلقاها في الشميزة ذيك متاع كما الحمامات. معناتها السبور سلا صار تطور كبير كبير في اللباس التونسي. كيف قلت لك اليوم نفتخروا أنه إحنا عنا ميزتنا كتوانسة، اللي احنا عنا إن مو تونيزيان، بير مو تونيزيان، مهم جدا اللي نستغلوها في المحافل،
0: دينا نصدروا راه ولينا عنا مارك باسمنا احنا، معناها بسمة، ولينا نصدروا حتى البرة. وفما برشا طلبات عليهم، خاصة شقائنا يعني الجزائريين وغيرهم، يعني يحبوا برشا اللبسة التونسية، الجبة التونسية.
1: التونسي مبدع والمبدع التونسية مبدعة، معناتها تصور هالسكتير شادين ونسي ورجال، ما شاء الله تبارك الله، فهمتي تبارك طرازاتنا،
0: دعم كبير من الدولة زايدة الحقيقة، فما دعم كبير برشا من الدولة،
1: والصناعة التقليدية والديوان كلهم ساعين انه باش نوصلوا لهدف. كما لبنان خلقت لابيل اللي هي لابود ليبانيز، ولا المغرب عمل قفطان منه، نحن اليوم تونس عندنا ما شاء الله مبدعين، وعندنا موضة تونسية نفتخروا بها كتوانسة.
0: نعم بي توا معناها فوزي نوار الحقيقة علاش يخدم توا فوزي نوار؟ انا نعرفك ساعات اذا كان تختفي راك فما حاجة تخدم عليها، فما مشروع كامل تخدم عليه من خلال المعارض اللي قدمتهم في تونس أو حتى خارج تونس، يعني قليل الظهور على الساحة لكن بتمع. كيفاش تقعد تراجع روحك شوية؟
1: أنا مش راجع نفسه، الفنان ما ينجمش مع التورة بعض وكل شيء. أنا كل حاجة كل لأنه كما تعرف باش تعمل كوليكسيون مش في شهر تعملها، فما تفكير
0: طلب لك عوام ساعات،
1: كما في الفيلم المخ معتها فيلم، فما سيناريو، فما كذا، معتها تطوير، وما فماش دعم كبير للفنانين التوانسة يعني في ستيل الموضة ولا حاجة. يعني أنا كل بعمله بجهدي الخاص، يعني أنا أتنازل على أشياء من باش نوفرك الكوليكسيون باش كي نمشي لاوروبا،
0: ولا قاعد تحصل معناها
1: تحصل
0: اي
1: لاني انا كي نمشي مش فوزنا ونمشي تونس، فهمتني؟
0: اي مثل تونس، مثل بلادك،
1: العالم التونسي، الرايه التونسيه، نحب نكون قدوه للشباب التونسي، لانه كما قلت لك شبابنا ما شاء الله فيه يعني الذكاء وفيه المثابره وفيه النجاح وفيه الطموح، دونك يزمو باش يشوف ايش عمل فوزي، ايش عمل نجوى، ايش عمل، فهمتني؟ نقلي معناتها كاثر لحنا باش يتواصلوا فيه. دونك انا عندي مهمه صعبه انه مش إني لازم لي باش يكون متواجد أو للصورة، أو بالعكس أنا نخدم للونها باش نعطي الصورة الإيجابية وأحسن صورة لبلدي تونس، بلد الحبيب.
0: الله الله الله. بي التصورات اللي يخدم عليها توا فوزي نوار في قدم الأيام، بما أنك اسم عالمي بالطبيعة وشاركت في العديد من البلدان، لو كان نذكروا بالمعارض اللي شاركت فيها معناها.
1: شاركت في برشا أفريقيا،
0: مثلا في أفريقيا
1: عملت أنا برشا في بشد لانغولا، دكار، فاشن ويك، سنغال، كوت ديفوار، معناتها
0: هذا في الأفريق،
1: في الأفريق، بي في لبنان، في دبي، يعني في أوروبا، بلجيكا، هولندا، يعني برشا برشا، بحد ننسى توا حتى الصين، أنا كنت آخر مرة في الصين عملت، وتوا عندي زادة جولة إفريقية بروشينمون من سبتمبر تبدأ كيف يعني قاعد نحضر فيه، لأنه كي نسافر أنا ما نسافرش بالموضة التونسية، نسافر موضة تونسية أفريقية، يعني أفريقية لأنه نعطيها الروح التونسية، لأنه عندي مارشيش نكتشفه جديد يزمني نوصل له، مش باش نهزله الموضة التونسية، قلوا يزم اكتشف الموضة التونسية.
0: طيب مدى إقبال، شو الحاجات اللي تمشي مثلا على المستوى الأفريقي بروح
1: والله
0: تونسية؟
1: والله أكثر شيء توه هو أكثر شيء ماشي في الحوشة العبايات، يعني النوع هو مقتكش يمشي، تعطي طلة ملوكية، يعني برشا ناس ما يحبوش الجبة، قلت من الجبة، بس الجبة كي تعرف كيف تختار قماشها، كيف تعرف تعمل فيها الديتاي، بتصير أنت إنسيابية كي تبدأ مشابيها مثل الملكة، أحسن، وخاصة المورفولوجي الأفريقية أو العربية، لأنه فيها يعني ما تعرف يزمنا إحنا شنغطيها بطريقة فنية وتكون ما أحلاها، فهمتني؟
0: احنا توا دخلنا الجبة ان شاء الله باش تكون بصمة تونسية.

0: مش مشكلة، المهم نبدعو نحنا كسوة تونس ولا المغرب ولا الجزائر في القفطان. نعم. ونخليو هوية، هوية عربية
1: عربية،
0: لأن القفطان لبسوه نجوم عالميين، مادونا لبسته وسيلين ديون لبسته، فهمت ولا لا؟ يعني وصلنا معتها يكتفي أنه هذه هوية عربية تلبست عند الأوروبيين والأمريكان وغيره.
1: نعم، ذي مهم جدا القفطان متاعنا كما قلت هوية عربية بامتياز. يلا خلينا ناخذوا فسحة فنية موسيقية وبعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على مشاريعك. قبل ما نختموا معاك اللقاء، وإحنا تبارك الله عنا برشا ضيوف في الريجي ما شاء الله، أهلا وسهلا نورتونا، أهلا وسهلا بكم المركب الشبابي سوسة، مرحبا أهلا وسهلا بكم. يلا نغم فوشينا وبن عروس، مرحبا مرحبا بتونس الكل بحذينا، مرحبا أهلا وسهلا. يلا هيثم نمشي ومعنا غام ثم نعود.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغزلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: مرحبا بكم من جديد، مبروك، ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا، معناها فرحتنا كملت والحمد لله. ألف مبروك لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وخاصة معناها زغروطة الموجودة في كل البيوت التونسية. فوزي نوار،
5: فرحة كبيرة.
4: فوزي نوار الفنان مصمم الأزياء العالمي، نقول لك إن شاء الله يا ربي قادم الأيام نشوفوك من حسن إلى أحسن، نشوفوك من إبداع إلى آخر، من نجاح إلى آخر. توا صولاتك وجولاتك القادمة إن شاء الله، كما قلت قاعد نحضر معناها في معرض كبير برشا باش يكون في الأفريق، باش تشارك به في الأفريق. شو مش يكون فيه حسب سيلش ناخذ شوية هكيك سكوب لينا؟
5: والله نعم. أنا ديما نهز التطريز التونسي نحطه في مجموعتي، فهمتني، باش نخلي التطريز التونسي يتواصل، خاصة العدس والكنتيل
4: والفضة
5: والتطريز السراجين والصي، لأنه هذاك هو الهوية التونسية 100%، فهمتني. أنا ضد القالونات اللي تجينا من الهند ولا تجينا من كل شيء، فهمتني، صراحة فهمتني. دونك كمصمم يلزمك تحجز حاجة اللي هي 100% ميدان تونيزيا،
4: مشكلة حروجات باش ما نقولوش الحروجات. لا لا لا، الحروجات رفضهم، تستعملهمش بكل، ترفضهم. نعم، انا ديما راك يعني في كل سوق، كل سوق سبت تبدا تغوص في القماش، تسبح في القماش، معناها في القماشات وانواع نتاع القماشات. احنا نعرفوا احنا اغلبيه القماشات نتاعنا معناها هلاليه، قماشاتنا يعني، فتستعين بهم القماشات هذوما بالطبيعه، الى جانب القماشات الاقمشه الاخرى اللي تستعين بها اللي جايين من الهند ومن في الكواليتي. يعني نحكي
5: انا نحب مثلا كريت كل ما هو منسوج رداء التونسي نتاعنا، كما نتاع المهديه تاع قصر هلال، لانه غني فيه برشا،
4: وعندنا الحرير نتاعنا زاد عليا،
5: وفيه روح، لانه كنت خدمت صورك الصناعي باش نجو، فهمتني، منه مش
4: هو الحرير نستوردوه راهو، اما يتخدم فيه
5: جيستمو، يتخدم بايادي تونسيه،
4: بايادي تونسيه نجيبو خام احنا،
5: ويولي معناتها تحفة فنية. نعم. باش تلبسوا العروسة كل شيء، هذوكم يستلهموني أكثر حاجات، فهمتني، من ونحب أنا القماشة نغوص، لأنه في الألوان ساعات نلقى حاجات لا معناتها شفت واحد يغوص، فهمتني، لون هيك يختلف، نشري، فهمتني، نوعيات نشتري، فهمتني. نحب كل ما هو أقمشة تونسية 100% مصنوعة. نعم. كما قلت لك الحايك زاد نحبه برشا، كما قلت لك، فهمتني، لأنه كما قلت لك فيه روح، فيه. نعم. روح مش هاي
4: الحقيقة، مش في وجهه فوزي نوار، كل قطعة تخرج من تحت يديه معناها راهي إبداع، في إبداع، والقطعة هذيك راهي ما عادش يعودها، ما عادش يكرر، قطعة برك
5: مثل التابلو، فهمتني، امبوسيبل. حتى بعدها ذكر حتى. نعم. باش تبدا عندي الباترون حاضر باش نعمل اختها، امبوسيبل، ما نجمش. نعم. روحي ما نقدرش، فهمتني.
4: نعم.
5: اللهم تدخل في الاندستري شويه لي حاجه اخرى، اما كقطعه القطعه الاولى كما التابلو
4: يونيك تقولوا انتم، يونيك هذيك هي. يس. معناها القطعه هيك اللي باش يشريها واللي باش صح
5: فيها برشا روح وفيها برشا،
4: ولازم يستحفظ عليها. لانها بانامل ذهبيه الحقيقه، وراه وحده بركه يلبس، فما ناس راهو يجيوك يقول لك انا نحب نلبس وحدي،
5: وي فما يصير هما الناس كلها تنجمش تعمل بون، فما ساعات تعمل سيري كما يقولوا السيري في الداخله في الاندستري، اما القطعه الفنيه
4: ما عملتهاش انت قبل، يظهر لي هذه
5: ما عملت قطعه، مش سيريات معناتها قطعه واثنين ثلاثة للمعارض كي تبدا. نعم. عندي فهمتني، معارض
4: المعارض يطلبوك حاجة. اكثر اي
5: صح
4: اي
5: فهمتني.
4: وساعات تقول هذه قطعه واحده، ما عنديش قطعه فنيه واحده،
5: وانا نحب هذه القطعه الواحده صراحه،
4: واحده اكها تبدا معنيها سومها فوقها، والكرياسيون نتاعها هي زاده كيف كيف، والشارم نتاعها زاده،
5: وتلبسها وحدك
4: فهمتني. وتلبسها وحدك. يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي نوار على قبول دعوة إذاعة المنستير، بابنا مفتوح لك راهو
5: في خدمة إذاعة المنستير. نعم. هذيك تربينا فيها، كبرنا فيها ملحنا مع الأطفال كما خلوا.
4: نعم إن شاء الله. على كل أنا نتمنى نشوفك في مهرجانات زيد على شلاش في دورات تدريبية معناها أحنا كما قلت للديزاين تعلمهم أكثر مش تعلمهم الخياطة والفصالة لا أما كما قلت أنت نشتغلوا على العدس والكونتيل نشتغلوا على حاجات نجم خطر حتى أنت اللي ديزاين اللي تعمل فيهم الكرياسيون تاعك ما همش مستعملين.
5: هي الفكرة باهية تصير معتها ككونغري ولا دي كونفيرانس
4: أي كونفيرانس صحيح
5: وعلى الموضة باش مش بالضرورة باش نحط سيلوات ومانكان لازم نحكي يعني أنت حتى باش تبدع كيفاش القماش كيف تشوف وتنجم تعطيه كيفاش كيفاش تخرج منه قطعة نجم كيما الموضوع الفلسفي تعطيه الموضوع وقوله أنت وبعدك تصلح له فهمت كيفاش.
4: شكرا لك فوزي تحياتي لك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق نسمع عليك الخير وإن شاء الله يا ربي الخمسة ذهبية نقولوا خمسة ذهبية نقولوا فوزي نوار
5: والله إن شاء الله ترجع
4: هي أنت في الجوري كنت موجود في الجوري
5: وإن شاء الله تعود ترجع لأنه الخمسة الذهبية أعطت أقلها وخرجت برشا
4: أي ميلا
5: أما هي توقفت لي فترة معينة
4: وليه وقعدت تكتشف في مبدعين كبار معناها يعطيهم الصحة وناس قاعدة تخدم وتعمل في رشاش
5: الوحيدة إلى قاعدة تعطي في الموضة التونسية
4: موضة التونسية 100% شكرا لك فوزي يلا نمشي معنا غام قصير نمشي مع سبوت بعد نرجع مع ضيفنا.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون وفي حديث الخشبة. سنتحدث على كل ما هو جديد في المجال المسرحي من عروض مسرحية. وضيفنا هذا المساء حبيته برشا، هو مبدع الحقيقة في برشا مجالات، في كل المجالات، هو إن كان في المسرح. هو الحقيقة أكثر الأدوار اللي اشتهر بها هي في الدراما التونسية، الدراما والكوميديا التلفزيونية. احنا نعرفوه وجه من الوجوه المعروفة لدى الجمهور التونسي داخل وخارج حدود الوطن. كي نقولوا ستايش أكيد عرفتوه، كي نقولوا فوشيكا أكيد عرفتوه. الغلطة بفلقة، راهو ردوا بالكم، الغلطة بفلقة هذية العرض متاعو المسرحي الجديد اللي نحتفي به معاه فيصل بزين. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أهلا بيك أختي، مساء النور مليك ولكل مستمعي إذاعة المنصفير.
0: نعم، ديما العودة إلى الأم، العودة إلى الحنين، ديما المسرح راهو عند الفنان المسرحي بالأساس بالطبيعة، العودة ليها تكون مختلفة عن أي دور من الأدوار، إن كان في الدراما ولا في السينما أو في أي عمل آخر، هكا ولا فيصل؟
1: هو طبعا هو الأساس، أنا مسرحي بالأساس، بدايتي كانت في المسرح وتكويني كان في المسرح وما زلت متواصل إن شاء الله ومواصل في المسرح.
0: نعم.
1: الظهور التلفزي كان من خلال أعمال تلفزية كانت معناها أعمال محترمة ونالت أعجاب الجمهور العريض، وخاصة معناها في تونس ولا في البلدان المجاورة معناها، والحمد لله. أما الأساس أنا ممثل تلفزي، أنا ممثل مسرحي، ديت بالمسرح ومواطنة المسرح ولم أنقطع عن المسرح.
0: نعم صحيح، خطر المسرح هو كما قال الحب، ديما الحب الأول معناها هكا ولا الحب الأول. وين نسأل أي فنان عنده انطلاقته كانت في المسرح يقول لك معناها الحب الأول بالنسبة لي، ما نجمش نتخلى عليه، ودائما المسرح في كل الأوقات يستقبلني، المسرح دائما موجود. معناها احنا تنقولوا للدراما، الدراما من عام لعام هيك تشوف، معناها مرة الواحد يكون عنده أدوار مرة لمرة، لكن المسرح ديما فاتح أبواب على شراعيها، هكا ولا فيصل؟
1: طبعا وأكثر من هكا، هو المسرح يختلف تماما على التلفزة والسينما، لأنه المسرح أنت في علاقة مباشرة مع جمهورك.
0: نعم.
1: أنت في علاقة معناها تعرف تقيم جمهورك ويقيمك. التلفزة ما تنجمش تقيم بها الجمهور، نجم معنى التفاعل، خاصة التفاعل الإحساس.
0: نعم.
1: لو كي تبدأ تقدم في عمل مسرحي وانت على الركح وقدامك جماهير تتفرج فيك،
0: مسؤولية كبيرة
1: معاك مباشرة.
0: نعم.
1: الضحكة وحتى في البسمة ولا في الخزرة ولا والتصفيق.
0: نعم.
1: إذا عنده أثر كبير على الممثل، معناه مش كما تلفزة الكاميرا تحس أنك حية، تحس روحك تتعامل عبارة تقنيا مع إلى جامدة، يوم بعد مونتاج وميكتاج وخدمة باش تخرج للجمهور بصفة أنت، ما أنت ماكش مباشرة مع جمهور. كذلك علاش المسرحيين بالأساس تقوم يحبوا أكثر المسرح، يعني كنت تفضل تجي تقول لي عندك قدوة عمل مسرحي ولا عمل تلفزي، في واحد منهم تختار، قلت تمشي المسرح معناه.
0: نعم هذا هو به ألقينا على النجم، معناها يقدم مسرحية الغلطة فلقة، وصحيح هي الغلطة فلقة، الزلقة فرقة، الزلقة فلقة،
1: الزلقة فلقة،
0: الزلقة فلقة،
1: هو نعم. مثل تونسي يقولوا الزلقة فلقة.
0: نعم به، هل عمل المسرحية هذه شو نجمو نعرفوا عليها أكثر؟
1: هو شوف الحقيقة الاختيار كان بعد دراسة كبيرة، معناها الجماعة لأولاد الفرقة وبنات الفرقة معناها، وخاصة معناها العناصر الأساسية في المسرحية وفي الفرقة تقنية النجم، لم يحصني كريم بن خضر، منير الشابي، مجموعة هذية قررت مش تعمل عمل مسرحية. احنا ديما نعمل عمل مسرحية، وفي الفترة الأخرانية عملنا برشا أكثرية وجهنا المسرح الطفل.
0: نعم.
1: وشاركنا مشاركات دولية وخذينا جوائز ومعناها وفي تونس كيف، وكانت عملنا الحمد لله ناس حل الموجهة للطفل. كنا عملنا مدة ما خدمناش أعمال للكهول.
0: نعم.
1: وذي ما جيت من فراغ، جاي من سؤالي قاعدين نشوفوا فيه العباد في تونس والجمهور التونسي، وإحنا بيدنا كفنانين كممثلين مسرحيين نراو ما فماش أعمال مسرحية جماهيرية. فماش أعمال جماهيرية، فما أعمال نخبوية محترمة تشارك في تونس وتعجب الفنانين وتعجب النخبة، ولكن الجمهور العريض موش نخبة. نخبة معناها نسبة مئوية قليلة داخل المجتمع والشعب التونسي. والمسرح لازم يمثل الناس الكل، معناها ما هي ما نقعدش نعملوا كيف النخبوي. واللي ذكرنا احنا بما ان فينا وجوه معروفة وعنا جمهور كبير، قلنا ولقينا حتى في السوق معناها في المجال المسرحي اللي في تونس ما فماش عمل مسرحية جماهيرية وفيها وجوه معروفة، قليلة جدا يعني تعد على الأصبع، كما نقولوش ما فماش معناها نظلموش برشا أعمال
0: مسرحية.
1: اللي جالي جلقيناه هو الأعمال الفردية والمسرح الحقيقة ما هوش عمل فردي، ناس والتجربة والخبرة وتونس والتاريخنا يقول اللي خلطنا عليه نحن الكبار واللي الصغار بتتر ما عفوش، هم عمل مسرحية كبيرة وجماهيرية وفيها برشا فنانين، فرقة قفصة، فرقة مدينة تونس، فرقة الكيف، كانت برشا فرق في تونس.
0: يا حسرة الفرق هذوما اللي فيهم أعمال يعني بقت خالدة إلى يومنا هذا معناها، وبقت في البال ونتوحشوهم معناها. احنا توا تحكي على 25 مركز الفنون الدرامية والركحية، إلى حد الآن ما شفناش حتى عمل معناها ما بين بعض الأعمال وبعض المراكز، كي نقولوا الكيف نقولوا
1: يعني كل هذه المراكز اللي هي مراكز وطنية وتابع وزارة الثقافة وفيها أولادنا يخدموا وينتجوا في أعمال محترمة ولكن نخبوية.
0: نخبوية نعم.
1: ريت الفرق راهو النخبة عندها جمهور والجمهور العريض لازم نفكروا فيه. علاش مثلا احنا كمركز مثلا نجدين بورتوكوا اي مركز من الفنون الدرامية يعمل عمل جماهيري محترم، ما نعمل مسرحي مش نخبوي. كما كانت الفرق القارة قبل تعمل يعمل عبد القادر مقداد كان يعمل في فرقة كفة في أعمال جماهيرية محترمة، فرقة مدينة تونس تعمل في أعمال جماهيرية محترمة. فرقة الكيف
0: قفصة زيدا قفصة الكيف
1: اي برشا فرق وبرشا ناس
0: فرقة صفاقس زيدا
1: وصفاقس اي كانت الناس هذوما عملوا عادة اسمها الجمهور المسرحي التونسي. وكانت افتتاحات مهرجان كارتاج وانا حصل لي شرف باش نكون من ضمن بعض الافتتاحات اللي عملت في كارتاج باعمال مسرحيه. تفهم فيا اختي،
0: انا قاعد نتبع فيك بالضبط على خاطر كما قلت انه العمل هذايا زلقة بفلقة، انه مسرحية كوميدية اجتماعية عائلية، يعني ما هيش نخبوية كما قلت، معناها فيها الكبير والصغير اللي نجم يكون حاضر في العمل هذايا. هذا مفهومي لكلامك اللي حبيت تقول، وعطيت بعض الامثلة زادة كيف كيف من العروض المسرحية اللي كانت بتبيع في الفرق المسرحية قديما، معناها من العروض المتحدة تميزة كما قلت فرقة قفصة، فرقة الكيف،
1: ساقس،
0: فرقة مدينة تونس، أي فرقة مدينة تونس والعديد معناها من نعم.
1: شوف هذا ما ينفيش هذا، راه نعملوا الأعمال النخبوية ونعملوا الأعمال الجماهيرية. احنا الزلقة الفلقة هو عمل مسرحي في تكوينه الفني ولا معناها مبني على أسس مسرحية صحيحة، ولكنه ماهوش نخبوي، ولكنه ولكنها مسرحيه موجهه للجمهور الكبير.
0: نعم. قداش عملت من جوله ومن عرض؟
1: احنا عملنا العرض قبل الاول بريمير قدام لجنه، واليوم بركه تحصلنا على معناها ملاحظه اللجنه، وزاره الثقافه خذت العمل المسرحي معناها اقتنته بملاحظه حسن. وهذا معناها حاجة نعتزوا بها أن وزارة الثقافة تشوف عمل مسرحي هكا وتعطيه ملاحظة حسن في العرض الأول، ونحن نهار السبت إن شاء الله عنا العرض الأول للأمام الجماهير العريضة في قاعة إفريقيا في تونس العاصمة.
0: في تونس العاصمة
1: كوليجي.
0: نعم إن شاء الله نكونوا حاضرين نتفرجوا على العرض الأول لما لا. شكرا للفنان فيصل بزين، شكرا لي كمسرحي وكمبدع تونسي. الحقيقة دائما نتابعوا في أعمالك وإن شاء الله يا ربي العمل هذا يجي إلى المنستيرة، هذا هو إن شاء الله نشوفوك قريبا في عرض.
1: تلقونا احنا العمل الذي يعرض في أي مكان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجها،
0: ويدخل بدون استئذان.
1: نعم
0: كيفاش؟ ويدخل بدون استئذان
1: طبعا.
0: شكرا لك،
1: على جمهورنا.
0: شكرا لك،
1: مستعدين نمشيو لأي مكان ويفرحنا باش نلتقيو بجمهورنا العريض في أي مناسبة من المناسبات الثقافية والمهرجانات وكل شيء.
0: شكرا لك فيصل بزين، تحياتي لك وإلى اللقاء ودمت مبدعا. شكرا،
1: شكرا
0: إلى اللقاء
1: للجميع والمستمعين في إذاعتكم الكل.
0: شكرا.

يصغروا منك كل الشباب وكل البنات حتى الصغار. عندك شي العالم ما عنده ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد. عم بسمع قلبي بدقت قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي العالم.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
5: زرمدين، الوردانين، بني حسين، عالموجة 95.7. إذاعة
6: المنستير 95.7.
7: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
8: مؤثرة وملهمة.
7: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء،
8: آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة إذاعة منستير.
1: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. معتقد بنشرة الأخبار وهذه العناوين. تقدم أشغال المحطة الفولتا ضوئية بشبيكة من ولاية القيروان ب 34% بكفاءات وتمويل تونسيين 100%. ولاية سوسة تحتفي بختام الدورة السادسة لمسابقة كأس البصمة البيئية وتتوج المؤسسات التربوية المتميزة. خلال ندوة صحفية الحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لتفادي حرائق الغابات وحوادث الطرقات والشواطئ ومجابهتها. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت على نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها الاقتصاد والتصرف ب 52.51%، فشعبة الآداب بنسبة 50.83%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتا ضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. نادرة برجب.
2: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام شأن الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
3: والله هو مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 شهور، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك التونسية 100% تونسية.
4: عدد البانو اللي باش يتم تركيزهم والمساحة الجملية؟
3: مساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170,000 بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي.
2: وجاء هذا المشروع في إطار السياسة الطاقية للبلاد التونسية لإنجاح خطة للوصول إلى 30% من الحاجيات في الطاقة في أفق 35 و2000. شوقي سالم، معتمد شبيكة.
5: لمشروع محطة الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة الشبيكة، هذا مشروع رائد يندرج في صميم السياسة الطاقية للبلاد التونسية، ويستهدف أساسا معناه إنجاح الخطة اللي نأمل أن نحققه 30% من حاجياتنا من الطاقة في أفق 2035. حاليا نسبة تقدم الأشغال قاربت 34%، نسبة باهية بالتشغيل، والتركيز على تشغيل معنا أبناء الجهة في منطقة الرويسات، في منطقة العمرية، في منطقة جواودة.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: شهد مقر ولاية سوسة اليوم حفل اختتام المسابقة الجهوية السادسة لكأس البصمة البيئية، وهي المبادرة التي انطلقت من ولاية سوسة منذ الموسم الدراسي 14/2000، لتتحول اليوم إلى مسابقة ذات شعاع وطني في دورتها الثانية بمشاركة 16 ولاية. وأكد كاهية مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط عبد الرزاق ماني، أكد أن المسابقة تهدف أساسا إلى التوعية بمفهوم البصمة البيئية، وهي مساحة الأرض اللازمة لتلبية احتياجات الإنسان واستيعاب نفاياته، خاصة ثاني أكسيد الكربون.
6: اليوم وصلنا للمسابقة الجهوية السادسة، والحمد لله ولات مسابقة وطنية بمشاركة 16 ولاية على المستوى الوطني. إيش هي البصمة البيئية؟ البصمة البيئية هي مساحة من الأرض اللازمة باش لبينا الحاجات نتاعنا وتستوعب النفايات، وقت نقولوا نفايات خاصة ثاني أكسيد الكربون. معدل البصمة البيئية نتاع التونسي تقريبا في حدود 1.7 هكتار، باش لبينا الحاجات نتاعو من غذاء، من مسكن إلى آخره إلى آخره، لكن الموارد الطبيعية نتاع بلادنا بقدر كانت توفر لنا كان 0.8 هكتار فقط. إذا جات الفكرة نتاع مسابقة البصمة البيئية باش نخفضوا من البصمة البيئية نتاعنا، باش نقربوها من 0.7 نهبطوها ل 0.8 وذلك حتى تصنيع الموارد الطبيعية نتاعنا استجابة لحاجياتنا وبالتالي نضمن تنمية مستدامة للأجيال القادمة. السابقة نتاعنا هذه اليوم قمنا بتتويج مجموعة من المؤسسات التربوية والتلاميذ المتميزين، شاركوا في 10 مؤسسات تربوية، 6 من المرحلة الابتدائية و4 من المرحلة الإعدادية والثانوية. الجانب التطبيقي اللي هو التلميذ مش يمارس مش يطبق شروط المسابقة اللي هما 4 شروط رئيسية: المحافظة على الماء والكهرباء في بالبيت وفي المؤسسة التربوية. الشرط الثاني هو التصرف المستدام في النفايات، التلميذ مطالب باش يمارس الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية في البيت وفي المؤسسة التربوية، باش يمارس الفرز الانتقائي لنفايات الأوراق في المؤسسة التربوية، باش يمارس جمع الحشيدات والبطاريات المستعملة في البيت، باش يقوم تخمير الفضلات العضوية، الفضلات هذيك هي يتولي سبد عضوي كومبوست نجم نستعمله في الحديقة المدرسية بتاعنا، ويقوم بحملات نظافة.
1: انطلقت بالمهدية فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط، والذي سيمتد لغاية 27 من شهر جويلية الجاري في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. السيد طارق بكوش منسق التظاهرة تحدث بأكثر التفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
7: البرنامج هذا خاص بشباب المناطق الريفية ونوادي الشباب الريفية ودور الشباب اللي بعد عرب حر، والخاصية نتاعو اللي يجيو مجموعة يوميا، مجموعة من الشباب اللي يتعطاو السباحة، يحضروا برامج توعوية وتثقيفية، ألعاب تنشيطية ومباريات رياضية، تكون فرصة للشباب هذا على الأقل فهمتني باش يمارس حقه للذهاب للشاطئ. البرنامج هذا فهمتني من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج سنوي واللي يمكن كل عام في ولاية المهدية 1000 شاب باش يتمتعوا بحقهم معناها في السباحة وحقهم معناها في الوصول إلى الشواطئ والبرامج التثقيفية والتوعوية والمسابقات ومختلف الأنشطة الأخرى. بالنسبة للدورة الأولى فهمتني حاليا مشاركات نتاع مناطق كربوهليل العليت إلسا أولاد صالح الجم وكذلك سيدي علوان واللي جاءوا معناها أيام 2 و3 و4 و5 وبش يكملوا غدوة جمعة، وكيف كيف قاعدين زادة يتمتعوا بالشاطة وأكلة معناها صحية مميزة في فضاء زادة صحي ومميز.
1: تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث بوزارة التربية.
8: اجتمع خبراء منذ 3 أيام من دول عربية، من الجامعة التونسية أولا وكذلك من دول عربية، من الجزائر، من المغرب، من مصر، وهناك منظمات دولية معنا أليكسو، حول هذه المسألة يمكن نقول القضية التي تهتم بالعلاقات بين الأجيال وكيف نبني جسور تواصل بين الأجيال المتقدمة والأجيال الصاعدة. اليوم الثاني والثالث اتجهنا أكثر إلى مستوى التطبيقية، كذلك في علاقات بين الأجيال أردنا به أن نخرج من التصور الكلاسيكي الذي يقوم على أن هناك قطيعة وهناك سوء فهم أو عدم فهم متبادل بين هذا الجيل وذاك. نذهب إلى إمكانية الاعتراف بالآخر، اعتراف بإمكانيات الآخر، وتصور طبعا مسؤولية كل جيل أمام المستقبل، وكل يقوم بدوره، الأجيال الخبيرة يعني المتقدمة في السن والأجيال الصاعدة الناشئة كذلك. من حيث المخرجات، أولا هناك عمل هام جدا هو الكتاب، يعني خرجت كل المشاركات في هذه الندوة على 3 أيام في الكتاب باختتام، يعني هناك 3 أشهر إعداد لهذه المداخلات وتقييمها، ويخرج في كراسات السلاسة عدد خارج السلسلة طبعا مع الشركاء 3.
1: أكد مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي. وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم لأنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 107 أعوان و18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة 8 منها لتأمين الثروة الفلاحية والغابية، إضافة إلى فرقتين يكون دورها تأمين الاحتياط في القيادة.
9: بما خص الخطة الوطنية مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق والغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير فرق متنقلة 10 فرق متنقلة 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. فيما خص النجدة والإسعاف بالطرقات تم كذلك تركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة والطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية الرياحية اللي تشهد كثافة مرورية. حقيقة في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 عندنا شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية، ولكن ديما نحكيه على المعدلات مقارنة بالخمسة سنوات الفارت. سنة 2026 سنة اللي كانت في المعدلات الوطنية، والحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المتدخلين من إدارة الغابات والجيش الوطني. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف، ولكن كان نحكيه على العدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكاف وصلنا تقريبا 168 هكتار مساحات مذرة، وفي ولاية جندوب وصلنا ل 8 حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
1: تضمت اليوم أشغال الجلسة العامة للمصادقة على مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000 بحضور وزير التخطيط سمير عبد الحفيظ. وبالتوازي مع انطلاق أشغال الجلسة، نظمت كتلة لينتصر الشعب مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها للجلسة، واعتبر رئيسها عبد السلام الدحماني أن كتلته لم تجد صدى المجالس المحلية والجهوية في هذا المخطط، مصرحا بأن كتلته لينتصر الشعب تعارض سياسات الحكومة الحالية لأنها وفق تعبيره تكرر المخططات القديمة نفسها.
10: اليوم قطعنا الجلسة التزاما بالبيان اللي أصدرناه في 25 جوان، وقلنا فيه راهو الحكومة هذه لا يمكن أن نتعامل معها. بالنسبة لدينا هذه حكومة فقدت شرعيتها، 3 سنوات من الانتظار، 3 سنوات من التسويف، 3 سنوات من محاولة دفعها نحو أن تنجز المشاريع الحقيقية، ولكن للأسف الحكومة هذه بقت على حالها ولم تحرك ساكن. اليوم جبت لنا مخطط تنمية، وهذا الغريب، مخطط تنمية لخمس سنوات يتم مناقشته في 3 أيام، يعني كأن مستقبل تونس لا يعني بالنسبة لي من 3 أيام، والمناقشة لا تعد أن تكون إلا مصادقة أو رفض فقط. هذا هو الأكثر من هذا، أنها التفت على النقطة النيرة ربما في النظام السياسي، وهي نقطة المجلس المحلي. اليوم المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم لم نجد صدى لأصوات الداخل، بل بالعكس جينا صدى للإدارة العميقة المتكلسة التي ظلت تحافظ على نفس التمشيات دون أي معناها مراجعة ودون أي استفادة.
1: في سياق متصل، نفذ عدد من النواب وقفة داخل قاعة الجلسة احتجاجا على إشكالية توزيع الماء الصالح للشرب في مختلف جهات البلاد وحرمان بعض المناطق التي تعاني العطش. واعتبرت أن إبهال جبلة أن مخطط التنمية لم يأتي بأي استراتيجية واضحة في مجال المياه.
11: اليوم معناه بمناسبة مناقشة مخطط التنمية، مازلنا نلوجوا على شرب ماء في السبالة. مشكل كبير نعاني منه عدة معناه سنوات، تعطل كبير لمشاريع تحلية مياه البحر وأي مشروع بديل إنه هو يوفر الماء هذية. المتلوبي، قروان، سوسة، مستير، مهدية، سيدي حسين، عدة مناطق الحق الدستوري هذية مش متوفر في بلادنا. عديد الأحياء الشعبية زادة كيف اليوم التوى ما تمش ربطها بالماء الصالح للشراب، راهي ولات معاناة يومية المواطنين، معناها عايشين في حالة خايبة برشا. السياسات اللي مخصص السياسة المائية للبلاد التونسية ضعيفة جدا، كلها بعض الشعارات لا ترتقي إلى مخططات جدية أو برامج فعلية تنجم بالحق تحللنا المشكل. اليوم باش نعطي مثال ولاية سوسة، نحكيه على محطة تحلية الماء، واللي باش تحللنا مشكلة كبيرة على يمكن 5 ولايات. لحد الآن عندنا مماطلة معناها في فتح المحطة هذه، وكل مرة نقول راهو سنة باش تحل والشهر هذا باش تحل، وآخرها في مخطط التنمية نلقاه ما باش تحل كان في آخر 26، وفي نفس الوقت معناها اون باراليل نقاو يحكيوا على اكستنسيون تاع المحطات هذوما. الحقيقه ما فماش جديه في التعامل مع الملف هذايا. المواطنين الكل في تونس الكل متقلقه برشا، واحنا نحبوا حل جذري ونحبوا برامج حقيقيه وليس شعارات فقط.
1: لقاؤكم الاخبار يتجدد باذن الله في تمام الساعه 7 مع رافق الفنون، متواصل في ساعته الثانيه مع نجوى المهري.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn.
12: آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغزلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: أجواء خاصة وخاصة جدا في مرافق الفنون في عشوية الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير. ألف مبروك لتلاميذ البكالوريا الناجحين، إن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج واللي ما أصعبوش الحظ، إن شاء الله يا ربي السنة القادمة نفرحوا مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. يلا تتنوع ضيوفنا يتنوعوا أكيد، باش نمشيوا إلى أنا نقول سيد الفنون، هم يقولوا معني هالفن الرابع. أنا نحب الفن الرابع، لكن الفن التشكيلي أكيد عنده عشاقه وعنده رواده وعنده بدينا شوية شوية، كان قبل هو يسمى فن النخبة، لكن يعني في السنة السنوات الأخيرة من خلال المعارض، من خلال ما تقوم به سلطة الإشراف في إطار أيام قرطاج، إن شاء الله للفن المعاصر ترجع من جديد أيضا من خلال المعارض الكبيرة الجماعية وحتى الدولية، فحركية تشكيلية حلوة برشا في تونس. على كل أنا اليوم سعيدة جدا باستقبالها سيدة سلوى عيسى، هي فنانة تشكيلية الحقيقة قاعدة تخطو بخطوات ثابتة نحو هذا الفن، تتنوع التجارب متاحة تونسية عربية عالمية لما لا. مرحبا بك سيدة سلوى، مرحبا أهلا وسهلا بك ونورتنا في مرافق الفنون.
1: أعيشك مدام نجوى، سعدت جدا أنك دعيتني وهذا شرف لي وحاجة فرحتني برشا. إضافة لي
0: الدعوة هذه بكل الألوان وبكل ألوان الفرح اليوم نعيش الفرح
1: إن شاء الله. إن شاء الله كل بيت في دار في دار في في تونس تكون فرحانة، واللي ما فرحوش إن شاء الله العام الجاي سيلش إن شاء
0: متسيلش
1: الله.
0: هذه الفرحة المؤجلة فرحة مؤجلة،
1: كل الخير فيما يختاره الله
0: أكيد
1: ربي يفرح قلوب الناس.
0: أمين يا ربي. مدام سلوى عشق كبير للفن التشكيلي، كيفاش جات الفكرة، كيفاش بدي التشجيع، شكون شجعك الغرام هذية من وقتاش؟ أسلوبك الفني أسلوب جميل جدا، قاعد تقوم معني الخطوات قاعدة متسارعة في الباركور متاعك معناها، ومنذ البداية ما بين الرسم الكلاسيكي ما بين فنون الخط العربي، عندك شغف كبير برشا بجمال الطبيعة بروح الطبيعة بالألوان بالحياة اللي نراوه معناها في اللي تابلو متاعك، خاصة كما قلنا معناها في بدايتك. كيفاش كانت البداية الساعة لو كان
1: نفسها؟ مغرومة أولا بالمدرسة الواقعية، حب نصور برشا الواقعية برشا. والله بديت عمري 6 سنين نقرا سنة أولى ابتدائي، كنت نروح للدار نعمل فيجورين اللي قريت بهم نعاود نصورهم ونقري روحي مرة
0: أخرى،
1: وربي يعطاك كوني طلعت أنا معلمة دونك كملت التجربة هذيك كوني نرسم لتلامذتي وشريت المصورة هذيك أنا نعمل لهم حاجة سبيسيال بيا وتلامذتي نشجع الصغار برشا نعمل لهم ديما اون سيانس في آخر الأسبوع كريكومبونس لهم هما، نعملوا اون سيونس نتاع ادوكاسيون ارتستيك رغم اللي انا معلمه فرونسي دونك نقولوا نشجعهم نقولوا باش تقراوا بالقديه جمعه كامله لا فان د لا سيمين نعملوا هكا بانتور. من بعد كبروا ولادي قعدت في قلبي حبيت نتعلم بانتور الوي وخرجت تعلمت في دي كور بارتيكولي. ومن بعد باللي ريزو سوسيو هذو ما الواحد ما تعرف يتفتح على برشا عالم آخر، تعرفت على برشا ناس في تونس وخارج تونس،
0: معناها مش صعيب الإنسان تجهب علم اللي يحب لا واللي عنده غرام هذا هو لقيت روحك معناها برشا هو تحب له برشا جرأة ساعة وانك تتحم
1: يلا الخوف
0: يلا نحي الخوف
1: نحي الخوف
0: في كل شيء راهو نحي الخوف
1: نحي الخوف في كل شيء ويزمك تعزم تتعمل على ربي وتبدا. وانا نشجع كل الناس بصفه خاص ما فماش عمر انا تو على غوتريت وباش نبدا بدايه جديده اخرى،
0: بداية في حياتك مرحلة أخرى من
1: مرحلة
0: حياتك.
1: أخرى أي فيها فن فيها البانتور ما في على على حامل آخر معنا إن شاء الله تونا
0: على حامل أخرى أي صحيح.

0: للفنون والفن وتبدا عندك حاجه معناها شغلتك عملت صغاره عمرك ما تكبر.
1: ثيرابي لا ثيرابي كل حاجه لا ميوزيك لا بانتور الخياطه أي. كل حاجه كروشي تريزه
0: تريزه
1: كل حي... واحد يبعد شويه زاد يبعد نعم. شويه على الحياه اليوميه معنا
0: على الروتين اللي يقتل اليوم اليومي اللي يقتل الانسان
1: بعد ما العبد يقوم بواجبه نحو صغار يكبروا الصغار تنجم تنجم تبدا ما تقولش ليه توا انا لا لا, لا.
0: مسار حلو برشا يعطيك الصحة هذه معناها بداية موفقة إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي نشوفوك على خاطر طبعا يعني انطلاقتك الأكاديمية يعني في مجالك أنت كمربية بالطبيعة تساعدك وتعاونك وتسهل لك برشا حاجات اللي حتى كي تتقبل معناها أنك حتى تتعلم بعض الخصوصية معناها متاع الفن التشكيلي أو غيره يكون سهل ماهوش صعيب أكيد بالنسبة لك والغرام هو الكل راه
1: هو الغرام زاد كيف كيف مهنتي زاد كيف كيف علمتني كيف لو كونتاكت كيفاش تعمل كونتاكت مع لوتر كيفاش تتعامل مع كيفاش شنو تاخذ بالضبط من اللي قدامك انا نتعلم من كل شيء حتى من حتى من غسلة البانسو نتعلم
0: تتعلمها
1: تتعلمها ونتعلمها غسلة سبيسيال ونعلمها لتلامذتي خاطر نقري انا زاد تلامذة بارتيكولير معناها نعلمهم كل شيء
0: نعم في نوادي بي عندك غرام آخر زيدا يعني الغرام هذية ما هوش سهل في فن الخط العربي الخط العربي اللي نعرفوه من أبرز الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباط باللغة العربية خاصة لغة القرآن الكريم شكرا ساعة على التابلو اللي أهديته إذاعة المنستير بعد شوية إن شاء الله والله يعطيك الصحة شكرا ليك رؤوف محلي حلو برشا في أي قرآن
1: سورة الكهف
0: من سورة الكهف أي قاعدين تشاهدوا فيها
1: البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته
0: الله.
1: ربي ولو جئنا بمثله مددا
0: صدق الله العظيم شكرا شكرا لهذا الإبداع الحلو برشا مدام سلوى طبعا مدام سلوى عيسى اللي هي قاعدة كما قلنا تخطو بخطوات متأنية لكن كل خطوة بميزان
1: بحسابها
0: بميزان كما قلنا الخط كما كنا نشوفه على الشاشة هو فن كتابة الحروف العربية بطريقة جميلة بطريقة متناسقة يعني احنا نشوفه الخط هذية في كتابة المصاحف في تزيين المساجد في تواولينا نشوفوها على العديد من المحامل شوفوها حتى على اللباس التونسي أي لباس العباية
1: الحاجة اللي باش نعملها
0: حلوة برشا على العباية بطرق جميلة جدا وفما إقبال كبير برشا وحتى في المعارض الخاصة بالفنون بالصناعات التقليدية ولات العديد من الحرفيات اللي تستعين معناها بالخطاطين في الديزاين متاحة
1: انا بينتو ان شاء الله باش نتحصل على بطاقة حرفية
0: نعم
1: من الصناعة التقليدية ان شاء الله بينتو جاوا زاروني وشافوا الاتولي متاعي ان شاء الله كيما قلت باش نعمل براند باسمي وفيه فيه الحرف
0: باهي تو الفن التشكيلي عرفنا العشق متاعك الخط العربي شكون عاونك وساعدك
1: الخط العربي انا بديت من تعلمت على يد الاستاذ الخطاط سي عامر بن جدو غني عن التعريف
0: الله.
1: قريت عنده
0: صاحب كراس الخط الكوفي القيرواني تحيه كبيره برشا لسي عامر بن جدو
1: والله حتى ربي يشد صحه الابدان كالراجل محلاه
0: نعم
1: ولا نعم. هذا خط كوفي
0: هذا الخط عرامي. الكوفي اللي قاعدين نشوفوه على الشاشه هذا الخط الكوفي القيرواني بالطبيعه ظهر باين
1: انا بديت مع سي عامر تعلمت على يده الخط الكوفي القيرواني هذا خط مبسوط مغربي هذا تعلمته في المغرب
0: هذه في ظهور لي في رحلتك الاخيره في مشاركتك الاخيره
1: في رحله المشاركه الاخيره شاركت بلوحه بحصان مش هذا اللي تزورتنا واحد اخر اما هذا في الزياره اللي قبلها مشيت عملت دوره في الخط المغربي المبسوط هذا يسمى مغربي مبسوط فما كيف هو سي عمر الجملي زاد الخطاط المعروف سي عمر
0: تحيه كبيره برشا للفنان القدير سي عمر الجملي
1: فيه خط تونسي يشبه شويه للمبسوط المغربي قاعده نتدرب عليه ان شاء الله اول ما نكمل ونوريه له ان شاء الله.
0: نعم بي احنا نعرفوا انه اهميه الخط العربي في اهميه كبيره برشا ليحافظ على جمال اللغه العربيه، ايضا هو وسيله للتعبير الفني والثقافي، يعكس تراثنا حضارتنا.

0: الإسلامية يعني يحظى بمكانة كبيرة برشا في الفن والتصميم حتى اليومنا هذا، وإحنا فما استفاقة كبيرة حتى في تونس معناه من خلال الملتقيات، من خلال الورشات اللي نظموها عديد المهرجانات معناها الخاصة،
1: مدارس في تونس العاصمة
0: طبعا، مدارس كبيرة برشا للخط العربي اللي إحنا نقول معناها وإيدا معناها له اعتبار كبير برشا في تونس والحمد لله. فما زوز مدارس، احنا نقول زوز مدارس اللي هي في تونس، مازلنا نحكيوا على المدارس بالحق سيدة سلوى، المدرسة التقليدية اللي تمارس الخطوط التقليدية والمدرسة المعاصرة اللي وظفت الخطوط التقليدية بشكل معاصر.
1: سمح حروفيات
0: هذيك
1: لوحة وينجز فيها تعمل الخلفية، وبعد يبدا الفنان مش بالضروره باش يكون عنده دراسه ولا كبيره في الخط، يعمل حروفيات، تسمى هذيك حروفيات كما انا موجوده، هذه حروفيات،
0: هذه الحروفيه هذا تسمى حروفيه. فما يقولوا الحروفي فلان الفلاني معناه حروفي،
1: فنان حروفي،
0: نعم فنان حروفي.
1: وفما الخطاط، سي عامر خطاط سي عامر الجملي خطاط،
0: نعم
1: أساتذة كبار هذوما،
0: نعم
1: هذوما الزبدة تاعنا،
0: هذوما اللي يشاركوا على مستوى عالمي أيضا، على مستوى عالمي وعربي خاصة. الخطوط بالطبيعة فما أنواع من الخطوط في الخط العربي، فما خط نسخ، فما خط الرقعة، فما الخط الكوفي، الخط الديواني، العديد معناها من الخطوط. أي من الخطوط اللي أنت
1: أنا قلت لك بديت بالخط الكوفي، بالخط الكوفي القيرواني، قلت زي ما منجيش نمشي نعمل خط آخر وإحنا عندنا خط بتاعنا. أنا ياسر نحب تونس ونحب كل شيء، حاجة تونسية تعجبني برشا ومتمسكة بها، حاجة عادية. تعلمت الكوفي القيرواني، هو راهو صعيب شوية مش على بورتي دو تول مون، يلزمه برشا صبر
0: وبرشا محبة
1: برشا برشا وكل حاجة ما تجيش تعملها كلمة تحبها، سينو تلوحها من أول نهار، برشا صبر.
0: نعم وبعد كما شوفوا معناها في اللوحة هذه الحقيقة فكما قلت حتى الألوان في الخط الخلفية،
1: هو الخلفية
0: زيدة
1: تجريدي
0: أي.
1: وأنا الباهي كونه أنا فنانة تشكيلية دونك عاملة تجريدي وعاملة
0: واقعي
1: وكملت الخط
0: أي.
1: دونك نجم نعمل
0: اكتملت الصورة
1: اكتملت الصورة
0: عندك،
1: وهذا هو اللي علاش أنا مشيت للخط، قلت خليني نكمل كمل ومش صعيب، مش سهلة
0: مش سهل. هو راه ويجي نقول لك كيما قلت البدايات هي ما هي السهلة، لكن زادة كيف الغوص معناها في حاجة تحبها والجمع ما بين الفنون هذية، ما أكيد معناها باش نجم تخرج حاجة محليها مزيانة تمثلك أنت كيما تحب أنت باللبسة
1: تاعك، تخرج وتعمل وكل، لكن بعد كيش باش تروجها، كيش باش يشوفها المتلقي
0: تقعد تخمم برشا
1: شوية، ترويج مش نحكي على البيوع، نحكي على الترويج باش يشوف لك خدمتك.
0: نعم
1: مش الخدمة، المجالات في تونس صغير شوية
0: معناها
1: أنا كي نمشي للمغرب صلي عندي معناها في معرض عادي معناها جامعي، تلقى برشا صحفيين، برشا إذاعات الخاص والإلكترونيك.
0: والله يا نقطة هذه مهمة جدا، أنت تحت قوس مهم جدا مدام سلوى بطبيعة، لأنه الإعلام بطبيعة في الفن هذا بالذات يعني
1: مقصر
0: والله مش مقصرين
1: لا والله أنا بالعكس، أنت يعطيك الصحة ولا أسريت وانت استدعيت برشا مرات، وللأسف أنا كنت عندي ظروف وربي بارك لك وبزهري أنا ورب ظهر
0: ممكن تغرمت بالفن التشكيلي،
1: أنا
0: نحب برشا، لكن والله للأمانة أنا نحب ندخل غمار الرسم الحقيقة، وحسيتها صعيبة صعيبة برشا معناها اللي باش نرسم
1: نجم.
0: أنا حبيت نقدم تحية كبيرة برشا الفنان كبير باسمه بفنه وبثقافته بعلمه، وشرفنا خارج حدود الوطن وفي كل مكان معناها سيد علي الزنيدي ربي فضله ربي طول في أنفاسه اللي غرمني بالفن التشكيلي غرمني غرمني هو يحكي على الفن التشكيلي. أنا كيف بدأ يحكي على الفن التشكيلي ويحكي على المشهد التشكيلي التونسي والعربي ويدخل بيك الأزقة التونسية واللي يدخل بيك معناه التقاليدنا وعاداتنا وموروثنا وللوجوه للوجوه اللي معاه واللي
1: هو كشخص محليس يعني.
0: أي سيد علي ربي فضله سيد علي من المنبر هذايا ومعاك نقدم له تحية كبيرة برشا.
1: أنا شفته في معرض عملته في بير الأحجار في تونس عشر ربما ما يذكرنيش هو وقتها ندوله وأنا نحذر نحط في اللوحات متاعي عمل علي طلق خاطر اللي تنظم غاديك قرأت عنده وقريبتي قالت لي واش ناديه لك وكل
0: شكون اللي قاعد ما قراش عند سيد علي
1: لا أنا
0: حتى في الدنيا وفي الحياة حتى في الحياة مش ما قريناش عنده أكاديمية
1: شفته أول مرة وقتها.
0: أنت حتى كنت تعرف عليه من أول مرة
1: يتحب
0: ما شاء الله مش حتى يتحب يغرمك في الفنون وكل حديثنا على الفنون تشكيلية وبحر ويخرج
1: التواضع مدام نجوى في أي مجال التواضع يخليك تحبك الحاجة دي
0: صحيح
1: معلم كيف بدأ متواضع يخلي
0: يغرم
1: تلامذة ولا مذيعة متواضعة فنان طبيب كله
0: به. خلينا نرجع شوية للفن متاعك كما قلنا اكتملت الصورة اليوم الأفاق اللي تحب تخدم عليها اليوم السيدة سلوى عيسى قاعد تعرف بروحك خارج حدود الوطن وقاعد تشوف في تجارب أخرى قاعد تتعلم زيادة من خلال المشاركات التونسية وحتى الدولية معناها في تركيا في كما قلت كنت في المغرب مؤخرا في صربيا
1: برشا لوحات وتبعت في السعودية
0: وكبار الفنانين اللي معاك
1: هو من الأول أول مشاركة لي كانت في باريس جاني عرفتك يقول لك أول ما يشطح ينطح مشيت في باريس ريتا ديمونتونتي فنانين بجنبي من الأول تكوانسيت صار لي تراك بعد قلت لا مدامني موجود يسمني نفرض روحي وبالفعل كانت الانطلاقة هذه كنت نجم مثلا نخاف وما عادش نرجع معناه لكن لا أنا قدمت القدام قلت كما هما وصلوا حتى أنا نوصل
0: هي العزيمة والإصرار شفت العزيمة
1: عندي فيها العزيمة
0: العزيمة والخدمة والإصرار والاشتغال على النفس وتطور نفسك ما تقولش معناه أنا عصامية ولا أنا أكاديمية ولا الاشتغال على النفس وتطوير النفس في كل المجالات حتى في المجال الإعلامي
1: تتأمن بروحك وتخدم وتخدم
0: مهم جدا الإيمان بالنفس
1: والله بكري نعمل في الوحدة لقيت تصور هذه السي في هذه الكل أنا ما سجلتوش معناها تالمعجر الملتقيات المعارض مشاركة والحمد لله أنا قلت طيب برا خليني في سابلكش نسجلهم
0: يظهر لي أنت منظمة في حياتك بما أنك تنجم شفت ما دام تحكي على مشاركات كبيرة برشا وتحكي على الملتقيات في تونس وخارج تونس ومهرجانات راهو مش بالسهل فأنت منظمة جدا وعاملة كالندرية حتى في حياتك الشخصية هيك ولا
1: وعلى حسب صحت راحتك انت ولا انا في الدار الحق لاقية برشا تشجيع ديجا زوجي جا معايا
0: اي ربي فضله
1: نحب نوجه له تحية واولادي نوريهم ويشجعوني ديما ساعات تجيك هكا فترات تحس بالاحباط
0: عادي هو عادي هو الإحباط عادي بعد ترجع طبعا التشجيع في الميدان هذا مشكلة فيه الحقيقة خاصة الفن هو في الفنون الكل أصبح التطور في الموسيقى في المسرح في ناس الكل يقول لك أنا نشعر
1: بأحب اسمك تشد تليفون وتقعد تصور وأما ناج ما نصورش وروح شنقت قاعدة ما عندي ما نعم نبدأ نصور وهي وجيت هو عمال
0: تو كي تقعد قدام تابلو ويكون طبعا فيرج يعني أبيض كما نقول احنا مش تبدا الفكره نتاعك مش تبدا فكرتك في البدايه تستصعب اكثر ولا توا تستصعب اكثر كي بديت تحترف
1: لا توا يعني. توا وخاطر توا مشاركاتك تتحسب عليك قبل ربما ما ماكش فاهم تخدم برا وفرحان وتشارك وحاضر وكل توا لا توا بتعرف شنو باش تخدم شنو هي الحاجه اللي ما تخدمتش وشنو هو الستيل اللي انت مثلا انا لازم نعمل ستيل واحد بتاعي باش مثلا كنت تحط اللوحة تتعرف هذيك يسيبها برشا وقت
0: توقيع والتوقيع قداش تقعد في ساعة توقع والا لا بعد تخمام كبير بعد ما
1: لا ما
0: خلي اللوحة على جنب وبعد ترجع لها
1: ترجع لها مثلا هذه رجعت لها بعد عامين
0: بعد عامين
1: اللوحة هذه كملتها اليوم كتبتها والله بعد عامين ولا أكثر
0: ديما في اللوحة فما أمل
1: ديما
0: الامل مفتوحه
1: سورتو بانتوغ الويل ما تنجمش ترجع لها بعد برشا حوايج ترجع تقولها مش بها ناقصه اش بها كذا تكملها
0: هذه الحقيقه مصافحه اوليه لانه ان شاء الله باذن الله نجيو بحذاك للمرسم نتاعك ونحاورك بالمرسم بالصوت والصوره لانه مهم جدا راهو نغوصوا معاك التفاصيل نوصلوها اكثر من الناس المغرومين الناس اللي تحب الفن التشكيلي الناس حتى اللي ما عندهاش فكره
1: نتسالش
0: اي نعطيهم فكره احنا زايده نشجعوهم
1: نشجع برشا
0: مره اخرى شكرا على الهديه قيمة طبعا اللي هديتها لإذاعة المنستير شكرا مدام سلوى عيسى ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ونتلقاو ان شاء الله,
1: إن شاء الله.
0: في ملتقيات
1: ان شاء الله
0: في محامل اخرى نشوفوا زيدا كيف كيف باش نفرجوا ونشوفوا مشروعك جديد ان شاء الله تحياتي ليك يلا هذه هي الهديه محليها شكرا

0: حديث الخشبة، حديث الخشبة، حديث الخشبة.
1: في فقرة حديث الخشبة نرحب بالفنان والمخرج المسرحي والسينمائي، مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما ورئيس اتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما الدكتور أسامة رؤوف من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور أسامة.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله تكون بخير. دورة جديدة. نعم، دورة جديدة، وأكيد سنتعرف على تفاصيلها. دورة جديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، الدورة التاسعة التي باحت بأسرارها البارحة في مؤتمر صحفي، طبعا بعروضها، بندواتها، بورشاتها، بتكريماتها. ماذا نستطيع القول؟ أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، سعيد أني موجود معاكم، ويشرفني أن أنا أعمل المداخلة دي معاكم.
1: يا أهلا وسهلا.
2: الحقيقة دي الدورة التاسعة من المهرجان.
1: نعم.
2: وفعلا كان المؤتمر الصحفي وأعلننا فيه عن تفاصيل للدورة.
1: نعم.
2: ونرجو أن هي تكون دورة فارقة ومنافسة عن الدورات السابقة يعني.
1: نعم، طبعا ما بين دورة ودورة أكيد فما الجديد وفما الإضافة.
2: صحيح. إحنا لما ابتدينا من الدورة الأولى من 9 سنين كانت الحقيقة كان حلم كبير، وكان رد الفعل حفاوة شديدة جدا من الأصدقاء سواء في مصر أو في الوطن العربي بمولد مهرجان جديد دولي للمونودراما.
1: نعم.
2: والناس اعتبروها منصة مختلفة، وكان استقبال صناع المسرح ومحبينه كان استقبال رائع أنا ما كنتش متوقعه.
1: نعم.
2: وبالفعل وقتها كان المونودراما ما كانش في مهرجانات كتير، كان طبعا سبقنا إلى ذلك مهرجان الفجيرة وهو أكبر
1: مهرجان طبعا. نعم.
2: طبعا وأقدمها يعني. ما كانش في مهرجانات كتير تانية، كان ممكن يبقى في دورات محلية أو مهرجانات دولية طبعا، بس ما كانتش بهذا الكم والضخم يعني. فكان استقبال كبير، وأنا اتخضيت الحقيقة من كل تلك الحفاوة والتشجيع. وفي الدورة اللي بعدها أصبنا أن احنا نعمل خطوة جديدة للأمام، فكان استقبال الناس أروع وأشد، وكانت مش خطوة، دي كانت قفزة. ومشينا على هذا المنوال لغاية الدورة التاسعة دلوقتي.
1: نعم.
2: احنا يعني كرم ربنا كبير جدا جدا وسندته يعني ودعمه، بالإضافة إلى دعم طبعا الدعم الإنساني يعني متمثلا بقى في وزارة الثقافة والزملاء والمحبين وحضراتكم والإعلاميين طبعا.
1: نعم.
2: وفي حاجات جديدة يمكن خليني أكشف لك عن حاجة جديدة السنة دي استحدثناها، وهي منصة مونودراما المسرح المدرسي.
1: نعم. هذه منصة جديدة، هذا الجديد. نعم.
2: ده كمان لتأصيل فن المونودراما، وعلشان النشء الجديد والطلبة اللي بيبتدوا حياتهم وهم محبين المسرح زي ما بيتعرفوا على المسرح التقليدي.
1: نعم.
2: هم كمان لازم يعرفوا ان هناك انواع ومدارس مختلفة، والمونودراما الحقيقة فن نوعي واضح الهوية.
1: نعم.
2: ومحدد
1: وفن قائم بذاته طبعا، فن قائم بذاته
2: بالضبط. فيمكن ده زي ما المهرجان فاهم في انتشار المونودراما بين الشباب وبين شباب الجامعات وبين محبين المسرح، احنا كمان خلينا نأصل لده من بدري شوية في مرحلة المدرسة. ودي بداية لطيفة يعني، علشان الطالب يقدر وهو عارف عنده فكرة عن المونودراما، ممكن يكون عملوا تجارب مونودرامية أثناء الدراسة في مدارسهم، بالتالي يكون تمهيد لأنه يتعرف أكثر على فن المونودراما.
1: نعم. إلى جانب طبعا منصة فما منصة الحكواتي مونودراما الشاشة، يعني العديد من الأقسام في هذه الدورة.
2: صحيح.
1: نعم.
2: صحيح، منصة الحكواتي برضو
1: مهمة
2: وهي مهمة طبعا لأنها تحتفي بواحد من أهم فنون الأداء الفردية.
1: نعم.
2: هو الحكي. وشكل الأقرب من المونودراما، هناك اختلاف جوهري طبعا، لكن كشكل أداء هو شكل أداء فردي.
1: نعم.
2: زي المونودراما بالضبط، وقريب له بشكل كبير، وإحنا علشان كده عندنا منصة الحكوات نشتغل عليها كل سنة.
1: نعم.
2: عندنا مونودراما الشاشة.
1: نعم.
2: وعندنا كمان يعني الحقيقة برضو مجموعة من العروض والمكرمين، يعني السنة دي بنكرم اسم الفنان الراحل الكبير النجم فاروق الفيشاوي.
1: نعم.
2: بنكرم أستاذنا الكبير ربنا يديله الصحة، أحد أهم رواد المسرح في
1: تاريخ
2: مصر العربية، المخرج الكبير سمير العصفوري.
1: طبعا سمير العصفوري. نعم.
2: آه
1: كان ضيف من ضيوف أيام قرطاج المسرح اللي كان يعني في دورة من دوراته، كان ضيف.
2: أيوة
1: هو الأستاذة إنعام. أيوة. سلوسة أتفكر، يعني نتفكر.
2: طبعا.
1: نعم.
2: طبعا زفته طبعا. مزبوط مزبوط. وكمان بنكرم الفنانة الكبيرة النجمة ميني جمال.
1: نعم.
2: والفنانة الألبانية جوستينا إلياج. ومجموعة تكريمات الحقيقة، يعني نرجو أن احنا نكون أحسننا الاختيار يعني وتلقى قبول.
1: نعم.
2: السادة المتابعين.
1: دكتور أسامة، أكيد الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما باش يكونوا حاضرين، يعني مديري المهرجانات يعني كان من تونس أو حتى من الوطن العربي ومن العالم أيضا.
2: طبعا في مجموعة حاضرين منهم، مش كلهم، لكن في مجموعة كبيرة حاضرين، وفي منهم كمان مشارك بعروض يعني على سبيل المثال.
1: نحاول نتصلوا بالدكتور أسامة. نعم، الخط الإشكالية في الخط لما حالة ناخذ نغم متسيلش ونرجع إذا كان نجمنا اتصلنا بالدكتور أسامة.

0: نرجع في الدقائق الأخيرة مع الدكتور أسامة رؤوف من القاهرة، مباشرة من القاهرة، وفكرة عن الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للمونودراما بالقاهرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذنا.
1: أهلا بيك.
0: دكتور
1: أهلاً بيك.
0: نعتذر الخط يعني انقطع، على كل في كلمة يعني شو نجم نعرفه على هذه الدورة؟ طبعا البداية ستكون يوم 13
1: مزبوط، يوم 2/13
0: نعم. طبعا العروض قداش من عرض باش يكون حاضر في هذه الدورة؟ الندوات
1: احنا عندنا ندوات الحالة مهتمة السنة، ونكون عندنا محور فكري مهم خاص برضو بالمونودراما وقدي المونودراما مهمة، وكمان يعني يمكن في المحور الفكري ده يعني في خط رئيسي يتعرض للمونودراما وإلى أي مدى تتعرض للاستغلال.
0: نعم،
1: لأنه أحيانا البعض يستغل المونودراما وهو يعني مش مهتم بالمونودراما. ممكن يكون اختار المونودراما كشكل يعني يمكن علشان يكون انتاجيا أقل،
0: وخاصة غير مكلف ماديا المونودراما.
1: انتاجيا، ما نقصد انتاجيا اقل يعني غير مكلف ماديا، ما عندوش عدد كبير من الممثلين متخيل انه يقدر يتجول بيه في المهرجانات، خصوصا بقى عندنا مهرجانات كتير حتى لو مش مهرجانات مونودراما بيقبلوا عروض مونودراما برضو، كمان لأن كلفتها أقل يعني كعدد.
0: نعم. بي حبيت قبل ما نختم معك دكتور، الحضور التونسي في هذه الدورة، المشاركة التونسية.
1: المشاركة التونسية جاي الأستاذ كرام عزوز وجاي بعرض الحقيقة يعني خليه مفاجأة بقى ده. لكن انت عارفه ان علاقتي بتونس يعني قد ايه قويه
0: طبعا، وفما شراكه ما بين القاهره وقرطاج، شراكه المهرجان وحب وود كبير برشا. على كل احنا مازلنا في المتابعه، ان شاء الله في الايامات القادمه سنتابع عن بعد المهرجان وتفاصيله. فقط قسم الاخبار التحق بنا والموعد انتهى. شكرا لك دكتور اسامه رؤوف، مدير ايام القاهره الدولي للمونودراما، بالتوفيق لهذه الدورة. شكرا وإلى اللقاء.
1: لا لأني أعشق المونستير.
0: الله، يلا إن شاء الله تكون في المونستير في الأيام القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا وإلى اللقاء. هيك وصلنا إلى نهاية لقائنا في مرافق الفنون. نقول ألف مبروك من جديد لكل اللي نجحوا في البكالوريا. شكرا لك.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون.
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
3: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
6: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت على نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تاليها الاقتصاد والتصرف ب 52.51%، فشعبة الأدب بنسبة 50.83%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتا ضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، يعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخ. نظمت كتلة لينتصر الشعب مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها الجلسة العامة للمصدقة على مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000. واعتبر رئيس الكتلة عبد السلام الدحماني أن كتلته لم تجد صدى المجالس المحلية والجهوية في هذا المخطط، مصرحا بأن كتلة لينتصر الشعب تعارض سياسات الحكومة الحالية لأنها وفق تعبيره تكرر المخططات القديمة ذاتها. ومن جهة أخرى، نفذ عدد من النواب وقفة داخل قاعة الجلسة احتجاجا على إشكالية توزيع الماء الصالح للشراب في مختلف جهات البلاد وحرمان بعض المناطق التي تعاني العطش. واعتبرت النائب هالة جبلة أن مخطط التنمية لم يأتي باستراتيجية واضحة في مجال المياه. يحتضن ملعب بوسطن انطلاقا من الساعة 9 ليلا مباراة مشوقة بين منتخبي فرنسا والمغرب بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم، في لقاء يحمل طموحات تاريخية للفريقين تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في الدور نصف نهائي مونديال قطر والذي آل للديوك بهدفين مقابل صفر. بقية التفاصيل يقدمها حكيم اسطنبولي بعد قليل. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: عدل المنجح واسمعونا.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم افتتاح مباراة الدور الربع النهائي لكأس العالم، ولا انظار وعشاق كرة القدم باش تتجاهل المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في إطار كما قلت الدور الربع النهائي لكأس العالم، لقاء يحمل طابع ثأري لأسود الأطلس بعد ما خسروا أمام المنتخب الفرنسي بزوز أهداف مقابل صفر في نصف نهائي مونديال قطر 2022. مباراة تنطلق الساعة 9 بتوقيت تونس بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو ضمن منافسات الدور الربع النهائي في لقاء يحمل طموحات تاريخيه للزوز فرق. تعود الاذهان لقاء زوز منتخبات كما قلت في نصف نهائي مونديال قطر 22. وسود الاطلس تخوض المباراه سعيا لرد الاعتبار بعد خسارتهم المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد في النسخه الماضيه، اصبحوا اول منتخب عربي وافريقي يبلغ المربع على الذهبي في كاس العالم. لكن مهمه المغرب مش تكون سهله، ممثل العربي والافريقي الوحيد في المنافسات تبدو اكثر صعوبه هذه المره، يصطدم باغلى منتخب في تاريخ كأس العالم بعد مبلغة القيمة السوقية لمنتخب فرنسا 1.52 مليار يورو. نذكركم مباراة المغرب المنتخب الفرنسي كما قلت الساعة 9 بتوقيت تونس، والفرجة موجودة في كما قلت في المباراة هذه. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني تعيين الحكم البرتغالي جوا لإدارة مباراة الأرجنتين وسويسرا المقررة إقامتها في إطار الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا. في المقابل الفيفا تعاقب مدافع المنتخب الإنجليزي بزوز مباريات بعد ما تلقى مدافع منتخب إنجلترا ونادي باير ليفركوزن الألماني غاريل معاقبة العقوبة بإيقاف زوز مباريات قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد طرده في مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب المكسيكي في دار الدور الثمانية من كأس العالم. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق الاتحاد المنسيري بعد خلاص المدرب منتصر الوحيشي عن اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد المنسيري اتمام خلاص اللاعب السابق شهاب الصالحي واغلاق ملف نهائيا في خطوة تهدف لحماية النادي وتجنيب خزينته من اعباء اضافية. الانتدابات، اول انتدابات فريق ترجي جرجيس، افتتح الميركاتو الصيفي بانتداب اللاعب سامبا ديوف، يشغل خطة مدافع محوري، اللاعب هذا عمره 22 سنة سنغالي الجنسية. ايضا الترجي الجرجيس عن انتداب اللاعب ياسين الكاسح في خطة متوسط ميدان، اللاعب ياسين الكاسح متكون في فريق الانتر ميلان الايطالي في الاصناف الشابة، سبق له باش يلعب في فريق نادر البنزرتي نجم متلوي وفريق مستقبل رياضي بسليمان. في فريق الأولمبي البيجي يعلم بصفة رسمية تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني فريق الأولمبي البيجي. في المقابل نقعد مع الميركاتو الهلال السوداني يتعاقد مع حسام الزعفوري في خطة مدرب مساعد، وأيضا التونسي قاسم بنور مع محلل أداء بعد تجارب سابقة. قاسم بنور في النجم الساحلي نادي صفاقس الاتحاد الليبي وأهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع فريق الهلال السوداني. يوسف السنانة اللاعب السابق للنادي الافريقي ترجي الريس ينتقل لفريق العربي القطري على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال، سنة تقمص أيضا ألوان السيلية على سبيل الإعارة الموسم الماضي. والختام بفريق النادي الافريقي تعاقد بصفة رسمية مع اللاعب الشاب ريان جبالي لمدة 5 سنوات لدعم الرصيد البشري لفريق النادي الافريقي. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا 26,000 دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 46.95% حسب بلاغة أصدرته الوزارة مساء اليوم. قال مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزالة إن حالة الوفاة غرقا المسجلة في الفترة بين بداية جوان لغاية 5 جويلية بلغت 16 حالة وفاة، أي أقل من 31 حالة مقارنة بسنة 25 و2000، وبين أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرقة بسبع حالات، تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين لكل من ولاية تونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروسة. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة عن تأجيل التجمع العمالية المقرر تنفيذه يوم السبت 11 جويلية 26 و2000 أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتوضوئية بمعتمدية تشبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. شنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، وفقاً لما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش، قصفت القوات الإيرانية بالصواريخ المجنحة سفناً أمريكية متمركزة قبالة سواحل البحرين، ومن بين السفن التي تعرضت للهجوم مدمرة أمريكية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: جيتكم شخديجة يا لما حفل، جيتكم شخديجة زين المضحك والتفليجة هالما حفل.
2: المحفل
3: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخل بسعفاتة، قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار، على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار.

0: المحفل مع رمح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء الأسبوعي اللي يحمل عنوان المحفل، وأقدم هذا البرنامج بالتعاون مع زميلي بشير بكار. مرحبا بشير.
2: تحياتي أخ رابح، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنسير في برنامج المحفل.

0: المحفل.
1: حبيت سي بشير في بداية هذا البرنامج نرحب بضيفة عنا عزيزة لأن نعرف اللي أنا نعرفها منذ سنوات، وهي شاعرة ابنة عميرة الحجاج وبالتحديد منطقة ولد عزيزة، هكا ولا؟
2: أي
1: هي هالة الضيف، مرحبا بك يا هالة.
2: عايشك سي رابح، مرحبا بك. والشيخ بكار طبعا شاعرنا وقدوتنا، وربي يبارك لك على الدعوة الكريمة. شكرا.
1: هو واجب هذاك يا هالة، احنا بطبيعة الحال كإعلاميين هذا هو دورنا، وأنت تبارك الله زاد بمجهودك وبمشاركاتك، نعرفك شاركت برشا
2: الحمد لله،
1: تلاقينا في بني حسان، تلاقينا في برشا بقايا، كنت دائما حريصة بأن تقدمين شعرك وكنت شاعرة متميزة.
2: الحمد لله، شكرا ربي يبارك لك.
3: في حصتنا الليلة مش نحكيه في الشعر وفي الغناء نتاع الأدب بالطبع، وغناء الشعبي بصفة عامة. حصتنا الليلة مش تكون حول شعراء من شعراء بمبلة، مدينة بمبلة، اللي هما مش نقرأ لهم بعض الأشعار نتاعهم، وكذلك مش نعدو لهم بعض الأغاني. سالم القربي، رجب القربي رحمه الله، سالم القربي رحمه الله، المنجي بالريمة رحمه الله، وأحمد بكر.
1: أحمد بكر هذايا قريب ليك،
3: هذايا قريب ليك. هذوما شعراء كانوا عندهم باع وذراع في المحفل، في المحافل بصفة عامة، وفي الغناية وفي الأمسيات الشعرية.
1: هو سي بشير ما أعرفه ومني متحقق منه أنه كي ناخذوا ولاية المنستير نلقاو بمبلة مدينة الإدبة والشعراء
3: والسعفة،
1: وكذلك السعفة.
3: نعم،
1: يقولوا وهذا ما تأكدين منه، يقول لك أنك تجي البمبلة ما ما ما ما عندك السعفة ما تحيرش،
3: ما تحيرش،
1: يطلعوا ناس من المواطنين يشدوا السعفة.
3: يحكيوا بالطبع الكبار على مدينة بمبلة، قبل كانوا الأدبة اللي يجيوا البمبلة هما شبيل الجبراني ومحمد المسعدي، أظن من الأدبة القدماء، من الكبار.
1: شبيل الجبراني من
3: شبيل الجبراني من من العجانقة، من جبنيانة،
1: من جبنيانة، والصادق والصادق جربي،
3: ومحمد محمد المسعدي هو من مسعدين. من مسعدين أظن كانوا وقت اللي يجيو، أو محمد الصغير ده كذلك، أظن كانوا كي يجيو البمبلة يجيو ما غير صناع. علاش يجيو ما غير صناع؟ لأن يعرفوا خطر كانت الصفرة طويلة وصعيبة عليهم. خير الأديب باش يجي وحده، ما يجيبش معاه صناع سعفة. وقت اللي يجي البمبلة مطرح، يقوم سي فلان، يقوم سي فلان، وقت البنبلية الكل تشد. وعندهم قراجم، عندهم أصوات ممتازة. ولهذا منا البمبلة تسمات على الأدب الشعبي، كما المكنين، كما الجمال، كما الوردانين، كما مساكن، هي قلعة من قلعات الشعر الشعبي الملحون.
1: هو أنت ذكرت المكنين، صحيح، فما رجدان جديرة، كذلك الأختنا هالة حاضرة بحذانا من أولاد عزيزة من عميرة الحجاج.
3: نعم،
1: عميرة الحجاج عندها أدها بالأدبة متاعها.
3: نعم، هي تابعة معتمدية المكني. نعم.
1: طيب أخت هالة مرحبا بيك.
2: عايشك،
1: نورتنا.
2: عايشك، الله ينور ذاتك.
1: عايشك هالة، أنت من عميرة الحجاج ونعرفها مليح، وعز منطقة فاهي أولاد عزيزة. ممكن نستفتحوا بقصيد في الجد من عندك أنت؟
2: طبعا أليف، أليف خير ما نستهل به هذا اللقاء، أليف جديد مكتوب البارح. نقوله أليف الله قادر اسمد، لمعاه حد رفاق بالعبد يوم الجحد. الباب يريك يا عبد وقت العيوب، وكثر الذنوب نوسيك صلي، ولله توب تربح وتنجى من العطوب، تنجلي الكروب وتعود فارح لا ثمشي نكد. التاتوب يا عبد على المعصيات، وقيم الصلاة تربح من ربك، تنال مرضات يغفر ذنوبك، يمحي السيئات، يوم المات لا ينفعك الوالد ولا الولد. الثا ثبت واختاك قول الخباثة، واخت الهاثة وباريك تباع رزق الوراثة، يديك للمعصية بالحثاثة، اطلب إغاثة من الله هو عليه العمد. الجيم جبت الغنية بالحجج، اسمي عرج بالشوق والذوق على الكل فج، يا ويل من جيت طالب هرج، ينال المرج ويا ويل منه في الشراك تشد، الحاح حاذر من اللي قباح واخت الشحاح، نوسيك يا عبد خوذ النصاح، الدنيا غرورة ودهرها زلباح، يخلف أجراح ما تنال كانت درك ونكد، الخا خوذ الحكم الشيوخ واخت الملوخ، خليك ثابت وديما شموخ، بالك تسلم تعيش الرضوخ وبالك تدوخ، لو كانت ظروف الكل وقفت ضد، الدال داوي جروحك وخمد، ابري وضمد بالله تنجع ليه تعمد، لابد يخفق برقك يهمد، اجمع ولمد الخير والباهية قد قد، الذال ذوق الادب والذاذة واخطى الواذة، واخطاك من قول هذا وهذا، الحكم وارد وواجب انفاذة، وقداش ماذا اللي تغوت هدمه من العمد، الرار ومن الباق الاحرار وكمي الاسرار، واخطاك من الخايبة والغيار، ما بين العباد تلقى عبار، وهمة وكار باريك لاصحاب قلل وعد، الزازر بخطاك غير فز، واخطى الزز وخليك زدام يوم الخوز، كما الصقر في العلو عايش بعز، ليس يكز يخير الموت لذا تشد، والطاط رزت الغنية بكل خط، رعدي الغط وصب المعاتي صوب هبط، بدي السيل يدفق والغيم حط، جايب خطط دفاق عايم على كل حد، الضا ضو في المزن شير يلض، باهر ومض تباشير تشفي لصادة مرض، بذن العاتي تبسم الحظ، والوكس فض ومن كان عابس هل لسعد، الكاف كون صبار في حال لدراك، اصبر المولاك نوسيك تصغى للياش اياك، توكل على الله ربي معاك، يخفف بلاك لا فيك لبعيد مهما بعد، اللام لوم علي بماله بخيل، لارحم قليل لا جاد بكثير لا جاد بقليل، وين شهاويه مالت يميل، يبخص الكيل تجي تنصحى بتبرم يرد، الميم موت عالدين حاذر تحرم، صدق تكرم من يعشق المال ما هم مغرم، المال يغريك وتعود مجرم، الجاحد تجرم وجهنم مسير كل منه شحد، النون نار في شحيمها رواح وابدان من الإنس والجان، لا ثم شفاعة ولا ثم غفران، اللطف راي فاتحة السبع بيبان، وفيها الشيطان يقول فاتنا اللعب واليوم هاهو الجد، الصاد صون للعرض لا تكون غايس واخطا نقايس، الضحك بعدها تجيك الغصايس، تبع كلام العقل والربايس، وباري الرقايس أهل الرقص ما لهمش عدد، الضاد ضبط العصاب راهو فريدة، والحر غيظة يكميها على الناس ليس يفيدة، أصلك مسالك وسيعة عريضة، بفعال بيضة بها تحارب وبها تصد، العين عيبة بنادم السرعة ويحكم بشرعة، يتبع شهاويه يسرح ويرعى، ومن الكيف مو حالتك فيه جرعة، ويحسب القرعة دلاع في الفم طعمه شهد، الغين غرب وشرق وروغ واخت الملوغ، وباريك للفعل تعود ملدوغ، وتوكل على الله في وقت البزوغ، وفي وقت الفروغ باريك لنكاد عاشر بود، الفا فك ورخيك من كل هايف، خوذ التحايف ولا تشب العين في كل زايف، يجي يوم تخطاه وتعود عايف، من فعل جايف على قد ما كليت ترجع ترد، القاف قد ما تكون صاحب حقيقة تحض الرفيقة، الخرماد محسوب شر الخليقة، من بعد لو ساع تاتيه ذيقة، يمرار ريقة وتلهب جواجيه تشبع صهد، السين سايس وقد السياسة وباري نزاسة، خليك فكار صاحب كياسة، إذا دخلت للفج روم الفراسة، شق المداسة وابلغ المقصود وين ما يحد، والشين شاور مالي الشواشي قاعد وماشي، ثنايات لطماع ما تطب هاشي، الطماع يدخل ويخرج بلاشي، عالجود عاشي وحلي فمك بثبرة الكد، الها هيلتي جبتها بلفظ باهي في مقام زاهي، في الطرز ما تقدنيش الدواهي، هالة بنت الصناديد راهي سميلة وماهي، في نظم الأشعار تطرز تقد، الواو وين نقصد نثبت الخطاوي لمراح ذاوي، وبالشعر نرقى الروس العلاوي، نجيب معنتي الكل ذواق راوي، نذبد نساوي الكل عرس نطرز معاني جدد، اللام ليل ونهار نوزن مقالي كيف ما حلالي، يخفق يرفع يجنح خيالي، وشكون يلحق الجوي العالي ويصعد جبالي، كان صقر حوم جناحة فرد، اليا يلتصغوا بداية عغناية هناكم هنايا، يحيد عليكم السو السوايا، وكل عام بالفرح تبقوا زهايا، تنالوا الرضايا من عند رحمن واحد أحد.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي بشير، بالنسبة للهالة توا ما نعرفش قداش من عام وانت تقول في الشعر؟
2: توا 4 سنين.
1: 4 سنين؟
2: ايه 4 سنين ملي برزت، معناها وليت موجودة على الساحة، ولكن
1: من قبل موجودة.
2: من قبل نكتب.
1: ايه سي بشير بطبيعة الحال هو شاعر وأديب
2: طبعا،
1: وحبيناك يعني تدخل معانا كما قلوها في الجو، لأنه مش نحكيه على بمبلة. ما نعرفش أنت تخدمش في بمبلة؟
2: أكيد نعرفها بمبلة. نعم. وخدمنا حتى أنا وسي بشير. نعم. صورنا. نعم. حلقات مع بعضنا. نعم. قبل. نعم. نعرفها مليح.
3: كما تعرف مدينة بمبلة هي تعج بالشعراء.
2: أكيد.
3: والسعفة، السعفة اللي كانوا قبل اللي تسماو الصناع، الأدبة اللي كانوا صيتهم موجود في الغناء وفي المحافل.
1: أيوة.
3: هما سالم القربي، المنجي بالريمة كما قلنا، وأحمد بكار.
1: أيوة.
3: وكان الشاعر اللي يقول الشعر وما غناش في المحافل هو الشاعر رجب القربي رحمه الله.
2: لا يرح.
3: هو أب والد الشاعر سالم القربي.
1: أيوة.
3: اللي ذكرناهم لاجوا في البلدان وغناوا، ولليوم هذا انك تمشي لاي بلاد تغني فيها تقول سالم القربي يقول لك معروف، تقول احمد بكار يقول لك معروف، تقول له المنجي بالريمة يقول لك معروف. اما بالنسبه لل عنا اديب اخر هو احفظ وغنى وما قالش الشعر، ممكن قالش قصيد أو اثنين ما نجمش نتحصلوا عليه.
1: هي.
3: هو البي القربي. البي القربي ضاي زدا كان يغني في العرس.
1: يغني في العرس.
3: كذلك عنا الشعر العجمي التومية. العجمي التومية. العجمي التومية ضاي كان يقول الشعر كذلك. مش نقوله بعض القصائد للشعر الكبير رحمه الله رجب القربي.
1: هي.
3: يقول مستاحش والعمر استعجل وايامي تعدات، واشي صبرني على المحفل وملمت لبنات.
1: أيوة.
3: مستاحش والفرقة صعيبة والوحش مصعبها، وفرقة محفلكم يا حبيبة ما كنتش نحسبها، ايام المنحوسة قريبة تتفقد مضربها، وقاسيت مصيبة في مصيبة ونار ايام الهبها، نتقهر من الكبر وعيبة شوي كبدي وعذبها، وطيبها في مثل سبيبة على الحامي شقلبها. روحي تدرجح في سبيبة شمسي علامة غيبها، كل طالع ليلو تصويبة والدنيا بجربها، تتبرم كيف الشقليبة ببنادم ملعبها، كل راسي عدي مكاتيبة القدرة ما نغلبها، ثم اللي يصرف من جيب المية ما يحسبها، الفقري ما يلقى خريريبة.

0: مستحش والعمر الدعثر عاد على مطريف، واش يصبرني على المحضر وبناويت الكيف، عليهم مات وقتش نصبر رياح مع صيف، ودرزات المحفل نتفكر يسعى في متاحيف، نصوب للميسة ونقمر بألوف وتصريف، سوى نربح ولا نخسر عندي كيف كيف، يا ربي انت المقدر قادر يا لطيف، انت اللي تكسر وتجبر تحمي كل ضعيف، نكرب من الكبر ومتقدر ما حالي لي كيف، فرعصلي سجدي وتغير رد العظم رهيف، والشيب على الشارب نقر كانك حال وصيف، والنسوة مني تتنكر ليس وجدت وليف، جرالك ما الزرع إذا خذر بعد التيه يصيف، نبكي على صغري نتقهر دمع العين سخيف، تسكب فوق الخدود يتقطر مثل شبوب خريف، حاولتو لا باشي طول على العشرة هيهات، قال لي خذيناهم من الأول لأيام معدودات، مستحش والعمر تعدى مستعجل مزروب، واش يصبرني يا ندى على المحفل والنوب، طال وحش عليا هالمدة متكدر مكروب، وفي السابق يا ناير خدان نجيكم مرغوب، ونجيب السوقة بالقدة ونخذر القلوب، وننحكر من صربة العدا لنرجع مغلوب، بطل حرثي وطويت العدة ما واتاني شبوب، وقعدت نقاصي في شدة مديان ومطلوب، تويك يا ناير خدة يا جوف المدوب، الكبرى عمل لي في الردة مكني من العرقوب، وكتفني بسيور القدة مبقى لي شهروب، ولعب معايا بالسدة باش ترجع منتوب، يا ربي لا غيرك سندة يا عالم الغيوب، نيقاص فضلك نتسول يا عالي الدرجات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات.
1: الله الله الله ما شاء الله.

0: المحفل
1: نجموش نقولوا أنه بعد المقنين بثبات الحال
2: نعم
1: جديرة
2: نعم
1: تجي بمبلة تقريبا من المعتمديات اللي هي
2: بالطبع بعد المقنين نعم بمبلة هي قلعة من قلعة الشعر الشعبي.
3: والله صحيح. نعقب على كلامك سي بشير يا راو يا سي رابع حتى كي تحضر المحافل متاع بمبلة العادات والتقاليد متاع المحافل متاعنا محافظ عليها معتمدية بمبلة كما هي وبالحق قداش يعتني بالشعر والشعراء وقداش يقدروا الشعر والشعراء فتحياتنا الأهالي بمبلة وربي يبارك فيكم سي بشير
2: شكرا
3: ودمتم ذخرا للإبداع شكرا. في زمنا ضاع فيه الإبداع
2: بمبلة كانت كي تجي لدبة تقدرها ياسر وتحترمها في الشعر وكانت لدبة قبل ما تدخل للغناية عنا رجال شيوخ يحكموا على الغناية ما فيهم رحمه الله هو الشيخ الباجي محمد الباجي محمد الباجي ضاي كان يقعد في الماكينة هو شيخ علم وكان قاضي وكانوا لدبة يتصلوا به ويجيوه علاش باش يفسر لهم المعنى باش يفسر لهم المعنى بتاع الشعر وقبل ما يبدأ المحفل يلزم يقابل الشيخ محمد الباجي وكانت المحافل في بمبلة كانت ما فماش حزارة أو ما فماش فرق بين المرأة والرجل كانت المرأة والنساوين يقعدوا على اليمين والرجال يقعدوا على اليسار على اليسار وكان المحفل يدور وإحنا عراسنا هي تسمى في الحوم في الأنهج النهج وما طول النهج حتى ولو يبدأ 100 متر تبدأ النساء على اليمين ورجال على اليسار والأدبة تبدأ تغني في وسط الطرح وكانت الأدبة تحب بمبلة علاش تحب بمبلة لأن بمبلة هي بلاد الشعر وبلاد رجب القربي وبلاد سالم القربي وبلاد الشعراء الكبار اللي يحترمها منها يحترموا مكانة بمبلة بشعراها الكبار وبمبلة كان لها الحظ أن الغناء أضاي ميموتش فيها علاش ميموتش أن بعد سالم القربي والمنجي بالريمة أحمد بكار البي القربي كانوا ضمة كانوا يغنيوا بعدها جاء الشاعر والأديب بشير بكار هو أن اعتبر روحي منقذ للشعر الشعبي في منطقتي كان بعد سالم القربي كان منكم شي يدثر الغناء والشعر والحمد لله ربي أعطاني موهبة باش وصلت في الطريقة ذاك وغرمت وحافظت على تراثنا وغرمت البنبلية به غرمت بنبلة به ولليوم ليومنا هذا العراس نتاعنا بالأدبة وبالغناية وين تمشي وين تجي يقول لك نحب الأديب ونحب الشعر
3: نتذكر سي بشير نتذكرك الليتيديون اللي استدعيناه بحذانا وجي ما شاء الله يغني يغني أديب يغني ومعاها إبراهيم نورمان مو واحد آخر زاد شاب في مقتبل العمر ويقولوا شعر ويغني ويشدوا على بعض ما شاء الله بالحق ناس ما شاء الله
2: الشعر الشعبي في بمبلة هو الركيزة الأولى هو يتقام في عراسنا وفي حفلاتنا فماش عرس يتقام وما تكونش فيه أديب أو شعر
1: التوى
2: لليوم ليومنا هذا الأديب والشعر مبجل مكرم في بمبلة وكان الأديب وقت اللي يجي البمبلة يعمل له 1000 حساب علاش يعمل له 1000 حساب على خاطر يعرف شكون يتصنط فيه خاطر وقت اللي يغلط الأديب في الطرح يقوم له الفراج يقوم له يوشوش له في اذنه يقول له وراك نسيتك الكلمه الفلانيه او كسرتك الكلمه الفلانيه المعنى الفلانيه فهمت واذا كان ما نقولكش راهو يغنيو معاه مش بالصوت القوي اما يبداو يتبعوا فيه يبدا يغني لديب يبداو يغنيو معاه بشويه يوريك البمبلة هي محبه للشعر الشعبي والشعر الملحون نكملوا الملزومه تاع رجب القربي مستحش والعمر تعدى عقب راحك دالي فرقة محفلكم يا عجبة ما كانت في بالي في السابق نشقى ونتعنى ونعنالو ويعنالي ونجيب السوقة بالرتبة وسعافي ملتالي كيت زغرت مكحول الهذبة رمقت عين الجالي لنحكر وهقة لا رابة الصغر مقوي هبالي نتعمد على القطعة الرقبة نتعمد على القطعة الرقبة والموت بلا جالي واليوم انكرني بلا سبة والشيب الدنالي ولبسني في مثيل الجبة، جي داير جلوالي ولسقني في مدير الزربة، بدي يرعى في قدالي عاشرني ومعايا تربى، ذب المرث حالي يا حليلي مكبرها غلبة، كبدي على الملالي زايدني كربة على الكربة، والشكوى للعالي يا ربي لا غيرك سندة، انت توسع بالي لازم الحضرة والصلبة، نقطعهم يا خالي شي ظاهر ليس يتغبى، شاهدت بنجالي دايخ والعقل الدرول، ضاعولي الفكرات وقعدت الرحل والنزل نبلع في الغصات، مستحش يا سود مياما كبدي على الملال، ودرزت محفلكم وياما في بالي عمال، وسعى في الاثنين توامة ترتب في الاشغال، وما يطب المحفل يتهامى كان اللي هيال، اما الحطاضات تهامى اجماع جهال، اعير من غيرك ماما ماتك مش احبال، كل حد يخرخط في حزامة يتسمى طبال، يقطع في المفصل برزامة عند الجيب حلال، في مثل تساكر للزامة كان لساب المال، متكثر على الغير علامة عنطر في الجبال، كل دامي يتقوى غرامة بالجرة قتال، مولاه يروح بشلامة والبتي بطال، المعنى يا منقوش وشامة هذايا المثال، البحر ما يكيد العوامة يالو الموج جبال، ولد القربي يا فهام ارتب الشعر وقال، في مثل سيودة درغامة تسكن في الجبال، في السابق ندرس ونكيل نخزن بالرتبات، تويكا من القرد نضيل ليام صغري وفات، تويكا من القرد نضيل ويام صغري وفات.

0: زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها اليوم على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تقدم وتنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص. وأوضحت رئيسة الحكومة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة. أعلن صندوق الاستئمان للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه للهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار مجهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. تمكنت مصالح والديوانة خلال 6 أشهر الأولى من سنة 26 و2000 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، كما تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفقا لما ورد في بلاغة صادر عن الإدارة العامة للديوانة. وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة. حذرت الإدارة العامة للأداءات في بلاغة نظرته اليوم من تنامي محاولة الاحتيال التي تقوم بها عدد أو بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفدية بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونية. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، قررت النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس ظهر اليوم إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، وذلك فور تسجيل اعتراضه شكلاً على حكم غيابي سابق صادر بحقه. شكراً لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. نجم حصة اليوم من الشخصيات الفريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم، إنسان طور بشكل كبير من اللعبة. في مرحلة أولى كلاعب كان صاحب موهبة متفردة يعتبره العديد أفضل قدم يسرى، إلى أن جاء ليونيل ميسي، وهو كيف ميسي تحصل على كل الألقاب الفردية الممكنة: جوائز الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، دوري أبطال أوروبا والليغا الإسبانية، الليغا اللي ترجع بعد غياب 14 عام عن برشلونة، هك علاش أطلقوا عليه الصحفيين الجناح الطائر. مع منتخب بلاده كان من المرشحين للفوز بكأس العالم في عام 1974، وهو الحقيقة ما كذبش التوقعات، قدم مردود كبير وأثبت للعالم الكل بأنه الأفضل وبأنه منظومة الكرة الشاملة هي الأمتع، ونجح باش يوصل بلاده للنهائي. بعض التفاصيل الصغيرة خلته يخسر اللقب، أما بالنسبة لكل من تابع تلك النسخة من كأس العالم أكدوا أنه هولندا كانت الطرف الأفضل. حلمه بالفوز بكأس العالم تجدد في الأرجنتين عام 1978، لكن بطل حكايتنا لليوم اختار الاعتزال قبل المونديال بعد ما وصلته تهديدات جدية بالقتل في صورة الذهاب والمشاركة، وبعد مسيرة حافلة بالتتويجات كلاعب اقتحم ميدان التدريب، ولليوم يعتبر من العلامات المضيئة التي غيرت وخاصة ساهمت في جمالية اللعبة. باني منظومة التيكي تاكا الهولندي الطائر والموهبة المتفردة يوهان كرويف. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذيلي.
3: جيتكم شيخ ديجا يا لما حفل، جيتكم شيخ ديجا زين المضحك والتفليجة هالما حفل.
4: المحفل
5: صب المحفل بملماتا، ولادي بتخل بسعفاتا، قبلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار، على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار.
4: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي رابح،
2: هاي
1: مش نسمعوا للأديب سالم القربي في أغنية شعبية بيت وعروبي، وثم مش نقرأوا بعض القصائد له.

آه يا نفس، لا زيدني على العذاب، خطيت الصواب، اش باش تعملي في نهار الحساب؟ يا نفس لا زيدني على الهلاك، آه تبعتي هواك انتي تايهة ونايزاح معاك، ولو تبت لله يقبل رجاك، بجاه من شاك ظهري يحني وفيت والراس شاب، نفس لزيتني على العيوب، ارجع وتوب حملي ثقل كادلي بالذنوب، اه انتي سبشك هودت الغروب، وين الهروب قبل تغبك الحود التراب، يا نفس لزيتني على الصياد، اكا تريد ننهيك على العيب وانتي تزيد، وراح العمر ما بقى ما يفيد الشي الوريد تسلط اشقال علم الكتاب، هنفس لزيتني على الحرام، دخلت الظلام شبش تعملي في نهار السحاب، يا نفس لو كان تاخو الكلاب طول الدواب تحرم الماكله والشراب، هنفس لزيتني على الدحيس، اه تبعتي ابليس شبش تعملي في النهار الحيس، يا نفس راهو العبد الرخيص، ايه نفس راهو العبد الرخيص، ايه يغر ابليس ويدخله للخلق الصعاب، ايه دخله للخلق بيولي، ارجع وذلي ننهي ارجع وذلي، وتفكر الله سبح وصلي، ايه لو وحدتني في المعاصي بكلي، ولا بديت غلي والبلبلي في بعاني جاب.

وامشيوا بكم قبل تعرفوني، ومشهور في طرس نغمي وتتسلطوا في فنوني، واليوم احكي عقب وفي تهزمتوا تحت سنوني، سنوني طاحوا ويا بالصغر مشاوا سفروا وراحوا، مقعد كان الاسم في بتراحوا، وربي مقدر فاش بين مكتب

فوق الأحواج مستر، والكبر لي عكنيني سبحان والله أكبر، والكبر لي عكنيني سبحان والله أكبر، عاد لسينا كريني والشيب على الوجه نقر.

0: وريان يتمحنوا في شبابه، لا تبلو الدهر خوي كل حد ياخذ حسابه. اخذيت حسابي وليت هابي وست محلي كابي، ولا عاد منه يطيق لفظ جوابي. الدنيا غرورة بالخلايق تلعب، هاكو يتعدى راح
1: فر وجرب صغري تعدى وراح فر وجرب.

صباحه وقد شهد متمساك روس سبج رطاح وفين هي الناس لولي ضحكت علي وراحوا تضحك بينا وين الجدود وفين همالينا ماذا اشبعنا بل ضرورينا موتى سمعوا بقارون قد شكسب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: والكبر بمع الشد واسع افتي وادعوني إلى وجبة وحضرة الساعة تقولوا فلان كان هوني. كان أحذانا حبوا المولى ربنا صبحنا، اخذتوا الحود وعمر الجبانة، وكل ما نسمع بالموت نهنر وتلهب.

0: يا مصغرين عهد وراحة.
1: وكل من اسمع عاد بس حول وذاك حد النهاية. وادي في الشعر مذكور في المقدرة والكفاية. لا وادي إن شاء الله الذنب مغفور لكل من سرجي حذايا. يغفر ليا وامت محمد بكل جمالية. سالم القربي ما تكيد ثنية. وديب شاعر فال معاني لرتب اخوي تعدى راح.
0: اصفر وشرم صغري عدى راح. اصفر وشرم.

0: المحفل.
1: بنبلة قلنا هي قلعة الشعر كيما برشا بلدان، كي المقنين وكي جمال وكي الوردانيين.
2: كيما المقنين كيما
1: بنبلة غنوا فيها كثير من الأدباء. بنبلة غنى فيها محمد الصغير. بنبلة غنى فيها عبادة السعيدي.
3: والناصر الله يرحمه.
1: بنبلة غنى فيها الناصر يجي بعد تاني.
2: عبادة السعيدي غنى.
1: عبادة السعيدي.
2: أي.
1: بنبلة غنى فيها شبير الجبراني.
2: أي.
1: بنبلة غنى فيها محمود محمود صفر رحمه الله. بنبلة غنى فيها أجديرة رحمه الله. بنبلة غنى فيها غنت فيها الشعراء الكبار.
2: كبار.
1: بعد كي مشاو الشعراء ذوما ولات بنبلة تجيب في في أدبة أخرى. الناصر بن ضياف رحمه الله.
2: رحمه
1: عز الدين بن فرح. حبيب اللمطي. أحمد الخالدي. معناها عبد الفتاح الخالدي.
2: بالله عز الدين كذلك.
3: عز الدين بن فرح.
2: عز الدين
1: بن فرح. بن فرح. كذلك علي القزاح رحمه الله من مساكن. معناها بنبلة في مشاديب ما جاش البنبلة وما غناش في بنبلة. فما واقع وقعت أن أديب شاعر معروف كبير عبادة السعيدي رحمه الله. كان الغناء قبل ما غير بوق ما غير ما كان داك المضخمات الصوت. عبادة يغني والعباد بالعشرات إذا كان ما نقولش بالمئات على اليمين وعلى اليسار. وكي يبدأ يغني عبادة يبدأ يضرب باللقاح نتاعو. يغني

0: طلم عليكم بعبد العزيز كشوخ اللي هو كان يخدم في الداخلية، ما يجيب ولا هو البمبلة، يرجعوا هو البمبلة.
1: ايوه
0: وفعلا عبد العزيز كشوخ كان يحترم ياسر عبادة رحمه الله، وكان يجيبه العرس نتاعو نتاع البعاط طال كله نتاع كشوخ، ويجيبه في بمبلة. بعث له كاليس بالذمة وصبايحي وقال له قالك سي عبد العزيز الليلة تكون بحذانا في بمبلة.
1: اي
0: قال مدام جاني بعث لي سي عبد العزيز ما نجمش نرفض الطلب نتاعو، ورجع وواصل يغني في بمبلة. وهكا بمبلة منها حبة عبادة مليح، واللي هو رجع لها وفرحة كبيرة كانت. كانت وقت يغني عبادة خاطر يلزمك
1: تسكت
0: تسكت،
1: تسكت، ما تتكلم حتى
0: الإبرة
1: كلمة.
0: كي تطيح تسمعها،
1: أكيد.
0: خاطر عبادة ما كانش عنده قرجومة،
1: أي أي
0: ما كانش
1: أي
0: عنده صوت، كان عنده
1: أي
0: ميزان فقط،
1: أيوة،
0: كان يغني بالميزان
1: غني
0: يبدأ
1: بالميزان وقوة
0: ويدفع
1: كلمات،
0: وقوة الكلمة.
1: قوة كلمات.
0: وكانت العائلات المحافظة نتاعنا يجيبوا عبادة أكثر، علاش؟ من محمد. علاش؟ لأنه عبادة كان غناه مردوم،
1: أي
0: ماهوش غناه معري،
1: أي
0: كان البو والولد والمرأة وبنتها يسمعوا ما غير ما يفهموا شيء
1: اي اي محمد
0: رحمه
1: الله
0: الله.
1: يرحمه، مشي للسهل الممتنع اكثر.
0: نعم
1: وخلينا بالمناسبة الجميلة هذه
0: هي.
1: نقدموا هدية صغيرة هيك لمدينة بمبلة، ونقولوا نيران تقدي في الكنين حريقة، ايوه قدي بمبلة هزتني كثير اشواق، للها الخواطر شايشة وخفيقة، والقلب ديما لشبحهم مشتاق، فيها غوالي عارفة والبيقة، اهل الشهامة من نصلهم حثاق، شي اللي هز القلب بمعاليقة، في ربوع بمبلة الغالية عشاق، جبت القصيدة وخاطري في ذيقة، ودمع القوافي على الورق دفاق، وسيول من حبر القلم مغريقة، الهيب القريحة في الحشي حراق، والهيل صوب هزني في طريقة، وكل حد شور محاينة ينساق، يا بمبلة خبر دلني يا رفيقة، وين النجوع اللي يدخلوا رقراق، وين اللي ركبوا على ظهور سبيقة، وطبوا فيها في بوم هانا قناق، تحاضيح شدة والبجوج وهيقة، ولحقوا رحلها كاحلة الرماق، وين الفحول اللي تحملها والتيقة، وين اللي عدوا مرار ما ينضاق، جبت المعاني ثابتة بحقيقة، كما جبل صامد بالعلو يشهاق،

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الله
1: الله

الفنامك يا ران وحي هي ده دب وين اللي

وصبك فول الجلال لهنا يبي

0: وشاش لاقى الرواح مع الوريه
1: ذكري اللي تسغني لي كان

0: نار نجل مناوي ذكيري تشالي يومي شيا
1: انا برقي غفك ويشالي يا نومي شيا هو راح دو

0: شنيار أولاد وين
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: نرجعوا لبعض قصائد الشعر الشاهد الأبيض.
3: هاي
2: في قصيد يقول مبارك هالعرس الليلة نزهة وفروحات فزعولة من كل قبيلة وحتى الزغرطات.
3: هاي
2: كذلك يقول دون مولة العين النحارة موسحة جوبة وشفارة. كذلك يقول فصلته عن النبي صلوا على رسول بينا الهادي العدنان يوم المحشر يشفع فينا من صهد النيران.
3: معروفة ياسر الغنية ذي.
2: نعم كذلك يقول طالب فضل الله يقبل طلباتي إن شاء الله قبل الموت يغفر سياتي. كذلك يقول ناري على صغري مشت أياما طبق وراق زمامة اطفض قمرتا ومقعد كان ظلامة. يقول شعرنا الشاهد الأبيض على الشعر نحلف ولا بقيت نقولة من ناس تجهل ما انت وصولة من ناس مش إليهم والشعر لا يدروه لا يدريهم.
3: أي.
2: معنى قصيد الدار جا خاطيهم اللي يغرسوا النخلة ينجموا يرقولة.
3: أي.
2: وناس قبل قالوا يرحم والديهم ما يحرثوه تل كان رجولة ما يحرثوه التل كان أي. رجولة.
3: أي.
2: الشعر عند مالي الشعر عند مالي أصحاب ذوق معروفين قبلوا تالي ويفرقوا بين الرخيص والغالي والحق بدون شك يعترفوا له خذوه الناس ما لقوش حتى والي ولا يفهموا من عرضنا من طوله. الشعر للشعارة الشعر للشعارة ذو كلمته تعرف معاني كارة وقداش عامه في غريق بحارة وحصة مناجلهم جميع سبولة واليوم فيه تحكم ناس غير خسارة لا يعرفوا البازين من الشرمولة. عزيز الطعام تبقى عزيز الطعام تبقى لا منك له رخص بات مسقى القزدير سومة عالذهب ترقى شي اللي خلى فكرتي مشغولة واللي تبع الشعر غير مشقى كيف من معاود حلمة البهلولة. والله شي يفدد والله شي يفدد جيت سد ما فيه ما يتسدد بدي الذهب رخيص من الحديد مصدد يا قهرة الصايغ ومكبر هولة اليوم حمى وجهك وقول نحدد تاخو شهادة كاملة بسهولة.
3: وصلنا سي بشير لنهاية السهرة مع تحية كبيرة قدموها لخونا وزميلنا فوزي شعبان على الإخراج الراقي والطيب والكلمة ليك سي بشير.
2: وأنا كذلك زاد نضم صوتي لصوتك سي رابح ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
3: إلى اللقاء.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة وفي عناوينها: نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 46.95%، والمؤسسة العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين. وزارة الفلاحة تدعو المربين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير موجة الحر على الثروة الحيوانية. بطاقة إنتاجية تقدر ب 105 ميجاوات المحطة الفوتوضوئية بشبيكة من ولاية القيروان تدخل حيز الاستغلال نهاية العام الجارية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية، والتي نستهلها بالنجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، أين أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000 بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بالنسبة 52.51%، فشعبة الأدب بالنسبة 50.83%. وكما يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%، وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين، حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية اليوم. وبلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق تراوح بين 6 و10 درجات، تراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح شهيلية، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تراوح بين 34 و39 درجة. أنيسة ستوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي:
1: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أن أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 و12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة. بحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة اليوم إن شاء الله في المنستير ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى، في حين ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس بش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش بش نحكيه على موجة حر، لكن مش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: و وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية في مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيعة الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة والمزيدة.
2: يلزم شرب الماء بانتظام في كمية كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على إترا ونص في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجموا نحصلوا إترتين ولا ثلاثة إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يلزم تجنبوا المشروبات الغازية كيما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم يعوضوا الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين الأحداث تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيو بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلولهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فصفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
0: وكما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، مشددة على ضرورة تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترات الأشد حرارة، مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوئة المحلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. توجه عدد من البحارة بميناء الصيد البحري بسيدي عبد الحميد بسوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية للتدخل لفائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، ويطالب ما يقارب 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة بوقف قرارات إخراجهم من الميناء والتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، مؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرغ الحمولة من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. عضو المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد أمير المكني أكد أن المجلس تبنى العريضة على أمل إيجاد أو حل أزمة البحارة بالحوار مع السلطة الجهوية.
3: المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد جاتنا عريضة من طرف البحارة الراشقة المراكب نتاعهم بميناء سوسة سيدي عبد الحميد، كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم يناهزوا حوالي 60 سفينة نتاعهم غادي، تسقط منهم حوالي 150 عائلة، حسوا روحهم مضطهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب، نلقاو محطة تحليه مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدا تخدم، تقول إنه هما متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسب قول محطة تحليه المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هما عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البر سوسة واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و 400 متر وين منتصبة محطة تحليه المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي بسوسة. المشكلة هذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، تقدمت أشغال محطة الطاقة الفوتوضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة أسبيخة المتابعة لنادرة برجب.
4: على مساحة 200 هكتار سيتم تركيز حوالي 170 ألف لوحة شمسية، وهو يعد أكبر إنجاز تونسي. مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
5: مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 أشهر، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجملية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك التونسية 100% تونسية. مساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170 ألف بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي مع الإنجازات اللي عملوهم الشركات الأجنبية كيما هوني الجوار متاعنا أميا باور عملت هي زادة 100 ميجا، هذا نفس الحجم والشركات الأجنبية اللي قاموا المشاريع هذوما في تونس.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 46.95%، والمؤسسات العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.
6: اللي يقول سيف
7: حبكم برشا، مساء الخير،
6: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم،
10: مرحبا بيك،
11: بوصلة
12: أنا سهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس.
6: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
13: الله يحفظكم ويحميكم.
14: جاهزين معايا للإبداع.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
15: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
16: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
17: مرحبا بكم. كأس العالم 1974 تنظمت في ألمانيا، وشارك فيها المنتخب الزائري الكونغو الديمقراطية حاليا كممثل لكرة قدم الإفريقية. منتخب الزائر خسر زوج مقابلات نتاعه بنتائج عريضة، 9-2 و2-2، وكان مستوى ضعيف، ومع ذلك جاتوا تهديدات جدية من أعلى هرم السلطة باش ما يرجعوش لبلادهم في صورة خسروا المباراة الأخيرة قدام بطل العالم البرازيل بالنجوم نتاعه بأكثر من 3-0. خوف الملاعبيه من قبول هدف خلى مدافع إيلونغا الزائري يضرب الكره ويبعدها ويمنع منتخب البرازيل باش ينفذها، والمباراه تفات 3-3 للبرازيل، واللقطه اثارت موجه من الضحك في المدارس.
16: دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مالي.
1: واليوم هيثم وناس في الجانب التقني، مرحبا بكم، مساء النور مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه ولقاء جديد الثاني اليوم في البرمجه الصيفيه مع الايام، مع شكري السكري والفه جمالي، تحيه ليك شكري، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، كذلك الفريق التقني الحاضر معنا في إذاعة المنستير الليلة. فعلا الحصة الثانية من برنامج حصة جديدة هي مع الأيام وفكرة جديدة. حصتنا هذه اليوم بتبيعة تتزامن مع اليوم خميس 9 جويلية 2026، لما حالة فما مقابلة في كرة القدم،
1: العين الكل على المقابلة متاع فرنسا والمغرب اليوم، شكون مش سمعنا زعم؟
2: لا نتصور ولا فما شكون راهو يحل التلفزة ومغروم بالراديو، تلقاو مغروم بإذاعة المستير
1: زعم، تقول أنت
2: فما موجودين العديد من
1: عليهم. على كل مستمعينا الكل وشكرا، حبيت نقول زادة شكرا على التفاعل على الحصة اللي كانت الأسبوع اللي فات، بالحق وهذا من نجم كين يشجعنا وإن شاء الله كل مرة نقدموا الإفادة
2: إن شاء الله. حصتنا الأسبوع الفارط كانت حول الإعلام المرئي والسمعي، يعني التلفزة والإذاعة عبر التاريخ، عبر يعني
1: الأيام،
2: عبر الأيام، لأنه الحصة اسمها مع الأيام، مش نزيد نوضحه للسادة المستمعين مع الأيام مش معناتها من الأيام، يعني من الماضي وإحنا جايين.
1: صحيح. صحيح أكيد. يعني كنا حكينا على راديو التلفزة مرة هذه موضوع جديد تطوره مع الأيام.
2: شنو الموضوع هذا الجديد اللي تطوره؟ تفضل.
1: مازلت ما بديتش المهرجانات يا في
2: على أبواب
1: استقبال موسم المهرجانات بطبيعة الحال تباعا، وانا دويت الصحفية تقريبا انطلاقا من الأسبوع القادم باش تكون موجودة بطبيعة لتقديم برمجة المهرجانات، ولو أنه بديت معناها بعض المهرجانات في تقديم البرمجة متاحة، مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وفي انتظار بقية المهرجانات، وبدي بطبيعة حال الجدل معناها ديما مع كل مهرجان وتقديم برمجة المهرجانات تنطلق معناها حالة جدلية
2: كالعادة، يعني
1: أي الأسماء المبرمجة، علاش الفنان التونسي مش مبرمج، علاش مازلنا نجيبوا في الفنانين الأجانب وإحنا في وضع اقتصادي صعيب، الموازنات معناها في إدارة المهرجانات بين الجانب التجاري والفني هل ترى موجود وإلا لا؟ تعرف أنه عندنا 800 مهرجان اليوم ولا أكثر، في
2: بين مهرجانات دولية وصغرى ومهرجانات محلية ومهرجانات
1: الجمهورية،
2: ولا تقريبا في كل منطقة وفي كل جهة وحتى في الأرياف، يعني صحيح. العديد من المهرجانات، يعني هنقول المهرجانات المحلية اللي تعتمد أكثر على الإنتاج التونسي وتعتمد يعني على المطربين التوانسة بمختلف الأشكال الفنية، أما المهرجانات الدولية اللي تتلقى دعم من الدولة،
1: مهرجانات الفترينة
2: علاش ياسر فنانين توانسة احتجوا كما قلت أنت على برمجة بعض المهرجانات الكبرى بين قوسين الدولية اللي تعتمد بعض العروض، مثلا نحن مو بش ننطلقوا، مثلا يقول لك ميادة الحناوي نعرفش حتى صوتها بدأ يغيب شوية،
1: لا غاب يا أخي، آخر مرة كانت في مهرجان صفاقس الدولي صحيح.
2: لا فما شكون احتج من الفنانين، يعني خاصة فنانين توانسة،
1: عنده حق
2: خطر هيئة المهرجان عادة، يعني هيئة المهرجانات الكل يعني تشترط أنه فما جديد، يعني بالنسبة
1: وين جديد متاع ميادة
2: بالضبط، هذا حبيت نقول
1: مش درومي وين جديد متاحة، ولا يشترطوا تقديم ملفات معناها اللي يحب يشارك في المهرجان يقدم الملف، فاعتقادك مثلا إليسا تقدم ملف؟
2: مستحيل.
1: شاب خالدي قدم ملف؟
2: يقول لك إليسا مطلوبة من قبل يعني الشباب، خطرها
1: معناها مطلوبة معناها عبر الفيسبوك، إذا كان برمجة مهرجانات تعتمد على الفيسبوك،
2: وهذا اللي باش نحكيه فيه إن شاء الله في خلال الحصة.
1: 800 مهرجان في اعتقادك ماشيين في ثنية صحيحة؟
2: والله فما خاصة المهرجانات اللي عندها خصوصية، يعني مهرجان تلقى ساعات يعني مختص يعني بشكل فني معين ولا بالشعر الشعبي بالفن
1: الجاز وعودة المهرجان جاز،
2: فما ياسر المهرجانات وفما شكون يبارك الحكاية ذي يقول لك الاختصاص، وهو كان كل مهرجان نتصور يختص يعني ما عدا المهرجانات الكبرى، لأن المهرجانات الكبرى يعني تمول فما عندها دعم من قبل الدولة، ويزيد إلى ذلك يعني حتى الجماهير الحاضرة اللي تحضر المهرجانات تواكب المهرجانات هذه عددها أكبر وشرائح مختلفة، تعرف خاصة في المناطق السياحية. لكن بالنسبة للمهرجانات الصغرى بين قوسين الصغرى، نتصور أنه كان كل مهرجان يختص في شكل فني معين نتصور يكون أحسن الأمر.
1: تتفكر أول مهرجان، ولا خلي نسألك أول عرض،
2: أول عرض
1: تبعته معناه في حياتك
2: كان أول عرض في حياتي
1: شكون وقتي شوين؟
2: والله تبعت العديد من العروض ألف ونسيت يعني وأنا صغير، ولا مش صغير ما
1: بي خنسألك
2: في مهرجان مسير في الواقع، يعني ما يكون كان في مهرجان مسير
1: سنوات قديش هكا حسب التقريب،
2: بديت نتبع في الثمانينات نتفكر هكا بديت نتبع في العروض المهرجانات،
1: العرض هكا اللي شدك ربما
2: هم ياسر عروض شدوني، فما عرض مجد الرومي، مرسال خليفة، على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطن
1: لدريد
2: لحام مسرحية، تفرجت نجد صغيرة، محمد منير في قصر المؤتمرات سابقا قصر علوم. فما دورة من الدورات تعرف ولفت صارت في
1: قصر العلوم
2: في الثمانينات، فما إصلاحات ولا فما تمثيل فيلم تصور أجنبي في قصر الرباط، وقيمة الدورة ذيك ممكن تفكروها الأكبر مني ولا قدي وأصغر شوية. صارت الدورة في بجنبنا هنا يعني في قصر العلوم حاليا اللي هو قصر المؤتمرات، لكن كانت مش عرق، كنت تفكر القميص نتاع محمد منير تبلى لا عرق يعني ولا من عبارة
1: عن كنو... يعني كان في هيئته الحالية معناها
2: هذيك هذيك هو في القاعة هذيك، وبالتالي في الأخر كي تقريب في النصف الثاني بتاع الحفلة يحلوا البيبان باش تنفس شوية القاع،
1: نفست السعادة هذا
2: حمام حمام نتفكرها السنة ذيك تقريب في 84 هكا
1: يعني. أسماء مميزة توجبتهم يعني مميزة في بحق. أوج مهرجان المنسير الدولي تنحكيو عليه بعد شوية مع رائد المهرجان محمد صالح العتيل.
2: نسألك مميزة
1: بالطبيعة
2: حسب نظرك شنية الغاية من إقامة المهرجانات بالأساس يعني طوني بقيمة مهرجانات؟
1: أنا في اعتقادي برشا الحقيقة أهداف من وراء تنظيم مهرجان. ساعة جانب الترفيه هذيك ما نجموش نقشه، جانب الترفيه موجود، لكن زيد أنا نشوف أنه للمهرجانات أدوار أخرى معناها، حتى للجانب السياحي، ترويج للجانب السياحي، الترويج حتى للمعالم الأثرية. وتعرف أنه برشا من مهرجاناتنا التونسية تنظم في نقول احنا المعالم
2: الأثرية والمسارح
1: التاريخية هذا هو. ومنعرفش أنا خلني أسألك سؤال آخر، خاطر أنا نأمن بحاجة نقول أنه نجم المهرجان ربما يوجه الذائقة العامة، غير يقول لي مش دوره هذا
2: توا لا توا في الوقت الحالي نتصور لا، في السابق ممكن توا، لأنه مهرجان كما قلت أنت حتى الأهداف متاعه تغيرت شوية، ولا الترفيهية أكثر منها حاجة أخرى، حتى الترويج المنتوج وكما قلت أنت الثقافي والموروث التونسي نتصور ما عادش هذيك الغاية الأساسية، برغم أنه أغلب المهرجانات تقام يعني خاصة الكبرى، نقول بين قوسين ديما نقول الكبرى، في معالم أثرية معروفة بطبيعة. فما شكون يقول زاد الغاية من المهرجانات ترويج المنتوج متاعنا وتشجيع زاد المنتوج الثقافي متاعنا في بلادنا، لكن تولت ممكن الغاية ربحية أكثر والغاية مادية
1: تجارية
2: إلى جانب الترفيهية. يعني الجانب الترفيهي مما لا شك ذاك يعني
1: تحصيل حاصل من أول الأهداف،
2: لكن ولات إلى جانب الترفيهي يعني الجانب الربحي الجانب المادي ممكن يقول لك، خاطر والدليل أنه يقول لك فما العديد من المديرين مهرجانات يقول لك ما يعني مي من العرض ما ينجحليش كي نجيب يعني
1: وإذا نقولوا ساعات واحد ينقد في الندوات الصحفية يقول لك أنا بلي نمشي خلص روحي
2: يعني
1: كلمة تتعاود هذه صحيح احنا باش نحكيوا على تفاصيل في علاقه بالمهرجانات في تونس، باش نحكيوا على تاريخ المهرجانات زاده في تونس، باش نسمعوكم مقتطفات خاصه من عديد السهرات اللي تعديت عبر الايام مع الايام في مهرجاناتنا التونسيه. والبدايه مع صبوحه شحروره
2: صباح اول مطربه يعني اجنبيه نقول عربيه
1: شرقية.
2: تغني شرقيه تغني في كارتاج
1: عندنا
2: عام 66 الدوره الثالثه، لانه عام 64 تاسس مهرجان كارتاج لكن ما كانتش فما العروض يعني الاجنبيه من 66 بدات يعني العروض المطربين الاجانب اللي توافدوا على كارتاج، واول مطربه لكن مش اول مطربه جات لتونس.
1: ايوه
2: لانه فريد عام 51 جاء للمسرح غنى في المسرح البلدي هو سامي جمال في زيارة لتونس وقت البيت وقت تونس تحت الحماية يعني الفرنسية، يعني غنى عام 51 وجت معاه سامي جمال في المسرح البلدي اللي كان يتسمى مسرح تونس أو شو يقولوا له آخر معش مسرح تونس تسمية أخرى مسرح البلدي هكاك حسين مش التسمية الحالية يعني مسرح البلدي، تعرف مسرح بلدي يعني بناته فرنسا راه معلم تاريخي زاد عام 1902 تقريبا، وغنى اول مطرب يعني اجنبي عربي نقول جال تونس هو فريد الأطرش، ومعه يعني المفارقه انه معود جال تونس فريد الأطرش.
1: كانت هذيك الزياره
2: 51 بالرغم من انه جميع المطربين المشارقه والمشاهير كل جاوا بعدها لتونس.
1: رغم أنه مثلا كي نجبدوا على نجاة الصغيرة اللي غنيت في أكثر من مناسبة في تونس، أنت جبت معناها المرة الأولى والوحيدة، نجاة غنيت أكثر من مرة في تونس، لكن المرة الأخيرة اللي جيت فيها لتونس عام 2001 كنت اللي بعدها خذيت فيها القرار باش تبعد على الفن وتعتزل معناها.
2: لكن رجعت في ظهور في السعودية
1: ظهور أنا مع أن الفنان يختار وقتاش يعتزل. باش نسمعوا صباح وباش نرجعوا نحكيوا على المهرجانات في مع الأيام. مرحبا بكم مستمعينا الكل، هذه إذاعة المنستير
0: مع الأيام.

هبعت له جواب بالبوصلة وهقول له خلاص من بكرة هتجيني واجيلك يلا.

0: رقصت مع سامي جمال كانت مرافقته في تلك الفترة، ويقال أنه وقتها يعني كانت قصة حب وكانت باش يتزوجها وما تمتش الحكاية كما صار بالحليم وسعاد حسني وقصص عديدة وعديدة جدا. به الحفلة ذي أول قلنا مطربة شرقية
1: جات طلعت على ركحة عام 66
0: وهذا هذه من الحفل يعني
1: من الحفلة من الحفلة اللي كان عام 66
0: والله مشكورين يعني الحقيقة يعني الزملاء اللي غادرنا الله يرحمه من عام وما زالوا على قيد الحياة ربي يطول في أعمارهم على الخير، لأنهم يعني وثقوا أرشفوا كالسهرات هذه وكان غرام لأن مازلت فنت أسد تلفزة مازلت فنت أسد وبداوا يعني سجوا مغرومين ومازال يعني محافظين عليها التسجيلات هذه.
1: ما خدمتش أنت مهرجانات شكري؟
0: ما خرجتش مهرجانات، بقعت في استوديو ربط من المرأة. منتي خدمت مهرجانات؟
1: خدمت برشا مهرجانات ما والله كي نخدم مهرجانات نخدم مهرجانات ما تجمش تتمتع بها راهو الحفلة بالحق هذاك الإشكال وين. نحكي شوية على تاريخ المهرجانات هكا بسرعة وبرا.
0: أقدم مهرجان مثلا في تونس عندك فكرة؟
1: عندي فكرة وش نعطيها للمستمعين، خطر كي نحكيه على المهرجانات في تونس راهو نحكيه على فترة الاستعمار، معناها مع عروض لمحالة مهيش رسمية في قرطاج في أثار قرطاج عام 1906، وكانت عروض في الغالب فرنسية وأوروبية، معناها ما كانش متاحة للتوانسة ما يحضروش للعروض هذية. زاد كيف كيف حتى في مهرجان دقة كان ثم عروض تتقدم خاصة سنوات 20-21. بعد الاستقلال تأسس مهرجان الإبل في دوز عام 1910. بعد الاستقلال زادت بدأت الدولة في صياغة سياسة ثقافية، وكان اقتران كرنفال أوسو بالفكرة هذية، معناها إقرار تنظيم كرنفال أوسو في سوسة في 24 جويلية من كل عام، انطلاق نقوله انطلاق فعلي لتنظيم التظاهرات.
0: يعني أول مهرجان مهرجان سوسة
1: كرنفال أوسو بالتحديد
0: احتفالات يعني بتبيعهم مازالت تقام إلى يوم الناس
1: تقام. لكن العمل الثقافي الرسمي والفعلي باش ينطلق عام 61 مع إنشاء وزارة الثقافة على يد شادلي القليبي اللي استلهم فكرة تأسيس وزارة الثقافة من التجربة الفرنسية اللي انطلقت قبل عامين مع إنشاء المفكر الفرنسي أندري مغلو لوزارة الثقافة في فرنسا. احنا اخذينا الفكرة من غاديكا وبدأت بطبيعة تبنى دور الثقافة وتأسست تباعا المهرجانات، وأولها بطبيعة هو مهرجان قرطاج الدولي عام 64. وقلت لي في البداية أنت شكري ما كانش بالصيغة الحالية
0: عمر وستين يعني بتعرف في البدايات يعني بطبيعة فماش عروض يعني أجنبية فماش عروض كبيرة، ممكن ركزوا على الأمسيات الثقافية وما ذلك حتى أمور محلية. بعد عام 66 كما كنا نسمع صباح كانت الانتاجات الأجنبية خارج تونس والعروض الفنية الكبرى. أيوة.
1: بعد مهرجان الحمامات 64، مهرجان قرطاج السينمائي 66، مهرجان تبرقة،
0: مهرجان قرطاج السينمائي زاد تزامن مع تأسيس مع مهرجان قرطاج مع العروض الكبرى، وطاهر شريعة الله يرحمه ابن صياد هو المؤسس لأيام قرطاج المسرحية فيما بعد السينمائية فيما بعد ولا التسمية. أما نقول كان مهرجان قرطاج السينمائي وبالتالي تبدلت
1: أيام قرطاج السينمائية
0: تولت أيام قرطاج السينمائي.
1: بعد جاي مهرجان تبرقة للجاز غاب وسنة عود رجع، مهرجان المونستير الدولي سنة دورة 54، والمهرجان الدولي للقصور الصحراوية في تطاوين. وفي مرحلة بورقيبة خلي نقوله حاجة شكري فما حاجة مهمة لازم نقولها، أنه كانت برشا عروض ممنوع برمجتها معناها في المهرجانات
0: خاصة القلب. المزود
1: أي المزود
0: ولو المزود تعرف تسمى يقولوا المزود يعني مزدوج بالعربية أو المزود المزدوج والمزدوج يعني أكل ازدواج الصوت يعني ساعات يطلع صوت غراف وصوت ايجو شويك والمزدوج يطلع صوت واحد تعرف ياسر أصوات. وحتى في الشرق يقولوا المزوج جيب المزوج يا عبود
1: يا عبود
0: اي عبود عبد العال صباح الغنية كنا نسمعه في صباح خلي الصبوحة أم عيون السود رأس أم عيون السود
1: خلي الصبوحة
0: على روحة تغني به. أما المزوج عبود عبد العال بطبيعة عازف ممتاز على الكمانجا
1: رافق برشا فنانين
0: طلبتهم كلثوم باش يعني يمشي معها للفرقة متاعها رفض حب يقعد في الليتار بتاعه عنده في رق هو أصله فلسطين لما حالة وحديث طويل على توا والله مرة أخرى نجبدوه على عبود
1: كي
0: نحكيه على أم كلثوم نحكيه على العازفين اللي طلبتهم لفرقتها وما مشاوش مع حد فما بعض عازفين توانسة هو رضا القلعة زادة طلبته وما مشاش معها. على كل حال نرجع الموضوع نشقلنا المزود
1: تحت الشيء اللي الموضوع مهم إن شاء الله بشكل
0: قلت المزود أنت المزود كان ممنوع صحيح
1: بس في التلفزة وفي المهرجانات
0: وفي الإذاعة

0: صحيح. نحكيوا على الفن الشعبي مش مثلا البدوي خاطر.
1: لا لا لا. بالعكس بورقيبة كان يشجع، تعرف
0: برنامج
1: قافة سير حكينا عليه المرافات في برنامج كان يشجع يعني الذكر أو الفن لذلك. لا المزج بالذات اقترن شوية بالموجون هكا ظهر له، والزعيم بورقيبة كان يعني حريص ورجل ثقافة، كان بطبيعة كان يشجع المسرحي وفنان ويفهم مليح يعني في الفن والثقافة، وكان رافض تماما. احنا بعته نحكيوا عليه عرض النوبة عام 91 بعد بعد تغييري بعد تغيير بن علي بعد
0: 91
1: عام 90 87 بتبيع صار بعد 3 سنين او 4 سنين تعمل عرض النوبة مع الفاضل الجزيري و
0: سمير
1: العقربي في الاخراج الفني. اما الفاضل الجزيري هو يعني المؤسس،
0: كان عرض استثنائي معناها وقتها، اول عرض معناها للفن،
1: ورجعونا للتلفزه رجعوا ولنا احنا نتفكر يعني عشت الفترات هذيك ونضحكوا بهتين كيف شاه مزوت في التلفزه وتلموا المزوديه والطبابليه نتاع تونس الكل في عرض واحد كيما قلت انت، لانه كان مرفوض في السابق المزود لاسباب على كل حال يطول شرحها، خاصة لأنه ممكن فما بعض يعني الحفلات والجلسات اللي اضطربت شوية بأمور أخرى، سلوكات معينة على كل حال. أيوة
0: بيه احنا باش نسمعوا الفن البدوي بعد شوية، وباش نرجعوا مع المستمعين العام 1980 وافتتاح دورة مهرجان قرطاج الدولي. ما ديمش بدنا على أول المهرجانات في تونس واللي هو مهرجان أو كرنفال أوسو، باش نسمعوا بابا أوسو شخصيا.
1: بابا أوسو بابا أوسو كلي يعمل الماسكوت متاعو يعني
0: فنان
1: فنان براوي الوحيشي، الممثل براوي الوحيشي. صديقنا وحبيبنا
0: تحية كبيرة إن شاء الله ربي يعطيه الصحة،
1: وعنده غرام كبير بذاعة المنسير وشارك
0: موجود معنا.
1: وشارك في العديد من الأعمال الدرامية التونسية، ومعروف ممثل وابن الجهة بيشا فرود
0: معناها
1: وغيره حتى أعمال أخرى يعني
0: مسلسلات
1: يعني رمضانية ومسلسلات وبعض الأعمال السينمائية، ربي يعطيه الصحة والعافية.
0: أمين. في قوله مش في قوله معناها حضرت للمهرجان مهرجان كرنفال أوسو
1: ذكريات كان الوالد الله يرحمه يهزنا نقولوا مش قولوا بابا أوسو
0: بابا أوسو
1: بابا أوسو تربطت مش أوسو تولت أوسو بابا أوسو نحسبه بابا بالجد ويطلع قلت بابا أوسو يظل يمكن نسمعها وانا صغير نقول بابا أوسو شكون
0: بابا أوسو
1: بابا نحسبه يعني شخصية قريبة لنا كثرت ما وإحنا صغار سبحان الله كل شيء جد علينا وكل عروض وكل الفودر تيفيس وكل يعني الوحدات النارية
0: الزحمة
1: وكل وكل جلاس كيما يقولوا المرط اللي كيفاش يقولوا الجلاس بالعربي خاطي هات هالي المثلجات اللي تعمل التوة طعمها في في في لساني مثلجات طعم خاص ما نعرفش علاش ما عادش كيما هكا موجودين توا رغم اللي كانت بسيطه الامور مثلجات
0: هي الجماليه في البساطه راهو
1: صدقني والله والله والله يلفش شيء ما نعرفش كانت فما طعم خاص لكل شيء
0: او باش تدخل توا في اجواء الحنين شكرا
1: خلينا في الحنين خلينا في الحنين خير وعن الجو
0: هو الحنين زاده مع الفنان براوي الوحيشي وذكريات مهرجان أوسو
2: مع الايام
3: أول كرنفال في شمال إفريقيا أول كرنفال في العالم العربي وشكون أبدعوا هما رجال المسرح ليت الفنان قداش عندهم سي محمد زرقاتي سي حمد زغدان سي الحاج عبد الحفيظ بوراوي سي منصف تريتر سي طاهر الصانع الناس هذوم الكل أبدعوا وأسسوا لي مهرجان أسسوا لي كرنفال يعطيك الصحة كرنفال أوسو وكان كرنفال أوسو عام 58 أول مبدأ عام 58 لأول احتفال في 25 جويلية عيد الاستقلال عيد الجمهورية وقتها عملوه كفرحة الشعب وكان يخرج من المترو والمنصة تحط قدام البلدية ويمشي بالعكس كاكا قتل المنطقة السيادية وقتها البلدية في البلاصة هذيك المنطقة السيادة هي البلدية يحطوا فوقها قدام المنصة ويخرج وكان سي حامد زغدان الله يرحمه خذا شخصية أوسو اللي هو نبتون آلهة البحر بوزيدون هذه آلهة البحر في الإلياذة والأوديسة متاع هوميروس في الإغريقيات في كلها كان كل واحد الإيطاليين يسموه نبتون اليونان يسموه بوزيدون كل واحد أحنا هما باش يبدوا على الوثنية يبدوا على الوثنية يبدو على الوثنية نحاو آلهة البحر وسموه شخصية شر شر أوسو سموه على شر شر أوسو يزور سوسة كل عام البحر يولي فيه دواء، البحر يولي فيه متعة، البحر
0: يقوس ونحي الدالي
3: ونحس ويعطيك الصحة. معناها هو ما نحبش نحيه الوثنية، لأنه رجال كل حاج عبد الحفيظ براوي رجل تقي يقول لك ما نخليش الوثنية تطغى على الفن، خلينا احي واحنا باش ما نقعدوش في النقد ونقعدوش نحي
0: تعرضوا للنقد
3: تعرضوا يعني نقول تعرضوا برشا للنقد، لكن نحاول وثنية وردوا نحاول آلهة البحر وكليكا وخدوا خلاوه شهر أوس يزور سوسة كل عام.
2: مع الأيام
0: فريقك ما تقطعش شاهد الابيض الله يرحمه وينعم
1: الله يرحمه وينعم. وهذا عرض الادبة والفن الشعبي وفرق راه مش كان هو غنى في المهرجان كرتاج في الدوره دي في افتتاح مهرجان كرتاج عام 80 العديد من الفرق الشعبيه مختلف المناطق خاصه من جنوب التونسي كتورات نتاعنا وكل الادب ممكن. وبالرغم من انه الجماهير علاش قلنا الجمهور مش يفرض عليك كان تحطه وتحط لهم السهرة كما كيكا ممكن يجي حد ممكن ممكن تغير الذوق وما إلى ذلك
0: ولا جمهور معناها خاص بالنوعية دي ويتبعها ويحب
1: جمهور. أما وقتها شو حتى الجمهور تفاعل معاه هما يعني
0: لا لا
1: لا لا كان لازم التعاود هذيك وعملوا جو لو يتبعوا فيه وركزوا معاه ويش بيه تعدات سهرة طيبة جدا وممتازة والتوقعت في التاريخ الله يرحمه شاهد الأبيض يعني من أبرز لدبة يعني المنجدين هنقول كيفاش يقولوا الشعر الشعبي
0: الشعر الشعبي
1: وعنا ياسر يعني يفهموه
0: الأديب
1: وعنا ياسر يفهموه توا حتى في الساحل ومغرومين
0: مكنين
1: تحية زميلنا خونا سي بشير بكار وخونا رابح فجاري اللي يركزوا ياسر على سي بشير بكار وأديب
0: بتبيعها
1: ولا ويفهموا فما ناس تبعوا من بلاد لبلاد يفهموا الكلمات نتاعهم ويركزوا معاهم يعني فيه فن راهو شيء كبير مش
0: فما سوق عكاظ وفما سوق الأدبة زيدا
1: ويعني يعرفوا كل شيء فما أغراض يغنيوا فيهم وفما ساعات يعملوا كي مسابقة
0: منافسة
1: بين خاطر مش أديب واحد
0: مهرجان جديرة تو في المكنين معناها ماشي على النهج
1: وجديرة هذاك يعني كان أديب معروف المكنين كلاش يقولوا مهرجان جديرة وغنى عليه هذه حبوبة أغنية جديرة معروفة يعني يجيبوا زوز واحد والسعفة متاعه يقولوا السعفية ولا السعفة اللي يردوا عليه هذوك الزوز وكل واحد عنده كرال بلغة الحديث أما السعفة يقولوا لهم ولا السعفية هم يردوا المقاط ويحفظوا معه وبالتالي كل واحد والأديب كيفاش فما منافسه تصير بينات ومسابقات وما الى ذلك يعني جو كبير ياسر وفي مهرجان كارتاج وقتها فما ياسر يعني استمتعوا بالسهره ذي قاعده خالده سنه 1980 سهره الفن الشعبي
0: توا على شنو باش نحكي وشنو باش نخليو يا شكري قداش من سهره باش نجبدوها قداش فنان كان حاضر في تونس و...
1: ممكن ركزوا اللي
0: شنو ظل المحافلات راهو
1: أكيد مش مش تعطي حق الناس كل راهو سنوات أو تعرف قد 60 عام باش تعطي حق شكون وباش لكن اللي برزوا اللي قعدوا في الذاكرة أكثر فما حفلات يعني رماركابل كما يقولوا يعني
0: قبيلة شوية في الكواليس تحضرت أنت حفلة عدنان الشواشي
1: عدنان الشواشي
0: وغنية يا ليل محلى السهر وكيفاش وليت يا ليل محلى
1: ناس يا ناس يا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر
0: قمر ولد مطر
1: صبت المطر باش ما يروحش الجمهور عمل معاه وتفاعلوا مع الجمهور وقت عام 82 هذيك
0: نفس عام حفلة هدي جويني
1: عشنا رجوع لحفلة هدي جويني قال لي مايكل جاكسون قلت له مايكل جاكسون في عرض خاص لما حالة في ملعب الأولمبي بالمنزة هذاك وشي كبير حدث
0: شي كبير ما مشيتش انت
1: أكبر حفلة تاريخية ولا كنتش نمشي والظروف خاصة وفما شكون وفر لي التذكره وفر لي كل شيء اما وقت ظروفي خاصه منعتني باش نمشي وندمت
0: ندمت يلا طيب وذلي العائله الكل مشيت للحفله كان شكري
1: شقيق والله مشاو للشقة نتاعي وعملوا جو
0: ورجعوا شنو اللي صار نحب نفهم يعني شنو اللي صار باش شكري الساكليه ما مشيش للحفله
1: ظروف خاصة جدا يعني
0: مزاجية
1: لربما مزاجية وقتها ما ليش في صحني ممكن وما أما ندمت بعد كي شفتك الأمور عروض خيالية وهبط لهم درك فش هبط
0: شو كبير شو.
1: والعرض ما كنتش نحسابك نحساب مايكل جاكسون تاعك ليش يغني حتى كنا نعرفوه ونتفرجوا على حفلاته يعني مسجلة وكل شيء شوية عملت شو وهبط لهم درام الفضاء هبط يلقى إجا قدامهم
0: لما يعني صارتش معناها قبلها في تونس وإمكانيات وفلوس ودنيا
1: صحيح لكن كانت بواسطة يعني بن عمار اسمه منظم الحفلات المعروف طارق بن عمار المخرج ولا المنتج
0: برعاية الوليد بن طليل
1: وخاصة طارق بن عمار كان عنده علاقة كبيرة بالكبار المنتجين يعني في المجال الفني ايش حبيت تقول لي توا؟
0: باقي نقول لك معني شوش نعديوش باش نخليه معني تجبت انت حفلة مايكل جاكسون
1: شو نحكيه على مازرومي تو نحكيه عليه بعد شوية
0: سنة في قرطاج راهو
1: في قرطاج اما اول ظهور ليه مازرومي عام 80 تعرف
0: ايه. في بالي في بالي وراء معناها جايين هالتونس كان راحل سمير العيادي ورجا فرحات
1: رجا فرحات كان هو مدير الدورة أنا ذاك عملت ثلاثة دورات رجا فرحات عام 80 محمد رجا فرحات المسرحي المجهول تحية الكبير يعني عمل هذيك دورة 80 الأولى متاعه وبعد تالي 81 و82 ثلاثة دورات على التوالي محمد رجا فرحات هو يعني مدير مهرجان كارتاج قبلها تعرف كانوا مديرين حتى أحمد حمزة الدورات الأولى وفرقة أفراح تونس وكانوا في رقة كاك يعني من لون بدأت حتى المرحوم الطاهر شريعة يعني ترأس مهرجان كارتاج إلى جانب تبيع تأسيسه لأيام كارتاج السينمائية يعني ياسر أسماء الدولة على إدارة مهرجان كارتاج لكن الدورة هذيك عام 80 مجرومي قلت مشى ظهر لي
0: سمير العيادي
1: الله يرحمه هو
0: وكان ثم علاقة يظهر لي تجمع بين ولدها حليم الرومي وقتها بديت مجد رومي في بدايتها
1: هي ما جاتش وحدها راهو مجد رومي وقتها جات مع بالي وجات مع بالي اللبناني مسرحية يعني في نفس الوقت
0: كاراكلا
1: لا مش كاراكلا وقتها ما فهم مسرحي كما الرحابنة كلا نعرف الرحابنة ولا خاطر فيروز مش حاضرة وقتها أما جو يعني بالي لبناني ومسرحية غنائية يعني إلى جانب مجد الرومي اللي كانت يعني مش حفل كامل اللي هي يعني يدخلوا هما للقاعة يعني المعرشني فيني الانتظار وبعد هي تدخل تقدم يعني أغنية وكل أغاني المعروفة وقتها خذني حبيبي ومطرحك بقلبي
0: نسمع منها شوية ترى
1: لكن شو نقول لك حاجة نسمع ويا شو نقول لك بعتلي شو نعرج على حاجة

0: توا في المقطع ذايا الرقصة كشوية في بدايتها بالأصفر
1: بالأصفر
0: تعرف حفلة هذيك عوقبت بعدها مازجر رومي.
1: علاش؟
0: تمت معاقبتها لأن في العقد على أساس أنها باش تغني في المباشر بتالي اكتشفوا أنها عملت البلاي باك وقتها عام 80. تعرف غنيت البلاي باك أول حفلة عملتها في تونس وقلت كده جانب يعني العروض المسرحية عرض مسرحي هي يعني مش حفلة كاملة حبوا خطر ممكن عندهاش رصيد فني كبير ياسر وقتها فتدخل بين تقريبا تعمل زوز ثلاثة أغاني وبعدين يدخل العرض المسرحي بالتوازي مع عرضها هي عد غنيت بلاي باك وتشد الميكروك وعلى أساس أنها تغني بالتالي اكتشفوا المسؤولين الأمريكي
1: وقتها فيل البلاي باك
0: بلاي باك فيل وعاقبوها واعتذرت بعدها ما جرون ملا كيفاش يعني شو تونس مش سهل راو الجمهور التونسي والحضور في تونس مهرجان كارتاج غني بلاي باك فهمني وبعد معاقبتها طلبت قعدت مدة ممنوعة من تونس ما جنوي في البدايات نتاعها اتري اعتذرت طلبت الاعتذار ورجعت لتونس ولات صديقة تونس مازجر رومي
1: في سياق الممنوعات بلي تعرف انه فيروز يوما ما تمنعت من الإذاعة اللبنانية وسبب تونس
0: عليه
1: خاطر فيروز في وقت ما جاتها دعوة من بورقيبة باش تغني معناها في حفلات زعيم بورقيبة وفيروز كان عندها موقف أنه ما تغنيش قدام الرؤساء والزعماء فالموقف هذي أخذت وقتها الحكومة اللبنانية وقتها رئيس وزراء لبنان حسين العويني وقتها منع بث أغاني فيروز في الإذاعات اللبنانية
0: مش حتى مش إحنا
1: لا يعني لا في لبنان في لبنان أخذوا موقف وما رجعت معناها تبث في الإذاعات اللبنانية إلا بعد حفلها اللي صار في تونس عام 68
0: هي على ذكر حفل فيروز نرجع الكلمة على مازجر رومي تعرف مازجر رومي توا وحكى لي يعني قريبي كان مدير مهرجان كارتاج فترة فترات مراد السخلي نوجه له تحية يعني يقول لي قال لي فيروز في استوديو التسجيل بتاعها في لبنان عاملة بوستير كبيرة كأنه مسرح كارتاج داير بيها
1: في الحقيقه
0: يعني
1: ولا
0: مجد الرومي عفوا مجد الرومي يعني احتراما لتونس ومحبه للتوانسه ومهرجان كارتاج اللي قعدت فيه بطبيعه ما نعرفش يعني تفاعل كبير ياسر مع الجمهور ولا مقبل على تونسي تحب تونسي
1: وبعد جاب نجيب الخطاب زاد لقات وقتها
0: عامله جمهور يعني بوستر كبير كانك تغني تسجل اغاني كانت تسجل قدام الجمهور التونسي مسرح كارتاج قدامه مصور تصويره كبيره هذا على ذكر مجد الرومي اللي بعتالي ولد حتى سنين برمجة ذلك
1: برمجة في قرطاج في الاختتام
0: قلت على فيروز
1: شو عنده جديد معني
0: والله ما نعرف كين عليه
1: من نقطة الجديد فيروز كما قلنا 68 زوز حفلات
0: زوز حفلات وفيروز في آخر عام جات لأنه عام 68 31 ماي 68 و2 جوان و3 جوان 68 شكون الحدث بطبيعة الكبير أم كلثوم زيارتها تاريخية لتونس بتبيع المجهود الحربي بعد نكسة 67 وما إلى ذلك جات أم كلثوم لتونس وكل ترحاب الكبير وكل حفاوة واستقبال
1: الماجدة وبورقيبة
0: حل الباب على مصراعيه لبقية المطربين ولا الكل يتهافتوا على تونس عبد الحليم جاء في صيفها وقعد أسبوع على 10 أيام في تونس غنى في تبرقة في صفاقس في المستير غنى في قصر الصعيد غنى في الجميع تقريبا المسارح في الصيف هذيك ومن بعد جاءوا مطربين اخرين بعد لكن انت حكيت لي على فيروز فيروز جات في الشتاء جات في يعني في اخر عام في ديسمبر وما غنتش في كارتاج وقت بتبيع الدنيا بارده وين غنيت في قصر رياضه بالمنزه في القبه
1: صحيح
0: حفل تاريخي
1: تحب نقرا لك التاريخ معناها الدعوه نتاع الحفل والاعلان نتاع الحفله نتاع فيروز عامتها عام 68 افراح الشعب تقدم فيروز والفرقة الشعبية اللبنانية 64 راقص وراقصة موسيقى رقص غني بمشاركة الأخوين رحباني والفنان نصري شمس الدين وذلك يوم الجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر 1968 انطلاقا من 9:30 في قصر الرياضة بالمنزه أسعار التذاكر الكراسي 3000 و4000 والمدرجات 2000 دينار والتذاكر متوفرة بالمسرح البلدي باش تعرفوا معناها قيمة التذاكر وبعد خاطر فيروز رجعت عام 98
0: بعد 30 عام بالتمام والكمال
1: بعد 30 عام الأسعار ما نحكي لكش في 200 دينار
0: في السوق هي راهو عام 68 3000 يعني مش بتاع 200 دينار بعام 98 تاع مثلا كيما
1: تقولوا السوق السوداء راه وصلت معناها كيما حفلة مايكل جاكسون معناها
0: أسعار
1: خيالية
0: لكن حفل تاريخي تعرف أحسن تسجيل لأغنية زهرة المدانة للقدس أحسن تسجيل صار في تونس عام 68، والتو يبث في مختلف التلفزيات العربية والإذاعات هك التسجيل هذاك، يعني مش بالصورة صحيح يركبوا عليه مونتاج باش مثلا توفي قناة فلسطينية والقناة قنوات عربية أخرى كي تبدأ فما يعني فما مشاكل كاكا في بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وفما أحداث وفما حروب ومن ذلك ما تتعدى ديما الغناية يعديوه في شكل كليب، لكن في صور مقترن بصور، لكن التسجيل متاع الحفلة راهو تسجيل حفلة تونس زهرة المداء. وقدم التحية لتونس بيحضروا خصيصا إليك من لبنان تحية
1: صديقة يا تونس الشقيقة يا وردة البلدان،
0: فعلا حضروا خصيصا الأخوين الرحباني الغنية ذي في الحفلة ذيك، ومزلنا باش نحكيو على المهرجانات
1: أكيد، مزلنا باش نحكيو على المسرح والأصوات اللي تعدت. ومرحبا بكم في إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا
1: الموجة
0: اللي تجمع.

0: تمام. 11 في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، شملت خاصة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوية، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة التي تولت نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء على التسريع في إنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومية وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها. أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي المنتخب حديثا على رأس الهيئة أن رئاسة الهيئة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه أكثر من 8000 صيدلي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل داخل الهيئة تطوعي وينجز إلى جانب الالتزامات المهنية اليومية بهدف الارتقاء بالمهنة والدفاع عن مصالحها وخدمة المواطنة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تصدر اسم محمد قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً لدى المواليد الذكور جدد في أنجلترا وويلز للعام الثالث على التوالي. ووفقاً لبيانات المكتب، فقد أطلق هذا الاسم على 5957 طفلاً في سنة 25 2000، وشهد الاسم زيادة قدرها 236 طفلاً مقارنة بسنة 24 2000، وبفارق يقارب 2000 طفلة على ثاني أكثر الأسماء شيوعاً وهو نوحة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليل مع وقفة إخبارية جديدة.
1: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
2: آدم وحواء،

اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: نرجوكم للجزء الثاني من لقاءنا معكم مع الأيام حتى النصف الليل. مرحبا بكم مستمعينا الكل. 11 دقيقة نزيدوا المتابعين اللي كانوا تابعوا في ماتش الكرة.
1: ماتش كرة
0: المغرب وفرنسا.
1: خيبة أمل المنتخب المغربي 2-0 لصالح المنتخب الفرنسي. والحقيقة ما قدمش مستوى كبير المنتخب المغربي، والسيطرة كانت كلية للمنتخب الفرنسي. متصوروا شو وصل للنهائي، ومتصوروا من المرشحين بلقب الدورة دي، لأنه أقوى منتخب مبدئين اللي شفت حس ما شفت. أنا عندي
0: هو
1: شوية
0: معناه أنت ترشحه بشي
1: هو كأس العالم. ممكن أقرب المنتخب الفرنسي هو الأقرب من بين المنتخبات المترشحة. بدرجة ثانية المنتخب الانجليزي والمنتخب الارجنتيني، المنتخب الفرنسي هو المرشح الاول. وهذه شويه كره مثال
0: شو الفه معناها الجانب الكروي في شكري مازال يعطي صحه
1: وزلت
0: البركه.
1: تو كنا نسمعوا في سمحني قصيت عليك كل
0: لا لا لا بالعسل تفضل.
1: كنا نسمعوا في سوزان عطيه في مهرجان كارتاج الحفله هذه في بدايه الثمانينات، ولو ان جات اول مره تجي لتونس فرقه الموسيقى العربيه، وفرقه كانت تسمى ام كلثوم للموسيقى العربيه. أول مرة هي تأسست في 67 تقريبا، عام 67، لكن أول مرة جت لتونس عام 77 تقريبا هكاك
0: بالاسم الأول.
1: بالاسم
0: فرقة
1: الأول.
0: الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل،
1: هذاك التسمية الأولى.
0: الأولى على خاطر خنقولوا للناس أنه الفكرة من وراء معناها الفرقة هذه، خاطر رئيس جمهور عبد الناصر هو اللي أسسها، كان الهدف حفظ التراث الموسيقي
1: بالضبط. هو قبل ما يتوفى، وتوفى عام 70 يعني بعد قبل 3 سنين ما يتوفى جمهور عبد الناصر عام 67، وفترة ترتك النكسة وكالظروف هذيك يعني تأسست الفرقة ذي لحفظ التراث الفني المصري. والدليل على ذلك أن يغنيوا مش كان أغانيهم كلثوم، يغنيوا كلثوم، يغنيوا أغاني عبد الوهاب القديمة، يغنيوا يعني أغاني بتاع صالح عبد الحي وأغاني السنباتي طربيات.
0: الكورال شكون وقتها؟
1: كورال فما محمد الحلو، ممكن علي الحجار، خاطر والده كان قبل أحمد الحجار كان هو في الكورال، وأحمد الحجار زاد كان مطرب وما في الفرق. وفما جال تونس في المرة الأولى كانت في بالأبيض والأسود عام 77 تقريبا، هو جاء في الفرقة وغني ثلاثي يا ليلة الأنس هكاك دومي هكا مع ثلاثي هو وزوز أخرين. بعد بطبيعة طورت الفرقة شوية، وكنا نسمع في سوزان عطية والتي أصبحت أحد أعضاء الفرقة ومن أبرز المطربات في الفرقة ذي، لأنه كانوا يعملوا ساعات يعني أغنية يعني منفردة كما يقولوا إن صحت العبارة، وحدها تغني السولو يعني وحدها تغني والمجموعة الصوتية ترد عليها يعني، وفما أغاني أخرى تغنيها المجموعة الصوتية كاملة. هذه كانت سوزان عطية في الحفلة ذيك، أخذت صدى وقته وتشهرت وبدأت تتشهر، وخليفة أم كلثوم وما إلى ذلك. غنيت يا صباح الخير في الغناء اللي معانا، هي دبلة كملت يا صباح الخير والجمهور يعرفوها، تشهرت بغنية غني لي شوي شوي. طلبوا جمهور الكرتاج عاود لنا غني لي غني لي شوي، رجعت لهم وبطلب من المايسترو عبد الحليم نويرة اللي هو كان مؤسس الفرقة والقائد لول، وعودت لهم الغناء وتفاعل كبير والترب. وين والترب؟ ما أحوجنا للترب،
0: ما أحوجنا للترب فعلا. معناها صوت مميز باشا. هي فنانة اعتزلت.
1: اعتزلت. فأنا عملت بعض الأغاني، وكما قلت أنت منذ حين اكتشفها بلي حمدي قدمت بعض الأغاني
0: في برنامج جديد في جديد،
1: لأن كان وقت صوتها الحقيقة كان مميز.
0: فنانة شعبية مصرية فاطمة سرحاء.
1: فاطمة سرحاء صح.
0: جيت المستير
1: جيت سوزان عطية وفرقة الموسيقى العربية. أنا شخصيا حضرت حفل ممتاز جدا في مهرجان المنسير في رمضان في أواخر الثمانينات. وقتها كل طفل طاهر مصطفى وليد آخر وفتاة يغني هما الأغاني الفردية.
0: كفيف
1: نعش قالوا توفى في مصر، وصلت تقريبا عمره فات 40 شوية وما توفى الله يرحمه وينعمه. كان توفى مظهر لي توفى. والكورال كامل معناها اختاروا الأصوات يعني اللي تتقن الطرب من الأطفال. كانت سهرة ممتازة ممتازة جدا، حضور كامل قصر رباط بمنستير، يعني ناس كل في بلايسها، ناس اللي جات بالحق تحب الفن الترابي استمتعنا. سهرة يعني العدد الجمهور محترم كامل، يعني الناس كل مقاعد الكل يعني ملقانة، وسهرة قعدت في البال لأنه كانت فرقة الموسيقى العربية تعمل جولة مع المهرجانات هذه الكل، كارتاج مستير تمشي لصفاقس تمشي لبنزرة سوسة، حتى سوسة مهرجان سوسة الدولي تشرد حتى بعد يعني بالطرب. سي عبد العزيز بالعيد كان مدير المهرجان كان مغروم بالطرب، حتى العروض أغلبيتها يطغى عليها الجانب الطربي معروف مهرجان سوسة.
0: مادام جبت على مديري المهرجانات ومادام جبت على مهرجان المنسير الدولي، احنا باش تكون لنا وقفة مع أحد مديري مهرجان المنسير الدولي ومندوب الثقافة السابق في ولاية المنسير سي محمد صالح العتيل، وذكريات مهرجان المنستير الدولي.
2: مع الأيام
3: مهرجان المنستير الكراسي اللي فيه شريتهم أنا، واللوح متاع السان متاع شريتهم أنا، والبوسونوريزاسيون متاع السان شريتهم أنا.
0: ما تكريش معناها، ما كنتش تكري،
3: ولا نكري لها شيء. نشري منهم مرة كلمني اللي يبيع الالكترونيك، هذوما الوسائل هذوما متاع الضوء متاع الصوت متاع كذا، قال لي فما عنا بورسويت، معناها وقت بورسويت معناها كي يغني، كي وقت يتنقل المغني من بقعة لبقعة الضوء تبدا تبع فيه والدنيا ظلام، تبدا الدنيا ظلام. قال لي طلبوها عليا مهرجان كرتاج، ولكن أول قداش عندي، ونبهت عليهم وقالوا لي عملوا راحة ما عجبالهمش تشريش. قلت له غدوة الصباح يجي، وجزيت بعثت له التكنيسيان اللاهي بالتقنيات الكل في مهرجان المسير اسمه سيعمر قدرية، وعنا كميون متاع المهرجان، ومشى وجري ورحنا برك اللي عنا هذا السماء.
0: انتم وليد وانتم دول تتسلفوا، انتم بالمعدات اللي هي ملك خاص للمهرجان. نرجع نقول ما تكريوش المعدات، الكريسي نتاعكم، السونوريزاسيون نتاعكم،
3: كل شيء نتاعنا، كل شيء،
0: كل خطر الكيسه ديما تخرج رابحه معاك سي محمد صالح.
3: لا اني نشري وتقعد تطلع خاسره ما يسالش.
0: لا انا اللي قالوا لي عمرها انا خسرت، خسرت معناها.
3: لا ما نخسرش، علاش نخسر؟ تعبت.
0: تعب فعلا. هو من
4: اسم كبير في ولاية المنستير، والحقيقة ارتبط بالثقافة والفن. إن شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية.
0: وتعدت معها برشا عروض ممتازة في المهرجان المنستير. تكون
4: تربط اسمه بالمهرجان وتربط اسمه بالمجال الثقافة في المنستير. تحية ليه.
0: تو مهرجان تقبل خير ولا مهرجان اليوم خير؟ شكري بكل موضوعية راه هو
4: تسل فيها والفسولة ذي تسلوا.
0: كان قلت لي
4: عنده قرون وعنده صوف يضحي عليه في العيس.
0: حتى تو سي محمد صالح حكى على التقنيات والمعدات وغيره.
4: تقنيات هي تقنيات صحيح تحسنت.
0: تحسنت تو. تو خير معناه تقنيات.
4: تقنيات تقنيا.
0: ايوه.
4: ومش تقنيين يحكي، تقنيا. يعني المعدات، مو لهم على العلم ما يقولوش معدات،
0: يعني خطأ. خطأ سمحني خطأ. تقنين زيادة.
4: خنصلح
0: حويجي. تقنين أكاديمي.
4: نقولوا نصلح حويجي للسادة المسلمين. نقولوا معدات.
0: معدات.
4: هي معدة بش هذا الميكرو معد، منعش معدات مش معدات. إحنا قعدنا خطأ شاع. مش هي اللي تعد فينا. إحنا
0: كما الميدان هذي مرش بالتالي زيادة.
4: أي المعدات.
0: أرضية الميدان.
4: الميدان هو أرضية. المعدات هذه المعدات تحسنت والتقنيات تحسنت، لكن مع احترامي اخويا هيثم فما تقنيين الحقيقه ممتازين. لا تقنيين الغرام قبل كان اكثر الحقيقه ممكن كانوا يجتهدوا اكثر نحس بهم، لانه امكانيات محدوده ومش معاملين ياسر على الامور التقنيه والتقنيات الحديثه كانوا قبل الحقيقه نقول بصراحه.
0: هيثم لك
4: لا لا لا لا مع احترامي لبعض الاسماء اخونا هيثم الحقيقه شهاده فيه.
0: هيثم يا اخي
4: وغيره لا مش خطف يوجي
0: في التلفزه التونسيه، في التلفزه الخاصه زيد نوعيه صوره قاعده تخرج بشكل ممتاز. نوعيه
4: صوره علاش نوعيه صوره
0: تخرج صوت كيف
4: لا تخرج بصوت بشكل ممتاز؟ لانه التقنيات الحديث وهالشيء والتطور كل اما وكان جاو مع القدم وتعطيهم تقنيات كيما هكا يعملوا العجب. صدقني ماني منحب نعرش كرا لاني عشت فترتين
0: وعشت ما نستغربش رايك راهو شكري متاكد انه هذا باش يكون رايك. هاني جيتك وباش نواصلوا مع العروض معناها ما حكيناش مسرح احنا لما حاله بعد مسرح. شويه قدام جبدنا على مهرجان المنستير الدولي باش كلنا وقفه مع مسرحيه الحقيقه تم عرضها في مهرجان المنستير الدولي وفي عده مهرجانات بطبيعه. كيسك يا وطن ولا على نخبك يا وطن
4: حضرت لها
0: بالحق
4: والله حضرت حضرت وقت عام زاد كيف في اخر الثمانينات الفتره هذيك تغرمت ياسر بالمهرجان
0: في المستير
4: وكنا نعملوا اشتراك نقصوا اشتراك لي ابونمون المهرجان كامل.
0: في الوقت ذيك الابونمون
4: كيف فارق الابونمون ما يفوتش قداش يفوت 10,000 حاش كمك يعني ونحضروا العروض كلها ساعات نمشيو العرض نحضروا باش نشوفوا برا ما يعجبناش نروحوا نخرجوا نمشيو لبلاصه اخرى. اما الحقيقه كانت العروض الحقيقة قيمة وأغلب العروض كانت يعني في المستوى وكنا نبدو فرحانين مخلصين ولا بون ما مخلصين أكثر من حقه. دوريد لحام على نخبك أو طن أو كأسك يا وطن مسرحية شهيرة مسرحية نقدية
0: معناها وما أدراك مشاعر والكلام
4: الفكاهة مع النقد
0: كوميديا سوداء.
4: كوميديا سوداء الوضع العربي واللي علاش وقتها فما صحوة كنا نشتركوا جميع الشعوب العربية نفس الفكر ونفس التوجه ونفس الاهتمامات. فكان سي دوري دحملون استاذ كيمياء بالاساس هو اصل اختصاص بتاري تخص في ابو عنتري حسن احنا على سبق دوري لحام سبق مسلسلات كانوا يتعداوا تلفزيون
0: في توشي.
4: غوار خذل الشخصيه نتاعو غوار توشي وقال هو انه قال اختار شخصيه من اللول الاجنبيه بتاري كرهها ما مشاتش بدل الشخصيه اللي غوار توشي يعني هي اللي مرافقته وقال لي انه عرفت اللي العرب يحبوا شخصيه من الواحد نتاعهم الواقع نتاعهم
0: بسيطه قريبت لهم.
4: ف غوار وقت نتفكر كي عندي توجه مخر شوي وجمهور يستنى ويصفق ويزفر ويعمل تقريبا المسرحيه كانت مبرمجه العشرة العشرة واربع عشرة حاش كيما كيكه واربع دراج وتخلص ما قاش كيفاش طريقه باش يعتذر
0: عادة عربية قال
4: مش
0: عرب لو كان من الوخروش
4: مش عرب روندو وقال بالفرنسي قال روندوفو عرب باش روندو تخل في الجو طول عرف كيش يخرج منها وصفق الجمهور رائع على المسرحية. تعرف الاخر ختمت باش مسرحية اخر مقطع في المسرحية الأغنية الشهيرة
0: بكتب اسمك يا بلادي
4: الشمس المابتية اللي بعتالي شهرت بصوت ناول غشام وبالتالي ولات خاطر ما يعرفوا ايش جيل
0: بابا شاهو حتى ملحن بركيت
4: لا بالاساس الغنايه اللي اسمه الايلي شويري هو لحنها وتعدات وغني وتعرفناها من وقتها بكتب اسمك يا بلادي مع غوار مسرحيه رائعه جدا وهذاك المسرح الهادف كوميديا سوداء في نفس الوقت تضحك
0: ولكن فما نقد
4: صحيح
0: للهم العربي ورا نرجع نقول معناها النجاحات هذه دريد لحام صحيح لكن زاد الكاتب والشاعر والإد محمد المغوط ونعرفه معناها الرسالة اللي يحملها صحيح. محمد المغوط بعد شوية وقفتنا مع كيسك يا وطن وإلا على نخبك يا وطن ما عندي مجموعة من الأسئلة السريعة
4: تفضل
0: تو شكري السكلي باش نقترح عليك بعض الأسماء وتقول لي تحضر لها وإلا لي به عرض النانسي عجرم
4: في الدار ما نخرجش
0: إليسا
4: نرقد
0: رغب علامة
4: رغب علامة رغب علامة القديم
0: إيه تو هو رغب علامة متاع اليوم نحكي لك على عروض اليوم باش نعطيك تيكي ونقول لك تفضل يا شكري
4: ما نحضرش ما نحضرش كان رغب علامة يرجع بكلا بالشارب رغب علامة
0: بك الرقصة متاعه
4: وك الثمانينات وك الشكل
0: يا ريت يخبيها قلبي عشقها
4: صباحية تحد
0: ولو شباكك عشباكي
4: كنت فكرة محافظتهم تبارك الله وربيع الخولي لظهر وعبد الكريم الشعار وك الموجة ذيك مع بعضهم ظهروا وقتها كل اللبنانيين في يعملوا كل كليبات في جبل لبنان وكل الجو ذاك
0: يا حسرة
4: ودليدة رحمة
0: دليدة رحمة وغزل الهواء
4: غزل الهواء والأخرى قطريب سلوى قطريب وكل جماعة ذوكم اللي غنيوا فترة ذيك حتى إيلي شوية عنده
0: زادة أنا نبع الماء تحبها لغنية
4: أنا نبع الماء حلوة
0: جورج وسوف مازال راهو رغم وضعه الصحي
4: ماني مش مغروم به جورج وسوف
0: في جرش مثلا
4: مانيش مغروم
0: به تحضر ولا ليك
4: ما نحضرش لاني مش مغروم حضرت له في مستير في بداية التسعينات
0: حضرت له معناه في أوجه
4: في أوجه
0: صوت
4: وقتها بالحق شلون تفكر الكوستيم في البلوسيال يعني في الازرق هكا الفاتح وكان جورج وسوف بصوته يعني المميز
0: رهيبه لليوم
4: لكن الحقيقه
0: قبول غير عادره
4: تبدل
0: طبيعه تبدل المرض و
4: للاسف
0: تبعات الحياه اللي كان يعيشها
4: للاسف يعني جورج وسوف ما نحضرش بصراحه نقول
0: به ميد الحناوي باش نعطيك التيكيت تحضر لها سنه في قرطاج تحضر ولا لا
4: ميد الحناوي ما عادش ميد الحناوي
0: اسمها ميد الحناوي
4: ما عادش نجم تغني ميد للاسف وحضرت كما قلت انت تعرف في صفاقس قلت هكا ولا
0: ما طاحت وقت الطيحه الشهيره
4: مش على الطيحه حتى
0: مش على الطيحه راهو
4: عادش عنده صوت علاش اسم
0: قدره بره في الوقت المناسب يعرف وقتاش ينسحب
4: الحقيقه لانه مش كبير ياسر في السن راهو ميدا
0: خدام ما احنا عندنا مشكله راهو عربيا نريد فنان ياخذوه تو شغله زنافوغ كي غنى في قرطاج في الثمانينات وعمره لكن صوت وجستيس وما نحكي
4: لك كل تعرف كي جات لتونس عمرها تقريبا 75 عام
0: هي
4: هذه ميدا حناوي نهايتها 67 عام ورغم ذلك
0: صوتها كيفاه
4: ولا شيء
0: سمعتها مؤخرا في موازين بالحق في بلا نقعد في التارك هاو يزي خلي الناس ديما يحفظك الصوره الجميله نتاعها على المسرح وصوتها فهمت علاش انسان يوصل روحه للحاله هذه
4: الاسم فقط قعد الاسم من ميدا الحناوي
0: باه هيفا وهبي
4: نحضر في الصف الاول ش عندي ما نحضر بربي هيفا وهبي يجيو باش يتفرجوا مش يسمعوا فن الحقيقه بصراحه يعني ما هيفا وهبي ما ماش مطربه
0: باه مش خليك انت الاختيار تقص تيكي اليوم لشكون؟
4: فرقة الموسيقى العربية كانت ترجع بكل يعني مازالت موجودة يعني قائمة الذات، مسرحية هاتفة، مسرح مناش كان غوارة ودوريد الحامي يرجع لنا نحضر
0: حتى المسرح التونسي راهو يا
4: أخي، هي المسرح فكرتني في المسرح التونسي في المسير تفرجنا هاي كنت فرقة الكيف وفرقة مسرح الجنوب بالقفصة، أنا حضرت مسرحية كريتا هذه كانت عام قدي حضرت لهم صغير بكل نتفك صغير صغير صغيرة وزوني مع أخواتي وحضرت عام 80 عام عرض في مهرجان المنسير وقتها كانوا مازالوا جد مجلعوني ولمين نهدي معهم المسرحية كاريتا كانت حضرناها وحضرت مسرحية أخرى نتفكر المجنون رقم 7 كانت مسرحية لفرقة قفصة وحضرنا المسرح ذاك ماذا بين المسرح الجماعي يعني الفكاهي الجماعي مش الوان مانشو متاع توا تهريج
0: لطفي العبد اللي تقص لوتيكي ولا محالة بعد في فرنسا نهزوك لفرنسا وتحضر عرض من عروض لطفي العبد اللي
4: هذوما الحقيقة
0: كريم الغربي
4: لا كريم ومحترامي لهم محترامي لهم صحيح لكن يوصلوا حد في بعض الأحيان حد سامحوني على عبارة حد التهريج في بعض الأحيان فما أبرك شوية كفل تحس عنده إمكانيات وعنده أفكار بسام الحمراوي تحس بي عندهش يعني أنا
0: قصله معناها تيك
4: مش نقصله أمام بصراحة أنا ضد هالمسرح الوان مانشو الممثل الواحد كي وجهه جندوبي وكي غيره وغيره
0: وجهه ليه ما تقصليش تيك
4: احترامي ليهم الكل بصراحة
0: رغم أنا في شكل ما يعجبكش معناها
4: رغم لو وجهه جندوبي ممثلة محترفة ممثلة أكيد. كبيرة مما لا شك في مشكوش في القيمة بتاعها وغيره أنا ضد حضرت مرة الأخيرة الأولى والأخيرة لمين نادي فيها سدوك الريش وزادة في المستير في سدوك الريش ولا لا مكي وزكية مكي وزكية كان عرض زادة مش ازدحام كبير
0: في
4: كبير
0: في عز وقت العرض
4: في عز حضرت وقت في بداية ولا الصيفة الأولى وقت عرضها في الواحد بها بها حتى ما عادش نحضر
0: شعفة وتوبة
4: شيء
0: فما قلت لي أنت قبل شوية ندمت ما حضرتش العرض مايكل جاكسون مثلا فنان آخر عربي قلت ما صاب مشيت معني جيتك الفرصة ما مشيتش
4: حضرت لنجاة صغيرة حضرت للمتاح حضرت أمام وقت أم كلثوم توفيت عبد الحليم ما فماش وردة كيف كيف ما عادش تقدم عروض
0: الفنانين الحقيقة اللي كنت نتمنى أن أحضر لهم وخسارة معناها ملحم بركات
4: ملحم بركاتي صحيح مطرب فنان
0: ملحم بركات
4: اسمه حتى سميرة بسعيد غنيت في المستير أيوة فترة فترات واسمها عزيزة جلال غنيت في المستير في بداية الثمانينات قبل ما تعتزل عام 83 تقريبا غنيت في المستير في قصر الرباط عزيز جلالة عمت 10 سنين تقريبا من 75 حتى 85
0: مستنيك
4: أكل جو ذاك مستنيك أو لأول ما تقابلنا
0: وذيك
4: تخسمني حبة حبة وكل الفن ذاك اللي تشهرت بيهم الأغاني ذيك ويلا نتقابل سوا متاع سيد مكاوي وغيرها
0: يدير تقصله تيكي ولا
4: يدير الله يرحمه كنت نجم قصله يدير
0: جيمس براون
4: جيل تونس عام 75 عمل الحفلة في كرتاج وعمل الحفلة في سوسة بمناسبة 50 النجم الساحلي واستقبلوا الزعيم بورقيبة فما صورة القاهم
0: الموجودين
4: استقبلوا بورقيبة عام 75 باش تعرف الزعيم كان متفتح منفتح على الثقافات الأجنبية
0: برشا اسمي رام جيو كبار جوجوش معناها
4: جوجوش الإيرانية جوجوش يا جوجوش نموتوا على شانك لتو نتفكرها للجمهور كارتاج كانت علاش
0: كانت جميلة هي الحقيقة
4: هي كانت جميلة وعاش في أمريكا بعد يعني كانت منجمة الشاه
0: زادت تغني هي الشاه
4: كبرت عاد نتصور في السن رضا بهلوي
0: لا ما زالت الحقيقة جميلة في عمرها جميلة. وجميلة وتغني راهو
4: شبالك شوية ولفة عندها شعرها هكا أنا هكا مش كوب في الكوب تاع
0: الكوب في الكوب
4: الكوب تفكرها في الفترة ذيك خاطر عام 76 غنات في تونس والجمهور نتفكر فما شعارات نتاع الملاعب جمهور وتعرف الجمهور كان وقتها قوش يا قوش نموتوا على شانك سوف يولد تضحك وغنيت التو نتفكر والله ما تلوشت عليه لوشت عليه الاغنيه مقتها لكن لومه يا حلوه يا مظلومه اغنيتها هي غنيت ضر لي وديع الصافي والحشمك

0: واجتماعي باعتبار لسه ما اجاه الوجع، لكن بس تبتدي تطلق كيف بدنا نجيبها لهون للمستشفى؟
1: بتخبرنا نبعث لك سيارة الإسعاف فورا
0: بهالبساطة؟
1: طبعا
0: يا عمى. لكن ليش الناس بتحكي؟
1: وشو عم بيحكوا؟
0: قال في مرة واحد صار معه ذبحة صدرية، ثلاث أيام ما بعثتوا له سيارة الإسعاف قام سبقتها سيارة دفن الموتى.
1: بتصدق هالشي؟
0: ما فاتت في مخي. بقدر لكان لحتى اطمن، بقدر شوف سيارة الاسعاف؟
2: انا سائق السيارة.
0: شو هاد السيارة خربانة؟
2: لا، نحن دايما بنعمل لها هيك صيانة حتى ما تخيبنا وقت الحاجة.
0: بارك الله. لا. بارك الله. سيارتك كم حصان؟
2: 28.
0: كله شغالين؟
2: خلنج.
0: بواجي فرامات ترانسميسيون؟
2: تكميل.
0: طلبي لي بوليس المرور. بس تبتدي مرتي تطلق، قديش بدك وقت تجيبها من البيت للمستشفى؟
2: لحظة.
1: المرور.
0: ألو بوليس المرور. مرحبا أخي بوليس المرور، أرجوك بس تبتدي مرتي تطلق، ممكن توقفوا لنا المرور مشان نقدر نمر؟ نعم. مواطن عم يحكي. لا، مواطن عادي أحواله مزمرة.
3: مع الأيام.

0: وليه لقبوها بديبا الصحراء راهو
1: معلومة بنت الميداء.
0: معلومة بنت الميداء حفلنا الموريتانية عام 88
1: عام هكاك تقريبا 88 ولا قل شوية
0: توا هذا معني هذا
1: اسمع ألفا فما حاجة هكا فما رغم لا الغناية بسيطة
0: أما بسيطة جدا يا
1: بسيطة جدا
0: شكري.
1: معلومة بنت المداح في الآخر الثمانينات جات لتونس أما شنوها هي المطربة الأولى كانت في موريتانيا. شكل الأغنية الجمهور تفهموا قاعدوا يتبعوا فيها سمعوا المقطع المقطع الثاني يتحفظ إيش معناته يتحفظ يعني تتشد الغنية
0: خفيفة
1: ولا يعاودوا معها
0: عماتي وخالاتي
1: وصحباتي وقالت حبيبي شد في صيح وهما هاي هاي هاي عيتوا الجمهور شيخين عليها يعني عاملين جو وهذيك هي يعني اذا كان ما فماش يا طرب يا كيف يا جو الغناء هذا شو يكون باهي هذه من ناحية احنا رجعنا نوبة من الضحك يعني ألفة انتبتها

0: بس اسمه على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطننا رجعنا منذحين. علاش اسألني سؤال هيثم قال لي علاش كيفاش كان معروف برغم فماش يعني وسائل اعلام كما تو فماش يوتيوب فماش يعني انترنت. قلت كانوا يتعرضوا المسلسلات نتاعهم نتاع السوريين ابو عنتر وغوار وحسني ابو رزان وابو كلبشه وشكون كانوا في مسلسل صح النوم جاء في بدايه السبعينات تغرمنا به كان دراما سوريه ودراما لبنانيه يعني وما كانتش فما يعني الجانب التجاري كان مسلسل يطلع يخرج يعني ينجم حتى بدون مقابل الإشهار متاعهم يعني تعديه التلفزة التونسية مش معناه يعتمدوا يلزم مقابل مالي ويلزم لا ما تعديش في الوقت ذاك لا هيك عليش توصلنا كل شيء يعني العالم الكل العربي كانت والله وحدة ثقافية تقريبا
1: وليه كان. وكانش فما برشا قنوات زادة تلفزية في الوقت ذاك كما قلت أنت التلفزة السورية التلفزة اللبنانية وإلا المصرية معناها اللي باش تعرفوا راك باش تعرفوا من خلال التلفزة وإلا السينما مثلا الأفلام زاد أي
0: يعني هيك
1: علاش بعد صباح جيت في الوقت ذيك في قرطاج سبقتها الأعمال السينمائية اللي قدمتها للجمهور
0: وهيك علاش يعني لقاو الجمهور حاضر يلقى غوار يعرفوه وكل شيء ويعرفوه طريف ويعرفوه يعني مختص في الفوكات فعلوا مع تعريش فقط على كأسك يا وطن قلت لي معلومة بنت مداح باهي معلومة مداح يعني على الأقل إيقاعية وجو الجمهور
1: تيبيك للبلاد نتاعها باش تسمع موسيقى موريتانية رغم أنه الحقيقة معناها
0: هي متوسطة
1: بسيطة,
0: بسيطة الكلمات واللحن وكل شيء أما بكثرة البساطة ولو الجمهور عاملين كيف معه
1: هي روح
0: تفاعلوا معه بالضبط
1: فما ربي
0: تسمع فيهم كيفاش يصيحوا ويعاودوا معه في المقاطع يعني
1: لا ايش معنا دمها خفيف على كل احنا مش نبقاو مع الأجواء مع الأجواء المغاربية ما مع حاجة هكا الحقيقة تتسمى ملتزمة
2: مع الأيام.

0: حسرة الكلام المرصع الله يا مولانا صبرة وشتيلة وجيل جيلالة تحيرت برشة ذكريات عندك يا شكري
1: ذكريات. أما قبل ذلك حبيت نحيي صديقنا بديع أبو سعيد،
0: تحياتنا
1: لك يا بديع. فنان بديع قال كاو جي جلالة وجو قاعد معي في السيارة نتبع فيكم
0: محلي جو المباشر
1: وعجبته الحفل مو نرجع فيهم لأيام زمان والفن اللي ممكن تنساه والحفلات اللي ذكرنا في الماضي جيمي. تحية ليك ولكافة أفراد العائلة أخويا بديع، شكرا ليك على التفاعل. كذلك تحية المونيا برحال دليلة من جمال وغيرها من المستمعين، شكرا للجميع. هذا متعرف في أوسط السبعينات ظهرت الموجة ذي تاع الفرق الملتزمة أو البديلة كما يقولوا الفن هذه مع ناس غيوان وناس غيوان وجيل جلالة، زوز فرق المغربية ونجاح باهر الحقيقة حقوه في المغرب في تلك الفترات وفي باقي البلدان العربية ومبيعات خيالية تعرف من الأشرطة وقتها ناس كل تشري أشرطة مشي جيل جلالة.
0: وحتى كي جيو لتونس راهم تقريبا يدوروا جل المهرجانات التونسية بالطبع. أي مش يجيو على مهرجان برك
1: يعني لا يعملوا تورني كاملة جاءوا المستير وجاءوا الكرتاج
0: وين برشا
1: كل وبالتالي ولات تحفظوا الأغاني بتاعهم وسبقوا فما نعرفش أغاني في نفس الوقت يعني هم ينقضوا لوضع العامة منها يعني أغاني ثورية شوية بين قوسين في تلك الفترات متعرف الشعوب العربية كانت وقتها كلها تحت وطأة الديكتاتورية بصراحة نقولها كل الحكام العرب في تلك الفترة السبعينات كلهم هذا اللي فما فمتنفس كل متنفس الفرق هذه ينقضوا الأوضاع العام وينقضوا حتى الأوضاع العربي يعني بصفة عامة فخذوا صدى كبيرات ونفس الوقت الأغاني بتاعهم تسمع في كما تسمع يعني تتحفظ يعني اللحن موجود
0: ريت محلوز ده معنى يعلق معنى في الذاكرة
1: والتمتام والبندير وكل النقارة وكل بانجو يقولوا له وذاك يعملوا به كما كي القمري البانجو يقولوا له زادة ظهرت فرق بعتالي قلدوهم مماثلة منهم أولاد المديوني في قسيمة المديوني تحية ليهم بالمناسبة كان يسمعوا فيه أخويا نتفكرهم جمال قلال وحشة نتفكر وتفكر اسمه الرياني خونا طاهر الرياني يقولوا له كعيبة كانوا أصوات وتعرف أني يقدموا الحفلات قد حفظوا الأغاني الكل حفلات مدرسية ونتفكر نقرأ في
0: كانوا قدموا كنا أغاني جيل جلالة
1: وقتها خذوا الطبع ذي حفظوهم الكل كأنك تتفرج على جيل جلالة من بينهم صوت طاهر الرياني كان صوته كحاد صوته ممتاز كلهم هما وتفاعل كبير في قصر المؤتمرات اللي هو قصر علوم حاليا كان يقيموا حفلات وإحنا كنا في الليسية وقتها مع فاطمة بورقيبة مع الفني بالمنستير وقتها الليسية الأولاد تربينا فيك الفترات ذكرني فترات بداية الثمانينات أجواء رائعة وفي قصر هنا المؤتمرات تبدأ كل يعملون حفلة من وقت لوقت والله حفظنا الأغاني معهم هما زادة مع ذوكم بتالي ولاد فما فرقة في خنيس قلوا الجديدة
0: حتى في قيبس أولاد المناجم معنا يكون أخذوا كل أثنية بتاع الأغاني
1: كل من يأخذ
0: النقدية الثورية
1: كل من يأخذ الشكل ذي حتى من الألات المستعملة يسميهم جيل جلال ولا جيل جلال تقسيبة جيل جلال خنيس جيل جلال من عشنو جيل جلال تسمى ولاد جيل جلال
0: لكن جيل جلال الأصل بتبيع مجموعة مغربية
1: وبالتالي وناس الغيوان في نفس الوقت فما جيل جلال وتأسس ناس الغيوان وبالتالي عملوا مزج ولا وناس الجلالة ولا جيل الغيوان عملوا مزج بين اي جيل الغيوان عملوا مزج بين زوز فرق حسيلوا موجه ما نعرفش وينهم توا ما عادش توفاوا البعض منهم الله يرحمهم والبعض مازال على قيد الحياه وتلك الايام ونداوي له بين الناس
0: نبقى في المغرب
1: ايش قاعدين نعملوا
0: نبقى في المغرب مع الايام

0: مساميح. قداش الجمهور يتفاعل مع
1: شفته
0: والله ولا يقول لك راهو مش غالطين كي يقول لك الجمهور التونسي جمهور ذوائق ويقول لك
1: الجمهور التونسي يقول وي الجمهور اللي يحب يختبر نفسه جيل تونس قبل
0: تونس صحيح بالضبط
1: وهك علاش ولو متهافتين قلت على تونس المطربين الكل شفت الغناية سبقت تونس بالكاساتات وبالطرق هذيك بعدين كي جات امام الجمهور في القبه دي في قصر رياضه بلونزا عام 86 ظهر لي قلت نفكر على الحفله تفاعل هي تضحك مبتسمه مش مصدقه
0: والله حزينه راهو جيت وجريت تضحك
1: هي الله يرحمها نعيمه سميح تفاعل التفاعل كبير ياسر بحق نقول الجمهور التونسي الزواء كما يقول بالمناسبه حبيت نحيي سي محمد لادي تريمش سي لادي تريمش اصيل الخنيس اسمع ساعه دقيقه هذه اسمع اسمع الجمهور شو الجمهور سي لادي تحياتنا ليك قال لك رجعتوني للزمن
0: تحية كبيرة ليك سي الهدي وتحية لكل المستمعين وإن شاء الله من حلقة لحلقة هكا
1: إن شاء الله
0: قدموا لكم فن... ميدة لحقيقة
1: فنان سي الهدي رياضي وفنان تبارك الله عليه ربي يعطيك الصحة سي الهدي أما حبيت نرجع لتولى نعيمة سميح ولا شو الجمهور تسبق كيما كلثوم غنية سبقت بعد تالي كي جات تلقاهم حاضرين نجت صغيرة عام 69 مع ديناش لما حال المقتطف كي جاش تغني طير مسافر بدات الموسيقى والجمهور بدا يغني معه وتفاعل وضحكت بطلت عاودت الموسيقى عاودت ضحكت
0: معروفه اللقطه هذه
1: يعني استاذ كوره
0: ليش بالحق واحد يحير شنو عادي في حلقه كيف من هكا عنوانها المهرجان مثلا ما عادينيش ويام تونس
1: ويام تونس ويام يونس عم تحفظ مو ويام تونس
0: ليه ليه متميزه برشا سميره توفيق
1: سميره توفيق عمد عام 75 امام الزعيم بورقيبه
0: وغادي تغنيه اللي هو معناها برشا حفلات برشا حفلات اليوم وراو حذرنا برشا حاجات ما عادينهمش فما شكون جبد لنا على فنانين اخرين زاد من المغرب العربي حميد الزاهر
1: حميد الزاهر يا حسن
0: جاي تونس
1: جاي تونس وجاي المستير وجاي الكارتاج ومسرح بلدي جاي الكل اي لالا فاطمه
0: عبد الله المناعي
1: عبد الله المناعي كان صديق تونس
0: اي هيثم قال جبتوا على جيل جيلال زاد القناوة تعديت في عديد المهرجانات التونسية جبدنا على الفن الملتزم فكرونا بالهدي قلة
1: هدي قلة بابوري زمر خشل غريق
0: خش البحر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر
1: عنده حفلة خالدة في القبة في قصر رياضة بالمنزة زاد جماهير غفيرة وقاعدة التوى يعني فما كل فنان عنده حفلة أكلي
0: فارقة
1: أكثر من الحفلات
0: احنا قبيلة شوية كي نحكيه على معلومة بنت المديح عام 88 الحفلة اللي سمعنا منها قبيلة شوية حبيبي حبيت ولك كنت معناها بالحق توينا قبيلة شوية نضحك لما حالة أما كنت حفلة فارقة في المسيرة متاحة
1: وهي, هي هي هي بيدا نتصور وقتها مش مصدقة
0: واليوم احنا نتفكروها كان بالغنية هذيك وبحضورها
1: كي يسألوها تنعملوا حلقة خاصة بأم كلثوم في الحلقات القادمة إن شاء الله كي يسألوها يقولوا لها هنا هي الغنية اللي قاعدت في بالك واللي الغنايه اللي تحب تسمعها تقول لهم اطلال تونس فماش نقاش
0: اطلال تونس
1: تسجيل تونس اطلال تقول هذيك اعز تسجيل في اداره البلدان العربيه واوروبا ومشات لفرنسا الاولمبيا يعني عند هذيك الحفله هذيك قاتلها ام كلثوم في بالها
0: احنا بعد شويه نختموا مع محمد عبد المطلب يا حاسدين الناس كيف كيف مرور ايضا في تونس عام 69
1: عام 69 في الدورات
0: عام 69 لكن حبيت نختم الساعه سالتك برشا اسئله راهو اليوم سالتك على الفنانين نسألك على العروض عرض هكا قاعد لك في البيت عرض شو كامل
1: عرض فما عروض
0: ما حضرتش عليه في التلفزه مش بالضروره حضرت
1: فما عرض مارسيل خليفة المسير ممتاز معها أميمة الخليل وكل ونهارتها فما شويه نسمه كيكا تو نتفكر في اود جاي العرض كيماكا ونسمات صيفيه ولابسه يعني خلينا نقول بالابيض أميمة الخليل شويه هكا الريح هكا النسمه الخفيفه والله فما واحد من الجمهور تو تفكر براوين معبي المسرح قصر الرباط واحد من فوق قاعد فوق الحيط الفوق كي بدأت تغني قال وش قال مرسل خليفة الرجاء قليل من الصمت هذه الأغنية تحتاج إلى صمت خد صوته بدي رفقة بالعود والله وشغولة كمية قال الكلمة واحد بصوتها انساب ومعك النسمات الصيفية قال أحيت لحمي شوك نشكر فالقصر يباط الكل انتفض والناس كلها تضحك وتصفق
0: اي وكان عنده موقف راهو من الرقص راهو
1: والفوق قاعد تاني سمعناه الناس كلها
0: اسمعوا شويه من الاجواء هذه

0: شكري والله الحديث معك ذو شجوع.
1: يعيشك كل فوا.
0: أنا مستمتعة جدا بالرفقة ذي معك كل نهار خميس. أنا مريت نستنيها.
1: يعيشك. هذا من حسن ذوقك وبارك الله. ولا حتى أنا نفس الشيء ولا شعور متبادل ألفة. ماشي نبدلوا ويتبادلوا في التحايا ولا نبدلوا في كيفاش نقول الشكر لا.
0: أنا حاجة من القلب والله إن شاء الله تكون وصلت لقلوبكم الكل راه إن شاء الله.
1: إن شاء الله يظهر الصدق. إحنا نتكلم ربط أي حاجات نتفكروها.
0: ولا كان حاول زيد هكا باش
1: كيما قال الله يرحمه سي عبد الصمد حلا يقول بربشني
0: خرج كل ما ومازال ما يخرج من عند شكري سكلي اكيد الموعد ان شاء الله.
1: علمت شيئا وغابت عنك اشياء
0: ميساش ومنك نتعلمه.
1: العفو العفو والفرعيش
0: شكري وربي متعك بالصحه وان شاء الله ملتقانا الاسبوع المقبل مع موضوع جديد عبر التاريخ ومع الايام. وشكرا ليك هيثم ونيس اليوم في الجانب التقني. نختمو
1: كذلك تحيه المعاد الحداد تحياتني لي صديقنا وكل الأحبة وإن شاء الله الحصة نالت أعجاب
0: إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكل اقتراحاتكم الأسابيع المقبلة. شكري ساكلي ألفة جميلي والختام مع محمد عبد المطلب. صباح الخير الناس الكل.

0: جيلي.
1: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، التراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح شهيلية، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث التراوح بين 34 و39 درجة. وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. وفي ذات الإطار دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة كافة مربي الأبقار والأغنام والمعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. أعلن صندوق الاستئمان للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامجية دعم فني ومالي موجهة للهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي هي وهي وهي إلا لك، هي تونس البيض.

0: عدلوا الموجة
1: يا ناس
0: واسمعونا
1: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
0: برمجة الصيف تعمل الكيف
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: علي الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: الصيف والبحر
0: بيت خدمات ومسبح الليل تبع الموجة تبع الموجة
4: إذاعة المنسير
5: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
4: إذاعة المنسير
0: 104.7

عاشق.

عاشق.

وقصتي بتنقال.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة.